إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

من سجل الذكريات نغمات منسية. عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. تعد مرحلة الثلاثينات والأربعينات من أهم المحطات في تاريخ الموسيقى التونسية، إذ شهدت ميلاد الأغنية التونسية الحديثة وانتقالها من فضاءات الأفراح والزوايا والمقاهي الشعبية للمسارح واستديوهات التسجيل. في تلك الفترة بدت الأغنية التونسية تسجل على الأسطوانات، مما ساهم في حفظها وانتشارها داخل تونس وخارجها، وأصبح للفنان التونسي حضور يتجاوز حدود الأداء المباشر. عاشت تونس آنذاك تحت الحماية الفرنسية، إلا أن الحركة الثقافية والفنية كانت تشهد نشاط كبير، وأصبحت المدينة العتيقة بالعاصمة إلى جانب المقاهي الفنية والمسارح ملتقى للموسيقيين والشعراء والملحنين، حيث تشكلت ملامح مدرسة تونسية في الغناء تجمع بين الأصالة والانفتاح على التجارب العربية. استمدت الأغنية التونسية ألحانها من المألوف والموسيقى الشعبية والبدوية، وتأثرت أيضا بالموسيقى المصرية والمشرقية اللي كانت تعيش عصرها الذهبي، فنتج عن هذا التفاعل لون موسيقي تونسي حافظ على هويته المحلية وفي الوقت نفسه واكب التطور الفني في العالم العربي. تميزت أغاني تلك الفترة بالبساطة والصدق، وتناولت موضوعات الحب والحنين والوطن والحياة اليومية والأعراس والعادات الاجتماعية، وكانت الكلمات تكتب باللهجة التونسية أو بالعربية الفصحى مع اهتمام كبير بجمال اللحن وقوة الأداء. من أبرز خصائص تلك المرحلة أيضا انتشار شركات تسجيل الأسطوانات مثل بيضافون وجراموفون، وهو ما أتاح توثيق عشرات الأعمال اللي تعد اليوم من أندر التسجيلات الموسيقية التونسية. شهدت هذه الحقبة بروز عدد كبير من الفنانين اللي أصبحوا من رواد الأغنية التونسية، كيف حبيبة مسيكة، شافية رشدي، الشيخ العفريت، والويزة التونسية.

لويزا التونسية واسمها الحقيقي لويزا سعدون، هي أحد رائدات الغناء التونسي في النصف الأول من القرن العشرين، وهي من أبرز الأصوات النسائية اللي ساهمت في ترسيخ الأغنية التونسية الحديثة. ولدت لويزا التونسية سنة 1905 وبدت الغناء في أواخر عشرينات القرن الماضي، وبلغت شهرتها أوجها خلال الثلاثينات والأربعينات، وهي الفترة اللي سجلت فيها عديد الأغاني قبل انتشار الإذاعة والتلفزيون بشكل واسع. عاشت تونس في تلك الفترة حراك ثقافي كبير اتسم بالتعايش والانفتاح الفني والاجتماعي. برزت وقتها نخبة من الفنانين والفنانات من الطائفة اليهودية التونسية، كيف حبيبة مسيكة شيخ العفريت ولويزا التونسية، اللي لعبوا دور جوهري في أحياء الأغنية الشعبية وتقديمها بأسلوب متجدد ومستساغ للعامة.

اشتهرت لويزا بأداء الأغاني الشعبية التونسية، المألوف التونسي، الأغاني العاطفية، أغاني الأعراس والتراث. كانت لويزا من أوائل المطربات اللواتي سجلن أعمالهن على الأسطوانات التجارية، وهو ما ساعد على انتشار الأغنية التونسية داخل تونس وخارجها، وتميز صوتها بالعذوبة والأداء القريب من الطابع الشعبي، مما جعلها تحظى بمكانة خاصة في ذاكرة الموسيقى التونسية.

نشأة لويزا في فترة كان فيها المالوف يمثل المرجع الأساسي للموسيقى التونسية، لذلك تأثرت به في المقامات والإيقاعات وأساليب الأداء. أدت عدد كبير من الأغاني استندت فيها الألحان وقوالب مستوحاة من المالوف إلى جانب الأغنية الشعبية التونسية. كانت تغني برفقة فرق موسيقية اعتمدت آلات المالوف التقليدية كيف العود والكمان والقانون والرق. أساهمت في نقل عناصر المالوف من المجالس الخاصة إلى التسجيلات التجارية على الأسطوانات، مما ساعد على انتشار هذا اللون الموسيقي بين الجمهور. وكانت لويزا التونسية اشتهرت أكثر بالأغنية التونسية الشعبية والعاطفية، ولم تكن متخصصة في أداء النوبات الكاملة للمالوف كما فعل بعض شيوخ هذا الفن. وبهذا يمكن القول أن المالوف كان الأساس الموسيقي اللي انطلقت منه لويزا، لكنها مزجته بالأغنية الشعبية الحديثة فساهمت في تطور الأغنية التونسية خلال الثلاثينات والأربعينات. والمالوف هو أقدم وأهم لون من ألوان الموسيقى التراثية في تونس، ويعد الأساس الذي بنيت عليه الأغنية التونسية الحديثة. وكلمة مالوف تعني المألوف أو المعتاد، أي الموسيقى اللي اعتاد الناس سماعها وتورثها عبر الأجيال.

كانت تلك الفترة هي العصر الذهبي لشركة الأسوانات العالمية والمحلية في شمال إفريقيا وتونس. تميزت بانتشار واسع لوسائط التسجيل، سجلت أغاني لويزا التونسية على أسوانات لشركات كبرى مثل بيضافون، فيليبس وجراموفون. بفضل هذه الطفرة التكنولوجية تحولت الأغاني الشعبية وأغاني الأفراح التونسية من الفضاءات الشفوية الضيقة للتوثيق والانتشار التجاري الواسع داخل تونس وخارجها.

0: شهدت تلك الحقبة تعاون وثيق بين فنانين من مشارب متنوعة. غنت لويزا من ألحان وكلمات قامات فنية تونسية بارزة كيف الهادي جويني غنية لمن اللي غاروا مني، وغنت لعلي الرياحي أنا كتير، وغنت العديد الملحنين الآخرين.
1: سوانات جراموفون المطربة لويزا تونسية.

0: أتاحت تلك الفترة للويزا وغيرها من الفنانين التوانسة فرصة اللقاء والتعاون مع نجوم المشرق والمغرب العربي مثل فريد الأطرش وصفية الشامية، مما خلق نسيج موسيقي غني جمع بين الهوية المحلية والروح العصرية المنفتحة.
1: فنسية على تخت مسعود حبيب

0: مهدة هذه النهضة الفنية الطريق لظهور الجيل الذهبي في الخمسينات والستينات، واللي ضم عديد الأسماء كيف محمد الجموسي، الهادي جويني، وعلي الرياحي، لتصبح الثلاثينات والأربعينات حجر الأساس اللي قامت عليه الأغنية التونسية الحديثة، ومرحلة لا تزال تمثل كنز من الذاكرة الموسيقية والتراث الثقافي التونسي.
1: سونات بوليفون مطربة تونس، الآنسة لويزة التونسية على تخت الأستاذ مسعود حبيب.

توفيت لويسا التونسية سنة 1966، لكنها تركت إرث فني مهم يعد جزء من تاريخ الأغنية التونسية، ولا تزال تسجيلاتها القديمة تحفظ في الأرشيفات الموسيقية وتلقى اهتمام الباحثين وهواة الطرب التونسي القديم.

0: هيك نوصل معكم لنهاية هذا العدد من نغمات منسية واللي خصصناه للفنانة لويزا تونسية. شكرا على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل.
1: نغمات منسية.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تواصل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع قافلة ثقافية الذي أعدته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفائدة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان مؤخرا عن برمجة طرح طلب عروض مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس قبل موفى السنة الحالية. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال أن تطبيق الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وتندرج هذه الخطوة في إطار تمكين المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. تفتح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 10 ديسمبر القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقب اقتصادية موزعين على عدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات. ويتم غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 9 نوفمبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.commerce.gov.tn. وتتوزع الخطط 100 بين الإدارات المركزية والجهوية وتشمل ولايات عدة من بينها قفصة وتوزر وقبلي والقصرين وسيدي بوزيد. أخيرا اعتبر مجلس الوزراء اليمني أن التقدم العسكري نحو السيطرة على مضيق باب المندب يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار العمليات ضد جماعة الحوثي، فيما اتهم الجماعة بالرد على خسائرها الميدانية عبر استهداف مطار عدن الدولية ومنشآت مدنية في السعودية.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك راديو قفصة.ان. من سحر البيان
1: مستمعين الكرام، تحية تقدير واحترام في رحاب الأدب. يحكى أن يافعا تكلم بين يدي المأمون فأحسن، فسأله: ابن من أنت؟ أجاب: ابن الأدب يا أمير المؤمنين. قال: نعم النسب انتسبت إليه. وأنشد ذلك الفتى على المنسرح: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. وقال شاعر على السريع: لكل شيء زينة في الورى، وزينة المرء تمام الأدب. قد يشرف المرء بآدابه فينا، وإن كان وضيع النسب. ومن هنا تعتبر النصوص الأدبية نصوصا تاريخية، وعندما تنفصل عن التاريخ بواسطة الإرادة الإبداعية المتخصصة لتتجسد أجناسا وصنوفا ونكهات ورسوما طعوما، تنخرط سيرورة أحيائية في معنى اللحظة الدالة على وعي المرحلة، نظاما وصياغة، حضورا وفكرا وفاعلية، يحملها التاريخ وهو باعثها وراعيها إلى حيث لا تدري، لتجد نفسها ضمن جدلية التحدي والاستجابة كما يقول المؤرخ أرنولد ويمبي، لتتجاوز في أهميتها المعنوية إلى حد ما مفهوم الأثر الفني الخامل الحامل لدلالات باهتة رثة ومستنزفة، عندما تستطيع باقتدار أن تستثير في النفوس بقيمتها الفنية الراقية ما هو قيمة القيم الحرية والكرامة الإنسانية، لتصنع منها حدثا تاريخيا ومخاضا لسيرورة أخرى للهم التاريخي والمعنى الجمالي معا. وقد استطاع أن يرقى إلى هذا الشأو فيما بين الحربين العالميتين في تونس الشابي، وثلة من رفاقه من الرواد في الفكر والفن والصحافة والأدب، وهو ما جعل المؤرخ التونسي يهتم بهؤلاء المخلدة آثارهم باعتبارها حركة إبداعية تمثلت تلك المرحلة، فأبت إلا أن تكون وثيقة نضالية مهمة، إذ هي تتجاوز الهدف الفني إلى تبني قضايا الشعب فالتحرر من الاستعمار وبناء دولة السيادة والرقي والكرامة. في هذا الشأن كتب الأستاذ أحمد جدي يقول: لقد صنف أدب الشاب والحداد والدعاجي والمسعد وغيرهم في مرحلة ما بين الحربين ضمن مجالات الرمز والثقافة التي تعبر بمعنى ما عن واقع البلاد في تلك الفترة، بل وأكاد أقول إن مجرد إدراج أسماء هؤلاء الأعلام ضمن مرجع تاريخي للنضال السياسي التونسي ومن قبل مؤرخ وليس ناقدا أدبيا لكفيل وحده بإثبات صحة زعم القائل بأن الأدب هو تاريخ أو لا يكون. وإننا إذا تناولنا بالدرس أثرا أدبيا أو سواه يعود إلى مرحلة تاريخية معينة، كان لزاما علينا إبراز العلاقات بين التكوينات الخطبية وبين غير الخطبية، ذلك أن الخطاب كما يقول فوكو يتجلى بكل أبعاده ضمن التاريخ العام، كقولنا إن قصيدة لزهير أو للحطيئة أو لامرئ القيس هي لسان حال العصر الجاهلي العربي بكل قيمه ورموزه الثقافية والاجتماعية والسياسية، فهي بالتأكيد العصر مجسدا قصيدة والقصيدة مجسدة عصرا، لكن باد العصر وظل الشعر، باد كل ما هو مادة وعاش أبدا التاريخ في النص. ومن جانب آخر، إذا قام العداء في التاريخ ضد سرير الأقلام لصالح صليل السيوف، فإن التاريخ يجنح للفكر لينصره ويمنحه القوة على الثبات والاستمرار. وهكذا استمرت مملكة أرسطو الفلسفية بينما تفككت وزالت واندثرت من الوجود إمبراطورية الإسكندر المقدوني العظيمة. لكن التاريخ، وهذه حقيقة مؤكدة، لا يذكر كل فكر أو كل مفكر وكل شاعر، فقد كان قصر سيف الدولة الحمداني على ما يروى يعج بالشعراء، وما بقي يذكر منهم غير اثنين، المتنبي وأبو فراس. ويبدو أن الشاعر لا يذكره التاريخ إلا إذا أخذ بعدا تاريخيا، وهو البعد الذي أجمل الحديث عنه الناقد الأستاذ عبد العزيز المقالح بالكلمات التالية: الشاعر إنسان، الشاعر إنسان شديد الحساسية، شديد الاحتفاء بالزمن، ودوره الاستثنائي يتجلى في محاولته الدائبة إلغاء جسر العبور بين اللغة ومنطقها التاريخي الواقعي، لإنقاذ الإنسان واللغة من أن يتماهيا في الواقع المعمول بالخراب والأحزان. فأحمد شوقي مثلا، الملقب بأمير الشعراء، شاعر تاريخي لأنه في ظرف معين استطاع أن يغير وجهة الشعر العربي، وأمكنه باقتدار فذ أن يعود به إلى صفاء عصوره الزاهرة من جهة، وهو من أخرى جعله يتفتح على قضايا العروبة الحديثة. وهكذا كان بعض الموسيقيين الكبار كعبد الوهاب والقصبجي في فن الموسيقى، فقد حاول كل منهم منح الموسيقى العربية وخلصوها من قوالب محلية وتراثية جامدة ومنغلقة على ذاتها، إلى أنماط مبتكرة ومتفتحة على كل التجارب المستحدثة والممكنة. فهم بهذا المعنى فنانون تاريخيون، أي أن كل منهم أدى دورا استثنائيا عبر عن عدم الاستسلام للأموات على حساب الأحياء، ونجح في إيجاد الألفة بين ضباب الغرب وشمس الشرق في موسيقاه التي أصبحت مع الأيام أسلوبا ومنهجا شاملا. إذن هي مشيئة التطور التاريخي التي هيمنت على هؤلاء، وليست مشيئتهم التي فرضها عليهم التاريخ. ولا أعتقد أن شعراء من صنف شوقي أو فنانين من صنف القصبجي أو أي واحد من أولئك الأفذاذ ما كان له أن ينال تلك القيمة وضيوع الصيت لو جاء قبل تلك الفترة بقليل أو جاء بعدها، وإن هذه جميعا ظواهر، والظاهرة الإنسانية لا يمكنك أن تصل لبها إلا إذا عرفت القوى التي تحركها وتوجهها والعوامل المؤثرة فيها، وهي كلها من معاني التاريخ ومن تجلياته. وهذا القول ينطبق على أي أثر فني أو فلسفي أو أدبي وهكذا، فالتاريخ ذاته يساوي تاريخه، والأثر بهذا المعنى تاريخ.
0: من طريف القول،
1: قال الشاعر الفرنسي جون كوكتو: يمكن أن نولد شيوخا كما يمكن أن نموت شبانا. وقال مارك ستيفان: المرأة لا تحسن أن ترى من الغابة سوى ورقة داوية. وقال أغسطس دودوف: لا نستطيع أن نعرف خبرة البناء من أسفل الجدار وإنما من أعلاه. وقال ميغيل زاماكوس: هناك أشياء كثيرة ممتعة في العالم، يمكن أن نفعلها، أحلاها على الإطلاق ألا نفعل شيئا. ويرد الشاعر الفرنسي جون كوكتو على ذلك بالقول: بين الفينة والأخرى ينبغي أن نستريح من عدم فعل أي شيء. وقال جيلبير كيت: المتفائل هو الذي ينظر في عيونكم، أما المتشائم فهو الذي ينظر إلى أحذيتكم. وقال أعرابي من الأذكياء: أربعة سلوكهم لا يطاق: عبد إذا ملك، ولئيم إذا شبع، وأمة ورثت، وقبيحة تزوجت. وقال أخيرا شاعر عربي قديم: ثلاثة ليس لها وجود: الغول والعنقاء والخل الودود. وهذه وقفة مع بعض المفاهيم. مفهوم الدنيوية هو مفهوم مستوحى من قيم الكنيسة البروتستانية، ويظهر أنه أكثر مراعاة للدين من العلماني. ويبدو أن الدنيوية قد حققت في أوروبا توازنا أفضل بين الإيمان الديني عند الناس من جهة، وبين الحرية الفردية من جهة أخرى، على خلاف العلمانية. وقالوا إن البصر يدرك الظواهر، أما البصيرة فتدرك الماورائيات. وقالوا: البربر فئتان، البربر البرانس والبربر البتر. فالبربر البرانس يتفرعون إلى كتامة وصنهاجة ومسمودة، والبربر البتر يتفرعون إلى ثلاث فرق هي نفوسة، دريسة، والواتة.
0: حكاية من التراث.
1: في التطير خرج يوما سليمان ابن عبد الملك للصيد، وكان كثير التطير، فاعترضه رجل دميم الخلقة، فقال لحراسه: أوثقوه وألقوا به في بئر خريب. وقال: إن كان يومنا حسنا في الصيد أطلقناه، وإلا قتلناه. وبالمناسبة ما رأى سليمان يوما حافلا بالصيد مثل ذلك اليوم. وعند عودته مر بالرجل فأمر بإخراجه، وإذ وقف بين يديه قال له: يا شيخ، ما رأيت يوما مباركا مثل هذا اليوم. أجاب الشيخ: صدقت يا أمير المؤمنين، ولكني أنا ما رأيت يوما أشأم من هذا اليوم. فضحك سليمان وأمر له بجائزة. في البخل قال أحد الأثرياء في العصر الأموي: وددت لو أن عشرة من الفقهاء وعشرة من الخطباء وعشرة من الشعراء تفاهموا على شتمي واستسهلوا ذمي، فينتشر ذلك في الآفاق فلا يسمع أحد فيه. في التواضع كان نظام الملك إذا دخل عليه الأئمة الكبار لا يقوم لهم، ولكنه يقوم لشيخ فقير هرم. وعندما سئل عن ذلك أجاب: إن أولئك إذا دخلوا علي يمدحونني بما ليس فيه، فيزيدني كلامهم عجبا بنفسي وتيها، أما ذلك الشيخ فإنه يذكرني بعيوب نفسي وما أنا فيه من الظلم، فتنكسر نفسي لذلك فأرجع عن كثير مما أنا فيه.
0: من طريف الشعر
1: قصيدة بعنوان الحسرات للشاعر الفرنسي جو هاشيم دو بيلي، ترجمتها إلى العربية الأستاذة مهدية دحماني. سأكون علامة في الفلسفة والرياضيات وكذا في الطب، سأجعل مني مشرعا بارعا، وبهم كبير سأكتشف أسرار اللاهوت، من العود والريشة سأبيد وجودي، ومن فنون السيف والريشة أرسي ذلك الخطاب عندما استبدلت دنيا فرنسا بإيطاليا. آه أيتها الخطابات الإنسانية، جئت من بعيد لأثري بالهموم والشيخوخة والاهتمام، ويضيع في أسفاري جوهر العمر في ملوحة البحر تنقعه تشوقا إلى ذلك الكنز، لتعود السمكة الزاهية محل شبائك الذهب، ومثلي كانت رحلتك حزينة.
0: من طريف وقائع التاريخ،
1: في عصر إبراهيم أبو الأنبياء كان الناس يعبدون الكواكب وهي أربعة: القمر ويسمونه نانار، الشمس ويسمونها شماس، الزهرة ويسمونها عشتار، المريخ ويسمونه مردوخ. أما العبادات عند الفراعنة فكانت لنوت وهي إلهة السماء، ولي إله الأرض ويسمونه شيب وهو زوج نوت، ولي إله الفضاء الجاف ويسمونه شو. ومن الرموز الأسطورية سير بيروس، وهو وحش على شكل كلب ذي ثلاثة رؤوس، حارس بوابة هاديس أي دار الموتى. وثانيا ميدوزا أو ميدوسا، وهو وحش خرافي ينتمي إلى سعالي البحر، وتقول الأساطير إن ميدوسا حورية رائعة الجمال تجسم أهوال البحر. أطلس، وهو من العماليق الذي يحمل السماء بما فيها منازل الآلهة، وإليه تنسب الجبال المعروفة بهذا الاسم في شمال أفريقيا وغابات الأطلس الكثيفة.
0: مع مبدعي قفصة،
1: الشاعر سالم الشعباني من مواليد مدينة المتلوي عام 51 و900 ألف، زاول تعلمه الابتدائي بمسقط رأسه والثانوي بقفصة. تحصل في شبابه على شهادة ممرن في كرة القدم، لكنه لم يعمل بها حينما فضل الالتحاق بإدارة شركة فوسفات قفصة، والتي أصبح موظفا فيها حتى تقاعده. وعلاوة على الشعر، فقد كتب سالم الشعباني المقالة الصحفية والنقد الأدبي، وله ديوانان أصدرتهما الدار التونسية للنشر، وهما أحزان وأغنيات منجمية. ومن شعره: يبس العشب من حولنا باخضرار الفصول، سوف يأتي ويبقى ونحن نزول، أعد لي الفراشات يمرحنا بين الحقول، أعد ألقي، أعد غبطتي، أعد للسماوات زرقتها، للشوارع زحمتها، أنت يا واهب المستحيل. ونختم هذه الحصة مستمعينا الكرام بهذا المقطع الشعري، وهو من آخر ما كتب الشاعر نور الدين عزيزة، يقول: عليك أن تكون في طبيعة الغمامة كي تمطر، عليك أن تكون في صمت الوردة كي تزهر، عليك أن تكون في ارتفاع الشجرة كي تثمر، عليك أن تكون أنت، عليك أن تكون أنت أنت لا أقل ولا أكثر، كي تمطر وتزهر وتثمر. وإلى سانحة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من سحر البيان مع تحيات الأستاذ خالد التومي.

0: إذاعة جفسة معك
1: راديو جفسة .ان. بوح الحروف. أعداد إيمان الصليطي. تقديم ليلى إبراهيم. عندما تهدي شخصاً مهماً لديك جزءاً بسيطاً من وقتك، فأنت في قمة العطاء والتفاني. فقد صنعت له مشاعر الاهتمام الحقيقي، وقدمت له هدية ثمينة ربما لم يهده أحد قبلك. فبمجرد إنصاتك لما يجول في خاطره، فقد قدرت قيمته لديك ومدى احترامك لعلاقتك به. لذلك كن أسطورياً في علاقاتك، وامنحها رموزاً من الجمال والرقي، وكأنك ترسم لوحة في قلبه مفعمة بالحب والعطاء. بوح الحروف.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سينا.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي. تجلي لباس عروس نابل.

قد لا تعني هذه الأغنية شيئاً للبعض منا، وقد تبدو للبعض الآخر مجرد أغنية في مدح الرسول الكريم، ولكن أغنية المختار بالنسبة لأهالي نابل لها دلالتها. فلا تتجلى العروس في نابل إلا على وقع هذه الكلمات التي ترددها المعشطة بصوتها الجوهري ليهيمن على فضاء العرس، فيصبح المحفل تحت سماء تلك الأغنيات التي تبعث في الأفاق لتعلن بداية الجلوة.

0: تقام الجلوة النبلية في سهرة لوطية، وهي سهرة التي تالي الحنة وتسبق ليلة الزفاف. هي طقس يقيم في المابين في احتفالات قد تدوم نحو أسبوع أو أكثر. وما يميز هذه الاحتفالات ويضفي عليها طابعا خاصا هو اللباس التقليدي الضارب في القدم في هذه الجهة. فنابل، تلك الجغرافيا الممتدة في البحر وكادت تتحول إلى جزيرة، هي مدينة تطل على حوضي البحر المتوسط شرقا وغربا، قد نهلت من كل الحضارات المتوسطية، مما جعلها مركز زخم ثقافي أثر على اللباس التقليدي في هذه المنطقة شكلا ورمزا ودلالة. ويختزل هذا الزخم والثراء في لباس الدخلة. وكانت نساء نابل قديماً تقمن بحياكة الدخلة لبناتهن منذ ولادتهن، ويتطلب هذا الأمر سنوات طويلة. ليس من الهين تطريز الدخلة، فهو فن يتطلب الصبر والجهد والوقت وكذلك المال. الخالة نعيمة قضت 60 سنة من عمرها في التطريز، تتحدث عن هذا الملبوس.
1: جدودنا يعملوا الدخلة ذي، ودخلتنا على الليلة نقصوا الكرنافة نصبغوها، بعد نرشموها نعطيو الطراز تخدم عصيلة تشد عا بعدها بخياطتها بكل عا، وكل عروسة تججل بها. بعد ما دخلها يجيبوا تبدي العرار بيلبسوها، شو غلاش شي سلعة بكل غلات، دالة الخدمة غلات ولا طرازة غلاو ولا رشمان غلا. أنا نرشم أنا بيدي ونعطي طرازات يفرزوا لي الكرنفة، نشي كرنفة من الحانوت، وبعد نصبغها. بعد ما صبغها فصلها، بعد ما فصلها نحطها على القرقاف نركبها. نخدمش البرمقلي، توطرنا وتركبها على القرقاف، تخدم فيها العدسة الكنتي وتخدمها روحك حتى تفاشي العاب. نخدم خيطوها، تأخذ العروسة تجلب بها أكي بلاش يدخل، ما تنتظرش لي عروسة. تكون مسروال مسورية لوطة وليدي كيما السروال كيما ليدي، جبة كبيرة العشبة كل مطروزة كل مطروزة سورية من اللوطة مطروزة زادة، ومحرمة اللي تحط في وجهها مطروزة زادة، حرمة دودة يقولوا لها حمراء، ويني فوق منها محرمة صفراء. طرزناها وقديناها خيطناها، جات العروسة هزتها بكر يقبل أنا يطلعوا حدهم، تقعد لهم مركبة على القرقاف ويا بعام بعام تترس كسوة بنتها. تويت الدنيا تبدلت، شيء غلاء، طرازة غلات، السلعة غلات، رشامة غلات، خيطة مليون غدتها دخلة. تولي تكري العروسة الحضارة زادة لو طلعة تكري الدخلة تقعد مع جنب العروسة، يلولني الدخلة يلولني باش تظهر لي عروسة تجلبيها والماشطة تضرب. يا مختار يا مختار.

0: وتتوارث البنات في نابل حرفة التطريز عن أمهاتهن وجداتهن، ورغم التطور والتقدم ما زلنا محافظات على هذا الشغف، كما هو الحال مع ربيعة سلمان التي ورثت هذه الحرفة عن أمها وتسعى لنقلها لابنتها. تتحدث عن حياكة لبسة الدخلة وما يحيط بها من أجواء استثنائية.
1: حليت عينيا وانا صغيره نشوف كان في اللباس التقليدي كيما الدخله كيما التبديله كيما لبسه حمامات، هذيك لبستنا توارثناها على جدود البنات. تعطوا الحاجه اللي تفرح اللي هما كيف يحبوها لبسه التقليديه. الدخله اللي ميزها اللي هي كل مخدومه باليد، ما فيها حتى شيء معمول بالماكينه ولا في وسطها حرج ولا حاجه، كل باليد. اصعب حاجه فيها هي عفسه الجمل، نقولوا لها القداميه، فيها 5 قمرات كل مطروزة بالعدس وبالكونتيل على المساك، ونقولوا احنا كونتيل على المساك المرمي، معناتها تبدا الطرز العالي، تكون مميزة الدخلة على باقي لبسات الكل، بما انهم الاخرين معناتها مش كل مطروزين، يتلقى موتيف مثلا تبديل النابلية فيها الطرز، اما مش كي الدخلة. الطريزة هي فن، هي فن ويزمك تكون مغرومة. نحط القرقيف قدامي اون ديغي، مش نبدا نرسم في الوردة دي، مش نكمل هكا، مش نزينها هكا، كنا توارثناها على الجدود، حبتنا في الصنعة التقليدية، صنعة الجدود، صنعة ذهب اللي ما تموتش أبداً.

0: ولا تقل إكسسوارات الدخلة أهمية عن اللباس ذاته، فهي مكمل له تزيد من جمال العروس وتضفي على تفاصيلها رونقا خاصا. تحدثنا ربيعة عن هذه الإكسسوارات.
1: التاجية هي متروزة كل بالعدس وبالكونتيل، تلبسها للعروسة تحطها فوق راسها كسيدة صخاب وريحانة تكون فيه العنبر، تقعد ريحة العنبر ياسر مزيانة فيها، وعنا زاد الخلخال اللي هو بالطبيعة مش زين ساق العروسة كي تبدأ هي تشتح ولا تتجلى.

0: ولباس الدخلة بما يحمله من معاني الانتماء والتجذر وما يعكسه من مظاهر الجمال والشموخ والضياء يتجاوز كونه مجرد ملبوس، فهو حالة من الاستعراض تضفي عليها مراسم الجلوة طابعاً رمزياً، بل في بعض الأحيان روحياً. فصورة العروس بتلك الهالة النورانية التي تستمدها من كسائها ذهبي اللون وحركتها المتناسقة المدروسة وتناغم الحاضرين مع سكناتها كأنها الشمس تدور حولها جميع الكواكب يضفي على المشهد نوعا من القدسية. يتحدث عنها الأستاذ عادل جموسي، أستاذ الفنون والحرف والمكون في قطاع الإكساء والباحث في التراث.
1: الكسوة هذه متكونة أساسا من أشرطة، الأشرطة هذه يتجملوا مع بعضهم شيفة متوازية تقريبا، وأهم شريط فيهم هو الشريط الأمامي اللي هو أعرض شريط وأكثر شريط يحمل زخارف. تذكرنا حتى بالفن المعماري نلقاو هذيك الأشكال اللي تشبه السبيرال، مثلا نلقاوها في فيفروجي نوعا ما، ثم أشكال دائرية أخرى اللي ذكرنا حتى بالفن العربي الإسلامي في الزخارف نتاعو، المفردات الهندسية اللي تتكرر، وهنا ثم فلسفة جمالية كاملة في تكرار المفردات هذه، لأنه كل مفردة كل شكل هو يكون مركز دور حوله للأشكال الأخرى. ثم فرق في القراءة متاع المساحة، أولا لأنه يخو الأشكال الهندسية، والأشكال الهندسية إنسان يتقبلها تقبل غير كونه ينظر إلى صورة تحمل أشكال مثلا متاع أجساد ولا أشكال نباتية ولا أشكال حيوانية. علاش؟ لأنها الأشكال الهندسية هي أشكال مجردة أقرب منها إلى الروحانيات، منها إلى الجسدي. الكسوة هذه ما تخليكش تغزرها كما تحب أنت، لا، هي تفرض نوعا ما نوع من القراءة، تجم تخطف لك البصر متاعك. اللي زادت الأهمية هو اللون الذهبي متاعها، يمتاز بالبريق متاعه، والبريق هذا كيف يشد العين مباشرة لأنه يخاطب حتى الغريزة الإنسانية. بخلاف هذا الكل هو لون ارتبط منذ العهود القديمة بطقوس عندها علاقة زادة بالروحانيات، هو كان لون مرتبط بالمقدس أساسا. مثلا عند الحضارة الفرعونية وقولوا الإله رع، في الأدبيات المصرية القديمة يعتقدوا أنه عنده علاقة عضوية بمادة الذهب، وهيك علاش زادة ثم نربط ديما علاقة الذهب بالشمس. الذهب هو المعدن اللي ياخذ صفات الشمس صفة أساسية. تونس كبلد متوسطي كانت متأثرة عبر تاريخها بهذه الجماليات وبهذه الروافد، وربما نشأت فيها أصلا، لأنه نلقاو كنا حتى في الرسوم مثلا القديمة حتى في العهد الروماني نلقاو رسم الهالة. العروسة كي تلبس كسوة الدخلة باللون هذاك هي عبارة الشمس الذي تنير المجموعة، هي المركز، هي الكوكب اللي تدور حوله كواكب أخرى كما الأرض. وثم زادة رمزية، العروس من المفروض كونها داخلة على عائلة جديدة يلزمها تكون مصدر إنارة يستبركوا بها، ستبدد ذلك الظلام وتعطي أمل جديد وتنير طريق جديد. زادة ثم جانب آخر مهم برشا هو جانب الحضور، اللباس هذايا يخلق حجم جديد، يخلق هيئة جديدة. ذكرنا بفن النحت، لأنه فن النحت هو فن الحجم، يعطي الأحجام، ينحت الأحجام. الحركات اللي تأديها العروس بهذا الثوب هي ذكرنا شعب الفن المعاصر. بهذه اللباس العروس تبين كأنها فنان يؤدي عمل فني معاصر، حيث الحركات مدروسة وكل حركة عند القانون متاعها، ثم عرض كامل وهناك متلقي المتفرج، الناس اللي تدور حولها. هي العروس في الكوكبة هذه ما تكون إلا النجم، وهي الشمس اللي تدور حوله الأحداث.
0: وقد تشترك منطقة الوطن القبلي عموما ومدينة نابل خصوصا مع عديد المدن والولايات التونسية الأخرى في اختيارها لألوان وأشكال ورموز معينة في لباسها التقليدي، ولكنها تختلف وتتميز عن باقي الجهات في خصائص أخرى. يفسر الأستاذ عادل جموسي ذلك بوجود خارطة لللباس التقليدي التونسي فرضتها الروافد التاريخية لكل جهة.
1: أما زوز أنواع أساسية، أما المخيط لكوزي اللي هو فيه الخياطة، وهذا يتركز أساساً على المناطق الساحلية بداية تقريباً من صفاقس يوصل حتى البنزرت تقريباً، وثم لدرابي اللي زاد توظيف اللون الذهبي بالفعل موجود أكثر في المدن أكثر من الأرياف. التاريخ المصوغ التونسي أو أغلب الأرياف تستعمل فضة مستعمل شذاب، لكن المدن

0: يرسمها عنده شبيهها بالعروس اللي ترتدي الثوب هذاك المشع، هي بيدها تشكل هالة وتكون مشابهة للآلهة تانيث في الطقوس هذه.
1: وفي مشهدية يمتزج فيها الحاضر بالماضي ويجتمع فيها الجمال بالأصالة، تتجلى عروس نابل بلباس الدخلة لتبرز جمال هويتنا ولتعبر عن أمجاد ماضينا. ماض كانت المرأة فيه عنوان الشموخ والعظمة بلباسها الذي يقاوم اليوم ليخلد للأجيال القادمة.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري. تجلي لباس عروس نابل، وثائقي إذاعي، نص وإنجاز هيفا بالطيب، إخراج سونيا هديربي، إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
3: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تواصل المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد تنفيذ مشروع قافلة ثقافية الذي أعدته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفائدة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. أعلنت وزارة التجهيز والإسكان مؤخرا عن برمجة طرح طلب عروض مشروع الرواق الاقتصادي المتمثل في مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس قبل موفى السنة الحالية. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال أن تطبيق الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وتندرج هذه الخطوة في إطار تمكين المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. تفتح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 10 ديسمبر القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقب اقتصادية موزعين على عدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات. ويتم غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 9 نوفمبر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.commerce.gov.tn. وتتوزع الخطط 100 بين الإدارات المركزية والجهوية وتشمل ولايات عدة من بينها قفصة وتوزر وقبلي والقصرين وسيدي بوزيدة. أخيرا اعتبر مجلس الوزراء اليمني أن التقدم العسكري نحو السيطرة على مضيق باب المندب يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار العمليات ضد جماعة الحوثي، فيما اتهم الجماعة بالرد على خسائرها الميدانية عبر استهداف مطار عدن الدولي ومنشآت مدنية في السعودية.
0: إذاعة قفصة معك
2: راديو قفصة.تي إن.

0: لا أكاد أصدق أن الامتحانات قد انتهت وابتدأت رحلة جديدة يا هدى.
1: أيام تنتقل بعدها إلى كلية الشرطة يا شاكر.
0: أليس رائعا أن يقترب الإنسان من هدفه يا هدى في الوقت الذي تتبدد فيه الغيوم التي حاصرت نوافذ هذا البيت لفترة طويلة؟
1: إن والدي لم يرتح كثيرا لمحاولة سليم وضع مدير المكتب وسط دوائر ومربعات من علامات الاستفهام والشك.
0: هذا دأب سليم يا هدى، إنه ينطلق من موقف إلى آخر كومضة البرق، يشع بريقه فجأة ثم سرعان ما يختفي. لقد تحدثت مع العم رشدي حول المرحلة الجديدة التي يتخطاها سليم الآن.
1: إنني لا أكاد أراه يترك الحديقة أو يغادر حجرته عند البوابة، كأن هما يثقل كتفيه يا شاكر.
0: لا أدري يا هدى، ولكنه كما تعرفين لا يأخذ الأشياء دون أن يقلبها على مختلف وجوهها.
1: أظن أن سليم لم يعد يناصبه العداء، وامتد حبل الود القديم مرة ثانية بينه وبين العم رشدي.
0: إن العم رشدي لا يشغله غير موقف سليم الجديد.
1: ما الذي يشغله في موقف سليم؟
0: إنه يعتقد أن سليم يدخل بوابة البيت وهو يضع قناعا على وجهه.
1: لا أدري يا شاكر، ولكنه يخيل لي في بعض اللحظات التي أتطلع فيها لسليم أنني أرى ذلك القناع الذي أشار إليه العم رشدي وأرتعد. هذا الهدوء المفاجئ الذي يكاد لا تتحرك فيه حتى النسمة الصغيرة يخيف يا شاكر.
0: فيما الخوف يا هدى؟ إننا لفرط ما رأينا سليم في صورته القديمة فوجئنا بصورته الجديدة وبموقفه الجديد. هذا هو كل ما في الأمر كما أعتقد.
1: أمل أن تكون على صواب يا شاكر.
2: لقد عدت مبكرا يا شاكر. هل انتهيت من تقديم أوراقك لكلية الشرطة؟
0: قدمت أوراقي منذ 3 أيام يا أمه.
2: إنك لم تخبرني بهذا يا شاكر.
0: ولكنني أخبرتك يا أمه.
2: معذرة يا ولدي، فلا أكاد أتذكر. أكان من الضروري أن يذهب والدك لمكتبه مع أن سليم ينهض بكافة الأعباء؟
1: إنك تعرفين مدى تعلق والدي بعمله.
0: الإقامة في البيت شيء جديد على والدي،
2: يجب أن يتعود على هذا الوضع يا شاكر. فلقد كبرتما أنت وسليم، وعليه أن يلاحظكما من بعيد وأنتما تقومان بأعماله.
0: إن والدي يحب أن يؤدي بيديه العمل الصغير قبل العمل الكبير.
2: يجب أن يتعود والدك على الثقة بسليم يا شاكر. لقد كان ساهرا طيلة ليلة أمس بعد أن أخبره سليم بشكوكه التي تدور حول مدير مكتبه.
1: لا تنسي يا أمه أن مدير المكتب ظل في خدمة والدي لمدة 15 عاما.
2: هو رشدي، إنه في خدمة والدك منذ 30 عاما يا هدى. ولكن من يدري، ربما نفاجأ ذات يوم بأنه ليس ذلك الرجل الذي نعرفه.
0: ما الذي تقصدينه يا أمه؟
2: أقصد أن قلب الإنسان يختفي بين ضلوعه يا شاكر، وكثيرا ما يخدع الوجه العيون يا ولدي.
1: إن قلب العم رشدي يخفق في وجهه يا أمه.
2: هذا ما ترينه أنت، أما أنا فأرى شيئا آخر يا هدى. إنك لا تزالين صغيرة لتطلق أحكامك على الناس.
0: أستأذنك يا أمه، فلا بد أن أذهب وأزف بشرى قرب انضمامي لكلية الشرطة إلى صديق سامي. لقد أنهى هو الآخر دراسته وسيبدأ مرحلته العملية الجديدة.
2: إنني لا أرتاح له ولا لوالدته أيضا.
1: إن والدة سامي في منتهى الطيبة يا أمه.
2: إنك لا ترين إلا وجها واحدا من وجوه الناس يا هدى، الوجه الذي يظهرون به أمامك، ولكن ذلك الوجه الذي يخفونه خلف الجدران الأربعة أعرفه جيدا، وهذا سبب شعوري من هذه الأسرة.
0: طيلة أيام صداقتي مع سامي وهو لا يضع أبدا قناعا على وجهه يا أمه.
2: ها أنت قد خرجت من إطار الكتاب ووضعت قدميك على عتبات الحياة العملية الأولى، وستعرف كل شيء بنفسك، وما أكثر ما ستتغير أفكارك يا شاكر.
1: لا يزال أمام شاكر وانطلاقه للحياة العملية مرحلة لا بد أن يقضيها في كلية الشرطة قبل أن يرتدي رداء الضابط.
2: لا أدري لماذا يغريك ذلك الرداء إلى هذا الحد يا شاكر.
0: أستأذن يا أمه.
2: هدى.
1: نعم.
2: ألم يتأخر والدك في مكتبه؟
1: لا يزال الوقت مبكرا على حضوره يا أمه.
2: لا أدري، ولكن صدري مقبوض هذا الصباح يا هدى.
1: وفيما انقباض الصدر يا أمه، وكل شيء أخذ يترعرع من جديد في هذا البيت.
2: كل شيء قد أخذ يترعرع سوى الزهور والأشجار في حديقة البيت، وما أكثر ما أرى أوراق الأشجار تسقط في الربيع والزهور تذبل عند طلوع الفجر.
1: ما الذي تقولينه يا أمه؟
2: لا شيء يا هدى، ليس غير خاطر عابر وسيمر ويتبدد الضباب، ولكني صحوت هذا الصباح ويخيل لي أن حجارة يقذفها شخص مجهول على نوافذ بيتنا، وأن شظايا الزجاج قد أصبحت تملأ أرض هذا البيت.

0: معذرة يا سيد المدير، ولكن هناك ظاهرة غريبة أريد أن أضعها أمام سيادتك.
1: أهناك شيء بالتحديد؟
0: لقد انكشف الحساب الجاري للأستاذ حسني للمرة الثانية، فقيمة الصكوك المالية التي أخذ يسجلها مؤخرا قد تجاوزت رصيده، وها هو صك جديد قد أحضره شاب الآن، فجئت لأستشيرك في صرف الصك أم رفضه.
1: أهناك كشف محدد بالصكوك التي قام الأستاذ حسني بسحبها؟
0: هو ذا الكشف يا سيدي.
1: لم يعتد الأستاذ حسني على ترك حسابه الجاري مكشوفا بهذه الصورة. دعني أرى هذا الصك الجديد وأعطني كشفا كاملا بكل الصكوك المالية التي سحبت وتاريخها وأسماء الأشخاص الذين قاموا بالسحب.
0: لحظات ويكون الكشف أمامك يا سيد المدير.

0: لابد أن يطلع والدك على الوضع المالي المتدهور يا أستاذ سليم.
1: ما الذي تقصده بالوضع المالي المتدهور؟
0: لقد انكشف حساب والدك الجاري في البنك يا أستاذ سليم، ولا أدري أين أنفق والدك كل هذه المبالغ.
1: هل أنت مدير مكتب والدي أم رقيب على أعماله؟
0: ألو، هنا مكتب الأستاذ حسني. لا، إنه ليس موجودا في المكتب الآن يا سيد المدير. ما الذي تقوله؟ نعم، إنني في العادة الذي أقوم بصرف الصكوك من البنك. لا، لم أصرف أي صك منذ فترة. ماذا؟ سأحضر فورا يا سيد المدير.
1: ما هذا الذي يقوله لك مدير البنك؟
0: لا أدري يا أستاذ سليم، سأذهب وأرى، لن أتأخر طويلا.
1: سأنتظرك هنا، فلا تطل غيبتك.
0: لن أتأخر.
1: أرجو ألا تتصور أبدا أنني لا أقدر إخلاصك لوالدي وعملك الدائب في هذا المكتب. إنني لا أقول لك ما يدور بيني وبين والدي من الحديث حول إطراء مواهبك، هذه المواهب التي لمستها بنفسي خلال الوقت القصير.
0: شكرا لك يا أستاذ سليم، لا بد أن أذهب الآن، إن مدير البنك في انتظاري.
1: وأنا الآخر سأكون في انتظارك.

0: هو ذا كشف بالحساب، وهي ذي الصقوق المالية المسحوبة طيلة الشهر الماضي.
1: إنني أعجب يا سيد المدير.
0: وفيما العجب؟
1: لم يكن هناك مبرر لسحب كل هذه الصكوك.
0: أليس المفروض أن تقوم بتسجيل أوامر صرف كل هذه المبالغ؟
1: هذا هو المفروض، ولكنني طيلة الشهر الماضي لم أقم بتسجيل أوامر الصرف.
0: ولماذا؟ معذرة لهذا السؤال، ولكنني أتحدث كمدير بنك وكصديق.
1: أعرف هذا جيدا يا سيد المدير.
0: إنني أعرف الأستاذ حسني جيدا، ومصروفاته الخاصة مهما ارتفعت لا يمكن أن تتجاوز 5 صكوك المالية التي سحبت وفي كل الظروف الطارئة.
1: لابد أن أحمل له الكشف وأرقام الصكوك المالية. ماذا؟ دعني أرى يا سيد المدير.
0: ماذا؟ أهناك شيء أثار انتباهك؟
1: نعم نعم يا سيد المدير، هذا الصق مثلا. انظر لهذا التوقيع وقارن بينه وبين التوقيع على هذا الصق. إنني أعرف توقيع الأستاذ حسني كما أعرف توقيعي، إنني متأكد مما أقول.
0: إنك تعلم أننا قبل أن نصرف صكا نطابق التوقيع عليه على التوقيع القديم الموجود في حيازتنا، ومع ذلك فلا بد من تدقيق جديد، وسنعيد النظر في كافة الصكوك التي تم صرفها.
1: سأعود إلى المكتب لأخذ بعض الأوراق، وسأنطلق لبيت الأستاذ حسني وأضع المسألة كاملة أمام عينيه. إن هناك صقا موقعا لم يتم صرفه بعد، بت في شك من أمره.
0: سأستدعي خبير الخطوط على جناح السرعة لإجراء التدقيق الشامل.

0: لماذا كل هذا التأخير؟
1: أكان الأستاذ حسني يوقع أمامك على الصكوك يا أستاذ سليم؟
0: يوقع أمامي؟ في ماذا السؤال؟
1: لأنني أشك في توقيعه.
0: تشك في توقيعه؟ ما الذي تعنيه؟
1: ليس هذا أبدا توقيع والدك، ولكنه تقليد دقيق له. انظر لهذا التوقيع على هذا الصك مثلا، والذي كان في طريقه للبنك. هذا ليس توقيع والدك أبدا، بل هو تقليد دقيق له.
0: دعني أرى.
1: معذرة يا أستاذ سليم، هذا الصق سيظل في حيازتي حتى يطلع والدك عليه.
0: إنني أقول لك دعني أرى هذا الصق الذي تؤكد أن التوقيع عليه هو تقليد لتوقيع والدي.
1: آسف يا أستاذ سليم، أستأذنك الآن.
0: تستأذنني؟ إلى أين؟ لن تغادر هذا المكتب إلا حينما آخذ الصق وأرى صحة مزاعمك.
1: سيظل الصق في حيازتي حتى يطلع عليه والدك، اسمح لي الآن.
0: لن تغادر باب هذه الحجرة بهذا الملف دون أن أطلع على الصك.
1: أتحجزني يا أستاذ سليم؟
0: سمه ما شئت.
1: في هذه الحالة سأكون يا أستاذ سليم.
0: تصرف كما يحلو لك.
1: سأحدث والدك بالتليفون وأشرح له موقفك.
0: لن أسمح لك بأن ترفع السماعة.
1: إذن لقد وضح الأمر.
0: ما الذي وضح؟
1: هذا ما سيقوله لك والدك.
0: لما كل هذا العداء الذي تكنه لي؟
1: إنني لا أكن لك عداء أبدا.
0: إذن أعطني الصك.
1: لن تأخذه.
0: سأعطيك نصف قيمته فورا لو أعطيتني إياه.
1: ها؟ تعطيني نصف قيمته؟
0: أجل، نصف قيمته عدا ونقدا. أعطني الصك.
1: أتغريني على خيانة الرجل الذي خدمته 15 عاما والذي هو والدك؟
0: قل ما تشاء ولكن أعطني الصك.
1: أتريد أن أساهم معك في سرقة والدك؟
0: قلت لك أعطني الصك، وإن كنت تطمح في أكثر من النصف فحدد المبلغ الذي تريده وسأعطيك إياه.
1: لن يكون لك هذا ما دام في شراييني قطرة واحدة من الدم.
0: أرجوك أرجوك أن تعطيني الصك. أليس لك أبناء؟ اعتبرني واحدا منهم وأعطني الصك.
1: لقد فات الوقت على ذلك يا سليم، ويا لفجيعة والدك فيك.
0: توقف توقف قليلا أرجوك.
1: لم يعد هنالك مجال لخطوة واحدة إلى الوراء يا سليم.

بدك منيتو في عضودك طلع لي ورد خدودك ونساني بعدك وصدودك.

عصفور الشجرة وقول وينيا البشرة جاوبني وخنق الدول العبرة جاوبني وخنق الدول العبرة.

ربي، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان. تجليات.
2: ذكر الدكتور مصباح العامري في كتابه ابن خلدون وتفوق الفكر العربي على الفكر اليوناني باكتشافه حقائق الفلسفة في مبحث الفكر الصوفي أن هذا الفكر بالرغم من انتمائه للفكر الديني فإنه اعتمد نهجا خاصا ومتميزا لأجل اكتساب الإيمان وتركيزه في النفس، وهو يبني الإيمان على المعرفة المباشرة للذات الإلهية عن طريق الكشف والمشاهدة. وأن أول ما يجب معرفته عن التصوف كوجه من وجوه الفكر هو أنه يلتزم جانب الإيمان، وقد يوظف بحسب مفاهيم المتصوفة، فالظاهر مثلا أي الشريعة باطنا، أو يوظف الباطن ظاهرا في سبيل اعتمار الأرض وبناء الحضارة انطلاقا من فهم السياسة القرآنية التي اعتمدت آيات الجبر لمنفعة الإنسان وآيات الاختيار لمنفعة الحضارة. ومن هؤلاء الذين سلكوا هذا المنهج بخلاف كثير من المتصوفة هو تقي الدين السبكي الذي ولد بمحافظة المنوفية بمصر، ثم انتقل إلى دمشق أين تولى القضاء، فضرب أروع الأمثلة في النزاهة والتمسك بالحق، وكان كثير المحبة للصالحين والأولياء، متأدبا مع العلماء، كثير التعظيم للصوفية، وكان يقول طريق الصوفي إذا صحت هي طريقة الرشاد التي كان السلف عليها، وإن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه. وبموجب عملية تطورية كالتي انتهجها تقي الدين السبكي أنشئت حركة فكرية لها تاريخها الخاص في الوصول إلى الإيمان، فهي بذلك صورة للواقع التاريخ العربي الإسلامي كما انعكس في الواقع العملي المعيش وفي أذهان بعض مجتمع هذا التاريخ، وذلك يدل على أن هذه الحركة كانت في نشأتها ذات جذور اجتماعية وسياسية. من هذا المنطلق قال الناس عن السبكي ما جاء بعد الغزال مثله، وصارت بتصانيفه وفتاويه الركبان في كل البلدان، وكان ممن جمع فنون العلم مع الزهد والورع والعبادة والشجاعة والشدة في دينه، تشهد له تصانيفه مثل فصل المقال في هدايا العمال والدلالة على عموم الرسالة والنقول البديعة في أحكام الوديعة وسوى ذلك. وقال عنه جلال الدين السيوطي أقبل تقي الدين السبكي على التصنيف والفتيا، وصنف أكثر من 150 مصنفا، ويتدل على تبحره في الحديث وسعة باعه في العلوم، كان محققا نظارا جدليا، وكان منصفا في البحث على قدم من الصلاح والعفاف، وعندما اعتل عاد إلى مصر وتوفي بالقاهرة في جماد الثانية عام 56 و700 للهجرة، وما زال حي في مدينة دمشق يسمى باسمه حتى الآن. وختاما حدد ابن خلدون في هذا المنهج التصوفي من حيث محتواه الفكري بالمقابلة بينه وبين مقتضى النظر العقلي، وحلل العلاقة بين المضمون الفكري للتصوف وبين السلوك الذي يمارسه المتصوف عمليا، مبينا الفرق بين وعي الإنسان بما يحيط به وبين وعيه للنزعات الداخلية والأحوال النفسية. وقيل قديما الزهد عمل ساعة والورع عمل ساعتين والمعرفة عمل الأبد.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

0: الله
1: أشهد أن محمد رسول الله.

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت

محمد محمد حبيبي الممجد محمد محمد حبيبي الممجد أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري أحب

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الذي أشرقت له الظلمات وخشعت له الأصوات وسبحت له الكائنات، مجيب الدعوات مقيل العثرات. سادة المستمعين، سيدات المستمعات، صباح الخير واليمن والبركة، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. رسالة اليوم في برنامج والصبح إذا تنفس تتعلق بحركة بسيطة تلقائية غير مكلفة بالمرة، ولكنها ماذا تفعل؟ تصنع المودة، ترفع المعنويات، تجبر الخواطر. شنو هذه الكلمة؟ هي إفشاء السلام. إفشاء السلام باب للجنة، إفشاء السلام شرط للإيمان وطريق للمحبة وكسب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يقول لنا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذن المسلم يحب يوصل مقام الأفضلية والخيرية، لازم ما يغفلش على رد السلام. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خيركم على الإطلاق. وبرشا من الناس يتفادوا المصافحة والتسليم وهم ما همش عارفين اللي قاعدين يضيعوا في أجر كبير هو أجر مغفرة الذنوب. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، شنية النتيجة؟ إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وقال أيضا إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، شنية النتيجة؟ تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وعلماءنا الأجلاء قالوا المقصود هنا صغائر الذنوب. وفضل إفشاء السلام يا حبتي يكون على أهل البيت لتحل البركة. كي تدخل الدارك قول السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس ابن مالك رضي الله عنه يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ومن بركات إفشاء السلام يوم القيامة النجاة من كرب الصراط. الصراط هي الجسر الرقيق الأحد من السيف المنصوب فوق النار اللي الناس كلها باش تمر عليه. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام دون أذن دون خدوش، إذن تنجون من المرور على الصراط يوم القيامة. ومن أروع العطايا الربانية لمن أدام إفشاء السلام غرف في الجنة في غاية الجمال والأناقة وقصور فخمة عالية. وهو الدليل، قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها شفافة وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أطاب الكلام من ذلك أن يفشي السلام. والسؤال اللي ديما الناس تطرحه هو راني أكثر من مرة نسلم عليه وما يردش علي، راهي تغيظني روحي ونقول ما عادش نسلم عليه خلاص. نقولوا له أول حاجة أحسن الظن بالآخرين، لعل يكون مشغول، سبحان الله، لعل ما سمعكش. وفي أقصى الحالات حتى كان هو تعمد ما يردش عليك لا تجزع لا تتأسف. علاش؟ لأن الملائكة سترد عليك. قال صلى الله عليه وسلم فإن سلم ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر شكون الشيطان والعياذ بالله. فاللهم اجعلنا ممن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام ودخل الجنة بسلام.
0: والصبح إذا تنفس.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

من تمام النبل والأخلاق التواضع. تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. نحن لا نعطي أي مقابل إذا أفشينا السلام، إذا قابلنا بالبشر من يلاقينا في الطريق. جزئيات تعطي نكهة ورونق للنفس، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، كلمة حلوة منك صدقة. والذين لا يعطون لهذا السلوك أهمية ويرون أنفسهم أرفع من أن يهشوا ويبتسموا ويسلموا على الغير هم فئة لا تحب الحياة ولا تعرف معنى للحياة وللتواضع والحب. تساوى الناس كل الناس أصلا، فلا تشمخ برأسك للسحاب ولا ترقد على شرف تليد، فما يغني السراب عن الشراب. يزين المرأة إيمان وخلق وإن لبس الزري من الثياب. جمال الشكل ليس يرد عما وراء الشكل من قبح وعاب. فلا تهزأ بمخلوق فإني رأيت التبر يخرج من ترابي.

تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. هذان البيتان منسوبان إلى عمر بن عبد العزيز، فقد جاء أن عمر لما ولي الخلافة وفد عليه وفود العرب، وفد عليه وفد الحجاز، فاختار هذا الوفد غلاما منهم فقدموه عليهم ليبدأ بالكلام. فلما ابتدأ الغلام بالكلام وهو أصغر القوم سنا، قال عمر: يا غلام، ليتكلم من هو أسن منك فهو أولى بالكلام. فقال الغلام: مهلا يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استجاد له الحلية. يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أسن منك. فقال عمر: تكلم يا غلام. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، نحن وفود التهنئة لا وفود المرزئة، قدمنا إليك من بلدنا، نحمد الله الذي من بك علينا، لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة. فقال عمر: عظنا يا غلام وأوجز. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن أناسا غرهم حلم الله عنهم وطول أملهم وحسن ثناء الناس عليهم، فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك، فتزل قدمك. فنظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه 14 سنة، فأنشأ عمر يقول: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. أسعد الله صباحكم ونوركم بنور العلم والمعرفة.

كلمات مضيئة. يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في أخلاق التجارة: بارك الله في رجل سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. والمعاملات في الأسواق بصفة عامة أساسها لين الجانب وحسن الأخلاق. اشترى رجل بطيخة لامرأته يوما فوجدتها غير طيبة فغضبت، فقال لها زوجها: على من تغضبين؟ أعلى البائع أم على المشتري أم على المزارع أم على الخالق؟ فأما البائع فلو كان منه لكان أطيب شيء يرغب فيه، وأما المشتري فلو كان منه لاشترى أحسن الأشياء، وأما المزارع فلو كان منه لأنبت أحسن الأشياء. فلم يبق إلا غضبك على الخالق، فاتق الله يا امرأة وارضي بقضائه. قال معاوية يذم الظلم: إني لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله. وكتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كتب إليه بعض عماله يستأذنه في تحصين مدينته، فكتب إليه: حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم. وقال المهدي للربيع بن الجهم وهو والي أرض فارس: يا ربيع، آثر الحق والزم القصد وابسط العدل وارفق بالرعية، واعلم أن أعدل الناس من أنصف من نفسه، وأظلمهم من ظلم الناس لغيره. مستمعي الأفاضل، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: راحة القلب، راحة القلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الناس مختلفين وجعل التنوع سنة من سنن الحياة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أدب الحوار وحسن الاستماع واحترام الإنسان كرامة وحقا. حديثنا اليوم عن قيمة إن حضرت سادت المحبة، وإن غابت كثرت الخلافات والتوترات. إنها احترام الاختلاف. فنحن نعيش في عالم يضم أناسا مختلفين في الطباع والأفكار ووجهات النظر، وليس من الضروري أن يرى الجميع الأمور بالطريقة نفسها، وليس من الضروري أن نتفق في كل شيء، فالاختلاف أمر طبيعي. أما الاحترام فهو الاختيار الذي يظهر رقي الإنسان ونبل أخلاقه. إن احترام الاختلاف لا يعني التخلي عن مبادئنا ولا التنازل عما نؤمن به، بل يعني أن ندرك أن للآخر حقا في أن يعبر عن رأيه بأدب واحترام كما نحب أن يحترم رأينا. فالحوار الراقي لا يقوم على إلغاء الآخر، بل على فهمه والإصغاء إليه. وقد جعل الله تعالى الاختلاف جزءا من سنن الحياة، فقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فالاختلاف في حد ذاته ليس مشكلة، وإنما المشكلة تبدأ عندما يتحول إلى تعصب أو إساءة أو قطيعة. لقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في احترام الآخرين، فكان يسمع للناس ويحاورهم بالرفق والحكمة، ولا يقابل الجهل بالجهل ولا الإساءة بالإساءة، بل كان يجعل من حسن الخلق وسيلة لفتح القلوب وتقريب النفوس. وقد تعلم الصحابة منه أن قوة الإنسان لا تكمن في فرض رأيه على الآخرين، بل في القدرة على الحوار والتفاهم واحترام الآخر. في الأسرة نحتاج إلى احترام الاختلاف بين الآباء والأبناء، فللجيل الجديد طريقته في التفكير، وللجيل الأكبر خبرته وتجاربه. وبالحوار والتفاهم تلتقي الخبرة بالحماس، ويبنى جسر الثقة بين الأجيال. وفي المدرسة يظهر احترام الاختلاف في تقبل الزملاء على اختلاف قدراتهم وشخصياتهم، وفي العمل يتجلى في تقدير أفكار الآخرين والاستفادة من تجاربهم. أما في وسائل التواصل الاجتماعي فنحن في أمس الحاجة إلى هذه القيمة، فكم من نقاش تحول إلى خصومة بسبب عدم احترام الرأي الآخر، وكم من صداقة ضعفت لأن أحد الطرفين لم يتقبل الاختلاف بروح متسامحة. إن احترام الاختلاف يعلمنا التواضع، فقد يكون عند الآخر جانب من الحق لم ننتبه إليه، وقد يكون في استماعنا لغيرنا فائدة وخبرة وحكمة. ولذلك كان العقلاء يقولون إن الاستماع الجيد نصف الحكمة، فالإنسان الذي يحترم الاختلاف يكبر في عيون الناس ويكسب محبتهم وثقتهم. فاللهم ارزقنا حسن الخلق وسعة الصدر، اللهم علمنا أدب الحوار وجمال الاستماع، اللهم اجعلنا ممن يقولون الخير أو يصمتون. اللهم ألف بين قلوبنا واجعل الاختلاف بيننا سبباً للتعارف والتكامل لا للخصومة والتباغض. اللهم طهر ألسنتنا من الإساءة وقلوبنا من التعصب وأعمالنا من كل ما يفرق بين الناس. اللهم اجعلنا دعاة وئام ومحبة وتفاهم. اللهم آمين يا رب العالمين. إن احترام الاختلاف من أجمل القيم الإنسانية التي تساهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط. فلنتعلم أن نختلف بأدب وأن نحاور بأدب وأن نبحث عما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. فالحياة أجمل عندما نتقاسم مع الآخرين قيم المحبة والتفاهم والاحترام المتبادل. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا حكمة ورحمة، وأن يجعلنا ممن يصلحون ولا يفسدون، ويجمعون ولا يفرقون. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة القلب، راحة القلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
3: أخواتي الفلاحات، إخواني الفلاحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا شفنا حاجيات البطاطا من العناصر تاع التسميد بتاعنا اللي هم ديما نذكروا بهم، لامبيكا يعني الأزوت والفوسفور والبوتاس، مش نتعرفوا على طريقة تقديم العناصر هذه. نشوفوا مع بعضنا توا تسميد العناية. نذكروا بأن قمنا بالتسميد القاعي بطبيعة الحال وقت عملية تحضير الأرض، واستعملنا السماد العضوي والأسمدة الكيميائية. توا تسميد العناية اللي هو يتقدم بعد الغراسة، وتختلف في الكميات حسب طريقة الري المتبعة. اليوم مش نتحدث على طريقة الري قطرة قطرة. التسميد بالطريقة هذه لازم يتم توفير كامل حاجيات الزراعة من الأسمدة الكيميائية عن طريق الري بداية من مرحلة 80% من الإنبات. يعني يقول نوفو هذا الغابة متاعنا، الهنشير متاعنا، وين زرعين البطاطا، نشوفوا حوالي 80% من المساحة الكل نبتت، وقتها نبدو ننطلق في عملية التسمير. وتتحدد الحاجيات كذلك حسب هدف الانتاج في الهكتار، وتوزع خلال مراحل النمو تاع زراعة متاعنا وفقا لتوازنات مختلفة بين عناصر التسميد. بالنسبة للموسم الآخر فصلي متاعنا، يهدف برنامج التسميد إلى مردود حوالي 20 طن في الهكتار، ويقترح تقديم الكميات التالية من الأسمدة الغي مركبة في الأسبوع وفي الهكتار بمعدل من الأسبوع الأول حتى الأسبوع الرابع من الإنبات. نعطوا 50 كيلوغرام أمونيتر ولا 65 كيلوغرام NNS. نعطوا زادة 10 لتر حامض فوسفوري، ونعطوا 30 كيلو سولي بوتاس. في المرحلة بعدها من الأسبوع الخامس بعد شهر وشوية إلى الأسبوع العاشر بعد الإنبات، نعطوا 20 كيلوغرام من الأمونيتر وإلا 25 كيلوغرام NNS. نعطوا 10 لتر من الحامض الفوسفوري، ونعطوا 40 كيلو من سولي بوتاس. إذن في المجموع العام في الموسم تاعنا وصلنا عطينا 23 كيلوغرام من الأموميتر ولا 400 كيلوغرام في الهكتار، وصلنا عطينا 100 لتر من الحامض الفوسفوري، ووصلنا عطينا 360 كيلوغرام من سوليد بوتاس. في حال استعمال الكلوري كبديل للأموميتر ينصح بتقديمها أسبوعيا بمعدل 35 كيلوغرام من الكلوري في الهكتار من الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الخامس بعد الغراسة، و معدل 15 كيلوغرام من اليوري في الهكتار من الأسبوع السادس إلى الأسبوع الحادي عشر بعد الزراعة. أما بالنسبة للتوازنات المعتمدة بين مختلف عناصر التسميد حسب مراحل الزراعة تكون على النحو التالي. التوازنات المعتمدة متاعنا بالنسبة للـ NPK يعني أزوت وفوسفور وبوتاسيوم تكون من الغراسة حتى بداية النمو الخضري 2-1-2، يعني نعطوا وحدتين أزوت وحدة فوسفور وحدة بوتاسيوم، والأزوت هنا مش يكون في معدل 2.3 كيلوغرام في الهكتار وفي اليوم. الفترة الثانية من تكوين الدرنات حتى للنضج أكل التوازنات متاعنا مش تكون 1-1-3، يعني وحدة أزوت وحدة فوسفور وحدة بوتاسيوم. وبالنسبة للأزوت

0: تمام، 6 صباحا.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تحتضن ولاية قبلي تظاهرة رياضية وتحسيسية الخطوات الخضراء تحت شعار نجري معا للتبرع بالأعضاء، وذلك يوم الأحد 18 أكتوبر الجاري بمشاركة عديد الأطراف المتداخلة. ويأتي تنظيم هذه المبادرة الوطنية في إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للتحسيس بالتبرع بالأعضاء الموافق ليوم 17 أكتوبر من كل عام، بهدف نشر ثقافة التبرع بالأعضاء وترخيص ترسيخ قيم التضامن والتكافل وإنقاذ الأرواح. قدرت سبعة الزيتون بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 بنحو 100,000 طن مقابل 130,000 طن خلال الموسم الماضي، مسجلة تراجعا أرجعته من صالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لتأثيرات موجة الحرة التي شهدتها الجهة خلال الصيف الماضي وتساقط البرد الذي ألحق أضرارا بالغراسات والثمار. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال مساء أمس الأحد أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدم نظام الأندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وتندرج هذه الخطوة في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية والتيسير النفاذي إليها من خلال توفير حلول رقمية تمكن المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء أمس الأحد عن ديوان الإفتان اليوم 12 أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجرية، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلنت هيئة العمل الطيران المدني السعودية فجر اليوم الاثنين وفاة مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخصا آخرين جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض عصر يوم أمس الأحد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: وين كن إذا قفص معاك. نساء الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على نسنا وعلى الغليل.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
2: نسائم الصباح.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بكم، تحية لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا عبر موجة إذاعة قفصة. بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله كل نهار تشوفوا فيه خير يا ربي، وأكيد كالعادة نرافقوكم حتى للتسعة في مواكبات مختلفة، خدمات أنغام وأيضا استضافات في نسائم الصباح. تحية لكل زملاء اللي أمنوا هذا الموعد المباشر، نزار ويسي في الإخراج الفني، زملائنا من الإخراج الرقمي ومن غرفة الهاتف، هذه تحياتي رياض الحيدوري، مرحبا بكم، نتواصل أكيد دائما بعد الأنغام.

تحياتي لكم من جديد. 12 دقيقة بعد الستة مواصلين معكم في نساء من الصباح اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 الموافق لواحد من جمادى الأول 1448 هجري. اليوم هو رقم 285 من سنة 2026. الأسبوع 42 من نفس السنة. وصلنا 44 يوم بالنسبة لفصل الخريف. وكما ذكرت اليوم بالنسبة لمواقيت الصلاة باش يكون إن شاء الله الشروق أو الصبح كان على الساعة 5:25، الشروق 6:25 دقيقة، الظهر نص النهار 18 دقيقة، العصر يكون إن شاء الله على الساعة 3:26 دقيقة، المغرب يكون على الساعة 5:59 دقيقة، وبالنسبة لصلاة العشاء تكون على الساعة 7:20 دقيقة. هذه بالنسبة لمواقيت أذان الصلاة في تونس بالنسبة لنهار اليوم. وأكيد اليوم كما ذكرت اليوم واحد من جمادي الأول 1448 هجري.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم دائما في نسائم الصباح. المتابعة تاخذنا إلى أحوال الطقس، وأحوال الطقس توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ساعة الأولى لنهار اليوم. طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالجنوب مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض المناطق الساحلية ريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر. بحر قليل الاضطراب بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى، تتراوح عامة بين 26 و 30 درجة، تكون في حدود 23 درجة بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية، كما تصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. هذه معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي. ديما عملوا إطلالة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.in، أيضا تفاصيل على الصفحة الرسمية الخاصة بكل الجديد والتقلبات الجوية، نشرات التحذيرية وغيرها موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. كما ذكرت اليوم الاثنين هو مفتتح شهر جمادي الأول 1448 هجري، عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب.

0: الأجندة الإذاعية.
1: تحياتي لكم من جديد، مواصلين معكم في متابعتنا سام الصباح عبر رسل المواعيد المنتظرة عبر موجة إذاعة قفصة. بالنسبة لنهار اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 مباشرة بعد سام الصباح، كل المواعيد مع زملائنا في برنامج المراية، وكالعادة متابعات لمختلف الأحداث الوطنية وأيضا الجهوية. اليوم نحكي على التصدر كلية العلوم بتونس، وتحديدا الأستاذ الباحث التونسي يونس حامد، المرتبة الأولى وطنيا وعالميا في التصنيف لسنة 2026 عن الفترة المرجعية 21-25. أيضا يكون حاضر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، ونحكو على التقصي المبكر لسرطان الثدي وغيرها من المتابعات، إلى جانب حضور المجلس المحلية ومواكبة لأهم المشاريع الموجودة في مختلف الجهات، تقديم زميلنا أحمد عقوني في الأعداد. رمزي أفضل كونوا معكم في برنامج المراية في خدمتكم كالعادة. رمزي أفضل، ونحكو اليوم أكثر على القوانين. نحكو اليوم موضوع الأول حول الميراث. الميراث يكون حاضر رضا سليمي الخبير العدلي. أيضا في الجزء الثاني نحكو على منظومة الفوترة الإلكترونية في تونس. شيماء دليل المستشارة الجبائية تكون حاضرة مع زميلنا رمزي أفضل في المتابعات من 11 نص النهار. في المشهد اليوم متابعات من زملائنا من قسم الأخبار لكل المستجدات الوطنية الجهوية وأيضا العالمية. في المجازين سبور أيضا عودة على مختلف النتائج الحاصلة في الرياضات الفردية والرياضات الجماعية والبطولات الوطنية بمختلف أصنافها. عيش الفن برنامج يأتيكم أيضا بعد مجازين سبور مع فاتن خليفة، نوستالجيا، الأخبار الفنية وغيرها مع الفلاح، الموعد مع وسيلة الغول كالعادة، لقاء خاص بالسادة الفلاح في مختلف الجهات. اليوم نحكو على موسم جني الزيتون، آخر الاستعدادات وأيضا الإشكاليات المطروحة والحلول الكفيلة بتأمين أفضل الظروف لانطلاق الموسم وضمان حسن سير مختلف المراحل. يكونوا حاضرين ضيوف عن الاتحاد الجهوي للفلاحة بقفص، أيضا فلاحين من مختلف الجهات تاخذوا معهم فكرة على الموضوع من 3-4. بالمتابعات أيضا منوعة، مسيكم بالخير مع زميلتنا نهاد الدالي. يكون اليوم الموعد مع عديد الفقرات والاستضافات، نحكو على دار الثقافة في سوق لحد، الاستعدادات لملتقى طريق الواحة الدولي للفوتوغرافيا، أيضا يكون حاضر تكون أيضا متابعة لجديد عمل وجوه اللوح للمخرج عزيز حرزلي، واستضافات للمخرجين وأيضا الأنغام، والمتابعات حاضرة في هذا العدد الجديد من منوعة. مسيكم بالخير. في المتابعات أيضا وفي الانتظارات برنامج تبدأ الحكاية. في تبدأ الحكاية يكون موعد مع زميلتنا إيناس حمادي، يكون من 9-11 وعديد الضيوف يكونوا حاضرين دائما في هذا البرنامج، وحكايات في عديد الميادين من الطفولة إلى التقاعد إلى غيرها من الأفكار والمشاريع. واليوم الحديث أكثر على الحكايات التي تخص العطاء، وأيضا نحكو على العمل والبداية بفكرة المشروع وين تنجم توصل على لسان أصحابها بالطبيعة. في برنامج تبدأ الحكاية أكثر تفاصيل تكتشفوها دائما من 9-11 مع زميلتنا إنس حمادي وضيوفها. والمتابعة دائما عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، وأيضا مختلف الذبذبات في تونس ولا خارج حدود الوطن، تلقوا أكثر تفاصيل على تطبيق الإذاعة التونسية اللي فيها 11 بوكل من الإذاعة تسمعوهم بأكثر، نزلوا التطبيقات نجموا تشوفوا بالصورة والصوت والربورتاجات أيضا والأخبار الحينية لحظة بلحظة.

تحية لكم من جديد. اليوم العالم يحتفي باليوم العالمي للحرفيين، يوافق ديما 12 أكتوبر من كل سنة، مخصص للاحتفال بالاحتفال أيضا وتقدير جهود الحرفيين في حفظ التراث الثقافي وتعزيز المهارات اليدوية في جميع أنحاء العالم. تقام فيه أنشطة متنوعة لدعم الحرفيين وشراء منتوجاتهم أو صنع أعمال يدوية خاصة بهم. وديوان الوطن للصناعة التقليدية يحتفي ب هذا التاريخ أيضا ديما في تونس، وأيضا حتى يوم آخر اللي هو مرتبط بيوم 25 ماي من كل سنة فيه كيف الاحتفال بالحرفيين في مجال الصناعات التقليدية، المأكولات، وأيضا من الاختصاصات التونسية في هذا القطاع. في تونس عدد الحرفيين تقريبا يصل إلى 350 ألف حرفي وحرفية موزعين على كامل الجهات. بالنسبة للاحصائيات في القطاع هذايا، النسبة من القوى العاملة اللي تشتغل في قطاع الحرف تكون تقريبا في حوالي 11% من سكان تونس الناشطين. أيضا بالنسبة للنساء فيهم 85% كيد عاملة. الاختصاصات تقريبا القطاع يضم ما يصل إلى 76 اختصاص حرفة تقليدية، ويساهم 4 إلى 5% من الناتج الوطني الخام. هذه بعض الأرقام الخاصة ببيانات رسمية من الديوان الوطني للصناعات التقليدية في تونس حسب عدد الحرفيين اللي مسجلين وغيرهم اللي عندهم معرفات جبائية أو انخراط رسمي.

0: مرحبا بكم من جديد 52 دقيقة بعد الستة، مواصلين معكم دائما في المتابعات. تحية لكل من التحق بنا الآن في الاستماع، وأيضا تحية لكل السادة المستمعين اللي خلونا كومنتاراتهم وانطباعاتهم، وأيضا كل التحية الصباحية شكرا من القلب، ولكل مستعمل الطريق ثنية زينة، وأيضا للباحثين عن العمل وإلى القصد الربي للشغل أيضا برزق الله حلال. ناخذوا فكرة عن الأسعار مع زميلتنا فاتن هنشيري وبعض المواد الغذائية في علاقة بالخضر والغذاء. فاتن صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور رياض، صباح عليك، صباح على السادة المستمعين الكل على موجود إذاعة قصة في صفحة اليوم. كالعادة في بوان مارشي باش ناخذوا فكرة على أسوام الخضر والغلال المتوفرة في الفصل هذا. بل هذا باش ننطلقوا من راي مواطن باش نسألوه حول الأسعار مقارنة بالأسابيع الفارطة، فماش انخفاض. صباح النور.
2: صباح الفل، صباح الورد، صباح النسمين، مرحبا بك.
1: باش نسألك، أكيد تشري الخضرة وتشري الغل.
2: أكيد أكيد نشري الخضرة ونشري الغلة.
1: شنو الأسوام شنو الأسوام اللي تحسها مازالت مرتفعة ولا انخفضت عموما؟
2: عموما الغلة مازالت في ارتفاع ولعل ارتفع. أسوام الخضرة نقص، خاصة الطماطم. الطماطم ملحوظ انخفاض، لكن تبقى ديما مرتفعة شوية.
1: كموات الصوت مع الفصل معناتها وين تزيد وين تزيد الخضرة وين تزيد مختلف الأنواع، أنت بهنا معناتها تحس الفرق واضح.
2: الفرق واضح، الفرق واضح في انخفاض في أسعار الطماطم خاصة الغلة مازالت مرتفعة، مرتفعة جدا.
1: يعطيك الصحة إن شاء الله برزق الحلال. رياض، أنا باش نعطيك فكرة، هو المواطن قال راهو فما انخفاض الحقيقة مقارنة بالأسابيع

0: إني الخضر الورقية زاد شهدت انخفاض شوية. ريال كانت بثمانية مية وصلت حتى معناتها الربطة بدينار، اليوم نلقوا الخضر رجعت للستة مية، وفما زاد الأقل شوية تبدأ الربطة لمحلها نقصوا فيها شوية وخمسة مية. كذلك القارص بلفين اللي جراحة بخمستاش مية، الجنجيل بلفين وخمسة مية. نشوفوا نمشوا للغلة، يعني هذه الخضر اللي متوفرة لليوم. نمشي معك للغلال نلقوا التفاح 3500 حتى للأربعة آلاف حسب النوع، زادة فما زوز أنواع. كذلك العنب تو موجود يخدم على 3500، الدجلة موجودة بين 2500 موجودة تو حتى للسبعة آلاف. هذا شنو متوفر في الغلال، ولا فما زادة الإجراس الصغير موجود زادة بخمسة آلاف الكيلو، والدخل الفيل توا رياض اللي هي المندرينة اللي هي مازالت صغيرة شوية مازالت تعتبر فيل وغالية شوية بستة آلاف حتى للسبعة آلاف. هذه صوام لليوم اللي موجودة في المحل اللي قصدناه، إن شاء الله برزق الحلال للناس الكل.
1: شكرا لك فاتن يعطيك صحة. هذه بعض الأسعار فيما يخص بعض المواد، إن شاء الله تنخفض أيضا لأن المطلب اليوم مهم جدا أن تنخفض الأسعار لما فيه ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن كبداية أسبوع. أكيد ما زلنا مواصلين معكم في نسائم الصباحي لحدود التاسعة صباحا.

0: تمام 7 صباحاً.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تشرع بلدية قفصة انطلاقا من اليوم 12 من أكتوبر

أكبر الجيري في تنفيذ حملة لمداواة الحشرات والقضاء على النقاط السوداء بالمنطقة البلدية تتواصل على مدى 10 أيام. تواصل المندوبية الجهوية للطلبة بسيد بوزيد تنفيذ مشروع قافلة ثقافية والذي أعدته مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفائدة عدد من المؤسسات التربوية التي تشكو ضعفا في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. وبين رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للطلبة بسيد بوزيد عبد الحكيم خصوصي أن مشروع القافلة الثقافية تضمن زيارات إلى المؤسسات التربوية وتنظيم العديد من الورشات في السينما والصورة والفنون البصرية والمسرح والموسيقى والروبوتيكا والسلامة المرورية والذكاء الاصطناعي والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. انعقدت يومي 10 و11 من أكتوبر الجاري أشغال المؤتمر 7 للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و29 للمهنة بتونس العاصمة. وأسفرت نتائج انتخابات المؤتمر في بلاغ أوردته النقابة بصفحتها الرسمية وفق القانون الأساسي للنقابة ونظامه الداخلي على صعود المكتب التنفيذي الجديد حسب ترتيب قائم على عدد الأصوات. هذا وقد فازت الزميلة عن إذاعة قفص سوار عميدية في انتخابات المكتب الجديد. دعت المندوبية العامة للتنمية الجهوية للتسريع لنسق تنفيذ مشاريع التزويد بالماء الصالح للشراب واستكمال كافة مكوناتها في الأجيال المحسوبة بالنظر لأهميتها المباشرة في تحسين ظروف عيش المتساكنين ودعم الاستثمار العمومية بالجهات. وجاء ذلك خلال جلسة عمل عقدت بمقر المندوبية العامة وخصصت لتقييم تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة ومتابعة العناصر التكميلية المتعلقة بتأمين التزويد بالماء في 5 ولايات شملت قفصة وسيدي بوزيد والقيروان وسليانة وتطاوين. أخيراً وفي أخبار العالم، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران تدرس حالياً الرد الأمريكي على مقترحها وستعلن موقفها بشأنه عبر الوسطاء. كما أضاف أيضاً أن الإجراءات في مضيق هرمز ستستمر لأن تصل أمريكا إلى قناعة بأن الحل العسكري ليس حلاً. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: تحياتي لكم من جديد، مواصلين معكم 3 دقائق بعد 7 ناخذ فكرة عن أحوال الطقس وتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سعيد بن صالح حاضر معنا. مدام صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور خير يا تحية ليك ولكل مستمعين ذاكر.
0: شكرا ليك. ناخذ معك فكرة عن طقس بداية هذا الأسبوع.
1: أي بالنسبة لبداية هذا الأسبوع باش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم خفص صحراوي قاعد يقرب تدريجيا للجنوب التونسي باش يتسبب في تكون سحب وأمطار مؤقتة رعدية خاصة في جهات تطاوين جنوب ولاية قبلي، وتدريجيا باش يشمل بقية مناطق الجنوب، نحكيه على الجنوب الشرقي مدنين وقابس أيضا. بالنسبة لبقية المناطق باش يكون فيها طقس مغيم جزئيا، ثم بعض الخلايا الرعدية باش تتكون في المرتفعات الغربية للوسط.
0: نعم.
1: باش تشمل بصفة محلية قفصة يعني في العشية وآخر النهار. بالنسبة للحرارة اليوم ستتراوح بين 22-26 درجة بالمرتفعات الغربية وكذلك أقصى الجنوب، وبين 27-31 درجة ببقية الجهات. غدوة باش تواصل الأمطار في مناطق الجنوب، باش تكون أمطار مؤقتة رعدية. بقية المناطق باش تكون فيها سحب عابرة، كذلك الأربعاء والخميس نجم نقولوا استقرار في العوامل الجوية وارتفاع الضغط الجوي باش يهيمن على بلادنا في الأيام القادمة. الحرارة غدوة باش تكون في انخفاض طفيف بالشمال، وفي الوسط والجنوب باش تكون في استقرار. الأربعاء والخميس كذلك الحرارة باش تكون في نفس المعدلات إن شاء الله.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة. هذه بداية الأسبوع إن شاء الله. أكثر التفاصيل ديما على موقع الرسمي الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

مرحبا بكم من جديد في المتابعات في نسام الصباح أجندة الثقافة، فكرة عن المواعيد الثقافية المنتظرة في عدد من الجهات وأيضا الأخبار الوطنية في تونس. يختتم الثلاثي جبران الأخوة سمير ووسام وعدنان يوم 24 أكتوبر فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الدولي للعود بالمدينة من خلال عرض موسيقي تحتضن قاعة الأوبرا بمدينة الشادي الإقليمي انطلاقا من الساعة 8 مساء. في لقاء يتجدد فيه اللقاء بالجمهور التونسي مع تجربة فنية فلسطينية جعلت من العود محور مشروع موسيقي يجمع بين أصالة الموروث والتجديد في التأليف والأداء. هذا بالنسبة للمواعيد على مستوى الوطني. في المتابعات أيضا في الجهات الدورة 11 بالنسبة لتظاهرة أكتوبر الموسيقي في سوسة متواصلة إلى غاية 24 أكتوبر. تتوزع الفعاليات إلى دار الثقافة بحمام سوسة والمعهد العالي للموسيقى بسوسة، وعديد العروض كانت موجودة في هذه الفترة اللي تحتضنها سوسة في العرض الثاني ضمن برنامج هذه الدورة. العرض يوم 15 أكتوبر باش يكون عرض يحمل عنوان أشواق الفنانة سونيا بن عبدالله بقيادة الفنان وليد البليشي. في المتابعات في سيدي بوزيد المندوبي الجهوي للتربية تواصل مشروع قافلة ثقافية عدتها مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفئات عدد من المؤسسات التربوية في الفترة الأخيرة اللي فيها ضعف والتي تشكو ضعف في عدد النوادي الثقافية خلال السنوات الأخيرة. رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والأنشطة الثقافية بالمدرسة العددية والتعليم بمرحلة العددية والتعليم الثانوي السيد عبد الحكيم الخسخوسي في تصريح وكالة توصف أفريقيا الأنباء قال إنه هذا المشروع انطلق من السنة الماضية ومتواصل مدة إنجاز 3 سنوات، فيه زيارات إلى المؤسسات التربوية اللي باش يتم فيها تنظيم العديد من الورشات يأمنها عدد من الإطارات التربوية في السينما والصورة والفنون البصرية والمسرح والموسيقى والروبوتيك والسلامة المرورية والمطالعة وتحدي القراءة العربي والذكاء الاصطناعي والسلوكات المحفوفة بالمخاطر والإسعافات الأولية وأيضا تركيز نوادي ثقافية فيها. ومن المنتظر أن تستقبل المدرسة الإعدادية سوق جديد القافلة الثقافية الأولى بهذا الموسم الثاني يوم الجمعة 16 أكتوبر بالنسبة لولاية سيدي بوزيد. في المتابعة أيضا الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي الهميلي تحصل يوم السبت الفارط على الجائزة الكبرى تامودا للدورة 31 لمهرجان تطوان للسينما البحر المتوسط فضلا عن جائزة النقد مصطفى المسناوي. والفيلم متوج في هذا المهرجان اللي ينتظم كما ذكرت من 3 إلى 10 أكتوبر في المغرب، عمل روائي طويل أنتج سنة 2024 خرجه مهدي الهميلي وإنتاج مفيدة فضلية. ومهدي الهميلي شارك أيضا فيه كل من غانم زرلي، مرام بن عزيزة، يونس الفارحي، وسليم بكار، غرسلي مراد، ومحمد القلسي ضمن الممثلين اللي كانوا حاضرين في هذا الفيلم. في جهاتنا أيضا في ولاية توزر السينما الدور السينما موجودة في توزر من 9 ل11 كان الموعد فيه عدد من الجهات، وكان الموعد في ولاية توزر نهاية الأسبوع اللي فات، وكان في عدد من الجهات وعروض سينمائية مميزة كان فيها الدخول مجاني بالنسبة لكل الجهات اللي حطت فيها السينما المتنقلة، وثلاثة ليالي سينما تحت النجوم كانت في دقاش في توزر وفي نفطة في جهات أخرى. باقي العروض هذه للسينما في عدد من الجهات. في المتابعات أيضا المشاركة التونسية في الدورة 47 مهرجان القاهرة السينمائي تتوزع وتكون مختلفة، مقررة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026 لأكثر من واجهة تجمع بين المنافسة بالأفلام المنجزة وتطوير المشاريع السينمائية والحضور ضمن لجان التحكيم. 3 مسارات مختلفة بالنسبة لموقع السينما التونسية في أحد أكبر المواعيد السينمائية العربية يتزامن هذا العام مع مرور 50 سنة
على تأسيسه سنة 1976، وفي مسابقة أفاق السينما العربية حضر المخرج التونسي عزيز الشناوي بفيلمه وراء الشمس، وأيضا حضور لافت أيضا لعدد من الأفلام في الجهات، نحكي أيضا على أفلام تخص الأفلام القصيرة في هذه الدورة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026. الديوان الوطني التونسي للسياحة ينظم امتحان إسناد البطاقة المهنية لدليل السياحة صنف معاون بداية من 25 ديسمبر 2026 والأيام الموالية، وذلك من خلال اختبارات كتابية وأيضا شفاهية. الديوان أشار في صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تحديد يوم 25 أكتوبر 2026 كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح، ودعا الراغبين في المشاركة إلى تسجيل عن بعد في الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض مع إرسال ملف الترشح وفقا للإجراءات والوثائق المحددة. بالنسبة للشروط المشاركة في الامتحان، أن يكون المترشح عنده جنسية تونسية، متحصل على شهادة البكالوريا أو مع امتلاك معلومات كافية في المجال السياحة، المجالات السياحية الفنية والتاريخية واللغوية. ويتضمن الامتحان أيضا اختبارات كتابية شفهية تشمل محاور تتعلق بتاريخ تونس وأثارها والجغرافيا السياحية التونسية والحضارة والفنون الأجانب المعارف المرتبطة بالمهنة واللغات. ودعا الديوان المترشحين إلى الاطلاع على قيمة الوثائق المطلوبة واستكمال ملفاتهم وإرسالها في الأجال المحددة مع ضرورة القيام بالتسجيل الإلكتروني الذي يمثل إجراء مستقبلي ما بالنسبة لإيداع الملفات. بالنسبة للبيانات تفيد لسنة 2024 بوجود 929 دليل ومرافق سياحي ناشط، فيهم 812 دليل سياحي محترف و70 من صف معاون إلى جانب أدلاء محليين وأدلاء مواقع ومرافقين صحراويين وأدلاء بيئيين.

مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم في 24 دقيقة بعد السبعة. متابعتنا مازالت متواصلة. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن عن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور، وبعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. موجودة كما ذكرت الخدمة على مدار الساعة في تونس، وبإمكانكم تحميل التطبيق من الآن حسب الوزارة من أجل خدمات إدارية رقمية أسهل للجميع. تلقوا كل التفاصيل موجودة على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التكنولوجيا الاتصال فيما يخص خدمات الهاتف الجوال خدمات. في المتابعات أيضا بالنسبة لنهار اليوم، اليوم الأكاديمية البرلمانية تنظم يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، وذلك بقاعة رضي الحداد بمقر مجلس النواب. واليوم الدراسي في إطار دراسة مقترح القانون المذكور، نحكي على قانون الهياكل الرياضية والمتعلق بالإطار القانوني خاصة في تنظيم الهياكل الرياضية وما يطرحه من مسائل تتعلق بتسيير هذا الهياكل وتنظيم نشاطها وتطوير حوكمتها. هذه أبرز العناوين في العلاقة بالرياضة، أكثر تفاصيل بعد شوية مع زملائنا من قسم الرياضة في الأخبار الرياضية.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي د لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج إشهار. إذاعة قفصة، مراية تكلم.
2: Flash Sport. Flash Sport.
3: أهلا وسهلا الجميع في فلاش سبور، عرض لنتائج نهاية الأسبوع بالنسبة للبطولات الوطنية. البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الجولة الخامسة، ذهاب تلعبت السبت والحد مقابلة تعطيك المقابلة يوم السبت. أمس كان لقاء في المتلوي، نجم المتلوي كان ينهزم من ملعب التونسي 2-1، وفي زويتين شبيبة العمران مستقبل مرسى تعادل 0-0. في سوسة نجم الساحل ينهزم أمام نادي حمام لام في هدف مقابل 0، وفي جرجيسة ترجي رياضي الجرجيسي ينتصر أمام ملحمام سوسة 2-0. على ضوء هذه النتائج وباحتساب مقابلات يوم السبت، الجولة الخامسة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الترتيب: الترجي 12 نقطة، تقدم ساقية الدير اتحاد بن قردان 11 نقطة، نادي الإفريقي واتحاد بوناسيري 9 نقاط، السي اس اس شبيبة العمران نادي البنزرتي 8 نقاط، الملعب التونسي 7 نقاط، الترجي الرياضي الجرجيسي 6 نقاط، نجم الساحلي 4 نقاط، نجم المتلو نادي حمام لام 3 نقاط، مستقبل مرسى الأولمبي البيجي نقطتين، وأمل حمام سوسة بنقطة واحدة. بالنسبة لمقابلات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المقابلة اللي تعبت يوم أمس الأحد، زوز مقابلات لحساب المجموعة الأولى، محيط قرقنة تعادل أمام كوكب عقارب 0-0، وسبورتينج بناروس اتحاد تطاوين تعادلوا 2-2. بقية مقابلات المجموعة الثانية: جمعية تيرينا تتفوق على القلعة الرياضية 2-0، أولمبيك الكيف يتفوق على القوافل القفصة 3-2، أولمبيك مدين ينهزم أمام مستقبل قصرين 2-3، أمل بوشم يتفوق على ملعب جيبس 2-1، شبيبة القيروان تنهزم أمام اتحاد قصور السيف هدف مقابل 0، سبورتينج المكنين ينهزم أمام جندوبة الرياضية بهدف مقابل 0. في الترتيب المجموعة الأولى: مكارم المهدية وجمعية ميغرين ب7 نقاط، هلال مساكن وسكك الحديد الصفاق سيرالوي ب5 نقاط، مستقبل سليمان سبورتينج بنعروس الملعب السوسي هلال الشاب اتحاد الطويل بعد بوحاجلة ب4 نقاط، النجم الخليدي بنقطتين، كوكب عقارب ب2، مستقبل جابس محيط قرقنة نقطة. بالنسبة للترتيب المجموعة الثانية: اتحاد قصور السيف ب7 نقاط، ومرتبة الثانية هلال الرديف النادي القربي مستقبل القصرية شبيبة القيروان جدوبة الرياضية ملبوشمة 6 نقاط، وجمعية ريانا أولمبيك الكيف ب4 نقاط، قوافل القبصة القلعة الرياضية 3 نقاط، ملعب القبصي نقطتين، بورتيغ المكنين نقطة، وأولمبيك مدين 0 من النقاط. ذكر أنه نهاية هذا الأسبوع باش تكون مباريات كأس تونس لكرة القدم، الدور التمهيدي الأول الخاص بفرق الرابطة الثالثة المستوى الأول، وبعدها باش تدخل البطولة بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول. كذلك بالنسبة لبطولة رابطة جنوب الغرب لكرة القدم بقبصة، كانت صارت عملية سحب القرعة الخاصة بالبطولة والكأس اللي باش تلعب في نوفمبر وكذلك في ديسمبر البطولة. بالنسبة المستوى الثاني مبارياتها باش دور كذلك في آخر شهر أكتوبر، يعني باش تنطلق البطولات في مختلف الأصناف ومختلف المستويات. توا عن المحترف الأولى والمحترف الثانية، هذا الأسبوع عن الرابطة الثالثة المستوى الأول في باحتساب الكأس، ثم الأسبوع القادم تنطلق الرابطة الثالثة المستوى الأول باحتساب البطولة ثم المستوى الثاني، وتليها كذلك الرابطات الجهوية لكرة القدم، هكذا تكون كل الرابطات موجودة في كرة القدم. مباريات ودية أمس تلعبت مباراة ودية سامي القفص كتعادل أمام نادي كرة القدم المديلة هدف مقابل هدف. مباراة الملعب القفصي ستاد وفيجا الكتار كان تعادل 1-1 ما كملتش المباراة بعض الإصابات الملعبية والحمد لله لباس توقفت المباراة بالتعادل هدف مقابل هدف بين الملعب القفصي وفيجا الكتار. في البطولة الأوروبية بطولة إنجلترا مباراة القمة البارحة مساء العشية تحديدا ليفربول كان ينهزم أمام مانشستر سيتي بـ3 أهداف مقابل 0. هذه أما أخبار الرياضة إلى اللقاء.

تحيات لكم من جديد مواصلين معكم في المتابعات والأخبار وأيضا المواعيد في عدد من الجهات التتويجات التونسية حاضرة في ثلاثة مبادرات بيئية تونسية تتويج بجوائز مؤسسة إند العالم العربي بقيمة إجمالية قيمتها تبلغ 100,000 دينار. الجائزة الأولى للمبادرة سولي جرين وجنينة الحفصية وأيضا عديد الجوائز الأخرى ديما في تونس. نذكر المسابقة هذه أو المشاركة التونسية في المسابقة العالمية هذه اللي انطلقت يوم 4 جويلية 2026 وتخليدا لذكرى مايكل فيليب كرانكيل أحد مؤسسي المؤسسة توفي في 4 جويلية 2024. تهدف إلى دعم المبادرات البيئية في العالم. والجائزة الأولى لحسام حمدي مشروع سولي جرين 50,000 دينار في تابع جمعية تونس كلين أب. تم تنفيذ هذا المشروع في تونس وأيضا المشروع الخاص بغراسة 12 مليون شجرة بمختلف بلاد أنحاء البلاد في إطار مبادرة بيئية تضامنية ترمي إلى إعادة تشجير الغابات المتضررة من الحرائق وتعزيز التنوع البيولوجي المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية. فكرة المبادرة ترجع إلى سنة 2017 وقتها تونس عرفت الحرائق وأتت الحرائق على نحو 2000 هكتار من الغابات بالشمال الغربي. المبادرة مكنت من غراسة مئات الأشجار في ولاية سليانة ونابل وجندوبة وباجة وزغوان مع مراعاة الخصائص الطبيعية لكل منطقة عند اختيار الأصناف المناسبة. محمد رماح أيضا الجائزة الثانية قيمتها 30,000 دينار مشروع أيضا مهم منجز مع شركة ناشئة مختصة في التكنولوجيا المناخية ويهدف إلى حجز النفايات عند فتحات بلوعات تصريف المياه والحد من انتقالها إلى شبكات التطهير. فكرة مهمة جدا. أيضا الجائزة الثالثة قيمتها 20,000 دينار آلت إلى فراس الخليفي مشروع جنينة الحفصية يهدف لتحويل الحديقة العمومية سيدي مفرج إلى حديقة مجتمعية في قلب المدينة العتيقة بتونس. هذه عملية أو المشاركة أو العملية التقييم تعتمد بالخصوص على مدى استجابة الأفكار هذه للتحديات البيئية وخصوصياتها في علاقة بالمناطق المستهدفة وطبعها الابتكاري وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية وقابلتها للتنفيذ وإمكانية تكرارها في مناطق أخرى. مهم جدا المشاركة في مثل هذه المبادرات البيئية. إذن ثلاثة جوائز تونسية في هذه الدورة العالمية اللي نظمتها مؤسسة إند العالم العربي القيمة الإجمالية تبلغ 100,000 دينار.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
6: مرحبا بكم من جديد، تحية لكم الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج حدود الوطن لمستعمل الطريق. وقيت باش ناخذوا فكرة عن بعض المواضيع في علاقة بالتوعية للسلامة المرورية لكل المترجلين والسواق. ناخذوا فكرة اليوم على موضوع أساسي ومهم جدا في علاقة بالإسعافات الأولية والخطوات الأولى، نحكوا على القواعد الأساسية لإسعاف الإسعافات في حالة حوادث مرور لا قدر الله. هل بالضرورة السائق يكون مسعف؟ يعني بالضرورة تلقي تكوين في الإسعافات الأولية، كن مسعفا، هذا هو سؤالنا وشعارنا اليوم مع السيد عمارة حويتة الخبير في السلامة المرورية. صباح النور سي عمارة، أهلا وسهلا.
7: صباح النور سيدي، صباح النور ليك ولجميع المستمعين ولجميع العاملين في الإذاعة.
6: شكرا ليك. السائق بالضرورة يكون مسعف؟
7: والله هو بالضرورة لا، ولكن من المستحسن يكون عنده فكرة على الإسعاف، لأن ما نجمش أن السواق الكل معناه يكونوا مسعفين، وبالتالي ثم ربما تركيز أكثر على السواق المحترفين.
6: نعم. هم
7: يكونوا ربما هذاكم يستحقوا يكونوا مسعفين، ولكن البقية باهي كاخذ فكرة، ولكن ماذا بينا ما يكونش ثم حاجات يبدأ يعرفها اللي هي أساسية فقط بدون ما يكون معناه يدخل في تفاصيل الإسعاف، حتى الإسعاف في ربما بعض الأشياء اللي يلزمها الإنسان يكون يعرفها ويكون مجربها ويكون معناها متعود عليها باش ينجم يكون معناه يعمل حاجة باهية. حتى الحركة في الحادث هذاك لا قدر الله في البداية، كل حركة عندها قيمة، وكل حركة عندها معناها ربما لا قدر الله تمثل خطورة وربما تمثل إنقاذ، وبالتالي ماذا بين يكون يعرف، ولكن على الأقل معناها أغلبية السواق المحترفين التاكسيات والواجهات واي معناه ربما سائق محترف لازم يكون عنده شهاده في الاسعاف، وهذا شيء ربما قانونيا معروف، ولكن ماذا بين السواق يكونوا ربما كما قلنا عنده فكره. باش نعطيهم فكره بسيطه ولو ربما معناها ما شافوها ربما في قانون السواقات، ولكن التذكير فقط، نعرفوا اللي لا قدر الله في حاله حدوث حادث ديما البدايه هي حمايه الحادث، بمعنى اجتناب تكرار حادث اخر. نعملوا معناها إشارات تدل على وجود حادث ربما المثلثات العطب وكذا، بصورة ما إذا مش موجود عندها ربما ومعايا بشر ناسفين ربما لازم على الأقل جزء من الناس واحد على اليمين واحد على اليسار يشدوا أي حاجة يبينوا بها للناس معناها من بعيد اللي هي باش الحادث ما يتكررش. زاد ربما في الليل لقدر الله مثلا قلت حادث في الليل وما عنديش نمشي لل معناها نخرج الكهرباء البرة ربما إذا كان ثم إمكانية ونضوي الضوء على الحادث، نعمل عليه الضوء متاع كهربتي باش من بعيد يبين اللي هي ثم حادث. هي البداية. الحاجة الثانية معناها ربما بعد الحماية ديما الإعلام ديما ماذا بينا نعمل طلع نشوف شنو الحادث اللي موجود، ماذا بينا نكون هادي لدى ما نموش إنسان مثلا ما يكونش مرتبك ما يكونش مضطرب ما يكونش كذا، معنا ديما ماذا بينا يكون هادي. الإعلام هو ماذا بيك تعطيه بالدقة، راهو لقدر الله تم حادث ما بين سيارة ربما وشاحنة لقدر الله، راهو تم زوز ربما في يبينوا اللي هم ربما معناها قدر الله ميتين أو ربما في وضعية خطيرة، ثم الأخرين معناها راهو مجروحين، ثم راهو كذا معناها، وبالتالي ثم ربما سيارة متعطلة مسكر الباب عليها مطبق ربما كذا، معناها هذا الكل باش ربما الإسعاف يولي ويجي الإسعاف يعرفوا معناها كما الحماية المدنية 198 و 193 الحرس و 190 الإسعاف الطبي الإستعجالي، هذا الكل معناها معناها باش من ربما ننقذوا الأرواح أكثر من يمكن، وهذا هو بالنسبة للسواق كما قلنا يعرف، ولكن ماذا بينا ما يدخلش في وضعية ربما تمثل خطورة على الواحد. إذا كان عنده شهادة هذاك يحب ذلك، إذا كان عنده منفاضي ونجمع من شهادة في الإسعاف ماذا بينا يكون خير، وماذا بينا الناس كل يكونوا مسعفين، ولكن كما قلنا هذا غير ممكن عمليا، لكن اللي نجم ماذا بينا يكون خير.
6: نعم، والحيطة والحذر والانتباه والتقيد.

0: يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
1: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
0: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
2: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، اللي تقتصدوا تربحوا.

0: إشهار. فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange. عيد ميلاد MG ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي MG في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
3: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
0: إشهار. ما هي الإشكاليات المطروحة والحلول الكثيرة لتأمين أفضل الظروف لانطلاق موسم جني الزيتون؟ ما هي مشاغل فلاحي ولاية توزر وقبلي لانطلاق موسم جني التمور؟ اليوم في مع الفلاح بداية الثلاثة على موجة إذاعة قفصة.
5: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تمام الثامنة صباحا.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
6: الموعد الآن مع أولى نشرة الأخبار لنهار اليوم. بداية هذه هي عناوينها. بلدية قفصة تشرع انطلاقا من اليوم في تنفيذ حملة لمداواة أماكن تكاثر الحشرات ومعالجة النقاط السوداء بالمنطقة البلدية. بولاية قبل اختتام الأيام الطبية في جراحة الناسور الشرياني الوالدي وإجراء 5 عمليات جراحية ناجحة لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن. تونس تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي وتسعى لتطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة. وزارة الفلاحة توصي باتباع تدابير للتوقي من الإصابات المرضية لغراسة الزيتون والأشجار المثمرة في ظل تساقط حجر الوردة بعدة مناطق. وتنظيم يوم دراسي برلماني حول مقترح القانون المتعلق بتسويت وضعية الأبار العميق غير المرخصة وما يطرح من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية.

0: تفاصيل النشرة في متابعتنا الجهوية. تشرع بلدية قفصة انطلاق من اليوم الاثنين 12 من أكتوبر الجاري في تنفيذ حملة لمداواة أماكن تكاثر الحشرات التي ظهرت بعد الأمطار الأخيرة بعدد النقاط. لتتواصل هذه الحملة عملية المداواة على مدى 10 أيام إضافة لمعالجة النقاط السوداء وإنجاز حملات نظافة وقام فأدن به سابقا الكاتب العام لبلدية قفصة محمد الصغير البراهمية.
1: برنامج تدخل فريق مداواة منطقة البلدية مدة 10 أيام من 12 أكتوبر 2026 إلى 22 أكتوبر 2026. تدخلات هذه بالمحيط مع الحاويات سواء في رأس الكيف سواء في حي النار سواء في وسط المدينة سواء في زروق. تدخلات في النقاط السوداء مثل نذكر مع قرب المسلخ البلدي في باب الرمل باب كستاليا مرجع الصيد في الواحة نتاعنا. ثمان نقاط سوداء ثانة بالعديلة بعدها قرب عين الشفاء مع سيدي أحمد زروق محيط مذخات المياه مستعملة ولقيتنا ومنطقة صناعية. بالنسبة للموضوع النظافة والمظهر الجمالي للمدينة والتكاثر مع الفضلات وتكدسها، نحن راهو كبلدية قاعدين عاملين مجهود وديما مع تناقصين مجهود نتاعنا مع ثم إخلالات راهو بالنسبة لنا نحن إن شاء الله بالنسبة للبلدية راهو كأعوان ثم عنا الإخلالات وثم برشا أعوان معناتها قايمين بالواجب نتاعهم. إن شاء الله معناتها راهو ديما المواطن معناتها يكون هو شريك فاعل معنا إن شاء الله معناتها باش نحاولوا أنه ثم برنامج نتاع معالجة معناتها النقاط السوداء هذه لأن ثم عقار تابع للمواطنين باش يوقع جرده ان شاء الله بدايه الاسبوع القادم باش نحاولوا انه المواطنين بصفه معناتها وديه معناتها انهم يسجلوا العقارات نتاعهم اذا ما تمش البلديه باش تاخذ الاجراءات معناتها لازم المواطنين هذا بتسجيل عقاراتهم وفق القوانين والترتيب الجاري بها العام.
0: اختتمت يوم امس الاحد بالمستشفى الجهوي بقبل الايام الطبيه المختصه في جراحه الناسور الشرياني الوريدي التي تواصلت الامتداد يومين بالشراكه بين المستشفى الجهوي بقبل والمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير وفق ما افاد به المدير الجهوي للصحه بقبلية جوهر المكنية. وبين المدير الجهوي للصحه بقبل ان هذه الايام الطبيه افضت الى اجراء 5 عمليات جراحيه لافاده مرضى القصور الكلوي المزمن تم تكللت جميعها بالنجاح وذلك في اطار برنامج جهوي متواصل يهدف إلى تقريب الخدمات الجراحية المختصة في جراحة الأوعية الدموية من المرضى والحد من مشقة التنقل إلى جهات أخرى لتلقي العلاج. المدير الجهوي للصحة بقبل جوهر المكنية تحدث في متابعة لمجد عمارة.
2: انتظمت يومي 10 و11 أكتوبر 2026 الأيام الجراحية المختصة في جراحة الناسور الشرياني الوريدي لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن بالجهة الصحية بقبلي وذلك بمستشفى الجهوي بقبلي بوحدة قاعات العمليات المركزية. خلال هذه الأيام تم إجراء 5 عمليات جراحية الحمد لله كلها بالنجاح لفائدة مرضى القصور الكلوي المزمن بالجهة الصحية بقبلي. المبادرة هذه جي في إطار برنامج جهوي متواصل قاعدين ننفذه فيه بصفة دورية يهدف لتقريب الخدمات الجراحية المختصة في جراحة الأوعية الدموية من المرضى. هذا مش يحد من مشاق التنقل بخصوص الوضعية متاحهم الصحية هشة المعنيين بالعمليات هذه كانوا يتنقلوا لجهات أخرى باش يقاوا العلاج ويعملوا العمليات متاحهم وكيف كيف نستغلوا فرصة قدوم أساتذة الأطباء اللي يقوموا بالعمليات هذوما باش نعزوا تبادل الخبرات ونقل الكفاءة الطبية والجراحية للفرق الصحية بقبلي اللي قاعدة في مرحلة تطوير كفاءات نتاعها. قاعدين نشهد ذلك في العمليات النوعية اللي قاعدة تصير فيها بصفة مسترسلة. هنا زادة نتمكنوا من استغلال أمثل قاعات العمليات الجديدة المجهزة بأحسن معدات وتجهيزات طبية من طرف وزارة الصحة.
0: بولاية القصرين يطالب أهالي منطقة شوابية تابعة لعمادة الجرين بمعتمدية العيون بضرورة الإسراع بتهيئة المسلك الذي يربط منطقتهم بالمدرسة الابتدائية لضمان مرور التلاميذ في ظروف آمنة نحو المؤسسة التربوية. وكان أحد أولياء التلاميذ في تصريح للإذاعة المحلية بالقصرين قد أكد أن الحاجة الماسة لتهيئة المسلك خاصة أن نزول الأمطار وجريان الوادي المحاذي لمنطقتهم يحول دون التحاق التلاميذ بمدرستهم كما يشكل خطرا على سلامتهم.
3: الطريق هذا يربط بين المدرسة ساكنين المنطقة على خاطر المدرسة هي جاية آخر الدوار في رأس الجبل. المدرسة أنك لازم تمر في الجبل الأول ثم وجبل ثاني ما عندناش منين نتعدوا. المسلك الوحيد اللي عندنا هذا ولا عندنا المسلك الثاني اللي عاملينه هما 8 كيلومتر معناها بعيد على الدوار تو احنا منابط احنا في الواد وقاعدين نعدوا في الصغار ديما يهبط الواد هذا يمشي فيه الماء ويعرفوه معناها المنطقة كيفنا يعرفوه حتى المتمد عملنا مطلب عملناه وصححنا وشكينا ما فماش تجاوب. هو أصلا الطريق هذا ينجم أي زائر يجي في وقت للخمسة وقت اللي خرج التلامذة ثمانية وقت اللي يجو التلامذة باش يجو يشوف التلامذة منين تتعاد بواد أصل صعيب الطريق صعيب مثلك يا جبلي تعرف هذه من 2001 من تأسس المدرسة ونحن قاعدين نشكو عليه احنا نطالبوا سيد الرئيس بالتدخل لحل العقد على الأهالي الجهة.
0: بولاية سيدي بوزيد ارتفع الطلب خلال السنة الدراسية الحالية للانتفاع بخدمات الإعاشة من قبل عدد من تلاميذ المعهد الثانوي ابن عرفة التابع لمعتمدية سوق جديدة، حيث يقدم المطعم يوميا حوالي 500 وجبة. وفي هذا الإطار أكد عماد كرمي مدير المعهد الثانوي ابن عرفة بالسوق جديدة حرص الإطار العامل على تقديم وجبات متنوعة وذات جودة، كما طالب بزيادة عدد العمل في المطعم لمجابهة تزايد الطلب على الأكلة وضمان خدمات جيدة للتلاميذ.
4: المؤسسة دي تأسست عام 2001 حوالي 25 سنة من تأسيسها. أثناء أمها 778 تلميذ، منهم مطالب المقيمين وأنصاف المقيمين بلغت حاليا حوالي 560 مطلب في الحدود هذه، خاطر قاعد تزيد العدد قاعد يرتفع، اللي وفقنا عليهم في حدود 495 500 وحاليا. وبالنسبة لنا نحن ما خديناش بعين الاعتبار أنه التلميذ استوفى تحضير الملف نتاعه حتى كي يبدأ ناقل، احنا نوفره في الأكلة قبل ما تحضر حتى الأوراق، في انتظار أن تحضر، لأن أنا مصادقة من هنا وتم مصادقة من اللجنة الجهوية، قاعدة الناس كلها تخدم والتلميذ الحمد لله قاعدين نأمنوا له في الأكلة نتاعه. وكذلك المقيمين التحقوا بالمزيد، عندي حوالي 15 تلميذة وتسعة فتيان، وقاعد العدد كيف يرتفع، ونظرا للطلبات الكبيرة هذه على المطعم إن شاء الله بالتعاون والتنسيق مع ديوان الخدمات المدرسية باش نرفعوا في الكوتا نتاعنا من عملول 410، نحاولوا باش نرفعوا فيه باش نستجيبوا للطلبات هذه الكثير. بالنسبة للمحيط، نحن محيط ريفي شوية، يكاد يكون التنقل في النقل العمومي أو الخاص حوالي 10 كيلومتر مربع بالدير المعتمدية، هذا ما يخلي العدد هذا يرتفع. تلامذة من مناطق ريفية لازم نأمنوا لهم الأكلة، والحمد لله الأكلة توا حاليا مسيطرين على العدد هذا، تضافر الجهود بين عوائل المطبخ وكذلك ديوان الخدمات المدرسية قائم بالواجب وموفر لنا كل المواد. الأكلة نحاولوا ديما نراعوا فيها الجانب الصحي وتنوع الأكلة، حوجة واحدة لدى بينا الترفيع في عدد العملاء، لأنه نحن طاقة الاستيعاب قاعدة ترتفع، وبصراحة ما نجمش نرفض طلبات.
0: هذا وأكد تلاميذ المنتفعون بالأكلة التي يوفرها مطعم المعهد الثانوي ابن عرفة بسوق جديد على جودة الأكلة المقدمة، إضافة إلى توفر مكان آمن يحتويهم خلال فترات الفراغ. ألفة الخصخوصي تحدثت إلى عدد من التلاميذ.
5: اسمي فيلحي، رابعة ثانوي آداب في معهد ابن عرفة بسوق جديد، معهد ابن عرفة المطعم ماكلة متوازنة، عندي بريسك 4 سنين لهنا ولا 5 سنين فيه، ماكلة متنوعة بلا يشبع بلا باهي، متوازن فما غلة فما لحم، متنوعة كل مرة يحطوا لنا حاجة، وماكلة بنينة الحقيقة نظيفة زيادة. تساعدنيش أنا واحدة من الناس ناخو ماكلة من برا ما نعرفش اسكم نظيفة ماهيش نظيفة، على عكس المطعم أنه يكون ماكلة نظيفة وماكلة باهية وفي محيط زيادة نظيف وآمن.
6: آدم خصخوصي، نقرة ثالثة آداب معهد ابن عرفة سوق جديد. والله هي وجبة بصراحة متكاملة، فما معناها تنوع وفما ديسير وفما معناها نتصور أكثر بلاصة نجم ترتاح فيها، وظروف كل مولع كل شيء منظم، فما قيمين يدخلونا نتنظموا، تاكل في كرسي نظيف في بلاصة نظيفة، نبعد يمكن 3-4 كيلومتر مسافة بعيدة، ما نجمش نمشي في ساعة ونرجع، دونك يلزمني نفطر في المطعم ياسر تسهل علي، وعندي حتى فترة بعد باش نمشي نراجع، دونك المطعم هنا ياسر بصراحة.
7: اسمي هاجر زارعي، نقرا في بكالوريا آداب، نبعد عن دارنا حوالي كيلومتر، شاركت في المطعم على خاطر نظيف وفيه ظروف يعني باهية، الأكلات متنوعة وديسير برشا حاجة بصراحة، خدمات باهية على الأخر وفما قايمين نظم الصف.
0: في الشأن الوطني، وخلال مداخلة قدمها بمناسبة مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد المنعقد بالعاصمة الرياض، أكد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزوارية أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، مع دعم دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية في تمويل المشاريع ودعم الانتقال الطاقي. وأفاد بأن تونس في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية ومؤهلات وموقع استراتيجي تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي، وتسعى لتطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة تقوم على المنفعة المتبادلة ونقل التكنولوجيا، تطوير الكفاءات وتعزيز المحتوى المحلي وخلق قيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي والتشغيل. وتضمن برنامج اجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تنظيم جلسات خصصت للتباحث حول أمن الطاقة، إضافة إلى مناقشات حول آلية الاستثمار في حلول الطاقة المستدامة والطاقة النظيفة وسبل تعزيز شفافية الأسواق. ويضم منتدى الطاقة الدولي الذي تستضيفه العاصمة الرياض من 11 إلى 15 من شهر أكتوبر الجاري 73 دولة ومنظمات عالمية، كما يعد أكبر تجمع وزاري عالمي في قطاع الطاقة، يهدف لتقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة والمستهلكة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف مكونات منظومة الطاقة. ينظم اليوم الاثنين مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. وتشير المعطيات الواردة في تقرير قطاع المياه لسنة 2024 لأن عدد نقاط المياه الجوفية العميقة في تونس قد فاق 49 ألف نقطة، منها حوالي 34 ألف نقطة غير حاصل على ترخيص، مما يبرز أهمية أحكام التصرف الموارد المائية الجوفية وتعزيز مراقبتها. على أثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق، تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أنه يمكن أن ينجر عن ذلك عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع والجذع وإتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون، أمراض فطرية مثل أمراض الخشب والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. وتبع لذلك تدعو المصالح المختصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين باتباع التوصيات الفنية التي تهدف للتدخل الوقائي من الإصابات المرضية، وذلك بقص الأغصان المتضررة وتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. كما تدعو أيضا لضرورة احترام موعد ما قبل الجن، وأوسط الوزارة في بلاغها بالاتصال بالمصالح الجهوية المركزية التابعة لها لمزيد الإرشادات. أعلن مفتي جمهورية تونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء أمس الأحد عن ديوان الإفتان اليوم الاثنين 12 من أكتوبر 2026، هو مفتتح شهر جماد الأول 1448 هجرية، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. أخيرا وفي أخبار العالم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية فجر اليوم الاثنين وفاة مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخصا آخرين جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض عصر يوم أمس الأحد. وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي أبدى نظيره السعودي استعداده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية، وقالت القوات الحكومية اليمنية أنها دمرت بالطائرات والمسيرات المدفعية آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة للحوثيين في جبهة مأرب. من جهتها قالت رئاسة مجلس الوزراء اليمني أنه تمت الموافقة على مشروع قانون يصنف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلها. هذا وكانت جماعة الحوثيين قد أعلنت في بيان رسمي تنفيذ هجمات استهدفت مطارات في السعودية، مضيفة أن العملية الأولى طالت مطار الملك خالد بالرياض على 3 مراحل متتالية، مما أسفر عن تعطل حركة الملاحة فيه وإغلاقه بشكل كامل. كما شملت الهجمات أيضا استهداف مطار الملك فهد بالدمام بضربة مباشرة أدت هي الأخرى لتعطيل حركة الطيران داخل المطار. وللإشارة فقد أعلن عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 309 آخرين يوم السبت في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في أسوأ هجوم على السعودية منذ أكثر من 10 سنوات. هكذا نصل إليكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. بلدية قفصة تشرع انطلاقا من اليوم في تنفيذ حملة لمداواة أماكن تكاثر الحشرات ومعالجة النقاط السوداء بالمنطقة. بولاية قبل اختتام الأيام الطبية في جراحة الناسور الشرياني الواردي وإجراء 5 عمليات جراحية ناجحة لفائدة مرضى القصور الكلوية المزمن. تونس تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي وتسعى لتطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: يعني بالنسبة لبداية هذا الأسبوع باش يكون طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم خاصة صحراوي قاعد يقرب تدريجيا للجنوب التونسي باش يتسبب في تكون سحب وأمطار مؤقتة رعدية خاصة في جهات تطاوين جنوب ولاية قبلي، وتدريجيا باش يشمل بقية مناطق الجنوب، نحكيو على الجنوب الشرقي مدنين وقابس أيضا. بالنسبة لبقية المناطق باش يكون فيها طقس مغيم جزئيا، ثم بعض الخلايا الرعدية باش تتكون في المرتفعات الغربية للوسط.
1: نعم.
0: باش تشمل صفة محلية قفصة يعني في العشية وآخر النهار. بالنسبة للحرارة اليوم ستتراوح بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وكذلك أقصى الجنوب، وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. غدوة باش تواصل الأمطار في مناطق الجنوب، باش تكون أمطار مؤقتة رعدية. بقية المناطق باش تكون فيها سحب عابرة، كذلك الأربعاء والخميس نجم نقولوا استقرار في العوامل الجوية، وارتفاع الضغط الجوي باش يهيمن على بلادنا في الأيام القادمة. الحرارة غدوة باش تكون في انخفاض طفيف بالشمال، وفي الوسط والجنوب باش تكون في استقرار. الأربعاء والخميس كذلك الحرارة باش تكون في نفس المعدلات إن شاء الله.
2: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس اينوكس 1.5 لتر avec poignée 31990 تعوض 44990.
3: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: فلاح او مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك، ادفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون باجراءات سهلة مع مرونة في تسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
5: إشهار نساء الصباح.
6: صباح الخير يا حلو،
7: صباح الخير وكل الخير.
8: صباح الخير،
9: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
8: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
10: صباح الخير يا أغلى الناس.
11: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
5: نسائم الصباح.

0: المتابعات.
1: مرحبا بكم من جديد. الجزء الثالث في نساء من الصباح 23 دقيقة بعد 8. تتواصلوا معنا دائما عبر موجة إذاعة قفصة وأيضا من خلال الذبذبات, مختلف الذبذبات والموقع الرسمي الخاص بالإذاعة إذاعة قفصة والإذاعة التونسية. في سيدي بوزيد كيف ما ذكرت نحكو على قافلة ثقافية, مشروع قافلة ثقافية كانت عددت مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لفئة عدد من المؤسسات التربوية اللي فيها ضعف على مستوى النوادي الثقافية. باش ناخذوا فكرة وقتاش ينطلق المشروع هذايا في هذه السنة مع السيد عبد الحكيم الخسخوسي رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بسيدي بوزيد. صباح النور سي عبد الحكيم, أهلا وسهلا.
2: صباح الخير ومرحبا بكم وبكل مستمعي إذاعة قفصة وكل متابعي الشارع الثقافي بالجهة.
1: شكرا لك. ناخذ معك فكرة عن المشروع هذا اللي ما هوش عام سنين انطلق, يبدو لي منذ السنة الفارطة.
2: المشروع القافلة الثقافية هو مشروع تقدمنا به لوزارة التربية اللي وفقنا على البعث نتاعو والانتشار نتاعو. كما قلت لك السنة الموسم الثاني للقافلة الثقافية عملوا زمة بعض المؤسسات التربوية كما حكيت قبل اللي هي كانت تشكو من نقص في عدد النوادي ولا نقمة في اسمها كريمو نوادي.
1: وين بالضبط؟ وين مشيتوا بالضبط؟
2: عملوا مشينا المدرسة الإعدادية في رحال.
1: نعم.
2: مشينا المدرسة الإعدادية عقب المنافة في المزونة وبعض المؤسسات التربوية الأخرى اللي وقع زردها منا قبل أن نبدو القافلة الثقافية.
1: نعم.
2: مشروع القافلة الثقافية كما قلت لك ينطلق الأسبوع هذا إن شاء الله بزيارة المدرسة الإعدادية بالسوق الجديد. كيف باش نزوروا بعض المؤسسات التربوية الأخرى اللي وقع جرتها كما قلت لكم وقع تحديدها سابقا مع الاجتماع التحضيري اللي قمنا به الأسبوع اللي فات مع المنظمات والجمعيات والمدخلين في القافلة هذه من أساتذة متطوعين. المشروع القافلة الثقافية يتمثل في زيارة كما قلت زيارة مؤسسة تربوية كما قلت تشكو من نقص في عدد النوادي.
1: نعم.
2: معناها كأننا نحن باش ننزلوا من النوادي هذه, النوادي اللي باش يكونوا هم ينشطوا فيها باش ننزلوا من نحن منشطين لنا ننشطوا لهم
1: ورشات
2: معناها ورشات هي.
1: نعم.
2: بالشراكة بيصير مع ديوان الخدمات المدرسية المكتب الجهوي وبالشراكة مع بعض المنظمات والجمعيات والهياكل اللي تخدم معنا واللي تجمع شراكة مع وزارة التربية
1: اللي هما الورشات
2: تذكروا البعض منها الهلال الأحمر, كل واحد بساعته حقه, الهلال الأحمر التونسي, الكشافة التونسية, الجمعية التونسية المبادرات التربوية, جمعية أعتاج, جمعية أعتاك وبعض الجمعيات والهياكل الأخرى. النوادي كما قلت عندنا تو تقريبا 8 نوادي أسنابس نطورون تقريبا 10 نوادي اللي هم النوادي بتاع الروبوتيك, نوادي الذكاء الاصطناعي, ورشات كما قلت على شكل ورشات الموسيقى, المسرح, تحدي القراءة, المطالعة, التربية المرورية إلى آخره.
1: نعم. العام اللي فات زرت المدارس وركزت فيها المشروع هذا, شنو كان بالضبط النتيجة؟
2: مع الزيارة متاعنا وإنشاء الورشات هذه نحاولوا في كل مؤسسة تربوية نمشوا لها نحاولوا نركزوا فيها نوادي في المؤسسة التربوية اللي موجودة.
1: النتيجة شكرت سي عبد الحكيم؟ النتيجة
2: النتيجة هي نتيجة جيدة, كانت إيجابية. معنا نمشوا غادي بالتنسيق مع الإدارة وبعض الأساتذة المتطوعين نحاولوا باش نركز نوادي وتم بعث بعض النوادي في المؤسسة التربوية اللي زرناهم بيصير مع تأسيس المكتبة المدرسية ومع بعث نوادي في مكتبة مدرسية إذا كان ما فيش مكتبة مدرسية, بيصير مع بعض الجوائز التالية المتفوقين والفايزين في مختلف المسابقات اللي نعملوها خلال هذه الورشات.
1: نعم, مهم جدا هذا المشروع هذا من اقتراحكم من إنتاجكم في سيدي بوزيد, مش مشروع وطني, هذا مشروع جهوي.
2: هو مشروع جهوي وإن شاء الله تعم وزارة التربية على بقية المنتوجات الجهوية للتربية.
1: شكرا لك, يعطيك الصحة. نخلي كلمة الختام بالنسبة للسادة اللي يسمعوا فينا الكل بالنسبة الأولياء.
2: والله نحب نذكر السادة الأولياء والتلامذة على ضرورة الانخراط في النوادي التربوية لما لها من تأثير جيد على تنشيط الحياة المدرسية والبعد بعد تلامذة شوية على الستريس نتاع الأخرى
1: والسلوكات المحفوفة بالمخاطر.
2: نعم. حتى تلامذة اللي مخاطين في النوادي نشوف النتائج نتاع المدرسية نتاع اللي هي معناها نتائج باهية.
1: نعم نعم.
2: أنا حتى التلميذ ينخرط ولا التلميذ ينخرط في نادي ثقافي ما رأي واللي ينصت في النادي هذا طريقة حتى النتائج تاعه اللي نتابعه فيه من احنا التلميذ اللي قاعدين اللي يخرجوا حتى في مختلف المسابقات الوطنية اللي قاعدين يترشحونا منها هم التلميذ المنخرطين عادة في النوادي الثقافي.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، وحماية أكثر من السلوكات المحفوفة بالمخاطر والأخطار اللي موجودة حول المدارس المؤسسات.
2: حتى الأسنان من بين الورشات اللي أسنان هي نادي هم ورشة لمقاومة الإدمان ومقاومة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، منها ورشة جديدة جبناها سنة.
1: تحياتنا لكم، يعطيكم الصحة. شكرا لكم، يعطيكم الصحة. سيد عبد الحكيم الخسخوسي، رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد، مشروع مهم جدا كيف ما ذكرت، هذه قافلة ثقافية دور على المؤسسات التربوية اللي ناقصة حركية ثقافية وتأسس فيها جملة من النوادي في شكل ورشات مع أساتذة متطوعين وأيضا جمعيات وأيضا أطراف متداخلة من الرسمي وأيضا من المجتمع المدني.

0: صباح.
1: تحياتي لكم من جديد، مواصلين معكم في المتابعة ضيف الصباح، الحديث أكثر على الأشخاص ذوي الإعاقة. نحكو على التشغيل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتشغيل. حاضر معنا سيد محمد المنصوري رئيس جمعية بصير. حاضر معنا سيد محمد، صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح السعادة والنور لكل العاملين والعاملات في إذاعة كاف، سواء أيضا كل مستمعي ومستمعات إذاعة كاف.
1: مؤخرا الجمعية أطلقت مبادرة وطنية من أجل دعم الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة. ناخذ معك فكرة عن الموضوع، موضوع مهم جدا، ومنذ فترة ومنذ سنوات يطالب الأشخاص ذوي الإعاقة بإدماجهم أكثر وأكثر في سوق الشغل وخاصة خلق مواقع التشغيل.
2: هو شكرا لكم للاهتمام، لأنه عبر الإعلام يكون صوتنا أكثر انتشارا ويكون يوصل لأبعد مدى.
1: نعم.
2: مسألة الشغل كما الناس كل تعرف هي مسألة مهمة جدا، ومسألة الشغل هو السبيل الوحيد لحفظ كرامة المواطن التونسي عموما، وخاصة إذا كان من الأشخاص ذوي الإعاقة. نعلم جيدا اللي موضوع البطالة هو موضوع يمس تقريبا كل العائلات والأشخاص ذوي الإعاقة أو غير الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن نحن اختصاصنا هو الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا قوس حتى ما يقول حد اللي احنا الناس كل نفس
1: الموضوع. نعم.
2: الإشكال إنه في وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة عندنا تقريبا إشكاليات خاصة نوعية، شمتها نوعية وخاصة، إنه حلول الشغل للأشخاص ذوي الإعاقة هي حلول ضيقة وحلول مثلا متعددة الموارد. مش نفسروا إلا أشخاص ذوي الإعاقة عندهم خصوصيات في مهاراتهم وقدراتهم وأيضا في خصوصية التواصل، وبالتالي مواطن الشغل إذا يكون تحترم هالمهارات هذه والقدرات، وأيضا الناس اللي يخدموا أو الزملاء أو مكونين في هذا المجال يكونوا عارفين بمهارات التواصل عند الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم.
2: هنا نجد نحن تفصيل أكثر. الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية مثلا يلزمهم لغة الإشارة، الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يلزمهم البراي ويلزمهم مصفو السمعي.
1: نعم.
2: وزيدهم أصحابنا وأصدقائنا ذوي الإعاقة الحركية يلزمهم اليسر في النفاذ في الدخول للمواقع، بما أنهم عندهم إشكالية جسمية في التنقل، في بعض الأحيان يستعملوا كراسي متحركة، في بعض الأحيان عندهم أطراف رجلين أو ساقين لا تعمل جيدا، وبالتالي في البنية التحتية يجب أن تحترم هذه المواصفات النفاذ. وفي العموم أنه نسبة البطالة مثلا في عند الأشخاص ذوي الإعاقة تتجاوز 65%.
1: نعم.
2: احنا في دراسة قمنا بها لتقريب 900 شخص كانوا مترشحين ومترشحات المجلس المحلية في 2023، نلقوا ان من بينهم 65% في حالة بطالة، بالتالي نسبة البطالة مرتفعة جدا. في المقابل كلفة الإعاقة، نقول كلفة الإعاقة يعني اليوم اللي يعيش فيه الشخص من ذوي الإعاقة والأسرة اللي عنده شخص من ذوي الإعاقة، احنا عندنا حاجيات ملزمين بها في حياتنا تدفع، وهي باهية الثمن مثل الأطراف الاصطناعية. والأطراف الاصطناعية مش مبسطة، هي اليد مركبة، الساخن المركبة، السبارت الخاص، الكان بلانش اللي متى يستعملها المكفوف، آلة الكتابة والأورديناتور الأدابتي. ونويز هنا نعطي مثال أن الأورديناتور الأدابتي المكفوف يعمل 12,000 دينار.
1: نعم.
2: وإضافة إلى الجانب الصحي والأدوية، لأنه عموما الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم أمراض مزمنة، التنقل أيضا احنا مستطيعون بغيرنا في التنقل، بالتالي حتى التنقل يصبح تكلفته مضاعفة. ومن ناحية أخرى يصبح هذا الشغل ومورد الرزق يصبح حاجة مريحة جدا. أيضا جانب التكوين المهني، وهذه تقريبا ضمن حملة شغلني عملنا احنا دراسه لما موجود من تكوين مهني، هل انه متماشي مع خصوصيه الاشخاص ذوي الاعاقه؟ وايضا هل انه متماشي مع الوقت اللي احنا عايشين فيه؟ واسكي هو تنافسي، واسكي الاشخاص ذوي الاعاقه يدخل ويتعلم مهاره مهنيه قادر انه يلقى بها خدمه، ولا قادر حتى يعمل مشروع خاص. هناك كيف دعونا الدوله الى اعاده النظر من اجل اليات جديده التكوين المهني تتماشى مع الزمان نتاعنا، لانه مثلا كان عندنا اختصاص المكفوفين اسمه مقسم هاتف.
1: نعم.
2: هذا مقسم الاختصاص بدأ يندثر يتنحى حكم التكنولوجيا عوضت الاختصاص هذايا. ونلقاو اليوم تقريبا أكثر من 1000 عاطل عن العمل من ذوات الأولياء القسم البصرية اللي عنده اختصاص مقسم الهاتف. بالتالي يجب نفكر في ما يمكن أن يعوض هذا الاختصاص، ولكن في نفس الوقت يتماشى مع خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. هنا كما قلنا دائما وزارة التكوين أنه هات نقعدوا من أجل استراتيجية وطنية تدوم 5 و10 سنين، مش مثلا مناسباتية، من أجل أنه نقاو اختصاص الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية اللي فقدوا الاختصاص نتاع ستاندار.
1: نعم.
2: ويتماشى مع السوق التنافسية.
1: سي محمد. نعم. سي محمد، سؤالي اليوم على نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة ونسبة ولوج الأشخاص هذوما إلى مراكز التكوين المهني.
2: هو 4%4%. والتسجيل في هناك كيف أفادني متى أحد العاملين بوزارة التكوين وفروحها.
1: نعم.
2: إنه حتى نسبة التسجيل في ذاك في السجل أنت في مكتب الشغل.
1: نعم.
2: الأشخاص ذوي الإعاقة ما يمشوش 20% من العاطلين على العمل من طالب بالشغل، 20% فقط يمشوا يسجلوا.
1: مختلف الإعاقة.
2: علاش؟ في مختلف الإعاقة.
1: واضح.
2: إنه أصلا الوصول والنفاذ والتنقل هو بدو مشكل.
1: واضح. واضح.
2: والتواصل مع خاصة الأشخاص من ذوات ذوي الإعاقة السمعية، حتى التواصل مع العاملين والعاملات في مركز الشغل ونفاهم معلومة ما تصلهم معلومة لو يجب أن يقيدوا وثم شؤون الفرص اللي ثم هي نفاذ ضعيف، وبالتالي تقع الناس تجي تقيد في موطن الشغل مثل مكتب الشغل هو 20%، وهذا ما نسب ما تبحث يسمعهم يقول مثلا نسبة ضعيفة جدا ولا تغطي متحاجيات لأسفل ذوي الإعاقة. اللي ينقص هو أنه يكون ثم أعلام ونفاذ المعلومة مواسر. الوزارة مش تعمل هي البستين تحت، مش تعمل على الأعلام على كل ما يخص التكوين المهني.
1: واضح.
2: ولكن ما يوصلش.
1: شكرا سي محمد. نعم.
2: أنت نثمنوا دور الأعلام وبقاسين نهنيوا أعضاء النقابة الجديدة اللي ترشحهم للنقابة الجديدة إن شاء الله بالتوفيق، وهنا يجي دور الأعلام في إيصال المعلومة وفي نشر حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة، سعداء جدا بمرورك معنا اليوم. سيد محمد منصوري رئيس جمعية بصار، هذه فكرة عن الموضوع، نحكو أكثر على المبادرة الوطنية من أجل دعم الإدماج الاقتصادي وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. احنا ديما متابعين أكيد الأخبار في مختلف الجهات وأيضا في مختلف المجالات، والحضور دائما لكل صوت دائما في برنامج نسيم الصباح متواصل إلى حدود 9 صباحا.

0: نساء الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
6: مرحبا بكم من جديد، مازلنا مواصلين معكم دائما المتابعات وأخبارنا في كل الجهات، نحكي أكثر على الأرقام وفي علاقة أيضا بالطفولة والتبليغ على كل ما يهدد سلامة الأطفال حسب الإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. في تصريح لرئيس المصلحة سيد أحمد الكعباشي قال إنه حماية الأطفال من العنف في الواقع أو في الفضاء الرقمي مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أهمية الإشعار بكل وضعية تهدد سلامة الطفل أو حقوقه وواجب على كل من يعلم بها. وذكر المسؤول بالإدارة العامة للطفولة والأسرة في حديثه الإعلامي مؤخرا أن الرقم الأخضر المجاني 192 موضوع على ذمة المواطنين للإشعار بكل ما يهدد سلامة الأطفال وصحتهم البدنية والمعنوية، على أن توجه الإشعارات مباشرة إلى مندوبي حماية الطفولة مع توفير الرقم الأخضر أيضا 1809 للإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه لفائدة الأطفال وأسرهم. هذه بالنسبة للفترة الأخيرة. ثم برشا أرقام في الحقيقة تغيب شوية لكن عن ذهن الأشخاص أثناء ملاحظة أو سماع بعض الإشكاليات اللي تهدد سلامة الأطفال. إذن 192 و1809 لإشعار عن أي تهديد يمس من حقوق الطفولة. ونختم معكم دائما بالأخبار والمتابعات بالنسبة للأخبار الوطنية ومكتب جديد بالنسبة للنقابة الوطنية الصحفيين التونسيين بعد المؤتمر السابع للمهنة وأيضا 29 في تونس العاصمة وصعود للزملاء بعد فرز الأصوات زيادة بارجي هن الواتي أمين الضبيبي عادل الرياحي سوار عميدية حبيبة العبيدي عبد الرؤوف البالي كريم والناس بوشر السلامي وانتخاب أيضا أعضاء منوبين عواطف جبالي نور الدين أحمد سليم بخذير ونادرة برجو بالتوفيق لكل الزملاء في لما فيه خير لمهنة الصحافة في تونس. صحنا نصل وإياكم إلى ختام هذا العدد من نسائم الصباح، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة كفصة. تحيات كل الزملاء، إلى اللقاء.
0: إشهار
7: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
8: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
9: قاصد ربي للعمره وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائله؟ باللوفر عمره متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. أوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
10: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
11: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
10: عندك Orange.
0: إشهار.

0: شهر
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس اينوكس 1.5 لتر avec poignée ب 31990 تعود 44990.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: اشهار
3: اذا تقفصه مرايه تتكلم
4: تمام التاسعة صباحنا.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تشرع بلدية قفصة انطلاقا من اليوم الاثنين 12 من أكتوبر الجاري في تنفيذ حملة لمداواة الحشرات ومعالجة النقاط السوداء ورفع الفضلات بالمنطقة البلدية، وتتواصل هذه الحملة لمدة 10 أيام. تحتضن مدينة دوز من ولاية قبيل يومين 12 و13 من شهر أكتوبر الجاري فعاليات الأيام الجهوي للاستثمار المستدام ودعم الاندماج المالية لفائدة أصحاب المشاريع الخضراء الفلاحية المستدامة والباحثين والمستثمرين والباعثين الشبان. يتواصل ببلدية رحال من معتمدية بالحفي بولاية سيدي بوزيد إنجاز مشروع العمل المناخي الدامج وشمولية في البلديات التونسية الممول من الشؤون العالمية كندا وينفذه اتحاد البلديات الكندية بإشراف من وزارتي الداخلية والبيئة على مدى 5 سنوات انطلاقا من مارس 2024. أعلن مفتي

رئيس الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر مساء أمس عن ديوان الإفتان اليوم 12 من أكتوبر 2026 هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجرية. في أخبار العالم، أكدت جامعة الدول العربية دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية في مواجهة اعتداءات الحوثيين المستمرة على المملكة وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا ومصابين من جنسيات مختلفة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن تكرار هذه الاعتداءات يكشف عن إصرار واضح نحن على المضي في نهج التصعيد بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. أخيراً، تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين على خلفية توقعات بزيادة الإمدادات الروسية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقت على وقف الهجمات على منشآت الطاقة التابعة لكل منهما عقب إبرام اتفاق أمريكي مع موسكو لتوريد الديزل. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول له عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. وأولهم أستاذه يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: وين كن إذا قفص معاك. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. كل عادة انبسطوا التكنولوجيا ونستعملوها بطريقة ذكية وأكثر أمان. اليوم حديثنا على السحاب الرقمي كلاود في مقارنة وجه لوجه مع وسائل التخزين العادية، صراع بين الملموس والافتراضي، شكون باش يفوز بحماية بياناتكم؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سميح دوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
5: وبيك عايشك، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم موضوع مهم، اللي هو المقارنة بين السحاب الرقمي ووسائل التخزين التقليدية اللي نعرفوها الناس كلها. المعلومات والوثائق نتاعنا اللي موجودة في الهاتف والموجودة زادة في الحواسيب هي مهمة جدا. في العادة نقوم بحفظها في الفلاش ديسك ولا USB، وإلا القرص الصلب الخارجي اللي هو ديسك ديور إكستير، وإلا أي وسيلة أخرى مادية. نجم نعرفه. أول حاجة نتعرف على السحابة الرقمية، هي خدمة تمكننا من حفظ الملفات نتاعنا في خوادم، يعني دي سيرفر متصلة بالإنترنت، يعني من نجمه نوصله للسحاب هذا كان عبر الإنترنت، بحيث يمكنك الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. يعني المعلومات الموجودة في السحاب الرقمي نجم ندخلوا لها بأي أي جهاز وفي أي مكان، ماهيش مربوطة بالجهاز نستعمله في هذاك، باستعمال الهاتف وإلا الحاسوب. ومن أشهر الخدمات الموجودة هي جوجل درايف، فما دروب بوكس، فما آي كلاود، فما وان درايف، هذه كلها سحاب رقمية نستعمله فيها. أما الوسائل التخزين التقليدية اللي نحن نعرفوها مثل كيف الفلاش ديسك، وإلا ديسك ديور إكستيرن قرص صلب الخارجي، وإلا سي دي، وإلا بطاقات الذاكرة اللي هما لكارت ميموار، هذوما نحفظوا فيهم ملفات بطريقة مادية، طريقة سهلة نعرفوها الناس كلها. شنو هي الميزات نتاع السحاب الرقمي؟ هو يمكننا من الوصول إلى ملفات من أي مكان بمجرد توفر الإنترنت، يعني ما هوش مربوط بالهاتف نتاعنا وإلا مربوط بالحاسوب، هو مربوط بالحساب نتاع جوجل، مزامنة الملفات تلقائيا بين الهاتف والحاسوب، يعني نفس المعلومات اللي تدخل كي تدخل بالحاسوب وإلا تدخل الهاتف تلقاهم محدثين، معناها ميزة جور، نفس المعلومات متبدلش. سهولة مشاركة ملفات مع الآخرين، إذا نحن نخدم في شركة ولا في التعليم الملفات هذيك نجم نتقاسموها الناس كلها، نجم ندخلوها عبر الإنترنت تكون موجودة في نفس المكان. حماية أفضل من فقدان البيانات، معناها البيانات هذه كلها ما تضيعش، نجم نحموها بطريقة هذه. في حالة ضيع الهاتف ولا تعطل الحاسوب ولا أي حاجة أخرى، المعلومات هذه تبقى ديما موجودة، لكن ما هيش مثالية لك الدرجة للسحب الرقمية إذا ما توفرش بعض الاحتياطات. شنية الاحتياطات وإلى العيوب موجودة في السحب الرقمية؟ هي تحتاج اتصال الانترنت، يعني من غير انترنت تجمش تدخل للملفات نتاعك. المساحة المجانية غالبا ما تكون محدودة، مثال جوجل درايف في حدود 15 جيجا. تتطلب حماية الحساب بكلمة مرور قوية، إذا ضاعت كلمة المرور نجم أي واحد يدخل الحساب نتاعك. مزايا الوسائل التخزين التقليدية، العمل دون الحاجة إلى الانترنت، سرعة نقل الملفات الكبيرة خاصة، خاطر في الدرايف تشد شوية وقت، تحكم مباشر في بيانات خاطر موجودة ديريكت مون في الفلاش وإلا في الديسك ديركستان، مناسبة لإنشاء نسخ احتياطية. بالنسبة للعيوب نتاع التخزين التقليدية اللي هي إمكانية تلف الوسائل هذه كسوة فلاش ديسك وإلا ديسك دير وإلا تفريس كمان بالعامية، وفقدان البيانات في حالة عدم وجود نسخة احتياطية أخرى. كيفاش نختار الوسيلة السحاب الرقمي وإلا وسائل التخزين التقليدية؟ السحاب الرقمية وقت اللي يستحقوا العمل عن بعد، وقت اللي يستحقوا مشاركة الملفات مع ناس أخرين، وقت اللي نستحقوا زيادة الوصول المعلومات هذه من أي مكان ومن أي جهاز. بالنسبة للتخزين التقليدي هي وسيلة تقليدية نحطوا فيها الملفات الكبيرة وإلا نستعملوها للأرشفة طويلة المدى. كملخص نجم نقوله فمش وسيلة مثالية لحفظ المعلومات نتاعنا والبيانات نتاعنا، أفضل حل هو الجمع ما بين السحب الرقمية والتخزين التقليدي، الاحتفاظ بنسخ متعددة من الملفات يحمي البيانات من الضياع، وحماية البيانات تبدأ من اختيار طريق التخزين المناسبة، يعني الطريق المناسبة باش تخزن بها المعلومات نتاعنا. وشكرا.
4: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة، مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
3: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
4: العمل الجديد للمخرج عزيز حرزلي، جائزة أحسن ممثل ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام تونسية للممثل رمزي عزيز، ملتقى طريق الواحد الدولي للفوتوغرافيا. مسيكم بالخير، اليوم بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
3: وين كن؟ إذاعة قفصة معاك. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المراية صوت وصورة.
1: مستمعينا الكرام تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية بتاريخ 12 أكتوبر 2026 من 9 إلى 11 صباحا. تكون جولتنا بين الحداثة الخبر والمشغل بعد قليل، أما الأحداث والأخبار الجهوية والوطنية وفي مجال التنمية نتحدث على المسألة التنموية في معتمدية تصبية المنوية قاسرين، وستكون لنا مواكبة لفعاليات شهر أكتوبر الوردي في سيدي بوزيد. ومن استضافتنا باش يكون معنا الأستاذ الجامعة البروفيسور يونس حامد، اللي تحصل على المرتبة الأولى عالميا في موضوع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية خلال الفترة المرجعية 2021-2025. هذه أبرز فقراتنا. أجمل تحيات نزار الرويسي، كمال عبادي، كمال التومي وأحمد العجوني.

نوصل المستمعين الكرام في برنامج المراية ولفقراتنا مع آخر الأخبار. مفتي الجمهورية يعلن اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 مفتتح شهر جماد الأولى 1448 هجري. إلى القصرين الآن تقديرات بإنتاج 100,000 طن من الزيتون خلال الموسم الحالي. قدرت سابة الزيتون بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 بنحو 100,000 طن مقابل 130,000 طن خلال الموسم الفارط، مسجلة تراجع طفيف أرجعته مصالح وزارة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى تأثيرات موجة الحر التي شهدتها الجهة خلال الصائف الماضية وتساقط البرد الذي ألحق أضرارا بالغراسات والثمار. ومن المنتظر وفق رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليمة تبكير في موعد انطلاق زن الزيتون خلال الموسم الحالي ليكون منتصف شهر اكتوبر الجاري، خاصة في مناطق جنوب الولاية، وذلك نتيجة النضج المبكر للثمار بفعل الجهد الحراري الذي تعرضت له الأشجار خلال الصيف، إلى جانب عوامل أخرى. شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر المركز الوطني لتعليم الكبار إلى تطوير وإعادة صياغة البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ضمن مقاربة جديدة قائمة على التعلم مدى الحياة، منها الانفتاح على فئات جديدة ومعارف متطورة في إطار رؤية استراتيجية وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبده.

0: قمنا بإعادة النظر في هذا البرنامج من حيث المحتوى ومن حيث الأداء ومن حيث الغايات استئناسا بالتجارب الناجحة بالمحيط الأقليمي والعالمي. قلنا نتجاوز مفهوم محو الأمية الأبجدية المتعارف عليه وننفتح على فئات عمرية وشرائح اجتماعية جديدة خصوصا منهم من ذوي الهشاشة الاجتماعية، وهدفنا هو إكساب المعارف وإنماء المهارات لديهم لإدماجهم اجتماعيا ولإنماء التعلمات والمهارات عندهم في إطار رؤية استراتيجية احنا بصدد إعدادها الآن بإشراف منظمة اليونسكو. نسبة كبيرة من الأميين موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وفي الأرياف، قرابة 900,000 موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وعمرهم فوق 62 سنة. عملنا خطة تنفيذية لمواجهة الأمية لهذه الفئة في هذه المناطق. أخذنا 7 معتمديات الأكثر أميين: الروحية في سليانة، تعمدون في باجة، تمجة بالعباس في القصري، فرنانة في جندوب، السبيخة في القيروان، جلمة في سيدي بوزيد. من بين الأفكار إحداث ما يسمى بالمدرسة الحقلية، عبارة على خيمة نعملوها ونحطوا الكراسي ونقدموا الخدمة لنساء في الريف مع سنة دراسية ذي تجربة ذي تتعمم في 7 معتمديات، ثم بعد ذلك تتوزع تدريجيا في بقية المعتمديات.
1: كان هذا سيد هشام بن عبدو المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار، تحدث على جديد التعليم، جديد البرنامج الوطني لتعليم الكبار. نواصل في أخبارنا. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن إطلاق الإصدار الأول من تطبيقة الجوال الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية، خدمات التي تمكن المواطنين من النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى الخدمات الإدارية والإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية، وتوفر تطبيق باقة متكاملة من الخدمات الرقمية. تصريح المدير العام لتكنولوجيات الاتصال بوزارة تكنولوجيا الاتصال سناء الهواري:
2: تطبيق خدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيق. 40 خدمة اليوم متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، خدمات تخص التأمين، خدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية، وزاد ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني. هل تطبيق جديدة جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
1: كانت هذه سيدة سناء الهواري المدير العام لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال، وتحدثت عن جديد تطبيق خدمات. نواصل في برنامج المرايه.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: نواصل المستمعين الكرام في برنامج المراية. كنا أعلننا أنه بيكون معنا سيد ناجي دبابي عضو المجلس المحلي بصميت للقصري، نتحدث على مشاغل أهالي معتمدية صميت، وتحديدا نتحدث على عمدة زاوية بن عمار في صميت. إن شاء الله رغم التنسيق معها سيد ناجي دبابي وحددنا الوقت ما نجمش نتحصلوا عليه. إن شاء الله بعد قليل أيضا نتحدث على أهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي ضمن فعالية شهر أكتوبر الوردي، أكتوبر الوردي تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والوقاية منه. نذكر أيضا أنه في الساعة الثانية باش يكون معنا الأستاذ الجامعي البروفيسور يونس حامد، أستاذ الجيولوجيا بجامعة قفصة كلية العلوم تحديدا، اللي تحصل على المرتبة الأولى عالميا في موضوع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية خلال الفترة المرجعية 2021-2025.

مثل اتفاق التعاون التونسي السنغالي في دار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية محور المباحثات اللي أجراها وزير الصناعة والتجارة السنغالي مع الوفد التونسي المشارك في فعالية الأيام الترويجية لزيت الزيتون التونسي بالعاصمة السنغالية وقبل أسر صادر عن مركز النهوض بالصادرات. وأعلن الوزير حسب البلاغ عن زيارة رسمية مرتقبة إلى تونس موفى أكتوبر الجاري بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الشركات الاقتصادية بين البلدين. وأكد الوزير السنغالي أهمية تعزيز تبادل الخبرات وإرساء شراكات تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة من التحويل إلى التسويق مرورا بأحداث المؤسسات والاستثمار. وانتظمت الأيام الأولى لزيت الزيتون التونسي بالعاصمة السنغالية دكار من 7 إلى 9 أكتوبر وشملت إلى جانب الترويج التجاري للقاءات مؤسساتية وفنية مع هياكل سنغالية مختصة بهدف تحديد مجالات التعاون وإرساء شركات عملية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. طبعا نحو برنامج عمل مشترك بين هياكل النهوض بالصادرات كما ذكرنا. وتدارقت المباحثات بين الديوان الوطني للزيت الشركة الوطنية السنغالية لتسويق البذور الزيتية إلى تبادل الخبرات والكفاءات الفنية خاصة في مجال مراقبة الجودة وتكوين الفرق العاملة. تقريبا مهم جدا أن نتحدث على أهمية الزيت خاصة أنه بعد أيام قليلة تنطلق عملية موسم جني الزيتون في جهاتنا.

نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل. اليوم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية. أفادت إدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء أنه سيتم اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 26-27 بدءا من الساعة 9 صباحا. وأضافت إدارة المركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل في بلاغ لها على صفحتها المعلومة التسجيل لورشات التدريب قد حدد ب100 دينار، مؤكدة أن التسجيل سيكون حضوريا بمختلف مراكز الأعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. ولفتت إلى أن هذه الورشات التدريبية التي ستتوزع على مساء يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الروبوت التعليمي والذكاء الاصطناعي والأمان الرقمي إلى جانب الصيانة والتركيب والشبكات العالمية وتصميم مواقع الويب والتطبيقات الموبايل وتصميم الجرافيك والتربية على وسائل الإعلام والبرمجة البصرية. من أخبارنا أيضا، الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية تقترح نظام التناوب في العطل المدرسية بين الأقاليم. نواصل في برنامج المراية.

خلال سنة 2026 حاجز وأتلاف 1120 طن من المنتجات غير الصالحة للإستهلاك وتحرير 1347 محضر عدلي وغلق 125 محل. نفذت إذن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الفترة المنقضية من سنة 2026 أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، وأجرت أكثر من 6000 تحليل مخبري للوقوف على مدى متبقي للمنتجات الغذائية المعروضة للمواصفات حسب بلاغ الهيئة. ولفت البلاغ إلى أن هذه العمليات قد أسفرت حسب ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الثالث لمجلس المؤسسة لسنة 2026 الذي أشرف عليه مؤخرا المدير العام للهيئة محمد الربحي عن حجز وإتلاف 1120 طن من المنتجات الغذائية غير الصالحة للإستهلاك وتحرير 1347 محضر عدلي ضد المخالفين وتوجيه 2070 تنبيه كتابي، إلى جانب غلق 125 محل لا يستجيب للشروط الأساسية للسلامة الغذائية. وبخصوص مراقبة جودة مياه الشرب، تم إنجاز 17274 عملية لقيس الكلور الراسب في المياه للتحقق من نجاعة عملية التطهير، و767 تحليلا جرثومين، و434 تحليلا إضافة إلى البحث عن المعادن الثقيلة والرصاص والمواد المشعة لتثبت من مطابقة المياه للمتطلبات الصحية. كما تولت مصالح الهيئة معالجة 1233 ملفا يتعلق بتوريد المواد الغذائية، ما أتاح السماح بتوريد أكثر من 50 ألف طن، ورفض 134 طن من المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعمول بها. وقامت في مجال مراقبة التصدير بإنجاز 13193

0: تمام 10 صباحا.
1: إذاعة جفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. تنظم جامعة جفصة حملة موسعة للتبرع بالدم بالمؤسسات الجامعية بولاية جفصة من 13 إلى 30 من شهر أكتوبر الجاري تحت شعار التبرع بالدم عمل إنساني، وذلك في إطار برنامج مشترك بين جامعة جفصة والإدارة الجهوية للصحة والمركز الجهوي لنقل الدم إلى جانب عدد من الهياكل الصحية والجامعية. وتهدف هذه الحملة ترسيخ ثقافة التبرع بالدم وتعزيز قيم التضامن والتكافل من خلال دعوة الطلبة والأساتذة والإداريين والأعوان إلى المساهمة في هذا العمل الإنساني ودعم مخزون الدم. ينظم المعهد الوطني للزراعات الكبرى يومي 21 و22 من أكتوبر الجارية ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس بإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحية وعدد من المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين. هذه الندوة التي ستلتئم بتونس العاصمة تهدف إلى عرض نتائج التجارب الحقلية والبحوث العلمية في مجال الزراعات الكبرى وتبادل الخبرات بشأن الحلول العملية الكفيلة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمن المائي والغذائي ودعم قدرة المنظومة الفلاحية على مواجهة المخاطر المناخية. في أخبار العالم، أعلن يوم أمس عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة البراق الجنوبية غربي مدينة خان يونس إلى الجنوب من قطاع غزة. أخيرا، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية باليمن، وقالت القوات الحكومية اليمنيين دمرت بالطائرات والمسيرات المدفعية آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة للحوثيين في جبهات مأرب. ومن جهتها قالت رئاسة مجلس الوزراء اليمنيين وتمت الموافقة على مشروع قانون يصنف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: وين كن؟ إذا قفص معاك.
3: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم. في العالم الرقمي، معلوماتك الشخصية هي جزء من هويتك، وحمايتها تبدأ من تصرفات بسيطة. اسمك، رقم هاتفك، تصويرتك، عنوانك، موقعك الجغرافي وحتى معلومات حساباتك، كلها معطيات شخصية يلزمك تحافظ عليها. قبل ما تشارك أي معلومة على الإنترنت، اسأل روحك شنو الهدف من طلبها وشكون باش

0: وصل لها وهل تثق في الجهة اللي باش نعطيها. أثناء التصفح تأكد من استعمال مواقع تبدأ ب HTTPS وتفقد رمز القفل في شريط العنوان. HTTPS يعني أنه الاتصال بين جهازك والموقع مشفر، لكن ما يعنيش بالضرورة أنه الموقع بحد ذاته موثوق. وتجنب نشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحفظش كلمات المرور على المتصفح خاصة عند استعمال أجهزة مشتركة أو أجهزة مش متاعك. استعمل كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وفعل المصادقة متعددة العوامل كل ما تكون متاحة. وتذكر المعلومة اللي تنشرها في الفضاء السيبرني تنجم ما ترجعش تسيطر عليها بالكامل. حافظ على معطياتك الشخصية واحمي خصوصيتك، وكون ديما واعي قبل ما تشارك معطياتك في الفضاء السيبرني. أمنك الرقمي يبدأ منك. للمزيد من المعلومات والنصائح يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية أو متابعة صفحاتها الرسمية، كما يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ancs@ancs.cn.
1: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المرايا. ضيفنا الآن مشرفنا في الاستوديو هو الأستاذ الجامعي البروفيسور يونس حامد، أستاذ الجيولوجي بجامعة قفصة كلية العلوم بقفصة، اللي تحصل على المرتبة الأولى عالميا في دراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية خلال الفترة المرجعية 2021-2025. طبعا هذا تميز علمي لشاب أصيل قفصة ولجامعة قفصة وللجامعة التونسية على الحضور، قدرة الجامعة التونسية على الحضور في المشهد الأكاديمي الدولي. أستاذ يونس أهلا وسهلا، ألف مبروك وإن شاء الله تهنينا بهذا التميز العلمي.
1: صباح النور سيد أحمد ويعطيك الصحة وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. في الواقع هو في الواقع خلينا نزيد نحاول نهنوك، لأنه ما شاء الله هو فسرنا بالضبط، أنت الأول عالميا.
1: هو تصنيف عالمي لجامعات مرموقة في العالم وخاصة الجامعات الأمريكية. في كل سنة يختاروا الألف عالم في حسب الاختصاصات، ويصنفهم حسب الاختصاص كما قلت لك وبالمراتب. تصنيف هذايا أنا الأول في الألف وفي الأول في الأربعين، على خاطر هما من الألف يختاروا الأربعين البهين وزيد يختاروا من الأربعين هذوكم. أنا الأول وطنيا والأول عالميا في اختصاصي في العلوم الجيولوجية والجيوفيزيائية. كما ديما نفسر العلوم الجيولوجية هي علم، معناها علوم الأرض، والعلوم الأرض كل خفايا اللي موجود تحت الأرض فوق الأرض. أنا اختصاصي هو علوم مياه جوفية ومناخ تلوث، على خطر هي كي هبطت الاندكساسيون هذه انترناسيونال في المنصة العالمية توجت، والحمد لله وبفضل ربي ورضاية الوالدين توجنا ثلاثة توانسة، وما شاء الله هذه المرة الأولى معناها اللي صار. أنا من يونس حامد من اختصاص علوم إيدروجيولوجية من كلية العلوم بقفصة جامعة قفصة، وزميلي سي حكيم من تونس وسي محمد السوسي من كلية العلوم بتونس كذلك.
0: به يعني أنت الأول عالمين، تفوقت على البروفيسور في أمريكا في لندن وغيره، يعني أنت تفوقت عليهم يعني حسب الاندكس هذا.
1: بون، كلمة تفوقنا ما نحبوش نستعملها برشا، على خاطر العلم معناها دائما هي اندكساسيون. ايش معناها؟ فيها المنشورات العلمية والمشاريع والعدد الاستشهادات اللي ناس قرت المشاريع البحث نتاعك في العالم، استشهدوا بيك في العالم، مش معناها كان في وطنيا ولا في الدول شمال افريقيا ولا في الدول العربية، هذا في الدول العالم والجامعات المرموقة وأحسن الجامعات. بالطبع كي استشهدوا بيك مش كان في اختصاصك، استشهدوا بيك حتى معناها خارج الاختصاص. حتى احنا مثلا كي نمسوا المناخ ولا التلوث، ينجم طبيب في اختصاص مثلا الأمراض الكونسير، لو ما يسترنا ويستركم ويستر الجميع، ينجم على خطر احنا نخدمه على التلوث، شنية الملوثات الموجودة في الهواء، الموجودة في التربة، الموجودة في الهواء في الماء والتربة والهواء. بالطبع هو ينجم انت حدث ولا مشروع عملته باش يقول راهي المنطقة الفلانية ولا راهي المشروع الفلاني نجح في منطقة في تونس ولا خارج تونس.
0: أستاذ يونس، يعني إذا أنت ذكرت الزوز أيضا من التوانسة اللي تحصلوا أيضا على مراتب مشرفة، لكن أنت الأصغر سنة.
1: أنا الأصغر سن
0: حتى تقريبا ضمن أسماء، ضمن البرشة أسماء أنت الأصغر سن.
1: أنا أصغر سن، وحتى هي ديما يقولوا لي أنت أقل أصغر سن، حتى في معناها الجراد بروفيسور أنا وصلت صغير، فهمتي؟ معناها ديما يقول لك يونس حامد معناها هو الأستاذ الجامعي الجراد، معناها
0: أستاذ جامعي،
1: وصلت في عمر صغير، معناها ما زلت شباب، لكن ليت الشباب يعود يوما.
0: ما زلت شباب
1: الشعر بياض
0: لا ما زلت شباب ما شاء الله عليك. حسب حتى من خلال الأسماء أنت الأصغر سنة، حسب شفنا برشا أسماء. شنو معناها أنكم تتحصلوا على المرتبة الأولى عالميا في موضوع الدراسات؟ يعني خلينا نرجع، أنت عرجت شوية، يعني هل هو نتيجة ما قدمته من تميز بحثي ولا نتيجة المنشورات نتاعك؟ كيفاش تحصلت عليها بالضبط؟
1: يا الكل معناها المنشورات والمشاريع اللي طبقت.
2: شو معنى مشاريع مطبقة؟ يعني أنت عملت بحوث وتم استعمالها في أغراض معينة؟
1: بالطبع احنا البحوث راهي مشي قبل فما برشا ناس يقولك بحوث على الورق ولا بحوث لا ما فماش. احنا علم الجيولوجيا وعلم المياه تطبق يوميا. إنسان باش يحفر بير يلزمه يعمل دراسة إدرولوجية وإدروجيولوجية وجيوفيزياء. معناها طبقت عندنا مشاريع طبقت في العربية السعودية، معناها أفكارنا طبقت يعني في العربية السعودية ونجحت
2: من أحسن مثلا.
1: معناها تغذية الخزانات المائية باستعمال المياه المستعملة. المياه المستعملة اللي احنا نطيشوا فيها مليارات سيد أحمد، راهي مليارات من المتر كوب تمشي للبحر وتمشي للسبخة وتمشي للأودية ونعانوا منها. كتشوف معناها الناس كلها نعانوا من المشكلة هذه. احنا هذيك كنا نعملوا لها فالوريزاسيون، راهي مليارات معناها نجم نبدلوها للحاجة باهية، ما عادش تولي حاجة خايبة. فهمني في العالم المياه المستعملة كما قلت لك أنا في السعودية عملناها حقا، نحقنوا بها المناطق اللي تعاني من نقص من الماء، نحقنوها فهمتي، تولي هي غنية على خاطر بشتاق عملية ترشيحها طبيعيا بواسطة في التربة.
2: هو فقط سيونس رو نذكره أنه أنت أيضا العام اللي فات كنت حاضر معنا، كنت متحصل على المرتبة الأولى وطنيا.
1: هاي كنت متحصل على المرتبة الأولى وطنيا والأولى في قفصة وسنة الأولى عالمي. في قفصة ووطنيا وعالميا.
2: أي ومنذ أيام كنت حاضر معنا أيضا في إطار ظاهرة الاحتباس الحراري، كنت حاضر معنا والمناخ. وأنت أيضا عندك مداخلات في عدد من الإذاعات التونسية تقريبا بشكل دوري للRTCE وأيضا إذاعات العالمية كما مونتي كارلو. أي. يعني أنت قلت بأنه الأبحاث متاعك تم الاستفادة منها في عديد الدول في تونس.
1: والله إيش نقول لك، في تونس نعانوا من مشكلة أخرى فهمتني. معناها أنا ديما نعرج عليها، هل الناس اللي تحكينا بالشح المائي والشح احنا نعانوا من مشكلة شح عقليات فهمتني، مش مشكلة ماء وشح وكذا. مين اللي غالب؟ ما عادش احنا العلماء ولا الباحثين ولا الخبراء يخدموا العلم للعلم، العلم للعلم. وقت مثلا مشكلة في مكان معين احنا بدورنا تسمى ترانسبوزيسيون متاع المعلومة. المعلومة منين جبتها؟ انا جبتها من خلال تجربتي اللي كنت في امريكا، اللي كنت في بريطانيا، كنت في فرنسا، شفت التجارب. والتجارب هذيك نجحت وتكلت بنجاح، لكن كي نجيبها باش نطبقها في تونس ما تمشيش، لخطر مش نفس العوامل الطبيعية، مش نفس العوامل الجيولوجية. أنا نولي مبلورها باش نخليها تنجح في بلادي، ونعملوا تجارب في المخبر وحتى خارج المخبر تكون ناجحة رائعة، لكن نقدمها. وإحنا ما نخدموش في السياسة، إحنا نخدم العلم. أنا نعطيه للمرتبة للستاد هذايا، ومن بعد ما نعرفش أنا وين يمشي ولا يستثمروه ما يستثمروش. وأذيك حاجات تفوت نطاقنا على خاطر ما نعرفوش إحنا الفلوس يلزمها خارجية، يلزمها وزير الخارجية يمشي يجيب معناها مشاريع، يلزمها الرئاسة تمشي من عشنا الوزارة. فما حاجات احنا ممكن ما نعرفوهاش، احنا نخدموا العلم للعلم ويقعد ديما هكاكا والحمد لله.
2: ابرز المواضيع اللي ركزت عليها في بحوثك، ابرز المسائل.
1: ركزت على مسائل معناها تحلية المياه، جلب مياه السدود من الشمال الى الجنوب، اللي هو 80% ماشي البحر، وعلاش ما نعملوش الشمال جنوب ديما، معناها يتبقى في المسار والطبيعي. هي واد مجردة، واد مجردة توا السدود تعبية بالطبع، وفي بعض الأحيان معبية بالماء، لكن اشترها والأكثر من اشتر معبية بالطبع. معناها في بعض الخبراء يقول لك والله عندنا السدود معبية، لكن في شهرين ثلاثة شهور ما عادش فما موجود الماء، لخاطر وصلنا للطبقة طبعة اللي احنا هي مشكلة مش كان في تونس، هي في العالم كامل وبالتحديد في شمال أفريقيا. عندنا المشكلة هذه نتاع طبعة كتسب برشا مطر بصفة غزيرة في وقت صغير، يجيب لي سيديمو هذا ما يحطهم في السدود. وعندنا مشكلة فلوس باش تنظف سد، في بعض الأحيان تبني سد جديد ويطلع لك أرخص من أنك تنظف سد. سمعني حاجة أخرى زيدت، هذا مشروع أخرى، وجلب مياه البحر للجنوب للقفصة، تحلية مياه البحر.
2: سمعنا عليه برشا المشروع هذا أيضا.
1: والله احنا خدمناه من 2005 و2006 وتناقش مع عدة وزارات، وانا ديما نقول تناقش وقاع موجود الدوسي هذا في الوزارات، وزارة التعليم العالي، وجودة في وزارة الصناعة ومناجم. نعم
2: ممكن يعني هو جلب مياه البحر
1: ممكن توا علاش مش ممكن ممكن الناس راهي سيد احمد احنا رانا باش نجيبوا قناه هي الحكايه كلها قناه باش نجيبوا ماء البحر قداش ماء البحر من قفص القابس راهي 120 140 كيلومتر 150 كيلومتر راهي الدول عامله 800 بحثنا الجزائر عامله 1200 كيلومتر 1400 كيلومتر راهو نقل مياه معناها احنا العشر اللي موجود في العالم معناها كي نحكي لك بارقام اللي موجود في روسيا والصين وقنوات باش يعدوا الماء من مكان الى مكان راهو ارقام رهيبه
2: اي وهذا ما يكونش عنده تداعيات على البيئه
1: ما عندوش حتى تداعيات على خاطر زيرو زيرو بوليسيون ما فماش حتى تلوث
2: يعني مش باش تكون ثم مصفات في في في بدايه القنوات وفي اخرها
1: شنو القنوات معناها
2: للتصفيه
1: التصفيه تاع ماء البحر تقصد أي. بالطبع معناها باش نصفوا ماء البحر لكن باش تصفيه انت مش باش نصفيه انا نغسل ماء البحر مصفي لا انا هو هي استراتيجيه باش نفسر شويه
2: أي.
1: فما جزء اللي احنا حسب امكانياتنا انا قلت حسب الامكانيات الدوله التونسيه اذا عندنا امكانيات نخرجوا دو ولا تروا ولا كاتر بيبلاين معناها قنوات قنوات تجيب ماء البحر وقنوات ماء البحر مصفى بمحطة المياه معناها للشرب تستغل ولاية قابس وولاية قفصة وولاية توزر وولاية قبلي معناها نرتاحوا من مشاكل الأبار ومشاكل نقص الماء والكل وجزء ماء البحر هو بيدو ونغسلوا به معناها تلكي ليه ما واش نصفي فيه أنا ما عنديش مشكلة هو هو هو غني بالأملاح الملح الملح مش مشكله معناها النجم نحيه من بعد
2: ولا هذا هو الملح ربما هذا ما عندوش تاثيرات على البيئه
1: لا لا احنا حتى ولو من بعد نجم نستخرجوه نجم نبيعوه نجم نعملوا له فالوريزاسيون وهذايا دخلت فيه عده اختصاصات مش كان اختصاصي انا اختصاصي مياه انا نعطيك مثال الملح هذايا فما اختصاص هو النباتات اللي تعيش في تستحمل مياه مالحه برشا اللي هو سي الخبير سي شادي العبدلي المعروف في تونس اللي شاد لاين بيير تاع تونس هو اختصاصه وكان معنا في المشروع وعمل هذايا جزء منه قال لك انا نحلو معناها راهو سيد احمد راهو هذايا جزء راهو
2: تكمل معناها بينكم انتم كباحثين وخبراء
1: وخبراء وراهو وصل للمرحله ما شاء الله معناها باش ينجح ولكن بعض ثم الصعوبات دخلت معنا حتى وزاره الدفاع لفوتو ساتيليتير معناها هي تحت اشرافها هي لكن يبقى 4-5 سنين وقت فما مشكلة والله نرجع لك مش فما شكون نحكي على محل ماء البحر يجبد شوية ويبقى زيد مدة هذه حوايج مواضيع أخرى ما عنديش إجابة لها
2: به أهمية هذا الترتيب العالمي وأنك تكون الأول في مجالك بالنسبة لك
1: والله هو تتويج معناه والشكر لله والوالدين معناها والأصدقاء والأحباب والطلبة نتاعي معناها راني تعلمت منهم برشا أنا وتعلمت مش نتعلموا معناها والأساتذة نتاعي الأجلاء اللي قروني
2: شفنا برشا تفاعل من الطلبة نتاعك وفرحتهم بفوزك بهذا الترتيب
1: لا على خاطر بصراحة راهو الخبير ولا العالم راهو مش جاب أفكار هكاك في بعض الأحيان راهو واحد يجيب لك فكرة وهو ولو أنه مش خبير لكن ما شاء الله احنا طلب عنا راهو متميزين ياسر راهو وعندهم أفكار ما شاء الله لكن تنقصهم هي حاجة معناها الديريكسيون بركة وتعطيه شوية توجيه وتعاونه شوية والتأطير أنا نعطيك توا مثلا طلبة متاعي في الدكتوراه وكملوا توا عنا مديرين شادين من أكبر المناصب في الدول العربية في الجزائر في العراق في مصر في في أمريكا خلينا معناها ناس تخدم في مشاريع ما شاء الله عندي طلبة من المتلوي في في في إيطاليا في أحسن مخابر في العالم في في الصين خليتهم في العربية السعودية يخدم في مشاريع ما شاء الله أنا ماذا بيا ديما كي نمشي في مشروع في بعض الأحيان تكون معناها نسبة ضعيفة ولا أنا نولي نجيب وحتى وفما طلب أنت خدموا معايا في نفس المشروع جبتهم وخدموا معايا في نفس المشروع علاش لا أنا ماذا بي الطالب يكون خير مني مش كيفي ولا أقل مني لا نحبه خير مني خاطر إلى متى أنا باش نعيش معناها في يوم ما باش يهز ربي متاعه وأمانته فهمتي على الأقل نخلوا لي فيتور جينيراسيون هذوما نعملوا عليهم سواء وطنيا ولا عالميا
2: به يعني وأهمية التتويج هذا لجامعة قفصة
1: هو التتويج هذايا المرتبة الأولى احنا توا بدت معناها ترتيب للعلماء بالمراتب توا بعد مدة تبدأ الترتيب للجامعات باش تبدل برشا معناها مقاييس على هالترتيب هذايا هذايا من قفصة توا جامعة قفصة كانت في روم كانت في مرتبة تتطلع على خاطر هذه تحصلت على المرتبة الأولى عالميا. معناه فما في في دي فاكتور باش تطلع ما شاء الله باش تطلع مقارنة بجامعات أخرين. لكن في الأخر نرجع ديما نفس السلة, هي مرتبة تونس عالميا. مرتبة تونس عالميا بالطبع باش ترتيب جامعات, ومن بعد تجي ترتيب دول. توا لاحظوا ترتيب في تونس متاع عام الأول مش هو السنة.
2: سنة أفضل
1: بالطبع, أفضل عام الأول ولا السنوات اللي فاتت ما عندناش علماء معناها على الشيء الانترناسيونال. السنة طلعوا ثلاثة خبراء, وإن شاء الله بالإمكانيات وباللي موجود ما شاء الله, وتوانسة ما شاء الله ليهم راهو أنا اللي نشوف
2: قادرين
1: قادرين في المجالات الكل. ممكن عام الجاي تو يلقاهم 10 و15 و20 بالاندكساسيون وتطلع ان شاء الله, ونشوفوا تونس ان شاء الله تطلع في مرتبه باهيه مرموقه مقارنه ببعض الدول الاخرى.
2: كيفاش يحفزك التميز هذا والترتيب هذا في في في بحوثك المستقبليه؟
1: والله هو احنا ديما نفرحوا مش للمراتب ولا للتتويجات, خاطر الحمد لله هذاك احنا مش باش يزيدنا صحه ولا باش يزيدنا نهار في العمر ولا ساعه في العمر,
2: باش يشجعكم برشا
1: يزيدنا فخر صح ويشجعنا أكثر. لكن نفرحوا كنشوفوا مشروع طبق في بلادنا, رانا نتمنوا مشاريع شفناها في العالم وحكينا عليها في تونس نحبوها تطبق قبل ما نموتوا, نشوفوا المشروع هذايا نجح بفضل أيادي تونسية.
2: مشاريع يعني أنتم أنتم صغتوها المشاريع هذه؟
1: بالطبع احنا صغناها ونجحت في دول العالم, علاش لا ما تصيرش في تونس؟ علاش مثلا ما نعرفش أنا توا برشا ناس يهزوا فينا لتحلية المياه البحر, تحلية مياه البحر, تحلية مياه البحر. يا أخي تحلية مياه البحر احنا توا في حاجة لها. أنا كخبير نقول لهم احنا في تونس ولا السلطة العليا الكل, احنا في تونس مش مستحقين لي باش نعملوا محطات تحلية مياه البحر في 2027 ولا اللي هو معناه مش نيسيسيتي, فهمتني؟
2: شنو البديل؟
1: البديل عندك شد ما المطر, اعمل فالوريزاسيون ليروجي, معاش تجيب نباتات تتحمل نقص ندرة الماء, مش هالنباتات تستغل معناها نسبة كبيرة انت على الماء, رشد الفلاح أعطيه قروض نعش الأمطار, أعمل سدود جديدة, أعمل ليترافو اللي عملوها قبل ونجحت معناها كليترافو الصغار اللي بانكات نسموهم ليترافو سيواز اللي هي نجحة برشة في الجنوب في تطاوين مدنين ذيك نجحت معناها ما شاء الله تجبد كمية كبيرة وتخلي كمية كبيرة وتحافظ على التربة. راهي مشاريع بعض الأحيان هي مشاريع صغيرة لكن هي عندها أهمية كبيرة للفلاح. كنقولوا الفلاح هو الأمن الغذائي والأمن الصحي. الفلاح إذا ما تعطيشه الماء ما عندوش غذاء باش يجيك للسوق يقول لك أعطيني الخبز أعطيني اللحم أعطيني كذا, إذا ما تعطيشه معناها حاجة معناها رفيعة المستوى كما باش تغذيها بماء المطر وتربة جيدة باش يمرض, باش يقول لك أعطيني مرضت أعطيني الدواء. هذا ما كله بالفلوس, هذا ما كله باش تجيب بالعملة الصعبة من دول أخرى. احنا دول مش مصنعة للدويات, مش مصنعين في معناها عدة أشياء أخرى, نجيبه في كل شيء من برا.
2: لكن في المقابل ثم يقول لك أنه ربما مع تحلية مياه البحر أسهل, أسهل من أنك تمشتقنا على الفلاح وتغيره في وعي و
1: والله مياه البحر
2: وإلا باش تحاول أنك تجمع مياه الأمطار يعني بإنشاء سدود جديدة.
1: إيه شوف أما خير نخدمه بالموجود ولا نخدم أنا بحاجة مش موجودة ومش يفيدي والتكنولوجيا مش يفيدي وتتبدل في كل شهر. نعطيك مثال, أنا باش تبني سد يهزلك مليارات مئة كوب في الماء باش تشرب المواطنين تاعك وباش تعمل الصناعة والزراعة. الملوحة أمطار أنجرام راهي ولا أقل من بعض أنجرام وكذا الأمطار باهية, معناها حتى التصفية مش لازم تعمل دي فلتر قويين باش تنحي شوية مواد عضوية ومعناها ما تكلفش. وكي تعمل محطة تحلية بحر عندك المليارات باي مثالش, اذا عندك اذا انت دوله مصنعه باش تجيب الامكانيات هذه وتجيب الالات والله ما شاء الله انا جسوي بور. المواد الكيميائيه اللي باش تستعملها تصنع فيها كل تجينا من برا سيد احمد. اي انت كتجيب مليارات والمليارات هذيك راهي مليارات باش تجيب مليارات ومليارات يوم بعد كتكسر وباش يعطيك دي فلتر, الفلتر باش يخدم لك شهر شهرين ثلاثه شهور باش تبدله. منين باش تجيبه؟ باش تجيبه بالعمله الصعبه من برا.
2: باهي بعد التتويج بعد ما تحصلت على المرتبة الأولى عالمية, شكون من الجهات اللي اتصلت بيك خلينا ربما نتحدثوا من خارج تونس وبعد نمشي لتونس، ربما لتهنئتك، ربما للتعاون، ربما
1: والله للتهنئة. مش نقول لك حقيقة، معناها أول ما جت بعثوا لي هما زملائي وأصدقائي من الجامعة الأمريكية بالتكساس أوستن، معناها كي شافوا على خطر هي الاندكساسيون جت من أمريكا فرحوا برشا، وفما شكون فرح وباقي مصدوم، فهمني مصدوم.
2: أي كيفاش تفوقت
1: عليه؟ يقول لي بالله سامحني، صار أنت كنت العالم معناها الأول وجيتنا لهنا وإحنا ما عرفناكش قيمتك، معناها تلك لي، معناها كنت تنجم تكون ما أكثر وخير. وبكل صراحه راهم معناها ما قصروش، معناها باش نقول لك راهو بالتقصير ما شاء الله ما قصروش، وبقينا ناخذ من بعضنا. ويقول لك افيك ان غران بليزير
2: انت درست غادي في امريكا؟
1: هو مشيت في مشروع انا فول برايت، وكنت فيها من الاوائل هذايا المشروع فول برايت. في مشيت في مشروع حول التحولات المناخيه والمياه والكل، كيفاش نعملوا معناها مقارنه بين خزان مائي في تونس وخزان مائي موجود في امريكا في إدوارد، هذه بلاصة الموجود فيها معناها شبيهة باللي موجود الخزان الموجود بالشمال الغربي التونسي. وكان هذا الميل الأولاني جاني من أمريكا، ومن بعد ما شاء الله كانت إذاعات أغلبيتها توما مش معناها جامعات ولا اللي هو الأصدقاء، مي أغلبيتها إذاعات وطنية سوى ونشكره معناها.
2: لكن هذا التتويج أكيد باش يفتح لك أفاق كبيرة، نتصور هذا التتويج أكيد باش يفتح لك أفاق كبيرة.
1: والله إن شاء الله هذا اللي نتمنوها، فهمتني ولا إن شاء الله نتمنوها، علاش لا، معناها إذا فما تتويج وفما باش نعاونوا بلادنا علاش لا. وانا مش هذايا مش هو فخر ومش معناها مزيه اني باش نعملها، نعمل مشروع في تونس معناها عامل مزيه، بالعكس يلزمني نعمل.
2: تحبهم يستفيدوا من ابحاثك ومن افكارك؟
1: بالطبع، على خاطر توك تشوف راهو سيد احمد تشوف افكارك انت معناها هي مرموقه في العالم، وتجي لهنا يقول لك ما عنديش فلوس ولا ما يسمعكش، خلاص معناها في الاخر راهو خاسر، راهو في الاخر راهو خاسر صاحب القرار اذا ما يستشيركش، معناها هو خاسر. واذا واحنا الاغلبيه معناها اللي تخدم العلم للعلم ما على بالوش، معناها تحب تنجح انا كما يقولوا معناها نسيب لك الجمل بما حمل، غير تنجح وهني معاك وربي يسهل لك وديما ندعي لك بالخير وبالنجاح. هي مجرد افكار، والافكار احنا الخبراء ما نتعاركوش، بالعكس كي تعطيني فكره نتناقشوا فيها علاش لا. انت عندك فكره وانا فكره والاخر فكره والاخر فكره، الاخر في الاخر نتناقشوا ونخرجوا فكره ما احسن، ولا نتفقوا على فكره معينه نتاع شخص معين ونطوروها علاش لا. علاش احنا لا، انت غلط وانت غلط وانت غلط انا صحيح، معناها نوصلوا هكاك تولي تمشي المتاهات وما نوصلوش حتى لشيء.
2: شرفتنا الاستاذ الجامعي سي يونس حامد، وطبعا شرفت الجهه وجامعه قفصه انت من خلال هذا التميز. نخلي لك كلمه الختام سي يونس.
1: شكرا معناها عليكم وما شاء الله عليكم، راه بصراحه قاعد حتى انا معناها مواكب ديما الصحفيين في الواحد كي نشوف نقول والله تطور، مش تطور كان في المياه والبيئه، ما شاء الله تطور والله عندنا صحفيين ما شاء الله، معناها وصلوا ممكن هما مرتبة مرموقة معناها في العلم، ولا معناها يحكي معاك عبارة على خبير معاك، فهمتني ولا. وعنده ما شاء الله ليكم، هذايا بفخر معناها نعتز به التوانسة، ومش رمي ورود ليك بركة، راهو للإذاعات الكل اللي تعاملت معاهم فهمتني، وحتى تعاملوا معاهم بعض الزملاء الأخرين معناها تمشي لانفورماسيون. نحب نوصل معلومة للسلطة المعنية، احنا توا رانا مشنا في شح مائي، رجاء ننسوها الحكاية هذه والفكرة اللي جيبونا في شيطنة الماء مع الناس، ورانا باش نعيشوا وراو باش كذا، باش يحطونا في مأزق من بعد، باش يورطونا في قروض لأولاد أولاد أولادنا وما عادش نخرجوا. فرجاء أن الناس تقعد أصحاب القرار تقعد وتتناقش في أشياء قبل ما تعملوا قروض بمليارات ونتورط، ومن بعد ما تنجم لا توخر ولا تقدم، على خاطر الماكينات جت ومحطوطة أسكن نحلوها ما نحلوهاش، فما راهي مشاريع جت بالمليارات وما زالت بالكرادن، في أن كان حليتها مشكلة استعملتها وفي كان رجعتها معش ترجع. ان شاء الله لأصحاب القرار هذا
2: يعني ما ثماش مساله الشح المياه شح الموارد المائيه ما عندناش المشكله.
1: والله هو قرار شخصي سيد احمد، راه ديما نقول راه مش يونس حامد قال، انا راني كائن حي من في هالبشريه،
2: خبيرك
1: معناها حسب خبرتي اللي موجوده راهو كتقول شح مائي راهو عباره على دوله ما عندناش حدود مع اي قطره ماء، أما إحنا كنشوفوا 1500 معناها من الحدود الجزائرية حتى لتونس العاصمة حدود شمالية مع البحر الأبيض المتوسط، ومن الكابون حتى للحدود الليبية كلها ما بحر، راهو عيب كنقولوا ما عناش ماء، راهو هذاك حتى هو هذيك ثروة مائية واقتصاد أزرق به، وعنا أودية تجري معناها على كامل السنة، واد مجر دا يجري على كامل السنة، سدودنا ما شاء الله عليها كتصب الأمطار. اسك احنا عملنا فالوريزاسيون لهذا ما عملناش فالوريزاسيون هذا؟ راهي الامطار في الشمال الغربي راهي توصل تفوت الالف مليمتر في السنه يخا، الف مليمتر، وعندك في الوسط من 300 ل 500، وعندك في الجنوب من 300 حتى ل 50، لكن الصحراء يا سيدي الصحراء 50 و100، راهي فما دول عندها 50 مليمتر في السنه، معناها ترابها كامل اللي هي اللي موجود في اخر الصحراء، ونقولوا احنا في شحمائي عندنا مخزون، أكبر مخزون احنا في الجنوب الغربي، قفصة وجزء من قفصة الجنوبية وتوزر وشوية من معناها وجزء من قبلي حتى للحدود نتاع الجزائر، رانها موجودة في أكبر مخزون عبر الحدود اللي موجود في شمال أفريقيا، أكبر ناب جيو حرارية في شمال أفريقيا. احنا شنو نستغلوا فيها؟ نستغلوا فيها في الماء نبردوا فيه، معناها الماء اللي هو نخرجوه
2: في قبلي وقابس،
1: نحفره في بير من 1000 و1500 و1800 حراري، معناها 90 درجة، نخسره في الحرارة اللي هذيك العالم يستغل فيها يخرج بها طاقة، احنا نبردوها في مبردات هك اللي كاسكاد ونعرفوهم الكل، كي تمشي توا للحام هكا وانت ماشي، موجودة في قبلي، موجودة في حامة نتاع توزر، موجودة في الحامة نتاع قابس، موجودة في عدة أماكن. الماء كيتبخر راهو 20% وممكن حتى أكبر حسب الحرارة وحسب الطقس وحسب الفصل، تتبخر يخذيك 80%، أنا كنعطيك 10 لتر وانت تبخر 3 لتر، وين بثلاثة الأخرين؟ خمش فلوس راه مش جايبها من المال مطرة وجايبها من 1500،
2: يعني الخلل في طريقة الاستغلال؟
1: هي طريقة الاستغلال وترشيد الاستغلال، وفي بعض الأحيان معناها نستعمله في أشياء، معناها توا زيد ولتلنا هالظاهرة نتاع الاستعمال اللوحات الشمسية، قبل الفلاح والله يقول لك ما هو موجود بالكورون الكتريك، تمشي معناها مراقب قداش خرج، وفي الأخر باش ترجع تخرج له فاتورة باش يخلص 500 و600 ومليون ويولي هو ملزم أنه ينقص من كمية الماء. توا حلها هو مش عمل 5 ملايين و7 ملايين طاقة شمسية ويسقي 24 ل 24، معناه أشكون يراقب فيه؟ هذيك هو بالنسبة لي هو الماء، صاي عندي الماء نعمل نحب. لكن الناس حاجة أخرى، أنت كي تسقي بكميات كبيرة ملحت التراب، الرنتابيليتي طاحت، ولدك إذا وهي هو يربي في عائلة ولده بنته ولده هو كبر صاي شكون بشد الفلاحة؟ هو ولده اللي كانت الفلاحة ما شاء الله فرتيل، معناها تجيب كميات كبيرة، أنت ملحتها يولي معاك الرنتابل، يقول لك أنا باش نهاجر، يا باش نمشي للمناطق الكبيرة ولا باش نهاجر لأوروبا، باش تدخل في متاهة أخرى سوسيولوجية وبرحلها.
2: هذا تقريبا هذا هو حوارنا معك سي يونس، تقريبا بهذا الملاحظة أنه ما عندناش شح مائي تختم هذا اللقاء. إذا كان عندك أي ملاحظة أخرى نختم بها إن شاء الله باش يصير تكريمك.
1: والله إن شاء الله إحنا ما نطلبوش التكريمات، وكان جت معناها مدامنا إحنا في الوطن التونسي علاش لا، من الدرابو إحنا رفعناها عالميا باش نتشرفوا به في العالم ولا في الداخل، ما عندناش حتى مشكلة. وحاجة أخرى للجينيراسيون فيتور جينيراسيون لوليداتنا هذوما، أنا نشجعهم، معناها راهو مش بالفلوس يلزمنا، راهو باش نكونوا الأولين، أنا ولد قفصة ولد الريف ولد جامعة قفصة ونتشرف ولد كلية العلوم، لكن خريج المدرسة العمومية التونسية في الثمانينات والتسعينات، قرينا بمعناها بإمكانيات ضعيفة، وأنا ولد ريف ولد سيدي وبكر ولد ريف، معناها إمكانيات مش أقل من من من من ضعيفة، لكن الحمد لله هاني متواجد من الأول في العالم، معناها الحكاية راهي موجودة في المخ مش موجودة في الفلوس والإرادة، يلزمكم تكون عندكم إرادة وبفضل ربي أنكم توصلوا من أحسن المراتب في العالم
2: إن شاء الله. شكرا لك، شرفنا الأستاذ الجامعي البروفيسور يونس حامد أستاذ الجيولوجيا بجامعة قفصة كلية العلوم قفصة تحديدا.
3: لمرايه

0: بحبك فين وصعب الوصف والتعبير. غرامي دخلك عصدري نامي اغفي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
1: المرايه

0: المرايا.
1: نوصل مستمعينا الكرام في برنامج المرايا أهمية التقاسي المبكر لسرطان الثدي ضمن شهر أكتوبر الوردي تحت شعار التقاسي عليك والباقي علينا بهدف تعزيز الوعي خاصة الكشف المبكر على سرطان الثدي والوقاية منه. باش نشوفوا البرنامج هذا في سيدي بوزيد معنا السيدة سلمى العمري رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد. سيدة سلمى أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين إذاعة قف.
1: شكرا لك. أبرز الأنشطة والفعاليات ضمن شهر أكتوبر الوردي سيدة سلمى في سيدي بوزيد.
2: والله سيدي بوزيد تحتفل بشهر أكتوبر الوردي كما بقية الولايات الأخرى وبقية دول العالم. تمت برمجة أكثر من 140 نشاط في كافة المؤسسات الصحية، في كافة زادة كذلك شملت الأنشطة هذه دور الثقافة والشباب والفضاءات الخارجية وكذلك المؤسسات التعليم والفضاءات الجامعية. في هذه الأنشطة يعني يوقع تحسيس بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي، كذلك تشجيع ونشر ثقافة الفحص الذاتي، كذلك تقصي بعض الأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري.
1: تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، يعني حتى الشعار هذا كيفاش يقرأ ربما سيدة سلمى؟
2: والله كيفاش يقرأ الشعار هذا؟ البادرة الأولى تأتي من المرأة، يعني هي تجينا نعملوا لها الفحص، وبالنسبة للإحاطة الطبية في شهر أكتوبر تكون مجانية.
1: أيضا ثم أماكن معينة مخصصة، ربما ثم فضاءات جديدة بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، بالإضافة ربما إلى تنقلاتكم ووجودكم في عديد المؤسسات كما ذكرت 140 نشاط.
2: هو التقصي، عملية التقصي تقع في كافة يعني المراكز الصحة الأساسية والفضاءات اللي يوقع فيها الحملات هذه. بعد يأتي التشخيص عبر الماموغرافي، يا بالنسبة للمستشفى الجامعي وإلا في يعني في السلك الخاص، يعني يعطونا يعني مشكورين الأطباء، يعني يعطونا عدد معين من التشخيص عبر الماموغرافي يعني مجاني.
1: كيفاش كان التفاعل مع الأيام الأولى من هذه الحملة؟ يعني ثم إقبال ربما؟
2: ثم إقبال كثيف جدا، كذلك بالنسبة للمستشفى الجامعي عيادات كل النهار بالنسبة للأطباء النساء والتوليد يستقطبوا يعني الحالات، وكذلك بالنسبة للتصوير يعني عبر الماموغرافيا، يعني هناك خصصت يعني حوالي ساعتين كل نهار باش يعملوا فيها التصوير يعني عبر الماموغرافيا للثدي. إذا كان ثم يعني حالات يعني مشكوك فيها يقع يعني مواصلة
1: متابعة الحالة
2: مواصلة الفحوصات، وإن شاء الله يعني المرأة تكمل الباركور متاحة يعني في وقته وإن شاء الله بأقل الأضرار.
1: نعم، اللي يسمعوا فيك سيدة سلمى الآن، سلمى العمري رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية، اللي يسمعوا فيك الآن شنو تقول لهم وما زالوا ربما متردين؟
2: والله احنا ديما نركزوا على الوقاية، الوقاية خير من العلاج، وراهو ديما سرطان الثدي قد ما تفيق به بكري قد ما يكون الشفاء أسهل. نأكد على نشر ثقافة الفحص الذاتي، نساء كلها يعني يلزمهم في كل شهر يعملوا الفحص الذاتي قدام المراية. بالنسبة للنساء في سن الخصوبة تكون بعد الدورة الشهرية، والنساء اللي فاتوا يعني في سن اليأس انها يعني تختار مرة في الشهر في شهر، وإلا تختار يعني وقت معين تعمل فيه الفحص الذاتي قدام المراية. راهو زادة يعني بنسبة كبيرة حتى يعني بالرؤية تظهر إذا كان فما حاجة، وراهو نطمئن لخيات، راهو مش إذا كان فما حاجة غير عادية وإلا كتلة ولا حاجة راهو مرض خبيث، لا راه في مكثر الأحيان يعني يكون حاجة بسيطة وتتعالج في وقتها قبل ما تعمل مضاعفات أخرى. كذلك نأكد على الوقاية، الوقاية راهي خير من العلاج. ركزوا على الرضاعة الطبيعية، الرضاعة الطبيعية هي أكثر وقاية وحماية للأم وللصغير بتاعها. رضاعة طبيعية راهي تدوم عامين كاملين. كذلك نحاولوا أن نتجنبوا السمنة ونحافظوا على وزن صحي، نتناولوا غذاء متوازن ينزل فيه الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. نحاولوا أن خطر توا انتشرت عادات التدخين والكحول، نحاولوا أن نبعدوا عليهم حتى التدخين السلبي والإيجابي هذيك. كذلك يعني أنه فما شكون في سن اليأس نساء تستعمل الهرمونات، أنه نحاولوا نقنوا استعمال الهرمونات البديلة يعني بقدر ما المستطاع. وراه الكشف المبكر يرفع الشفاء بنسبة أكثر من 95%. لهذا نشجع النساء كلها حتى إذا كانت تشك في روحها ولا حاجة تمشي لأقرب مركز صحة أساسية، تمشي للقابلة ولا الطبيب، تعمل الفحص وتعمل الإجراءات كلها والتشخيص بالصداء. راهو ديما أي مرض خبيث وينفقوا به في المراحل الأولى تكون نسبة الشفاء يعني مرتفعة جدا وأقل أضرار بالنسبة للعائلة وبالنسبة للمؤسسات الصحية وبالنسبة للدولة ويعني بالنسبة للأطراف الكل.
1: نعم، إن شاء الله بالسلامة والصحة للجميع. شكرا لك يا سيدة سلمى العمري، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيدة.

هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرايا. أجمل التحيات كامل الفريق كوكب برامي كمال عبادي. بعد قليل يجيكم رمزي أفضل في الاستشارات القانونية. أجمل التحيات أحمد العقوني رفقتكم في تعويض لزميلتي سمير جب.

0: ما هي الإشكاليات المطروحة والحلول الكثيرة لتأمين أفضل الظروف لانطلاق موسم جني الزيتون؟ ما هي مشاغل فلاحي ولاية توزر وقبلي لانطلاق موسم جني التمور؟ اليوم في مع الفلاح بداية الثلاثة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الحديثة 10 صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تحتضن مدينة دوز من ولاية قبيلي يوم 12 و 13 من أكتوبر الجاري فعالية الأيام الجهوية للاستثمار المستدام ودعم الاندماج المالي لفتت أصحاب المشاريع الخضراء الفلاحية المستدامة والباحثين والمستثمرين والباعثين الشبان. أفاد عباس حاجي رئيس مكتب الزراعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين بأن برنامج الزراعات الكبرى للموسم الفلاحي 2026-2027 يشمل نحو 85 ألف هكتار، فيما تتوزع المساحات المبرمجة على حوالي 27500 هكتار من القمح الصلبة و 52500 هكتار من الشعيرة. وبخصوص البذور الممتازة تقدر الحاجيات بحوالي 7250 قنطارا، أما بالنسبة للأسمدة فتقدر الحاجيات بحوالي 20 قنطارا. بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع التوسعة والتهيئة لمقر بلدية بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد 60%، من المنتظر أن يدخل المشروع حيز الاستغلال مع بداية سنة 2027 وفق تصريح كاتب عام بلدية الحفي معز النيدية. ينظم اليوم مجلس النواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الفترة الماضية من 2026 أكثر من 24 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، أجرت أكثر من 6000 تحليل مخبرية للوقوف على مدى مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات حسب الهيئة. قامت وحدات الحماية المدنية في 24 ساعة الماضية ب 460 تدخلا من بينها 131 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. أعلنت القوات الحكومية تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

نطرح السؤال ونبحث عن الحل في خدمتكم. في خدمتكم. استشارات قانونية.

صباح النور، مرحبا بكل مستمعي اذاعه قفصه وين ما يسمعوا فينا على موجات الفام، تابعوا فينا على ترواد بوفيرا دو قفصه بوانتيان، واللي تابعوا فينا على صفحه رسميه على الفيسبوك اليوم في الاستشارات القانونيه كل نهار اثنين من 11 نصف النهار في الاستشارات القانونيه اليوم اثنين 12 اكتوبر 2026 باش نحكوا على حكينا في اسبوع الفارط وما زالت برشا تساؤلات بخصوص قضايا الميراث وكيفيه تقسيم القضايا هذه، القسمه الشفويه، الفريضه وغيره. ان شاء الله مع ضيفنا سيرتا سليمي الخبير العدلي اللي باش يكون حاضر معنا. الجزء الثاني من حصتنا اذا باش نحكوا على الفوترة الالكترونية، اللي عنده تساؤل بخصوص الفوترة، اشكالية، تاجر، صاحب محل غيره يحب يستفسر، النجم يطلبونا على 31 376 730. ايضا اللي عندهم اشكالية بتاع قضايا الميراث ينجموا من تو يطلبونا على 31 736 730 باش نجاوبوه مع ضيفنا سيرتا سليمي الخبير العدلي. نمشوا لنغم كسير ثم نرجعوا للانطلاق في استقبال وكلمات هاتفية وأيضا في تفسير بعض المفاهيم الخاصة بقضايا الميراث.

0: صباح النور مرة أخرى، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفصة. التحقوا بنا الآن في الاستشارة القانونية. اليوم باش نحكوا على قضايا، نوصلوا برشا تساؤلات ما زالت ما جاوبناش عليها بخصوص الحصة الفرط، بخصوص قضايا الميراث. نذكر برقم هاتف البرنامج اللي هو 31 376 730، نجموا يتصلوا بنا الآن اللي عندهم إشكالية في قضايا الميراث، نجموا يجاوب عليها ضيفنا سي رضا سليمي الخبير العدلي. سي رضا صباح النور، مرحبا بك.
1: أهلا بك سي رمزي، وأهلا بالسادة المستمعين ومشاهدي إذاعة قفصة.
0: مرحبا بك سي رضا. نذكروا أيضا أنه ينجموا يكتبوا على، علقوا على صفحة رسمية لإذاعة قفصة في برنامج تحت التصوير، برنامج في خدمتكم، ينجموا يكتبوا الإشكالية بالضبط ولا عبر الرسائل مباشرة إلى مقر إذاعة الجوية بقفصة، يكتبوا الإشكاليات في أي إشكالية قانونية، وإحنا في كل مرة نطرحوا الإشكاليات هذه ونجاوبوا عليها. نذكر رقم هاتف البرنامج كما قلنا اللي هو 31 376 730، قضايا الميراث، القضايا الشائكة. سيريدا، الحصة اللي فات حكينا برشا وثم برشا يتسألوا على القسمة الشفوية، الوالد مثلا متاع العائلة يقسم لهم شفويا،
1: هي كما حكينا المرة الفات أن القسمة،
0: هل هذه تمشي قانونيا ولا لا؟
1: لا، ما عندها حتى قيمة يعني قانونية. شفوي راهو أكا قسمت لك تو وبعد ما قسمت لك
0: بعد ما يتوفى والدهم.
1: كلامه
0: ثم اللي يمشوا فيها رأوا الأمانة، ثم ناس تمشي بالما قاله هو.
1: يا مسألة، شوف هذه مسألة ترجع للعائلة، معناها إذا كان هما إخوة ومع بعضهم وولدهم حي وفلان أنت خذ كذا وأنت خذ كذا من باب الوصية يعني، ولو أنها مش مكتوبة باب الوصية معناها مسألة
0: الوصية في الجانب القانوني ما تمشيش اليوم.
1: لا لا لا، نحكي لك يعني كأنها وصاهم،
0: كان وصاهم كل واحد أعطاه المناب بتاعه،
1: معناها مسألة مورال يعني،
0: لكن هذه أمام القانون
1: لا، ما ثماش حاجة مكتوبة ما تمشيش، معناها ما ينجموش يحتجوا بها. جي واحد مثلا أعطوه أقل من منابه مثلا بالشفوي كما كنت تحكي، وباش يمشي يحتج ولا جي خوه يقول لا ما نقسمنا، ما ثماش قسمة يعني، القسمة بالكتابة كتابيا
0: عند شكون؟ نكتب في البلدية، نكتب عند عدل، وين نكتب باش تكون قانونية؟
1: بشوي عندك في الرسومات العقارية، نقولوا رسومات عقارية يعني تيتر بلو. ثم تتجه إلى جهتين تنجم تكتب فيه مقاسمة، يعني نحكم على مقاسمة، أما عن طريق العدول
0: عادل الشهاد
1: أو عادل الشهاد بالطبيعة، وإلا محامي معناها. ليش؟ لأنه باش يكتب المقاسمة باش يمشي يطلع على الرسم العقاري في الملكية العقارية ويشوف شنو
0: اللي باش يكتب، لازم يطلع
1: أكيد تكون فيه رهنيات، فهمتني؟ معناها لازم يطلع ويشوف الرسم العقاري شنو اللي فيه. ثاني حاجة أنا باش نحكي على الجانب الشكلي القانوني، معناها للأطراف اللي هما مالكين، إذا كان نلقوا أطراف ورثة مالكين ما ينجموا يعملوا قسمة رضائية وحدهم إلا إذا كان ما عندهمش قاصر، ينجم يكون في أحد الورثة
0: قاصر
1: هذاك شنو ما عندوش الأهلية القانونية،
0: باش شنو يعمل هذاك؟
1: باش ما يصيرش غبن في المناب متاعه. الغبن يعني ينجم ياخذ مناب
0: أقل من
1: ما يستحق، كما حكينا المرفات القسمة هي قيمة بالأساس، يعني قيموا الشيء وهذاك اللي نقسموه يعطوه مثلا أقل من منابه مش بيصير شكل غبن هذاك. إذا كان مجموعة فيها قاصر يعملوا مثلا ولدته، نقولوا عائلة فيها ابن أو بنت قاصر، جيل لم معناها تمشي باش تتقدم على القاصر، لأنه هو القاصر ما نجمش يصح في المقاسمة،
0: ما نجمش
1: ما عندوش الأهلية القانونية أنه باش يمضي للمقاسمة على أساس أنه أحد الورثة. شكون باش تقدم عليه؟ تقدم عليه مثلا والدته، تمشي تعمل إذن على عريضة. وإذا كان الموضوع متاع القسمة فيها عقارات بطبيعة أو منقول أو أي حاجة باش يوقع تثمينها، هنا اللي الأم ذيك باش تمشي في حق ولدها أو ولادها القاصرين باش تستخرج إذن على عريضة ساعة باش يقيموا أكل الميراث هذاك باش ما كيما حكيت لك ما يصيرش غبن وفي القسمة معناها باش ما يصيرش غبن لك القصة
0: باش نذكر رقم الهاتف في البرنامج أستاذ بعد ما نرجع لك 31-376-730 نجموا يدخلوا معنا السادة المستمعين بخصوص قضايا وإشكاليات قضايا الميراث اللي هو كما قلنا رقم الهاتف 31-376-730. نرجع لك هذيك في صورة ما أنه الوالدة زادة متوفية الوالد والوالدة القاصر هذا شنو يعمل
1: كيفاش معنا؟
0: الزوز متوفيين والدته ووالده
1: أي.
0: الوالد متوفي ووالدته متوفيش القاصر هذا شنو يعمل
1: هو
0: في
1: القاصر ما هو الوكيل متاعه مثلا كي يكون متوفي يعني الولي متاعه هو كما حكيت لك لم لم متوفية الجد هو ثانا يولي وكيل يولي الوكيل معناه فهمتني
0: هذا المشرع باش يحمي
1: باش يحمي القاصر
0: القاصر المنابة متاعه حكمه ما نجمش يصحح في المقاسمة
1: فهمتني بعد الجد يولي الخو يولي معناه فهمتني معناه جاء رتبهم المشرع شكون الولي معناه متاع القاصر يعني كما حكيت لك تخرج هي إذن على عريضة يعينوا به خبير أو خبراء إذا كان العقارات متنوعة معناها فيها البناء وفيها الفلاحة وفيها المنقول معناها نقوله مصوغ ولا حاجة منقولة سيارة إلى آخره يخرجوا خبراء في الاختصاص كان مثلا نقوله دار واحد خرجوا خبير واحد في الاختصاص متاع البناء
0: كان دار وأرض وسيارة كل حاجة يخرجوا
1: خرجوا ليش لأنه باش يقيمك الشيء ذاك اللي باش يقسموه
0: واحد يقيم خبير يقيم الدار خبير يقيم
1: السيارة خبير لا الأرض إذا كان في لحية يقيمها خبير في الفلاحة إذا كان معناه داخل المنطقة البلدية ومشمولة بمثال تاهي العمرانية بالطبيعة صالح البناء باش يقيمها خبير في البناء يقيموا كل التركة ويخرجوا الخبراء باش يخرجوا المنابات نتاع الورث ما فيهم اكل القصر هذيك ويمشوا يعملوا اذا كان هما متفقين على قسمه رضائيه بالطبيعه المناب نتاع القاصر باش يوقع حفظه اذا كان فيها اموال ثاني نجم تكون من بين التركه اموال مودعه في بنوك ولا في البوسطه ولا في
0: واضح استاذ عنا مكالمه هاتفيه صباح النور
2: صباح الخير
0: مرحبا شكون معنا ليك
2: عايش انا معك علي سند
0: مرحبا بك سعلي شنية الإشكالية سعلي السندي
2: والله عنا شوية عرف معناها في العائلة خلاها الوالد معناها معناها خير وكذا وفيه شوية ماتريال متاع فلاحة وفيه بناء وفيه شو اسمه عثارات بني وراضي فلاحية
0: باه شنو الإشكال بالضبط
2: واحد يحب يقسم والاخرين ما نظمتي من شعاتين الفكرة ذي ما لا ينجمش واحد يقوم ما بالقسمة ويشوف كيفاش ما يبدأ في الحكاية ما
0: واضح
2: سمح لي
0: فضل
2: وعندي عمتي متنازل للبابا في منابها ما متاع جدي يعني متنازلت له عن طريق العدول وكذا معناها في منابه يلا ندرى بابا ياخذ منابه كان هو الوحيد ياخذ منابه هي ولا كيفاش
0: باهي ابقى معي هو معي الاستاذ باش يجاوبنا الاشكاليه الاولى عندنا مكالمه هاتفيه تبقى معايا نمشي المكالمه هاتفيه الثانيه صباح النور مرحبا الو صباح النور مرحبا ما ثماش نجمو كما قلنا زميلتنا كوكب وزميلنا كمال وزميلتنا سامي في المكالمات الهاتفيه ثم مكالمه نجمو في لحظه يدخلوا
1: السؤال وفيه معناها
0: جزء اجزاء
1: زوز نقاط النقطه الاولى تتعلق بالقسم طالما انه ثم اختلاف من حيث على القسمه الرضائيه لان كما حكينا نحن القسمه يا اما تكون رضائيه او تكون حكميه عن طريق المحكمه في صورة ما أنهم الورثة مش متفاهمين واحد يحب يقسم واحد ما يحبش لأنه بعض الأحيان تلقى شكون مستفيد ما كالتركة يستغل في أحد
0: ما يحبش يقسم
1: واحد يسكن في دار واحد يستغل في جرار واحد معناه من مصلحته تزيد تطوار
0: شنو يعمل شنو الحب نقص
1: واللي لهنا طالما أنه ما تمش اتفاق يتجهوا أساسا أي واحد أي طرف منهم واحد الورثة يلمك الوثائقك المؤيدات هذيك ويمشي يعطيها المحامي يقوم له بقضية في فرز منابه معناها مكل التركة. بالطبيعة هو كي يورد على المحكمة قضية في القسمة، المحكمة تعين خبراء وتطلب منهم أنهم يفرزوا كافة المنابات متاع المستحقين إذا كان هي العقارات قابلة للقسمة، خاطر إذا كان مش قابلة للقسمة تصفق بالبيع. الخبراء يقولوا راو معناها تعذر علينا إجراء القسمة. علاش تعذر؟
0: علاش؟
1: لأنه القسمة يلزمها تحقق حاجتين، العقارات ما تتضرش في القسمة، والثاني حاجة أنها تحقق المنفعة للأطراف. توجيش أنا باش تعطيني مثلا جزء من قطع طرد تعطيني مترو على 50 متر، باش نعمل بيه أنا؟ نعمل بيه شيء، فرج عليه فقط. يعني يلزم القسمة لا ما تضرش العقارات، ما تلحقش بيهم مضر، لأنك أنت كتجي تجزى عقار مترو على 50 ضريته العقار، وفي الآن نفسه أنك ضريت المستحقين كل معناه مصلحة الشركاء. يعني القسمة تحقق هالغايتين هذم. هذاك علاش القسمة يا أما تكون قابلة
0: أحيانا تلقى العدد وضعية سعليس يمشي واحد منهم يمشي يتقدم
1: أي واحد من الورثة من حقه باش يقوم قضية في فرز منابه.
0: مكالمة أخرى سيري دعونا نرجع الوضعية التالي. صباح النور، مرحبا.
3: صباح الخير.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: معك سعلي.
0: مرحبا بيك سعلي، شنو هي الاشكاليه سعلي اللي عندك اليوم بخصوص قضايا او مسائل تاع الميراث؟
3: مرحبا بيك ومرحبا بسيريدار.
1: اهلا بيك.
0: ناقش شوي صوت الاذاعه تسمعنا من التليفون سعلي، تفضل بسرعه تعطينا الاشكاليه.
3: بالله انا عندي اشكال صغير. انا امي ما متوفي قبل ابوها، ونحب نسأل سيري ذا معناتها أنا نورث مع
0: الأم متوفي قبل بوها. أمه متوفي قبل بوها قبل جدك، يعني تحب تسأل سيري ذا شنو؟
3: نحب نشوف معناتها أنا نورث مع الجماعة ولا لا.
0: أبقى معي باش نجم يسألك سيري ذا باش أكثر يستفسر.
1: هو ولدتك وين أنت متوفي يا مان؟
3: في 71.
1: بعد في السبعينات.
0: في السبعينات.
3: أي في السبعينات.
1: أي هو روب بالوصية الواجبة حتى ولو متوفي قبل ولدها.
0: نقص صوت شوي الإذاعة سي علي باش تنجم تسمعنا. اسمعنا من التليفون، تفضل. تفضل. تفضل سي الإذاعة.
1: تسمع فيها؟
3: أي نسمع فيك. أي
1: قلت لك هي معناها ولو متوفي قبل ولدها.
3: أي
1: بالوصية الواجبة. أكل مناب يمشي لصغارها معناها. الزوج لا.
3: اي فهمتك. اي
1: فهمتني معناها.
3: اي حبيت نسأل معناتها نورث ولا لا.
1: اي قلت لك معناها بالوصية الواجبة.
0: الوصية الواجبة
1: ولو ان هي معناها متوفية قبل والدها، معناها هي عندها صغار. اي
3: عندها معايا 3 اخوات انا
0: من حق ميورث.
1: اي بل خاطر جو بعد بالقانون معناها هو ما ندخلوش في جانب اخر شرع حاجة اخرى، ما نحكو بالوصية الواجبة المشرع يعطي لك الصغار متاحة معناها المناب متاحة.
0: واضح. أنا مكلمة هاتفية أخرى. صباح النور، مرحبا. شكرا سعلي. نمشي مكلمة هاتفية أخرى. صباح النور، مرحبا.
4: ألو عسلام.
0: مرحبا أختي، صباح النور، شكون معنا؟
4: حياتي بفضلك الله يخليك. حياتي معك.
0: مرحبا بك أختي حياة، تفضل. شنو الإشكالية؟
4: بفضلك. أنا عندي خال أمي متوفي، هو
0: خال أمك
4: وخلى مرته. أي ومرته ما تجيبش الصغار، هو مخليها مات وما خلاش الصغار. وعنده اخو وعنده 2 اخوات بنات تبقى يعني من ام وبابا او من ام وبابا. وعندها 5 اخرين من البو بركه. يعني يحب يعرفك كيفاش مع القسمه كيفاش تجي، معناتها شكون اللي يهز وشكون ما يهز.
1: هي حجه الوفاه نتاعو. حجه الوفاه نتاعو.
0: حجه خال امك هذا.
1: يحطوا فيها الورثه نتاعو. معناها يخرجوها هذه من محكمة الناحية حجة الوفاة.
4: أي
1: يحطوا فيها شكون الوارثي.
4: إيه هم يحبوا يعرفوا الوارثة شكون بالضبط.
1: أي معناها الحج اللي هم موجودين في حجة الوفاة هذوكم اللي يورثوا. حجة الوفاة متاع خال
0: أمك. حجة الوفاة كما كانك سي رضا هي موجود يكتبوا فيها الورث، يكتبوا فيها قانون.
1: أي الورثة كل شخص يتوفى يقيموا له معناها حجة وفاة. حجة الوفاة تلقى فيها شكون الورثة متاع السيد هذاك، معناها لأنهم يهزوا مضامن ويمشوا للمحكمة. حتى ساعات أحيانا يصير خطأ في حجة الوفاة يصلحوها في المحكمة.
4: يعني توهي المحكمة يعني تعرف كل اللي يهزش كل ما يهزش خطر هما
1: اي مو يعملوا علاش يطلبوا مضامن هما معناها باش
0: يثبتوا بشكل قانوني شكون الورثة،
1: شكون أما اللي الورثة هما اللي يوقع معناها إدراجهم في حجة الوفاة. معناها
4: طب مثال مثال يعني
1: ويجوا كي بعد يجوا يقسموا يزيدوا فريضة، معناها يمشوا يعملوا فريضة من عند خبير مختص في الفرائض أو عند طريق العدول يعملوا لهم فريضة كيفاش ينجموا يقسموا معناها.
0: شكرا لك حياة، عايشك. شكرا لك. عنا مكالمات في أخرى معناش نجم نستقبل مكالمات في أخرى على 31 376 730. جاوبنا على الاستفسار الثلاثة. الاستفسار الأول
1: متاع
0: سعلي الأول
1: جاوبنا على الجزء الأول متاع السؤال متاعه اللي هو معناها البعض من الورثة يعني مشوا ماشي في القسم الرضائي. في الحالة ذي أي واحد سواء سي علي ولا غيره اللي هو مستحق ووريث نجم ما يمنعش حتى شيء باش يمشي يقوم بقضية في فرز منابه من التارك. بالطبيعة يلزم يحضر الوثائق اللازمة ويمكنهم يعطيهم المحامي، محامي معناها يقوم له بقضية في القسم كما حكيت لك. معناها بمجرد أنه الإجراءات تكون معناها صحيحة المحكمة كي تورد عليها القضية متاع القسمة تعين خبراء مختصين شيء في الآلات، ويبدو أنه يحكي على آلات على
0: عقارات وعلى
1: وكل الاختصاصات
0: كل معناها مكالمة هاتفية. سيريدا نمشوا المكالمة. صباح النور، مرحبا
2: أستاذ. طلبت قبل تو قصت عليه تليفونك وقت علي السندي.
0: مرحبا بك
1: سالي السندي، قاعدين نجاوبوا عليه.
0: الإشكالية الثانية شنية سالي السندي؟
2: الإشكالية الثانية قلت لك عمتي متنازل بابا.
0: عمته متنازل بابا،
1: بتنازل كتابي معناه ولا
0: كتابي ولا شفوي؟
2: عند عدول معناه،
0: عند عدول.
1: اي معناه وقت اللي باش تقوموا بقضية انتم في القسمة هاك التنازل هاك التنازل هذاك يكون من بين الوثائق. يتنازلت على مناب مفرز ولا مناب على الشياع؟
2: لا ما نعرفش على الشياع. المهم هي تنازلت معناها على منابها البابا معناها
1: شوية. يا سيالي رانا نحكوا على حاجتين مختلفين. انت تحكي على التركة متاع والدك برك.
2: لا نحكي لك معناها متاع جدي هي تنازلت من
1: لا لا لا لا لا السؤال الأول انت وخيوتك انكم ما وصلتوش.
2: لا ذاك الأول ذاكم الخيوة فيهم معناها اللي يحبوا يبقوا مع بعضهم وثم شكون يحب يقسم معناها.
1: اي معناها مش معطين الطوع في القسمة يعني هذا اللي فهمت.
2: يعيش بالسيد يرحم والديك.
1: اسمعني بالنسبة للفرع الثاني متاع السؤال هذا متاع عمتك، هل المناب متاعها مفرز وحده ولا مع بقية عموماتك؟
2: لا مع عمومات ياما هي جبت البابا معناها
0: مناب هي تنزلت فيها للخوه.
1: اي معناها المناب متاعها هز والدك يتصرف فيه ولا مازال مع عموماتك؟
2: لا ما خلاش مع عموماتك.
1: يلزم انتم كورثة مع بعضكم
2: هاي الخيوة هاي
1: باش تعملوا قسمة يلزمكم تشوفوا مع عموماتكم باش تعملوا قسم باش تهزوا كل المناب اللي تنازلت فيها عمتك لوالدك.
2: باه
1: علاش خاطر انتم تمثل والدك رحمة الله عليه بقيتوا انتم معناتها انتم تحلوا محله مع بقية عموماتكم تقسموا ساعك المناب مع عموماتكم وقتها بعد تقسموا كامل التركة معناها ما فيها هاك الجزء هاك المناب اللي تنازلت فيه عمتك خاطر تقوم بالمرحلة معناها العملية
2: بالمرحلة معناها نخرجوا معناها فهمتي وفاة الوالد وكذا ومن بعد نقوموا معناها فهمتي.
0: واضح سعلي. عندنا مكالمة هاتفية أخرى معناش مكالمة هاتفية أخرى فسرت ويقسم
1: واضح معناها يلزم ساعة يقسموا مع عموماتهم أكل المناب متاع عمتهم اللي تنازل فيه
0: ولدهم
1: يخرجوه هذاك يوظف لبقية العقارات
0: اللي هم بعضهم الأخوة
1: وبعد يقسموا كل شيء معناها كامل التركة معناها عن طريق طالما أنهم كانت فهموا يعملوا قسمة رضائية ما تفهموش يولوا عن طريق المحكمة معناها قسمة حكمية يعني عن طريق المحكمة وأكيد المحكمة مش تعين لهم كما حكيت لك الخبراء واحد. ثم بعض الملاحظات نحب يعني
0: فضل سيري ذا
1: أحيانا العديد من العائلات تلقاهم يقوموا بقسمة رضائية ما غير ما يثمنوا العقارات.
0: كيفاش؟
1: يتفاهموا فلان انت هزك الدار، انت فلان هزك كذا، بعد كي كل واحد يهز ويكتبوا ويعملوا حجة مقاسمة. وهذه جتني جمع لي تعديت، جتني مكالمة
0: إشكال هذا ما فيش إشكال قانون،
1: يعني جماعة مشوا عملوا مقاسمة وكتبوا
0: كل شيء
1: كل شيء، بعد اتضح كونه ثم شكون مش راضي، يعني طلبوني على أساس قالوا لي بالله ثم شي تقيم منا، مش قيم تو كتبتوا المقاسمة، قالوا راه صحيح كتبنا، ما عادش كله كانت كتبت المقاسمة وهما معناها راشدين
0: وراضيين
1: وراضيين وكتبوا كل واحد تميز،
0: وهذا كل يكتبوا العدل روان وفي كامل مداركهم العقلية وكذا بحضور، يعني واضح ما نجموش.
1: إذا كان المقاسمة معناها قانونية 100%. شنو معناها قانونية؟ يعني ما خلفوش واحد من الورث، لأنه إذا كان يخلف واحد
0: من حضري.
1: تو واحد مثلا تلقى ورثة عندهم واحد غايب خارج حدود الوطن،
0: شو يعملوا له ذاك؟
1: وش اسمه معناها وما عندهم عليه حتى علم، لا بعنوان ولا باتصال ولا شيء، ما نجموش يعملوا قسمة رضاي لأنه واحد من الورثة غايب.
0: شنو القسمة ذي؟
1: قسمك تكون كان عن طريق المحكمة،
0: والمحكمة كيفاش بتتصل؟
1: ليه باش تفرز له منابه ويبقى منابه هذاك، معناها
0: يعني إذا تخلف واحد مش موجود من العائلة وش عملوا هما أكل مقاسمة، واحد مثلا في الخارج ولا حتى في تونس
1: أي ما يصيرش الرضاء، ليش الرضاء؟ لأنه ثم واحد غايب، والرضاء
0: تفضها كل المحكمة
1: كان عن طريق المحكمة،
0: كان عن طريق
1: لأنه
0: المحكمة.
1: هو بشوف
0: خرج منابه،
1: بشوف
0: تضمن له
1: منابه بالمعناه بالأمور القانونية، ويبقى منابه معناها مش اللي غاب غاب سهمه، معناه يعني حافظوا له على منابه كما أي واحد حاضر كما. ولهذا معناه أن النبه ديما يحتاطوا برشا، إذا كان برشا عقارات ويخافوا أنه ما تبلهمش القيمة، أحيانا نروا ساعات واحد يقول لك الدار ساعات حنوت يكون موقع ممتاز معناها أغلى من دار في بلاصة في ناعية ولا في ولهذا
0: يزن قول مساحة.
1: نصيحة أنهم هما ولو أنهم مطردين يجيبوا شخص إنسان خبير مختص، سواء كان عندهم عقار واحد أو مجموعة من العقارات، يجيبوا ناس مختصين يحدوا لهم القيمة، يعطوهم القيمة، يقولوا راو يثمنوا لهم كل شيء، حتى كيعملوا قسمة رضائية يستعينوا بك القيمة ذيك تكون عادلة 100%، معناه خير من اللي يقسموا وبعد يفيقوا اللي هما ثم شكون أخذها أكثر من واحد أكثر من واحد.
0: تفسير بكري سأل سؤال لحد المتخلين عشياء ولا وغير، شنو الفرق ما بين اليوم مثلا قسم عشياء ولا
1: ليه رو أي حاجة مش مقسومة نقوله عشياء. أنا مالك شو معنى على عشياء؟ يعني منابي غير محدد وين موجود، أنا عندي
0: عادي أرض فلاحية مثلا
1: أنا نملك فيها أنا نملك فيها على الشياع، شنو معناه؟ معناه ما عندي منابي ما نعرفوش بالضبط، أنا
0: عندي ثلث مثلا في الأرض هذه ما نعرفوش
1: أنا
0: هنا شكون يحدد شكون
1: هي القسم راهو القسمة ديما مش كالميراث برك القسم حتى المالكين مع بعضهم، نحن ماخذين جي أنا وياك ناخذوا قطعة أرض ودار أو أي حاجة ناخذوها مع بعض، ما قسمناش، نحن نتسموا مالكين على الشياع فك القطعة، نجي نتفاهم نعملوا يا قسمة رضاية نقسموها على اثنين، أو ما تفاهمناش تقولي لا لا لا نحب ناخذ من الجهة هذه، معناه يصير خلاف وقتها واحد منا باش يلتجا للقضاء والمحكمة تعين خبير مختص وهو يعمل مشروع قسم، الخبير هو ديما يعد مشروع القسم، هو الخبير يقدم مشروع ديما نقوله مشروع القسم، حتى المحكمة في المأمورية تقول لك أعداد مشروع قسم، علاش؟ لأنه ما يصبح نهائي إلا ما يصدر فيه حكم، تقول المحكمة في المنطوق متاعها قضت المحكمة بقسمة العقار وفق مشروع القسمة المحرر من المنجز من الخبير الفلان وتحت أشرفه، لأنه بعد كي يصدر الحكم في التنفيذ يخرج العدل المنفذ ويخرج الخبير أو الخبراء وهما اللي ينزوا ويجسموا أكل قسمة على عين المكان، خاصة كي تكون معناها فيها عديد المقاسم.
0: واضح أستاذ، تبقى معنا أستاذ بعد شوية باش نمشوا أيضا نشوف في موضوع آخر بعد استراحة موسيقية باش نشوفوا الفوترة الإلكترونية مع مستشارة جبائية شيماء دلال باش تعطينا شنو معناها الفوترة، شنو الناس اللي تهمهم الفوترة الإلكترونية، وإذا كان ثم تساؤل بخصوص الفوترة الإلكترونية اللي عنده فيها غموض أو إشكاليات ينجم يتصل بينا على 31 376 730. ضيفتنا بعد شوية شيماء دلال مستشارة جبائية عبر الهاتف باش تعطينا التفاصيل كاملة.

0: 39 دقيقة في استوديو زاد قفصة، مازال مواصلين معاكم في الاستشارات القانونية. تو نمشي مع ضيفتنا المستشارة الجبائية شيماء دلال، أستاذة صباح النور.
1: صباح النور سي رمزي، سي رمزي تحية ليك والمستمعين الكل.
0: مرحبا بك سيدة شيماء. الفوترة الإلكترونية، نعطي رقم التليفون لثم برشة تساؤلات بخصوص الفوترة الإلكترونية، 31-376-730 عنده إشكالية تفضل. إشني بالضبط الفوترة الإلكترونية؟ المصطلح الجديد هذا شكون يستفيد به؟ شكون الناس المطالبة بيتكون عندهم فوترة إلكترونية؟ تفضل أستاذة.
1: عايشك، شكرا رمزي. الفوترة الإلكترونية هي فاتورة رقمية غير ورقية، معناها على غير المعتاد اللي كنا نشوف في قبل، وقع التبادل متاعها بطريقة إلكترونية وفق إجراءات وشروط معينة، وهي مثلت خطوة مهمة في المسار الرقمي للمعاملات الاقتصادية وكذلك تحديث الإدارة الجبائية.
0: عنده تساؤل، سؤال توا، مثلا واحد عنده جمعية ولا عنده شركة باش يخرج الفوترة الإلكترونية، تخرج له الفاكتير هذيك، بعد المحاسب يقول له ما فيهاش الكاشي، يزم تجيب لي الكاشي ترسيله هو زيد يمشي، هل هي تمشي يرجع من الأول كأن ما عملنا حد شيء؟
1: اي يلزم يعاود من الأول وجديد، اي يعاود ينخرط في إذا كان هو منخرط في المنظومة، يعاود كل شيء من الأول جديد. أي
0: فسر لنا كيفاش منخرط في المنظومة؟ هو بيش يخلص فاتورة تخرج له هذيك الرسية، هذيك يخرج له ما غير كاشي. لشكون يمشي؟ يرجع من الأول
2: أستاذ سامحيني سي رمزي يحكيك. نعم. ممكن رضا السليمي معك، قلت لك
0: يتفاعل معك سي رضا الخبير العادي. سي رضا السليمي،
2: قلت لك سي رمزي يقصد ممكن السيناتير الكترونيك يعني متاع الفاكتور، يعني
1: اي يعاود من الاول بيانسور، اي يعاود الاجراءات ويعاود الفاكتور نتاعو
0: بيانسور، وتخرج له فيها الكاشي، فيها الطابه،
1: اي عبر البوابه فاتوره اللي هي بالهويه لشبكة تونس للتجارة.
0: ثم البوابة هذه ذكرينا بها، هو يخلص عن طريق البوابة هذه أستاذ؟
1: أي لازم يكون منخرط في البوابة هذه، تي تي ان، شركة تي تي ان اللي هي شبكة تونس للتجارة،
0: تي تي ان
1: اسمها فاتورة
0: تي تي ان فاتورة،
1: الانخراط يكون بالهوية الجديدة ديجا،
0: ويكون عنده فيها، يجب يكون عنده كونت فذية في الحكاية هذه باش ينجم تخرج له بالسنياتير بالكاشي، تخرج له في الفاتورة. خطر برشا يتساءل ويقول لك زيد بعد ترسيلي نمشي نلوج نمشي لدار ونعمل كاشي كانوا ما عملنا شيء، يعني
1: لا
0: يحل الكونت كما قلت في التطبيق هذه، وتخرج له كامل يعني الوثائق بالسنياتير نتاعها بالامضاء بالطابعة نتاع الشركة الخاصة.
1: نعم.
0: شكون المستفيد اليوم؟ شكون مثلا اصحاب المقاهي، المطاعم، الناس هذوما من حق عندهم واجب عليهم يعملوا تكون ثم فوترة إلكترونية؟ لا شنو بالضبط؟
1: باهي، بس نحكيه على شكون معني بالفاتورة الإلكترونية. اول حاجة الفاتورة الإلكترونية توسع المجال نتاعها في غرة جانفي 2026. باهي، نلقاو ثلاثة أصناف أساسية. الصنف الأول اللي هو مزدي الخدمات، والجديد أنه مزدي الخدمات هذا موجود ضمن مجال الفوترة الإلكترونية، اللي نقصد به المهنيين اللي قدموا خدمات واللي يلزمهم يثبتوا من واجب الانخراط في المنظومة حسب التشريع الجديد، اللي هما المؤسسات اللي تتعامل مع الدولة والمنشآت العمومية، أي المؤسسات اللي تنجز عمليات مع الدولة والجماعات المحلية والشركات الكبيرة بالطبيعة، مش المؤسسات الصغرى، المؤسسات الكبرى، وكذلك عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين، واستثنينا بذلك تجار التفصيل.
0: هذوما المجبرين أنهم يتعاملوا بالفوترة الإلكترونية.
1: أي
0: بالقانون.
1: بالقانون بيانسور، حسب المصدر، حسب المذكرة العامة عدد 2 لسنة 2026.
0: الناس اللي ما تخدمش بالفوترة الإلكترونية اللي هما المهنيين الصغارة.
1: أي المهن الغير تجارية. نعم. الخدمات الغير معنية بالفوترة الإلكترونية ترتبط، معناها مرتبطة أساسا بالمهن الغير تجارية.
0: المهن غير تجارية ضمها ما عندهمش الحق يخدموا بالفوترة الإلكترونية. باقي المهن لازم عليه الفوترة الإلكترونية.
1: نعم، اللي هم حكينا عليهم بكري المؤسسات اللي تتعامل مع الدولة والمنشآت العمومية والمرتبطة عمليات البيع متاعها، عمليات الأدوية، بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين.
0: بيه برش يتسألوا على المحلات التجارية الكبرى ولا المقاهي ولا المطاعم، هذوما كيفاش يتعاملوا معاه؟ هل المجبرين يخدموا بالفوترة الإلكترونية ولا لا؟
1: حسب الشروط وحسب الإجراءات، ليس الجميع، معناها مش الكل.
0: تم أصناف معينة
1: على جميع المؤسسات. أي في جميع الحالات تم عمليات كانت خاضعة قبل 2026 كانت خاضعة لشروط معينة وتطبيق تدريجي حسب المذكرة العامة عدد 2 سنة 2026 غير مجبرة.
0: به الناس سؤال أستاذة بخصوص شنو الجدوى منها الفوترة الإلكترونية؟
1: باش نحكي عليها من الفوترة الإلكترونية.
0: الفوترة الإلكترونية
1: هما فما برشا يحكيوا الهدف مجرد تعويض ورقة، يا اخي كهو ورقة تبدلت وكهو بفاتورة إلكترونية، اللي هو مش صحيح. بالعكس، هو تعزيز أول حاجة للشفافية في المعاملات، وفيها تحسين للتتبع الجبائي، وزاد الحد أساسا معناها الحد من التهرب الجبائي، وباستسهيل العملية متاع المراقبة والتصرف خاصة لدى المؤسسات.
0: وهذه الكل تكون مربوطة بسيستم بوزارة المالية وبالقبضات
1: أكيد كل شيء مربوط ببعضه.
0: باهي، مثلا قطاعات أخرى كما الأطباء مثلا، كيفاش يعملوا هذوما في المراقبة الجبائية؟ المحامين غير، كيفاش يعملوا في المراقبة الجبائية؟ ما عندهمش اليوم، ما تشملهمش الفوترة الإلكترونية؟
2: تشملهم
1: ويشملهم بيان سور، كل واحد فما شروط واجراءات معينه لكل صنف.
0: لكل صنف.
2: النقطه هذه سي رمزي، لو تسمع يا استاذه. قلت لك لو تسمحي في النقطه هذه بالنسبه للخبراء والمحامين والاطباء ثم عديد الاشكاليات. هو حتى هيئه المحامين في بالي راسلت حتى وزاره الماليه، معناها باش يرجعوا استعمال الفاتورة الإلكترونية، نظرا وأنه نحن تو مثلا كخبراء نتعاملوا بالتوصيل مع المحكمة. يعني المحكمة تقول لك مكن المتقاضي، لأنه المتقاضي غالبية العامة هم مواطنين، معناه
0: توصيل ورقة، يعني توصيل عادي،
2: توصيل فيه خلاص الأجرة، يعني يجوا يكملون بقية الأجرة نعطوهم وصل خلاص هذاك يستظهروا به للمحكمة.
1: أكيد يقتدى به وصل خلاص. نعم، احنا ما نجموش نقولوا لي الفاتورة الورقية فقدت قيمتها، راهو
2: اي لا
1: فترية
2: القانون كما تعرف يا أستاذة هو من 2016 تقريبا، صدور على الفوترة الإلكترونية من 2016 وعلى أساس هو أعداد اللوجيستيك، يعني المنصات للتهيئة، معناها باش انه الانسان كي يطلب منصه باش يدخل في المنصه يولي.
0: وهذا هو باش نسالها الاستاذه، كيفاش يتم الانخراط وشنو هو يعمل المهني اللي مازال ما استكملش الاجراءات هذه؟ شنو هو يعمل له؟
1: باهي، الانخراط يتم اول حاجه عندنا ثلاث مراحل. المرحله الاولى اللي هي يلزمك تثبت من الوضعيه الجبائيه نتاعك، اي معناها المعرف الجبائي والنشاط اللي انت مصرح به، وتتأكد من خضوع النشاط هذاك للفوترة الإلكترونية كما قلنا، اللي ما همش جميع الأنشطة خاضعين للفوترة الإلكترونية. ثانيا، إيداع المطلب متاع الانخراط لدى الهيكل المرخص لها، اللي هي شبكة تونس للتجارة منصة فاتورة كما حكينا بكري تيتين، وذلك عبر الهوية والمخارط. وكذلك المرحلة الثالثة هي استكمال الإجراءات التقنية واستيفاء الشروط والإجراءات.
0: به، والجمعيات اليوم مجبرة أن تخدم بالفوترة الإلكترونية؟ الجمعيات مثلا، ثم جمعيات عندها مداخيل، عندها مصاري،
1: كما حكينا بكري كل شيء حسب، مش الجمعيات الكل، حسب المداخيل متاعها، حسب الوضعية الجبائية والمعرف الجبائي والنشاط المصرح به، مش الكل. فهمتني؟
0: شكون يقول لي مثلا انا عندي جمعيه، شكون يقول لي هذه تاخذ على الفوتره ولا لا؟ وين نمشي مثلا باش يقول لي؟
1: القباضه هي نعم، في القباضه انت باش تمشي تثبت من المعرف الجبائي نتاعك والنشاط نتاعك اذا كان هو خاضع هذا النشاط او لا.
0: باهي، القباضه هي تحدد لي ان الجمعيه هذه خاضعه للفوتره الالكترونيه ولا لا.
1: نعم.
0: هذا هو حبيت نفهم التساؤل، لأنه برشا عباد يسأل يقول لك كيفاش يولي يمشي للقباضة. القباضة هي تقول له راهو نشاط تاع جمعيتك ولا نتاع كذا، راهو خاضع للفوترة ولا لا. باهي نختم معك أستاذة بي ما يستجيبش للقانون هذا، شنو العقوبات اليوم؟ أكيد المشرع وضع عقوبات للناس اللي ما تستجيبش للفوترة الإلكترونية.
1: باهي اول حاجه نحكيو سي رمزي على المخالفات اللي بعض من العباد ما يعطوهمش معناها شنو تتمثل. مثلا المخالفات تتمثل اول حاجه في انك تصدر فاتوره الكترونيه دون احترام البيانات الوجوبيه، ما تحترمش فيها البيانات الوجوبيه اللازمه، كما مثلا هويه البائع والمشتري، تاريخ اصدار الفاتوره، رقمها التسلسلي، طبيعه السلع. برشا عباد يستهينوا بالبيانات الوجوبيه هذه وما يعمروهمش، معناها ما يكتبوهمش، فهمتني؟ هذيك تكون هذيك ديجا معناها تكون تكون مخالفه، تتعرض للعقوبه. العقوبه نتاعها قضيه ماليه من 250 الى 10000 دينار على كل مخالفه.
0: هذا ما يستجيبش لي
1: صح البيانات الوجوبيه تكون ناقصه ما يحترمهاش. ثانيا اصدار فاتوره ورقيه عوضا الكترونيه، معناها انت باقي تنقل فاتوره ورقيه ماهيش الكترونيه، ينجر عليها خطيه كذلك من 1000 من 100 الى 500 دينار عن كل فاتوره. معناها انت عندك ثلاثه ولا اربع فاتورات، معناها هزهم ورا كل فاتوره عندها خطيتها وحدها من 100 ل 500 دينار.
0: واضح. هذا المشرع واش وضع؟
2: سقف 50000 دينار استاذة.
1: يعطيك الصحة، سقف اقصى 50000 دينار. وكذلك عدم اصدار فاتورة جملة، معناها الفاتورة ماهيش موجودة، العقوبة نتاعها تصل الى السجن من 16 يوم لثلاثة سنوات، وقضية مالية كذلك من 1000 الى 50000 دينار. وذلك يكون حسب الحالة.
0: والقباضات اللي تتبع ولا شكون اللي يراقب؟ مثلا انا عندي جمعيه ولا عندي شركه ما خدمتش بالفوتره الالكترونيه،
1: القباضه وجميع المصالح المختصه. نعم
0: هي اللي تتبع الناس اللي ما تستجيبش للقانون هذا اللي هو مجبر اجباريه انه الاعتماد عليه.
1: نعم جميع الناس مجبره باستثناء كل واحد والحاله نتاعه، كل واحد والباتونت نتاعه شنو فيها، شنو هو المعرف الغذائي والنشاط نتاعه وكل شيء.
2: أستاذة رو ثم برشا معناها نداءات فيما يخص تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لأنه ثم إشكالات حتى على المنصة اللي معمولة إزداء الخدمات متاحة، يعني العدد العدد متاحة اشتقبل في نفس الوقت، معناها يعني الطلبات اللي تقبلهم في نفس الوقت هي أقل بكثير من الطلبات، لأنه الطلبات توصل في نفس الوقت تلقى بالمليون ونص يطلبوا في نفس المعطى في نفس الخدمة، معناها في حين أنه المنصات اللي معمولة مازالت ما
0: غير قادرة تتحمل، غير قادرة برشا منصات خدمة لكن مازالت فيها إشكاليات تقنية،
2: ثم يطلبوا إرجاء القانون هذا لأنه هو بدأ في فيفري 2026، معناها تطبيقه أول فيفري 2026 تعميمه يعني على الصيغة اللي جابها في قانون المالية متاع 2025. هو الدول المتقدمة كما فرنسا مثلا ما بدو معناها بالإلزامية كان في سبتمبر تقريبا الشهر اللي فات.
0: واضح. شكرا لك أستاذة.
1: هو ثم تدرج راهو
2: ثم تدرج
1: وهذه هي الفايدة كيفاش تحصل وكيفاش
0: نرجعوا. أكيد باش نرجعوا له أستاذة. شكرا لك أستاذة شيماء دلال المستشارة الجبائية على كل المعطيات اللي أعطيتها لنا بخصوص الفوترة الإلكترونية. نشكر سيدة سليم الخبير العدلي الحاضر معنا اليوم حكينا في قضايا الميراث. إن شاء الله الأسبوع القادم نتقابلوا بعد شوية فلاش سبور وبعده المشهد اليوم مع زملائنا من قسم الأخبار. تحية زميلتنا كوكب، زميلنا كمال عبادي، زميلنا كمال وسامية في المكالمات الهاتفية. كان معكم رمزي أفضل، إلى اللقاء وشاية طيبة.
3: وين كن إذا قفص معاك
4: تنس الكل أجرب شبيك خويف صح؟
5: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خويف
5: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: إذاعة قفصة مرايا تتكلم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور، برنامج مباريات الجولة السادسة ذهاب من بطولة الرابطة المعترفة الأولى لكرة القدم. ساعتي ونصف المقابلات يوم السبت 17 أكتوبر، لقاء من حمام سوسة واتحاد بن قردان، مباراة وحيدة نهار السبت. بالنسبة ليوم الأحد 18 أكتوبر، مستقبل المرسى يستضيف نجم المتلوي نادي حمام لنف مع شبيبة العمران، اتحاد المونستيري وتقدم ساقيت الدير والأولمبي البيجي والنجم الرياضي الساحلي، ويوم الخميس 29 أكتوبر النادي الأفريقي مع نادي البنزرتي والنادي الصفاقسي مع الترجي، ملعب التونسي مع الترجي الرياضي الجرجيس. على مقابلة يوم الخميس، بما أنه فرق تونسية تشارك في الكؤوس الإفريقية، رابطة الأبطال الإفريقية مازامبي والإفريقي 17 أكتوبر، وسويح الليبي والترجي 18 أكتوبر، وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الترجي الرياضي الجرجيسي ريال باماكو المالي 17 أكتوبر، وأكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية مع النادي الرياضي الصفاقسي 17 أكتوبر. آخر ترتيب للمحترفة الأولى، الترجي 12 نقطة، ساقيت الدير واتحاد بن قردان 11، نادي الأفريقي واتحاد مونسيري 9 نقاط، نادي الصفاقسي شبيبة العمران نادي البنزرتي 8 نقاط، الملعب التونسي 7 نقاط، الترجي نادي الجرجيسي 6، نجم الساحلي 4، نجم المتلوي نادي حمام لنف 3 نقاط، مستقبل مرسى الأولمبي البيجي نقطتين، مع حمام سوسة نقطة واحدة. المحترفة الثانية لكرة القدم، برنامج مقابلات الجولة الرابعة ذهاب من المنافسات، مقابلات الدور في الساعتين ونص يوم الأحد 18 أكتوبر، جمعية ميغرين مجموعة الأولى، جمعية ميغرين الملعب السوسي، هلال مساكن مع مستقبل جابس، هلال الشابة مع نجم الخليدي، وبعث بوحجلة سبورتينغ بناروس، كوكب عقارب مكارم المهدية، سكك حديد الصفاقسي، مستقبل سليمان، اتحاد طويل مع محيط قرقنع. مقابلة المجموعة الثانية باش دور نهار الاثنين كيما اليوم في الساعتين ونص، نادي القربي مع أولمبيك كيف جندوبة الرياضية أمل البوشامة، القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين، اتحاد قصور السيف مع جمعية إريانا، مستقبل القصرين شبيبة القيروان، الملعب الجابسي هلال رديف، والقوافل يستضيف أولمبيك مدنين. بالنسبة للأولمبيك بعد هزيمة يوم أمس أمام مستقبل القصرين، انسحاب المدرب عبد الكريم حمزة، كذلك نادي الصفاقسي في المحترفة الأولى العلاقة التعاقدية مع المدرب نبيل الكوكي وكامل الإطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي. آخر ترتيب المحترفة الثانية، المجموعة الأولى مكارم المهدية، جمعية ميغرين 7 نقاط، هلال مساكن والرلوي 5 نقاط، 4 نقاط لمستقبل سليمان، سبورتينغ بن عروس، الملعب السوسي، هلال الشاب، اتحاد الطويل بعد بوحجلة، ونجم الخليدي كوكب عقرب نقطتين، مستقبل جابس محيط قرقنة نقطة واحدة. المجموعة الثانية، اتحاد قصور السيف ب7 نقاط، هلال رديف نادي قربة، مستقبل القصرين شبيبة القيروان، جندوبة الرياضية أمل بوشمة 6 نقاط، وجمعية ريانا أولمبيك الكيف 4 نقاط، قوافل قفصة.

0: العمل الجديد للمخرج عزيز حرزلي. جائزة أحسن ممثل ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام تونسية للممثل رمزي عزيز. ملتقى طريق الواحد الدولي للفوتوغرافيا. مسيكم بالخير، اليوم بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
1: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاون.
1: شكون باش نحكي؟
2: ماش نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
0: تمام منتصف النهار.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. نظمت جامعة قفصة يومي 8 و9 من أكتوبر الجاري دورات تكوينية في مهارات التعلم والكفاءات اللغوية في الفرنسية لفائدة المدرسين خارج الاختصاص في مستوى الإجازة، نظرا لوجوب تدريس هذه المهارات ضمن مخططات الدراسة المصادق عليها من قبل اللجان الوطنية القطاعية المختصة لطلبة السنوات الأولى من الإجازة خلال السداسي الأول من السنة الجامعية 2026-2027. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية أمس عن إنجاز 75 عملية حجز و 183 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي وفق ما أوردته اليوم وزارة الداخلية. كما أسفرت الحملات في مجال الأمن العام عن تحرير 37 محضرا عدليا وتقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. وفي المجال الصحي تم تحرير 118 محضرا اقتصاديا و 123 مخالفة صحية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 460 تدخلا من بينها 131 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات. أفادت إدارة المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بفتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية الجديدة بداية من اليوم، وأضافت أن معلومة التسجيل لورشات التدريب قد حدد ب100 دينار، وأكدت أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. من المنتظر أن ينظم المعهد الوطني للزراعات الكبرى يومي 21 و22 من هذا الشهر ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس. أخيرا أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إحباط تهريب 1.2 مليون حبة مخدرة إلى الأراضي الليبية والقبض على متهم ليبي الجنسية. نهاية هذا الموجز الإخباري. المشوار ينطلق الآن في المشهد اليوم مع زميلة ثريا بن محمد. في أمان الله.

تبدأ الحكاية مع المربية نادرة الحلفاوي من الطفولة إلى التقاعد، رحلة عطاء على الدوام، والحرفية حنان معمري مشروع طعمة من فكرة إلى إنجاز وبصمة فنية. تبدأ الحكاية الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة. وين كن؟ إذاعة قفصة معاك. ما هي الإشكاليات المطروحة؟

0: مفتوحة والحلول الكثيرة لتأمين أفضل الظروف لانطلاق موسم جني الزيتون. ما هي مشاغل فلاحي ولاية توزر وقبلي لانطلاق موسم جني التمور؟ اليوم في مع الفلاح بداية ثلاثة على موجة إذاعة قفصة. العمل الجديد للمخرج عزيز حرزلي، جائزة أحسن ممثل ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام تونسية للممثل رمزي عزيز، ملتقى طريق الواحد الدولي للفوتوغرافيا. مسيكم بالخير، اليوم بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
1: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
2: تحية طيبة لكل مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي يتابعوه معنا عبر موجة إذاعة قفصة وأيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. اليوم حصتنا تأمنها تقنيا زميلتنا كوكب الإبراهيمي، على الدين رضواني في الإخراج الرقمي للمشهد اليوم. مواضيع عديدة باش نتطرقولها اليوم، جهويا باش نتحدث عن إشكاليات موسم التمور والبحث في الحلول المطروحة لتسهيل تنقل صغار الفلاحين عند ترويج بضاعتهم من أماكن الإنتاج نحو الأسواق الداخلية. أيضا باش نتحدث عن استعداد تونس لإطلاق عمليات المسح الميداني في إطار أول تعداد عام فلاحي في تاريخ تونس. باش نتحدث أيضا عن توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027 لتعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات. هذه أبرز مواضيعنا لهذا العدد جديد من المشهد اليوم اللي ترافقكم فيه من أمام المصدح ثريا بن محمد، والانطلاقة باش تكون مع عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: رحبوا بالجميع معنا في المشهد اليوم. اليوم باش نتحدثوا عن أبرز الإشكاليات اللي يتعرض لها موسم التمور، باش نبحثوا في الحلول المطروحة لتسهيل تنقل صغار الفلاحين في ترويج المنتوج من أماكن الإنتاج نحو الأسواق الداخلية في كامل تراب الجمهورية، وباش نتحدثوا أيضا شنية الحلول لتذليل صعوبات تسويق المنتوج. سعيدة باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف، سي طاهر بن منصور، نائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي. مرحبا بك سي طاهر.
3: مرحبا بك، شكرا لك مدام ثريا على الاستضافة، وشكرا لكل مستمعي إذاعة قفصة.
2: شكرا لك. إذن سي طاهر، مسألة ترويج المنتوج ونقل المنتوج من، خاصة تحدث على صغار الفلاحين وترويج المنتوج، تعتبر يعني من الإشكاليات اللي يعاني منها الفلاح عند كل موسم. هناك حلول عديدة يعني يتم طرحها سنويا في كل انطلاقة موسم، لكن للأسف نفس الإشكاليات يعني يتعرض لها الفلاح، والحلول تبقى معناها غير قابلة للتنفيذ.
3: شكرا لك مرة ثانية. هو تقريبا تحدثوش على المواسم الفاقة، تحدثوا على الموسم هذا. تقريبا بدأت الاستعدادات الإدارية، ورينا اجتماعات، ورينا ملتقيات، ورينا أيام دراسية بدأت باكرا.
2: نعم.
3: وآخرها اجتماع منذ تقريبا في وزارة الاستجارة، وسلسلة من الوعود وسلسلة من الإجراءات وقائمة طويلة وعريضة. ولكن سمحي بالكلمة، كيف نصرفوا هذا الكل على أرض الواقع؟ نلقوا الفلاح مازال الإشكاليات اللي عاش عام الأول وأول عام الأول وقبلها بمو خمسة أو عشرة هي يعاود يشتر فيها مرة أخرى.
2: نعم، هو الحلقة الأضعف تبقى ديما معناها في الموسم. نعم،
3: رغم أنه هو الحلقة الأضعف، لكنه هو الحلقة الأهم.
2: نعم.
3: باعتباره هو المنتج، وهو جوهر، وهو محور عملية الإنتاج للتمور. تعرفي أنا راهو قطاع التمور راهو ثاني قطاع فلاحي بعد زيت الزيتون. تعرفي راهو يخدم في حوالي مليون ومئتين ألف يوم عمل في السنة.
2: وعلى مستوى العائدات أيضاً.
3: العائدات، ورينا الرقم اللي قدمتها الدولة وهو رقم رسمي، ما نحطوش على من عائدات صادرات التمور فقط تجاوزت 1 مليار دينار. يعني أهمية القطاع هذا على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي والمستوى السياسي والتوازنات المالية، لأنك نتحدث على صادرات، نتحدث على عائدات من العملة الصعبة، ونتحدث على ميزان تجاري، ونتحدث على كذا. يعني رغم هذا أبقينا ما نجمناش نخرجوا من دائرة الحديث، دائرة الوعود اللي ما تمكنتش إلى حد اليوم من أنها تخرج من مجرد وعود إلى أنها تلقى تنفيذ على أرض الواقع. كما ذكرت أنت، وهذا اللي همنا اليوم على الأقل في محور الحديث متاعنا، هو الترويج. لأن الترويج هو طبعاً نعرف هو عنده زوز مسالك، المسلك الخارجي وهو التصدير، والمسلك الداخلي. إحنا نتحدث عن مول على أكثر من 400,000 طن. تتحدث الدولة على أن الصادرات تجاوزت بشوية 160,000 طن، يعني أن حوالي 240,000 طن أبقت في تونس. مش أنا أبقت في تونس، يعني هذه ضروري اليوم أن نسلكوها ونوزعها داخل السوق الداخلية، يعني يستهلكوها التوانس. يعني لابد من أنها تمر من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك. يعني دينا المطب مع الأساس اللي هو موجود، يعني لأن في النهاية عون الأمن كيف يوقف ويعطل هو ينفذ في القانون، اللي هو الصعوبات في ترويج الداخلي. نعم. نخرج من طازر من البلي، بس نخرج نمشي إلى مناطق الاستهلاك في المدن،
2: الأسواق الداخلية الأخرى. أي
3: الأسواق الداخلية لقي إشكالية. خرج عن نوال معناتها بلاغ مشترك يوم 17 نوفمبر 2025، بلاغ مشترك من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة
2: التجارة. نعم.
3: حول تسهيل حركة ترويج التمور من مناطق الإنتاج والخزن إلى مناطق الاستهلاك. هو بلاغ.
2: نعم.
3: بلاغ طبعا، بلاغ سمعناه بلاغ، يعني هو مهوش قانون، مهوش أمر، ما عندهش صبغة له قانونية
2: تنفيذية، ما عندهش صبغة تنفيذية.
3: يعني عنده صبغة تنفيذية ولكن ما عندهش. نعم. الاستمرارية.
2: يعني ما تمش وضع الآليات معناها باش يتنفذ ما جاء يعني في هذا البلاغ.
3: اليوم نخافوا أشد، وهي ما زلنا في بداية الموسم، نخافوا تكرار عن نوش. اشتريت عن نوش اللي الفلاح يسكين لهذا 500 كيلو ولا هذا الطرناطة، يلقى إشكالية، يقع حجز أو يقع مخالفة أو يقع كذا، ويخسر رأس ماله ويخسر ربحه ويخسر كذا، وبالعكس
2: مجهود موسم كامل معناها.
3: موسم كامل بالعكس يولي عليه دين، لأن السلعة مشت ومجهوده مشي وما عوضش المخاصير متاعه. هذا علاش خلينا اليوم روعة منور خرج يوم 17 نوفمبر. رأى 17 نوفمبر رأى تقريبا في ما توسط الموسم أو في بداية النهاية بتاع الموسم.
2: نعم.
3: مفروض
2: نعم.
3: إجراءات كما هذه أو البلاغات كما هذه تكون في بداية الموسم، في بداية الموسم، يعني باش نشجعوا الفلاح ونوفروا حتى للمستهلك التونسي اليوم اللي ما نحبوه يستهلك المنتوج التونسي، يستهلك الدجلة التونسية. كيفاش يستهلك الدجلة التونسية؟ ما هو نوصلوا هذا، ونوصلوا هذا بأسعار مقبولة.
2: بالضبط، هذه النقطة الأخرى سي طاهر، لأنه اليوم فما مفارقة غريبة وعجيبة. السعر اللي بيع به الفلاح معناها بعد المنتج المواطن اللي يحب يستهلك الدقلة معناها بجودة مقبولة، معناها يلقى سعر مشط جدا، اللي هو سعر بعيد برشا على السعر اللي بيع به الفلاح من المرة الأولى، معناها في الوسط ذاك الوسيط. هذه هي النقطة سي طاهر اللي اليوم بالحق تمثل إشكال كبير.
3: مع الأسف ما نحبش نقول هذا.
2: أي.
3: الموسم هذا الفجوة هذه ما بين سعر مناطق الإنتاج وسعر مناطق الاستهلاك مش زيتك. لأن سوق الجملة دفع يخرج بلاغ منذ مدة قصيرة حوالي 15 يوم، وهو منع عرض التمور في كل الأماكن مع الخضر والغذاء، وحصره عند تجار الجملة في أماكن محددة.
2: نعم.
3: يعني طاقة الاستيراد نتاع سوق الجملة اللي كانت تساوي كمية معينة اليوم باش تهبط.
2: نعم.
3: لأن ما عادش أي واحد ينجم يبيع. استثنينا التمور من بقية الغلال الأخرى. هذا باش يؤدي، هذا باش يؤدي إلى أن الكمية المعروضة في سوق الجملة باش تنقص. نعرف. نعم. أن الأسعار يتحكم فيها قانون العرض والطلب.
2: نعم.
3: وكلما انخفض العرض ازداد السعر. يعني المفروض احنا في الوقت اللي باش نخرجوا بلاغات تسهل فيها عرض التمور في أسواق الجملة ونقربها وتتوفر بالكميات المقبولة وتطيح الأسعار وتوصل بأسعار مقبولة مع المستهلك في المدن الداخلية. مع الأسف نأخذ إجراء معاكس لهذا، نحب نعرف اللي صالح من هذا.
2: نعم.
3: أنه هو مع الأسف يكون لصالح عدد معين من كبار التجار على حساب بقية صغار التجار و...
2: وعلى حساب المواطن العادي اللي من حقه معنا باش يستهلك.
3: يعني القرارات هذه راه قرارات عشوائية، باش ما نقولش هي قرارات مقصودة، هي قرارات عشوائية المضرة نتاعها أكثر من منفعها، وخاصة المضرة فيها المواطن التونسي اللي يعيش صعوبات اليوم معيشية في ارتفاع الأسعار وفي قلة عدم توفر البضائع الأساسية.
2: نعم.
3: دعوة لوزارة التجارة أنه مفروض تراجع القرارات هذه، ما تخليش القرارات هذه عشوائيا يأخذ معها إجراءها، لأنها تضر بالمستهلك بل ما تنفع أي شخص آخر.
2: نعم، يعني هو نذكر فما مبادرات يعني اللي هي من النقاط بيع من المنتج إلى المستهلك اللي تفتح المجال أكثر معناها للمواطن أنه يستهلك دقلة معناها طيلة السنة، لكن للأسف المبادرات هذه تكون مربوطة زمنيا فترة معينة، ما هيش طول السنة وما هيش في الأماكن الكل، زادة مش في الجهات الكل، وما تستوعبش الكميات من الحمد لله. معناها مثلا العام اللي فات كانت سابق قياسية ست أهر،
3: وطبعا هو سنين السابق طبعا مستوى كم أقل من عامنا، ولكن على مستوى كيف كان
2: جودة
3: هو أفضل على مستوى جودة، لكن هذه الأماكن العرض من المنتج المستهلك اللي تحدثنا عليها في المدن الداخلية مش باش يوقع دخول فيها تو، كل عام يخلوها لاخر الموسم. علاش يخلوها لاخر الموسم؟ لان ثم تعبة اخرى، لان كبار التجار اللي هم 4-5 من الناس اللي يدوروا في هالدوله بدايه،
2: نعم،
3: يساعدهم ان تبقى السلعه وتبقى البضاعه موجوده في مناطق الانتاج، باش يتحكم هو في الاسعار، يحب يشريها كما عم نور بدينارين و17 وما يخلصكش، وعلى كفا هو. ولحد الآن الموسم الفرط مازال عندنا 60,000 طن مخزنة. ولحد الآن الفلاح اللي باع الغلة متاعها في سنة فاتت لحد الآن ما أخلصش. يعني اليوم لأن إذا كان نحلوا هالأماكن البيع من المنتج المستهلك، السلعة باش تنقص من مناطق الإنتاج، والعرض ينقص من مناطق الإنتاج، والتجار اللي يستغلوا في الفلاح إذا يلقوا أنفسهم مضطرين أن يخذوها بأسعار مرتفعة.
2: نعم.
3: هذا علاش يلزمنا نفكروا على المواطن، نفكروا على الفلاح باش نضغطوا عليه، لأنه يسيب سلعته كما كل موسم، يتكون المستفيد رقم واحد هم كبار التجار اللي يحتكروا القطاع هذا على حساب الفلاح وعلى حساب المستهلك.
2: نعم. نعم مع الأسف معناها هو تقريبا نفس الإشكاليات سي طاهر، كما ذكرنا نفس الإشكاليات قاعدة تتكرر معناها كل سنة. إن شاء الله مجهود موسم كامل للفلاح ما يضيعش، معناها خاصة كي نحكوا على الأسعار وكالفجوة هذه ما تكونش متسعة برشا، معناها ماذا بينا الربح للفلاح والمستهلك أيضا تكون فما أسعار ملائمة ومناسبة أنه باش يستهلك، ما نحكوش كان على التصدير اليوم، لأنه السوق الداخلية نجم تستوعب كميات كبيرة. اليوم التونسي رجع في ثقافته استهلاك الدقلة، معناها أنها موجودة طيل السنة، معناها يخزن تقريبا كما الزيت وكما برشا منتوجات أخرى. مشكور جدا سي طاهر بن منصور نائب بمجلس نواب الشعب على مداخلتك معنا، مشاركتك معنا اليوم في هذا العدد من برنامج المشهد اليوم. تحياتي ليك سي طاهر. حان الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.
3: مرحبا بكم مستمعينا في عين على الأحداث، باش نتحدث عن استعداد تونس لإطلاق عمليات المسح الميداني في إطار أول تعداد عام فلاحي في تاريخ تونس، بهدف توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة ومرقمنة حول المستغلات الفلاحية. باش نتحدث أكثر تفاصيل بأكثر تفاصيل عن عملية المسح الميداني اللي تصير لأول مرة في تونس مع الدكتور نور الدين نصر، الخبير والمستشار الدولي في التنمية الفلاحية. مرحبا بك معنا سي نور الدين.
4: أهلا بك، صباح الخير. أهلا بك والمستمعين إذاعة قفصة، كل مرحبا بكم.
3: شكرا لك. خلينا نعرف عملية المسح الميداني وتعداد عام فلاحي هو لأول مرة في تاريخ تونس، كيفاش بيتم العملية؟
4: بارك الله فيك، أنت جبتي حاجتين، المسح والتعداد. بهيس، أول حاجة خلينا نقول حاجة للفلاحين، اللي هذه أول مرة في الجمهورية التونسية يوقع تعداد عام شامل للمستغلات الفلاحية، الضيعات الفلاحية أول مرة. هل التعداد هذا باش يمكن تونس أن تولي عندنا قاعدة متاع بيانات مرقمنة؟ على خاطر التعداد بيدو باش تعمل طريقة التعداد كيما باش عملت مرقمنة. باش نوضحوا شوية للسادة المستمعين التعداد هذا شنو هو وكل شيء، نقارنوه بالتعداد العام للسكن والسكنة. احنا كل 10 سنين تقريبا في تونس نعمل تعداد نتاع السكن والسكنة، ويجوك الشباب اللي يجوا من دار الدار ويسألونا على شنعنا وش معناش، ولا الأولاد والبنات والعمل وشنو يخدموا، وتبدأ تونس تعمل تبدأ عندها قاعدة بيانات محينة كل 10 سنين، منها هي تنطلقك العمليات متاع برمجة المدارس، برمجة المعاهد، برمجة الصيدليات، المستوصفات، الطرقات، أحداث مواطن الشغل، كله يتعمل من كل التعداد العام للسكن والسكنة هذاك. وهذيك والناس تعرف كيف تتعامل معاه وتتعامل معك الناس اللي جاها، معاش تخبي عليهم معلومات ومعطيات وكل شيء، على خاطر عارفينها كل هذاك المصلحة العامة يصير. أو جاتوا كيف باش يجي التعداد العام للسكن، للعدد العام الشامل للفلاحة اللي باش يصير أول مرة، هذايا الفلاحة توكي ما يعرفوش وما جاهمش قبل باش تكون أول مرة. لذا معناها يلزمنا نعملوا برنامج نتاع إرشاد وإعلام وتوعية والاتصال وهذا دور زاد دوركم أنتم، دور الإعلام. باش الفلاحة تقول لها هذايا راهو في مصلحتك. أنت قبل أجبتي على المسح، على المسح بل التعداد هذايا راهو باش يصير، صار مسح التعداد من زمان ما بديش، راهو هذايا التعداد من زمان ما بديش، اما باش صار مسح. شنو هو مسح؟ صار مسح ميداني المهندسين والمرشدين في وزاره المندوبيات الفلاحيه كلها وفي الخلايا تاع الارشاد الفلاحي خرجوا وعملوا معناها مسح ميداني باش يشوفوا قديش ثم ضيعات فلاحيه. هيك رقم كان
3: اي تفضل
4: احنا عام 1964 كانت عندنا 330,000 ضيعه فلاحيه. 1964 كانت عندنا مسح، صار مسح عندنا 330,000
3: ضيعه فلاحيه.
4: نعم، المسح اللي صار ما بين سنة 2017 و2024 مسح باش يعملوا مسح باش يحضروا للتعداد اللي باش يعملوها، الاستماره اللي باش تصير والوحده كل شيء. المسح هذا يعطانا تقريبا 960,000 مستغله فلاحيه موجوده في تونس، ويمكن توصل مليون. هذا المسح لذا توكيه نجم نقولوا اللي تم مليون فلاح باش يجوه الفرق ومتاع التعداد العام وباش يسألوه على الضيعه متاعه وشنو فيها أغنام، ماعز، إبل، أبقار، زيتون،
3: نوعية معنى الإنتاج اللي موجود فيها الضيعة التي
4: الإنتاج بالضبط والمساحة والماء كيفاش يجيه والعديد من الأسئلة باش تكون موجودة باش تولي عندنا معناها قاعدة متاع بيانات اللي باش تساعد من بعدها الوزارة على تخطيط مشاريع وبرامج واستراتيجيات مبنية على قاعدة بيانات صحيح. أو على خاطر قبل ما كانتش عندنا قاعدة بيانات حتى التخطيط يكون معناها مش بالضرورة يكون صحيح 100%.
3: اليوم دقيقة يعني ومحينة ومرقمنة إن شاء الله.
4: لذا معناها احنا كان عندنا نداء من هنا نقولوه للفلاحين بربي ورجاء يتصلوا بكم الناس
3: اللي
4: باش تقوم بالتعداد هو اكيد وزارة الفلاحة باش تعمل لهم زي موحد وباش تكون عندهم بعض اكيد هذه راه وباش يخرجوا وباش يعطوهم المعطيات خاطر المعطيات هذيك باش تفيدكم انت
3: ما يخافوش منهم معناها ما يخافوش منهم يعطوهم المعطيات بكل
4: المعطيات هذه باش تفيدنا علاش باش تفيدنا او احنا بعض مرات نجوا نقولوا في قبل العيد الكبير نبدا نقول والله ثم ناس تقول يزمنا نستوردوا العلوش وثم ناس يقولوا ليه العلوش موجود وواحد وكل شيء تبدأ عندنا ما عندناش أكل أرقام هذيك التوش تبدأ عندنا أرقام معناها باينة وإن شاء الله تحيد كل 10 سنوات حتى هي خاطر برشا دول عندها قاعدة بيانات متاع الفلاحة متاعها وتحيد فيها كل 10 سنوات هكاك معناها ما عاش تمك التضارب متاع الأرقام وإلا عندنا ولا ما عندناش تقولي عندنا معناها حاجه اللي نجم نبدا عليها استراتيجيه التنميه يعني نبدا عليها استراتيجيه التنميه استراتيجيه التوريد استراتيجيه التصدير كله يبدا منظم ان شاء الله الحول
3: نعم دي. نعم باهي يعني نتحدثوا سي نور الدين كي نحكوا على القطاع الفلاحي عموما اليوم نربط القطاع الفلاحي بالسيادة الغذائية والأمن الغذائي في تونس كيفاش ينجم هذا المسح وهذا التعداد اللي نذكروا أنه باش يصير لأول مرة تعداد عام فلاحي لأول مرة في تاريخ تونس كيفاش ينجم يساهم في تعزيز الأمن والسيادة الغذائية في تونس
4: بارك الله فيك يعطيك الصحة وهذا هو راهو اللي باش يكون أحسن وأنجع وأقوى حاجة باش تخرج من التعداد هذا خاطر التعداد هذا بما أنه باش يكون مرقما تولي عندنا احنا استراتيجي الوزارة الفلاحة تجب تبني استراتيجيات متاع إنتاج مثلا وتوجه حتى توجه الموارد المائية مثلا للقطاعات اللي هي تعطي سيادة غذائية أكثر من قطاعات أخرى نعطيك مثال مثلا احنا هنا نشوفوا فيها كل ربيع وكل صيف كل صيف خاصة أكثر عنك الدلاع في كل بقعة ولا وهو ما عنده شيء معناه هو ويهزوا فيه الليبيا مثلا الدلاع واحد وشيء وهو ما عنده شيء حتى جدوى في السيادة الغذائية ولا في الأمن الغذائي كان توجه الحاجات اللي هي أنجع ولا بعض المرات احنا عنا ننجو برشا طماطم توكي مش توكي عنا مشكلة تاع طماطم الناس يقولوها
3: خاصة مع الأسعار المرتفعة سي نور الدين
4: احنا في العادة ننجو برشا تاع طماطم والناس تبدا تشيح في الطماطم ولا انا اعطيك مثال زاد معروف برشا في قفصة تو احنا عنا شركة في قفصة مثلا عنا شركات إيطالية وإسبانية والوحدة وشي يجوا غادي المناطق بجنب قفصة غادي كي خاطر ثم متوفر الماء في شمال قفصة ويعملوا في الطماطم ويشيحوا فيها يبعثوا فيها الإيطالي شنية احنا فايدتنا منها فايدتنا معناها كأنك انت قاعد تصدر في الماء متاع تونس الإيطالي إيطالي ناقصة ماء من إيطالي ناقصة ماء يمشي يعمل هو الطماطم متاعه في إيطاليا وإحنا نعملوا معناها حاجات اللي هي تفيدنا في الأمن الغذائي متاعنا معناها هذا هو
3: تكون عندها مردودية وما تستنزفش الميدة المائية في تونس
4: مائية وعندها مردودية على الأمن الغذائي خاصة معناها احنا مشنا معناها نلوجوا على طرف دولارات جاية من طماطم شايحة مش هذه معناها تو يلزمنا نوجه كل ما هو موارد كلها معناها نقولوا موارد هي ما التربة ولا الأرض ولا الماء لصالح المجموعة العامة وللأمن الغذائي بتاع المجموعة العامة، خاطر بعض مرات تصدري الطماطم وتصدري الخس وواحدة كل شيء وتجيبي الفلوس باش تشري بها قمح وما تلقيش القمح.
3: نعم.
4: ما فماش.
3: نعم نعم نعم، مهم برشا معناها التصور هذا سي نور الدين. وهذا هو معناها هذا التعداد معناها اللي يصير لأول مرة. النجم نربطوه زاد بحاجة أخرى، اليوم نحكوا برشا على التغيرات المناخية سي نور الدين. نعم، كيفاش ينجم معناها مثل هذا التعداد وهالخطوة هذه أنها باش معناها تطور القطاع في مواجهة التغيرات المناخية؟
4: توا احنا في تونس نجم نقولوا بين ظفرين الكلمة نقولوها برشا، احنا ظهرنا للحيطرة. ظهرنا للحيطرة خاطر انا شفنا الصيف نتاع السنة كيفاش تعدى علينا السخانة معناها، والسخانة هذيك يبدا ما عندكش كميات من الماء باش انت تنجمي تحافظي على الأشجار ولا الحاجات اللي عندك في الظروف نتاع السخانة هذيك. لذا معناها توا يلزم هو باش يخرج اكيد من التعداد العام الفلاحي هذا، باش تخرج منه نتائج اللي هي باش تخلي الدولة نتاعنا وخاصة وزارة الفلاحة تبني على الأعداد والأرقام اللي باش تخرج توجهات جديدة. وربي يخلينا نفتح قوس هنا على خاطر هذه حاجة هامة.
3: نعم.
4: ونثمنها هنا برشا. سمعتنا اليوم اللي وزارة الفلاحة بدت اليوم في ورشات تكوينية للإعلاميين وللإعلاميين فيما يخص تعداد العام الفلاحي هذا، باش الإعلاميين هذون تولي عندهم المعطيات الكافية ويعرفوا كيفاش يبلغوا المعلومة للفلاحين وبقية الناس اللي هي ما تعرفش عن تعداد العام الفلاحي حتى نجم يكونوا مهندسين
3: يبسطوا لهم الفكرة أكثر معناها،
4: باش أنتم توصلوا لهم الفكرة هذه على خاطر تول تعداد العام هذايا. أنا قلت لك راهو ليه 10 سنين هم يحضروا فيه، من 2016 بدوا يحضروا في التعداد هذايا، وبعد ما حضروا وحضروا له المشروع متاعه ومدة يلوجوا على الموارد، وإحنا تعرفي عن الموارد المالية راهو باش تكلف برشا. وإذا كان أنتم كإعلاميين وكوزارة الفلاحة ما نقوموش معناها بحملات توعوية وتحسيسية للفلاحة باش يساهموا، يا خيبة المسعى معناها تولي معناها كان صرفنا بارش فلوس ويخرج ونمكن نخرجوا بتعداد ما فيش المعطيات الرسمية اللي هي
3: حاجتنا بها
4: نبنوا عليها استراتيجيات. هذا هو أنا خوفي من هذا. ماذا بي أكثر إعلام وأكثر تواصل مع الفلاحين عن طريق المجامع الفلاحية متاعهم وعن طريق اتحاد الفلاحين وعن طريق مندوبية الفلاحة، يزم يتواصلوا مع الفلاحة ويعملوا معهم اجتماعات ويحضروهم على خاطر هدايا التعداد هدايا منهم وإليهم. راهو حتى الفلاح مثلا يقولك هاو التوكية أكي الشعير تاع العلف والعلف تاع حياة مش موجود وواحد كشي، يمكن ياسر الدولة برمجة باش تجيب علاف تاع حيوانات على أساس المعلومات المعطيات اللي عندها، والمعطيات اللي عندها ما عندناش معطيات صحة
3: عند عدد الأبطال مش محاينة، ماهيش محاينة.
4: نعم عندناش توا كيوصل كي نعملوا التعداد هدايا وناخذوا أرقام صحيحة تنجم تبرمج عليها كل شيء.
3: نعم، باهي نقطة أخرى سي نور الدين باش نستغلها معناها انطلاقا من خبرتك في هذا المجال. يعني اليوم نعرف أنه كل منطقة عندها خصوصية، معناها فلاحيا عندها خصوصية وعندها ميزات. هل يمكن لهذا التعداد لهذه الخطوة معناها أنه تساهم في توضيح الخارطة الفلاحية لتونس، أنه كل منطقة تستثمر في المجال اللي هي تتميز به؟ نحكوا على التمور مثلا موجودة في توزر وقبلي، زي تون في قفصة معنا في مناطق ساحلية، يعني كل جهة التفاح في القصرين في سبيبة ومناطق أخرى. يعني هل أنه بإمكان اليوم هذا التعداد أنه يساهم في أنه تتوضح، ما نحكينا على الحوكمة اليوم نحكو على خارطة فلاحية واضحة أكثر؟
4: بارك الله فيك. التعداد اللي باش يصير هذا هو باش يكمل الخارطة الفلاحية اللي عملت في تونس، ظهر لي منذ 15 ولا 20 سنة عملت الخارطة الفلاحية. لكن الخارطة الفلاحية خليني نفهم فيها أنت والسادة المستمعين،
3: نعم،
4: على شنو هي موجود الخارطة الفلاحية في تونس؟ موجود هي لتوجيه الاستثمار والمستثمرين حسب الخارطة الفلاحية. مثلا كيف ما قلت أنت توكي يجي واحد يقول لك أنا مش نعمل الدقلة في القروان، يقول لا الدقلة هاوني غادي أهبط لطة شوي. مثلا مثال لكن الخارطة الفلاحية على شنو تعملت؟ هي الخارطة الفلاحية تعملت على الموارد، على التربة. من تونس خدموها أكل التربة، كل تربة لاش تصلح، وفوقها هي فوق التربة حطوا المناخ، التساقطات المطرية في كل بقعة قد يسمى تساقطات مطرية،
3: ودرجة الحرارة في كل منطقة،
4: ودرجة الحرارة المناخ والوحدة كل شيء، هي مناخ والتربة، ومنها هي يقول لك هالبقعة هذه باهية للرمان، وهذه باهية للزيتون، وهذه باهية للتمر، وهذه باهية للقوار، للقوارص مثلا البرتقال وغيره. عملت الخارطة الفلاحية هذيك توا، اما ما هيش مرقمنة، هي خارطة باش واحد يوجهها بركة، يجي وتمشي انت باش تعملي مشروع، تمشي للابيا وكالة الاستثمار الفلاحي تقول باش نعمل مشروع مثلا، نقول احنا نتاع رمان وين في القصرين، يقول لي اعمل هاي تفاح، قصرين هاي تفاح مثلا، نعطيك
3: مثال
4: اذا معناها. اما تو باش تولي مرقمنة وتولي معناها عندنا معطيات تاع كل بقعة شنو فيها بالضبط،
3: ويولي معناها تركيز. نعم سي نور الدين، يولي تركيز على منتوج معين بجودة وبكمية، معناها اللي هي تأمن
4: مضافة، مضافة متاع الحاج.
3: نعم
4: مضافة متاع الحاج،
3: وهذا
4: باش انت تصرفي فلوسك اكثر من لازم باش تعملي حاجة اللي هي في بقعة اخرى تنجيها باقل كلفة واقل ماء واقل ما تعب،
3: اي وما فيهاش مردودية في بعض الاحيان.
4: يعطيك صح.
3: نعم كما كنت تحدث معنا، فما منتوجات اللي هي تنجم تستنزف مواردنا المائية وما فيهاش مردودية على امن الغذاء وعلى اقتصادنا،
4: والا حتى زايدة، انا باش تعمل لي انتاج زايد عليا. مثلا نعطيك مثال، مثلا
3: نعم.
4: الاتحاد الاوروبي، ناخذ الاتحاد الاوروبي مثلا، كل دولة في الاتحاد الاوروبي عاطينها كوتا، كوتا انت ما يلزمكش تفوت مثلا كمية من الحليب، يزمك توصل الكمية ذيك الحليب يزمك تحبس، أما كاش باش تطيح السوم تاع الحليب في الاتحاد الأوروبي.
3: نعم.
4: أنت عندك زبدة مثلا، كل دولة عندها كمية تاع زبدة كوتا ما تفوتهاش، أما كاش تطيح السوم. القمح كيف كيف، كل شيء الشراء الخمر في هكاكا زادة كيف كيف، كل واحد نعم. عنده معناها سوي نسموه احنا، حد أقصى ما يفوتيش
3: حصة معينة معناها.
4: احنا في تونس يا ريتنا نوصل لحاجات هذه، مثلا نقول احنا حدنا في الطماطم اللي باش نستهلكوه وشوية اللي باش نعلبوه في الويس ما يفوتوش.
3: نعم.
4: ولي انت تحافظ على الماء متاعك، الدلاع قديش حاجتنا الدلاع كمية معينة والباقي لا زايد، ما نعملش دلاع اعمل حاجة اخرى، معناها هذا هو مش نوصل له.
3: نعم. ان شاء الله. شكرا لك سي نور الدين نصر الخبير والمستشار الدولي في التنمية الفلاحية، سعيدة جدا بحضورك معنا اليوم في المشهد اليوم، واستفدنا من خلال حضورك في الحديث عن هذا التعداد عمليات المسح الميداني في إطار أول تعداد عام فلاحي في تاريخ تونس. تحياتي لك سي نور الدين وإلى اللقاء. شكرا لك. شكرا لك. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في عين على الأحداث.
2: عين على الأحداث.
3: في عين على الأحداث أيضا باش نستقبل مباشرة ضيفنا الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية، والحديث معاه باش يكون حول توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027 لتعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات. مرحبا بك معنا سي فرحات.
5: مرحبا بك سوريا، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
3: شكرا لك. إذن سياسة التعويل على الذات منذ سنوات تقريبا الحديث عنها، وطرح هذه الآلية أو هذه الطريقة معنا في تعبئة الموارد المالية، يعني اللجوء بأقل ما يمكن إلى التداين الخارجي، إلى جانب عديد النقاط الأخرى سي فرحات اللي باش نشوفوها معاك، اللي هي تدخل في باب هذه التوجهات الكبرى لميزانية سنة 2027.
5: نعم، الحق حل علينا معنا التوجهات العامة هذه من خلال معنا كومينيكي من وزارة المالية على معنا التوجهات الكبرى لقانون المالية، اللي هو منطقيا نهار 15 أكتوبر لازم يتم عرضه على مجلس النواب في قراءة أولى.
3: نعم.
5: يعني هذا في القانون، كما نقول القانون الأساسي لقانون المالية. ولا إيش فيه بالضبط التوجهات العامة متاع الميزانية 2027؟ تقريبا بقات في نفس الإطار منذ 3-4 سنوات وإحنا ماشيين في التوجهات الحكومية فيما يخص التعويل على الذات. وهي رأي في الحقيقة وقت اللي نعمل مقارنات تو على المدى الطويل، سياسة التعويل على الذات هي سياسة حكيمة جدا، معنا وقت نقرها على مدى طويل، وقت نقرها على مدى قصير عام بعام رانا في مازلنا في خطواتنا الأولى، وفي ثم برشة تعثر على مستوى تطبيق هذا التوجه العام. نرجع للميزانية 2027، ولك يلزمنا زيادة الموارد الذاتية للدولة، توسيع القاعدة الجبائية مع المحافظة على مستويات الجباية أو لتو هذول الامبوزيسيون يبقوا نفسهم، إدماج القطاع الموازي تدريجيا، تحسين الامتثال الطوعي على مستوى الأداءات، وتحديث الجباية والديوانة، وتوجيه المراقبة بالذكاء الاصطناعي تقريبا إلى توجه نحو الآليات الجديدة ولا التكنولوجيات الجديدة على مستوى مراقبة الأداءات. هذا الكل في انسجام مع التوجهات الحكومية ومبدأ العدالة الجبائية، ومعناه باعتبار بعض الفرضيات على مستوى دولي بالطبيعة، على مستوى تعاملنا مع الدول، وتقريبا تنقيس لكل ما هو إيرادات غير عادية، معناه ما عندناش إيرادات غير عادية، وخلينا روحنا في اعتماد كبير على الذات، لا معناه ما حسبناش إمكانية وجود هبات أو هدايا أو هدايا، كل ما تحسبش أخذينا الاعتماد على الذات. التوجهات العامة ممتازة جدا، لكن ثم بعض النقاط يلزم يكون فيها معناها قراءتها قراءة مختلفة من باب المخاطر أو نقاط الضعف في التوجهات العامة.
3: نعم، وبش نبسطوا أكثر يعني تطبيق هذه التوجهات على أرض الواقع معناها. نعم،
5: هذه توجهات أكثر منها برامج عملية. يعني إحنا تو نجموش نقولوا لا التوجهات هذه مش به، التوجهات به، لكن نلزمها برامج عملية تتلائم مع عقلية التونسي ومع النسيج الاقتصادي الوطني اللي هو تقريبا في نسبة 80 إلى حدود 90% هو مؤسسات صغرى ومتوسطة. يعني كي تتعامل مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة يلزم تحسب برش حسابات اللي هي التهرب الضريبي، هذا يقول تحسين الامتثال الطوعي، راهو التحسين هذا يلزم نشوفوا له مؤشرات لجودة العمل. هل بالفعل أنا قديش تحب الامتثال الطوعي؟ قديش تحب تحسن 10% 20% قديش بالضبط؟ هذا نحكي على البرامج العملية اللي يلزم يكون يتم صياغتها في أقرب الأجال. ثم غياب المؤشرات هذه نتاع النجاح في العمل والرقابة اللاحقة، ثم إغفال الموارد اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات العامة. يعني انت وقت تقول لي مثلا زياده الموارد الذاتيه مين باش يجيبها الفلوس؟ معنا السيد وزير الماليه، انا كباحث في الاقتصاد وباحث في السياسه الاقتصاديه التونسيه ناكد لك انا العباد ما عندهاش فلوس، ده البنوك لا سيراس ما عندهمش فلوس، ما عندهمش باش يعطوك الموارد الذاتيه للدوله. ايش معناها؟ معناها ارجع للقطاعات المنتجه والقطاعات اللي تضر في الاموال مباشره للدوله، مش تسلف من معناها النسيج الاقتصادي.
3: نعم.
5: ما تسلفش، ما عادش تسلف من النسيج الاقتصادي، راهو التسليف هذاك انهك النسيج الاقتصادي
3: مؤسسات.
5: وخليها غير قادر على اعاده الاستثمار. ولذلك زياده الموارد الذاتيه معناها رجع الفصفات يخدم، رجع الماربر معناها الرخامي يخدم، رجع التصدير نتاع منتجات البحر، رجع التصدير نتاع كل ما هو منتجات كهربائيه معناها للتصدير، ورجع لي الميكانيزمات الاقتصاد تخدم. وقتها تقول لي راني زدت الموارد الذاتيه للدوله، رجع السمان يخدم، معامل الحديد انسيدي سويت. وقتها كي ترجع للبنيه الاقتصاديه كامله والستركتور اللي عندي ترجع تخدم، وقتها توزيد الموارد الذاتيه للدوله. لكن باش هذه راهي ما تجيش الا اذا كان جيت على مستوى تحديث الجبايه والديوانه وقدمت لهم ما يكفي من النصوص القانونيه اللي تخليهم يستثمروا اكثر ويخدموا اكثر.
3: نعم نعم.
5: نجي للنقطه الثانيه، التعويل على الذات وتقليص. الاقتراض الخارجي متلامي فيه. هنا تساؤل حول نسبة الموارد الذاتية مقارنة بموارد الميزانية. أنا الميزانية متاعي عندي موارد مثلا تساوي 80,000 مليار، قديش منها موارد ذاتية وقديش موارد جاية من الأداءات وقديش يعني. هنا راهو الموارد الذاتية راهي فيها برشا حديث يتحكي معناها يلزم بالرسمي راهو النظر لها كإمكانية معناها حلول طويلة الأمد على مستوى تونس. يعني تحكي على برامج كما الفوسفات كما التصدير للمنتجات البحرية
3: منتجات فلاحية
5: منتجات فلاحية راهي هذه تقدم لك برشا حلول على المدى الطويل وتبعدك على إمكانية التدين لا داخل إلى خارج.
3: لكن في الوقت الراهن ما هيش كفيلة معناها باش توفر لنا التمويل الذاتي اللي نحكوا عليه أستاذ.
5: لا ما جابتش الموارد الذاتية الكافية. اللي نحكوا عليها أو المنتظرة لا ما زالت معناها فعليا يلزم ترسانة من القوانين وتفعيل القوانين الموجودة لضخ الدماء جديدة وضخ ديناميكية جديدة في المجالات ذات القيمة المضافة لموارد الدولة. يعني أنا نحكي على موارد الدولة ثم موارد جبائية وغير جبائية. نحكي على الغير جبائية. الغير جبائية لازم تطلع اللي هي معناها أنتر جيومين بين المعقفين كما يقولوا استثمارات الدولة. الفوسفات قطاع مربح إذا كان خدمناه بالبيت. الفلاحة قطاع مربح إذا كان خدمناه بالبيت. إذا كي تخدم
3: عليها السياحة أيضا يعني من القطاعات اللي
5: السياحة. نعم معناها زيادة الانجاجمون تاع التونسيين بالخارج على مستوى العملة الصعبة. فهمتي هذم كلهم قطاعات ينجموا يقدموا إضافة على مستوى الموارد الذاتية للدولة. النقطة الثانية هي توسيع القاعدة الجبائية وإدماج القطاع الموازي. الكلام هذا يعني يلزم مراحل على مستوى معناها تنفيذ هذا التوجه. راهو كيف تجي للقطاع الموازي تو تقول تفضل يا خويا مرحبا بيك تحبوا ندمجوك. راهو القطاع الموازي خايف من الأداءات. يعني مراحل التنفيذ تبدأ أول حاجة بإعفاء شامل على الأداءات.
3: طمأنة العاملين في هذا القطاع اللي يمثل تقريبا قريب 50% ولا أكثر. نعم
5: 50% من الاقتصاد التونسي على الأقل هو قطاع موازي.
3: نعم.
5: يعني
3: نعم.
5: هذم استدراجهم للقطاع المقنن ليش؟ مش تحب تربح منهم العام الأول، تربح منهم يصب لك سي ان اس اس على روحك وتربح منها أنا يشغل لك العباد ليس أكثر وما حاجتيش بالأداءات ما تعطينيش أداءات. والعام الأول والثاني والثالث والرابع وكان يلزم 5 سنين خليه ساعة يدخل يبدأ الترسابيليتي الفلوس اللي قاعدة تدور في البلاد الترسابل وشوفوا فيها. وهذا يرى باش يعطيك معناها بوف دوكسيجين أو مزيد من الأكسجين لميزانية الدولة. بالرغم من وقت الدور الفلوس ثم البنوك تستفاد أكثر وتكون أكثر قدرة على تمويل الاقتصاد ويكون القطاع تقنن معناها وحتى هامش الأداءات يتحسن إلى حد ما. إذن تم مراحل على مستوى تنفيذ هذا التوجه مهمة ياسر ويلزم دراستها معناها في علاقة بنفسية المواطنين اللي ينتموا إلى القطاع الموازي.
3: نعم.
5: مليح يعني على نفسية المواطن. أنا تجيني الناس موجودين في بنقردان ولا موجودين على الحدود الجزائرية ولا موجودين في بعض المناطق المعروفة بالأسواق الحرة تقريبا هذو في قطاع معناها موازي ونجي نقول له هاي تفضل ادخل القطاع لا ما يدخلش إلا ما تعطيه ما يكفي من الطمأنينة ومن
3: الثقة تكون فما ثقة معناها موجودة اللي تخليه نعم يوافق.
5: النقطة الثالثة أحكيه على الذكاء الصناعي وتحليل البيانات. هذا راهو رانا يلزم أنا حسب رأيي لا يجب علينا معناها إعطاء قيمة أكثر مما يمكن ولا مما نتصوره للذكاء الاصطناعي. مش باش يقدم لنا حد شيء باش نكون واضحين مش باش يقدم حد شيء إلا إذا كان لباز دوني أو قواعد البيانات تكون كاملة. سينو راهو باش يغلط لك الذكاء الاصطناعي راهو دي الالغوريتم يخدموا راهو يغلطوا إذا كان ثم دي دوني ناقصة تعطيه دوني ناقصة معطيات معنى منقوصة راهو يغلط لك وراهو يشوه لك عملية معناها المراقبة الجبائية. وتنرجع تلسفيت للنقطة هذه، ثم تبسيط الإجراءات والامتثال الطوعي حكينا عليها، ثم مراجعة الامتيازات الجبائية لهنا، خاصة الخاطر مراجعة الامتيازات الجبائية، كما الدولة تعطي امتيازات جبائية، كما المستثمر يخمل الكمبس ويخدم مخ. ولذلك الدولة لازم تكون على مستوى من الذكاء ومن الفطنة، معناها على مستوى قراراتها.
3: نعم.
5: نرجع للمخاطر ونقاط الضعف نتاع التوجه.
3: هو قبل ما نمشي النقطة ذيك سي فرحات، يعني في دقيقة زادة، فما نقطة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية وتبسيط الخدمات الإدارية، يدخل زادة في المفروض يعني يكون من الأركان القارة فيها التوجهات هذه، لأنه اليوم كي نحكوا على الاستثمار نحكوا على التمويل الذاتي، نحكوا على تطوير الاستثمار، في المقابل يلزم تكون فما خدمات إدارية مبسطة وماهيش معقدة.
5: مجلة استثمار بسيطة جدا، يلزم أبسط ما يمكن. المستثمر يحب تو كي تمشي لفرنسا أنت ولا تمشي للمغرب، أي الكونكيرون ديريكت نتاعك للمغرب، في ظرف أربع ساعات تكون الشركة نتاعك ويعطوك التمويل اللازم إذا كان ناقص تمويل. احنا في ظرف أربع سنين وما زلت ما دخلتش
3: في الإجراءات الإدارية، يعني معناه في تطلع الأوراق
5: برك، تبسيط الإجراءات وهذا الشباك الموحد سمعنا به معناه منذ تقريبا عشرة سنين وما سمحت شيء. تو نفيقوا لبلاد راهو العالم تغير حولنا، واحنا يلزمنا نغيره من خلال معناها تبسيط الإجراءات الإدارية، ومعناها يلزم نصبح داخل التيار وليس ضد التيار.
3: نعم.
5: نرجع إلى المخاطر ونقاط الضعف بتاع التوجهات العامة. أول حاجة هي المبالغة في تقدير مردود الذكاء الاصطناعي. أنا حسب رأيي ثم مبالغة في تقدير المردود نتاعه، فأنا مش باش يعطيني حتى شيء إلا إذا كان عطيته باز زوني كاملة، ونعمل له أونترينمون مرة وزوز وثلاثة وعشرة ومئات المرات إلى أن يبدأ يعاوني على مستوى أخذ القرار. الثانية ضعف جودة البيانات أو عدم توافقها، ثم في بعض لباز زوني أو قواعد المعلومات والبيانات الموجودة في تونس، ثم ضعف على مستوى البيانات أو عدم تطابقها معناه من إدارة إلى أخرى. تمشي لإدارة الجباية يقول لك حاجة، تمشي لإدارة الديوانة يقول لك حاجة أخرى، معناه لهنا هذه راهي إذا كان باللباس الدوني هذه تدخل على الانتليجنس ارتيفيسيال راهو تقدم لك حتى شيء، تقدم لك كما قلنا وجه مشوه لرقابة معناها لا تعني شيء ولا تغني ولا تسمي من جوا.
3: نعم.
5: تلقى روحك اللي صرفت في الانتليجنس ارتيفيسيال كل زيد. بس ثم نقطة أخرى يلزم الإشارة لها، الحذر ثم كل الحذر من إضعاف المؤسسات الصغرى خاصة في الإجراءات الجبائية. ردوا بالنا على إحنا النفس نتاعنا الأكسجين اللي عندنا على مستوى البنية الاقتصادية التونسية على مستوى النسيج الاقتصادي، إحنا ما عندنا حتى قوة إلا المؤسسات الصغرى. ردوا بالنا عليهم، هاكم هم الروح نتاع الاقتصاد. وقت نجي أنا في الإجراءات الجبائية وخاصة في الرقابة الجبائية ونكبس عليهم كبسة خايفة،
3: نثقل كاهلهم
5: ونثقل كاهلهم، إذن هم مش عملوا لك مش عملوا اللي في ديفيكسيون، يعني هو يبدو إيفانسي وإلا يخرجوا ديركتومون من المنظومة الاقتصادية إلى منظومة موازية. يقول لك أنا مبطل نسكرها الباتين ده هذية أخويا ونسكرها الشركة ويقعد يخدم في نفس النشاط لكن بصفة مواجهة.
3: نعم.
5: ولذلك تم تحكيم على مستوى معناها الإجراءات والتوجهات هذية يلزم ننتبه لها. أنا في الأخر قلت كلمة تقريبا كتبت كلمة معناها
3: نختم بها
5: المشروع هذه كلمة ختامية. المشروع واقعي بوصفه اتجاه إصلاحي قابل للبدء، هذا مشروع واقعي. إذا كان نعتبروه هو توجه إصلاح قابل للبدء لكن غير مكتمل بوصفه خطة تنفيذية قابلة للقياس، نقطتين مهمين، هذا مهم.
3: نعم.
5: بوصفه اتجاه متفاهمين قابل للبدء نجم نبدأ به، لكن إذا كان نعتبره خطة تنفيذية لا، مازال غير قابل للقياس. ولذلك يلزم الانتباه للحزن هذه، نعمل آليات بداية التوجهات هذه متفاهمين، ونعمل في نفس الوقت آليات للقياس لقياس جودة العمل ومدى الوصول للأهداف المرسومة من خلال نصوص ترتيبية ونسموها لتابلو دو بور، لوحات تحكم وقياس لمؤشرات جودة العمل على مستوى هذه التوجهات. وإحنا في الأخر نشوف تونس ولادة وعندها ما شاء الله من الأفكار، والبرنامج هذا طموح، لكن يلزم إكماله بمجموعة من لتابلو دو بور ولا البلان داكسيون اوبيراسيونيل اللي نجموا ننفذوه مباشرة، وهذا التنفيذ يكون بقوانين ترتيبية ولا قوانين لتنفيذ التوجهات العامة. لكن عامة احنا راهو جست كلمة ختام في نفس إيجابي، احنا تجاوزنا المراحل الصعيبة على مستوى التزامنا مع لباير دوفون البر، ولذلك احنا اللي جئنا مارج دو مانيفر أكثر بياسر، أريح الاقتصاد التونسي 2017 مش يكون أريح حتى إذا كان موجود أزمات دولية موجودة. أنا الاقتصاد أقل ضغوط للإكستيريور.
3: نعم.
5: أقل ضغوط على مستوى الوحدة.
3: نعم، وهذه مهمة جدا سي فرحات، وتعطي جرعة أمل، معناها أنه إن شاء الله القادم باش يكون أفضل إن شاء الله بالنسبة لاقتصادنا إن شاء الله. شكرا ليك الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية، شكرا ليك على مداخلتك معنا اليوم في برنامج المشهد اليوم عبر موجة إذاعة قفصة. تحياتي ليك وإلى اللقاء أستاذ فرحات. هكا وصلنا معاكم مستمعينا لنهاية هذا العدد من المشهد اليوم. نجدد شكري لزميلتي كوكب الإبراهيم اللي رافقتني تقنيا، على الدين رضواني في الإخراج الرقمي لحصتنا اليوم، نجاة السهيلي في تنسيق ضيوف حصتنا اليوم اللي كانوا حاضرين معانا عبر الهاتف، وكانت معاكم ثريا بن محمد من أمام المسطح. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة، إلى اللقاء.

0: تبدأ الحكاية مع المربية نادرة الحلفاوي. من الطفولة إلى التقاعد رحلة عطاء على الدوام، والحرفية حنان معمري مشروع طعمة من فكرة إلى إنجاز وبصمة فنية. تبدأ الحكاية الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قبصة. ما هي الإشكاليات المطروحة والحلول الكثيرة لتأمين أفضل الظروف لانطلاق موسم جني الزيتون؟ ما هي مشاغل فلاحي ولاية توزر وقبلي لانطلاق موسم جني التمور؟ اليوم في مع الفلاح بداية من 3 على موجة إذاعة قبصة.
1: إذاعة قبصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 1 ظهرا باستوديو إذاعة قفصة، هذه الآن ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: النشرة يقدمها أحمد حراثي وهذه أبرز عناوينها. التقديرات الأولية لإصابة التمور بولاية توزر تتحدث عن تراجع طفيف في الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي. ديوان تنمية الجنوب ينظم بولاية قبلية الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي. يوم دراسي بمجلس نواب الشعب يخصص لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. وفي العالم، الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بمواصلة قصف منشآت الطاقة رغم أعلن وقف إطلاق النار. تفاصيل الأخبار. انتظمت أمس بمعتمدية الكتار من ولاية قفصة فعاليات تظاهرة شهر أكتوبر الوردي لفائدة نساء المنطقة التي انتفعنا بعدد من الفحوصات الطبية. أميرة القطاري نائب رئيس الهلال الأحمر بالقطار تتحدث للأخبار.
4: أمس عملنا تظاهرة في القطار، حضروا فيها أطباء اختصاص من تونس، زوج أطباء من تونس وطبيب من قفصة من القطاع الخاص، والحمد لله كانت تظاهرة ناجحة. وصلنا 160 عدد المشاركات، عملنا فيها ليزيكو، عملنا فيها بريسك 85 إيكو، عملنا لحس العنق، احنا هذا الكل عملنا سرطانات النسائية اللي هي الثدي وعنق الرحم. إن شاء الله تكون تظاهرة ناجحة، وإن شاء الله الناس كل يظهروا لباس. وهذا الكل صار بمناسبة أكتوبر الوردي، ونداء للناس الكل اللي مازال شهر كامل متواصل، فما في برشا بلايص اللي هم عاملين حملات تحسيسية لتقاسي سرطان الثدي بقدرة ربي، وإن شاء الله الناس الكل تكون بخير.
2: بلغت التقديرات الأولية لإصابة التمور بولاية توزر نحو 62 ألف طن، وقد سجل حجم الإنتاج تراجعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم الفارط، في حين بلغت نسبة البيوعات على رؤوس النخيل 21%. محسن معيتي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر، ومزيد من التفاصيل في متابعة لمراسلة الإذاعة وحيدة أمبارك.
5: تقديرات السابعة سنة تمور معناها حوالي 62 ألف طن، أقل من الموسم الفارط 12%. الأسعار تتراوح بين 1500 مليم إلى 2800 مليم. نسبة تقدم البيوعات 21%. الأصابة كاملة معنا ولاية توزر. الفلاحة تشكيلهم الوحيد أنه معناها في البيوعات معناها ضعيفة، بس زادة ما ترتقيش للطموحات الفلاح والعب الفلاح. احنا نقول إن شاء الله معناها تتحسن، مازال احنا مازلنا في الأول معناها بلاسك 20 أكتوبر معناها بلاسك يبدأ معناها زني الأصل معناها، والجودة باهية خير من عام الأول، الجودة معناها خير من عام الأول. بقينا ذرت بك موجة نتاع السخانة ذيك معناها ذرتها، أما أحسن من عام الأول. ماذا بينا بالنسبة لي أنا نصيحة أنه معناها يلزمنا كفلاحة منتجي التمور نعتمدوش كليا كان على التمور، يلزمنا نوع من فلاحتنا معناها يلزمنا على الأقل كل فلاح منتج تمور أنه ينجم يربي معناها عنده تربية الماشي، يعتمد على الزراعات العلفية، يضم كل معناها فيه منتوج معناها ومدخول سمح للفلاح ما يرتكزش كان على التمور.
2: في ولاية قبلي ينظم اليوم وغدا ديوان تنمية الجنوب تظاهرة تندرج في إطار الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتتضمن هذه التظاهرة عرضا لأهم ما تزخر به ولاية قبلي من فرص للاستثمار، كما تتيح التظاهرة فرصة لتنظيم لقاءات تجمع بين باعثي المشاريع وهياكل التمويل والمساندة.

0: أمل حداد مكلفة بالإشراف على ديوان تنمية الجنوب تضع التظاهرة في إطارها.
1: التظاهرة هذه في يومين، اليوم الأول عندنا عرض لأهم موارد وإمكانات ولاية قبلي بطريقة جديدة نسبيا، اللي هي سلاسل القيمة وفرص الاستثمار الخاصة بكل مرحلة من مراحل سلاسل القيمة هذه، وبالطبيعة الفرص الاستثمار هذه قابلة للتطوير واللي تخلق القيمة المضافة العالية للولاية. فما عرض أيضا لفرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومعرض صناعات ومنتجات محلية. اليوم أيضا فيه عرض بعض آليات المرافقة للباعثين كما كابغري، كما جرين ثينك، كما رائدات، وأيضا عرض لدليل الاستثمار اللي يعده ديوان تنمية الجنوب. اليوم الثاني غدا هو يسمى قافلة التمويل الشمولي والتشبيك، فيه باش يكون فما فضاء لقاءات مباشرة B2B ما بين الباعثين وما بين مؤسسات التمويل وهيكل المساندة. دونك الباعثين يحضروا استفساراتهم باش يتعرفوا على الآليات الموضوع على ذمتهم لبعث المشاريع. الهدف من التظاهرة هذه تثمين موارد وإمكانات الولاية، مزيد الإحاطة بالباعثين وتقريبهم خاصة من هيكل المساندة وخاصة من هيكل التمويل، وتسهيل عملية ولوجهم للتمويل. إجمالا هي دفع للاستثمار الخاص وللمبادرة الخاصة في ولاية قبلي.
0: الزميلة مجد عمار التي واكبت التظاهرة استجوبت أيضا عددا من الشباب الذين تحدثوا عن مشاريعهم وانتظاراتهم من هذه الأيام الجهوية.
2: حفصية العليوي صاحبة شركة نخدمو فالوريزاسيون دي شي دو بالمي، خدمو برشا حاجات. جيت اليوم للتظاهرة هذه إن شاء الله باش نتعرف على هياكل جديدة وننتظروا منهم إن شاء الله فمش تمويل ولا حاجة معناتها باش المشروع يبقى مستمر ونزيدوا نعملوا كرياسيون جديدة معناتها.
3: عمارة بن عمارة مهندس فلاحي صاحب شركة المختصة في تثمين الفضلات العضوية وبقايا الطعام باستعمال الحشرات لإنتاج أسمدة عضوية و مادة علفية للحيوانات. جيت اليوم للتظاهرة هذه بحثا على التمويل وفرص تطوير معناها في المشروع متاعنا، ونسعى ديما للتوسيع نطاق العمل متاعنا وإن نحسن خدمتنا معناها عن طريق الإدارات ونربطه بالمحيط الإداري والمحيط التمويلي والشركات الأخرى اللي تنجم تعاوننا ونتعاونوا معها.
4: فضيلة منصور سوق لحد. البروجي متاعي حلو أباز سكر التمر والرب متاع التمر، نعمل منتوجات لي بسكوي، نعمل اللومجة متاع الصغار، كلها صحية. حضوري نحب نطور المشروع متاعي، نحب نشوف هياكل دعم.
0: أفاد عباس حاجي المهندس الرئيس ورئيس مكتب الزراعة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين في تصريح للزميلة فدوى القرمازي، أفاد بأن برنامج الزراعات الكبرى للموسم الفلاحي 2026-2027 يشمل نحو 85 ألف هكتار. وأشار رئيس مكتب الزراعة إلى أن تهاطل الأمطار بكميات هامة ساهم في تعزيز الأمال في أن يكون الموسم الفلاحي ناجحا.
5: زراعة الكبرى السنة عنا 85,000 هكتار، منها 5,000 هكتار مروية، 80,000 هكتار هي بالنسبة للقمح 27,500، والشعير في حدود 52,500 هكتار، بالنسبة للمروي القمح 1,500، وبالنسبة للشعير هي في حدود 3,500 هكتار، بالنسبة للبذور الممتازة في حدود 7,250 قنطار، منها 3,550 قنطار قمح صلب. بالنسبة للحاجيات من الأسمدة عنا الدي ار بي الحاجيات نتاعنا في حدود 2000 قنطار، وبالنسبة للمونيتر في حدود 4000 طن. الأعلاف الخريفية البرنامج في حدود 4500 هكتار، منها 1500 هكتار مطارية و3000 هكتار مروي. الموسم هذا تقدم الموسم 2026-2027 كانت نزول كمية هامة من الأمطار، إن شاء الله بوادر متاع موسم طيب. بالنسبة للبذر وصلنا إلى حد الآن 500 هكتار. قمنا بجلسة في الولاية استعداد للموسم، حرصنا على أنه نقدم البذور في الوقت نتاعها، إن شاء الله نتوفقوا في هذا، إن شاء الله يتم توفير البذور الممتازة والبذور العادية نتاع الشيء.
0: نواصل تقديم الأخبار من إذاعة قفصة. انطلقت صباح اليوم بقصر برد أشغال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. ويتضمن مقترح القانون فصلين، ينص الفصل الأول على تسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة المنجزة قبل 10 من ديسمبر 2024 مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار وفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه. ويتيح إقرار التسوية وفق المقترح للمنتفعين بهذا التمتع بالامتيازات التي تسندها الدولة بعد تاريخ التسوية دون إمكانية المطالبة بهذه الامتيازات بصفة رجعية. أما الفصل الثاني فيتعلق بإلغاء أحكام الفصل 81 من قانون عدد 48 المؤرخ في 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025. ويهدف مقترح القانون إلى اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية تقوم على إدماج وضعية الأبار المعنية ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة، بما يمكن الإدارة من حصر الأبار غير المرخصة وضبط شروط استغلالها والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القياس وكذلك المتابعة. ينظم المعهد الوطني للزراعات الكبرى يومي 21 و22 من أكتوبر الجاري ندوة وطنية حول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في تونس تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعدد من المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين. وتهدف هذه الندوة إلى عرض نتائج التجارب الحقلية والبحوث العلمية في مجال الزراعات الكبرى وتبادل الخبرات بشأن الحلول العملية الكفيلة بالتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الأمنيين المائي والغذائي ودعم قدرة المنظومة الفلاحية على مواجهة المخاطر المناخية. ويخصص اليوم الثاني من الندوة لتنظيم حوار وطني متعدد الأطراف حول التغيرات المناخية والأمن الغذائي، يأتي ذلك بمشاركة خبراء تونسيين وممثلين عن عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية من بينها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط والمعهد الدولي لإدارة المياه ومرصد الصحراء والساحل. في العالم، أكد اليوم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو. وقال زيلينسكي أن روسيا قصفت محطة لتوليد الكهرباء في العاصمة كييف ولاحقا استهدفت منشآت للطاقة في منطقة خاركيف، وقد حصل كل ذلك بعدما أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحاته بشأن وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة. من جهة أخرى، ذكرت أمس صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بوقف نظام المشتريات الذي يزود أوكرانيا بالأسلحة بهدف الضغط على كييف لوقف ضرباتها على البنية التحتية الروسية للطاقة. التقديرات الأولية لإصابة التمور بولاية توزر تتحدث عن تراجع طفيف في الإنتاج مقارنة بالموسم الماضي. ديوان تنمية الجنوب ينظم بولاية قبل الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي. يوم دراسي بمجلس نواب الشعب يخصص لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. وفي العالم، الرئيس الأوكراني يتهم روسيا بمواصلة قصف منشآت الطاقة رغم إعلان وقف إطلاق النار. هذا أبرز ما جاء في ثانية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

ما هي الإشكاليات المطروحة والحلول الكثيرة لتأمين أفضل الظروف لانطلاق موسم جني الزيتون؟ ما هي مشاغل فلاحي ولاية توزر وقبلي لانطلاق موسم جني التمور؟ اليوم في مع الفلاح بداية ثلاثة على موجة إذاعة قفصة. العمل الجديد للمخرج عزيز حرزلي، جائزة أحسن ممثل ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام تونسية للممثل رمزي عزيز، ملتقى طريق الواحد الدولي للفوتوغرافيا. مسيكم بالخير، اليوم بداية من الأربعاء على موجة إذاعة قفصة.

0: Magazine Sport. Magazine Sport.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا، هذه اذاعه قفصه وبرنامج ماجازين سبور، نتواصل معكم حتى للساعتين نص ساعه عوده فيها على اخر المستجدات الرياضيه ديما من اثنين حتى للخميس في هذا التوقيت. نرحب بالمحلل الفني المدرب نضال نصير. نضال اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا اخويا حيدر، مرحبا بكل مستمعي اذاعه قفصه.
1: مرحبا بك كوكب برامج يتحدث منكم الحصه تقنيا وفي الاخراج الرقمي على دير رضواني. تنجموا طبعا تتابعونا لايف ستريمينغ لاذاعه قفصه الصفحه الرسميه للاذاعه على الفيسبوك. اليوم عوده على نتائج فرق الجهة، فرابط المحترفة الأولى لكرة القدم والمحترفة الثانية لكرة القدم. نحكو على نجم المتلوي، نحكو على قوافل في القفصة، هلال الرديف ومستقبل القصرين والنتائج متاعهم بالنسبة للجولة الخامسة ذهاب من البطولة بالنسبة للمحترفة الأولى والجولة الثالثة ذهاب من المحترفة الثانية لكرة القدم. هزيمة للنجم الرياضي بالمتلوي بعد ما كان متقدم فيها في الشوط الأول واحد بلاش ينهزم في المباراة، وهزيمة لقوافل القفصة أخرى بالنسبة للفريق في البطولة، هزيمة لهلال الرديف التي لم تكن متوقعة بالنسبة للجماهير الرياضية في جهة الرديف، وانتصار آخر بالنسبة لمستقبل قصرين يأكد جاهزيته لهذا الموسم ويأكد جديته مرة أخرى بلعب لعب طبعا من أجل التتويج بالبطولة، هو تتويج يكون بالصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذن مستمعينا نذكركم بنتائج الجولة الكاملة بالنسبة للمحترفة الأولى واللي تلعبت مواجهتها على زوز دفعات بين السبت والأحد. بالنسبة لكامل النتائج، النجم الساحلي انهزم أمام النادي الرياضي لحملان بنتيجة هدف مقابل صفر في الملعب الأولمبي بسوسة، 0-0 في الإقال شبيبة العمران والمرسى. نجم المتلوي الفريق انهزم أمام الملعب التونسي في المتلوي 2-1، انتصار جرجيس على أمام حمام سوسة في جرجيس 2-0، اتحاد بنقردان يفوز على الأفريقي 2-1، نار السبت النادي البنزرتي الاتحاد المنسيري 0-0، وترجي يفوز على الأولمبي البيجي 3-0، الهاتريك متاع حازم المستوري لاعب الترجي الرياضي التونسي. وفي ديربي صفاقس تقدم سقيطة دير يفوز على النادي صفاقسي في المهيري بنتيجة 0-0. نضال نرجع بيك للمقابلة نتاع النجم الرياضي بالمتلوي، باش نحكوا شوية ثم باش ناخذوا نسمعوا مدرب النجم الرياضي بالمتلوي أمين قارة شنو حكى على هذه المواجهة. إذن مباراة كما ذكرنا كانت فرصة لنجم المتلوي على أرضية ميدانه ككل سنة، خاصة في السنوات الأخيرة أنه يقتلع النقاط 3 ديما على أرضية ميدانه ويربح طبعا الحضور الجماهيري، يربح التواجد في المتلوي ويفرض طريقة لعبه، يفرض السيطرة متاعه، يفرض يعني نقاط قوته في المقابلات. اليوم نجم المتلوي أو البارح كان نهزم كما ذكرنا بنتيجة 2-1 بعد ما كان متقدم في الشوط الأول 0-0. باش تفسر هذه الهزيمة؟ هل أنه هذا ضعف شخصية لنجم المتلوي ولاعبي نجم المتلوي أو قوة شخصية للملعب التونسي؟ هل أنه فما فوارق في الإمكانيات بين زوز فرق؟ هل أنه زاد الوضعية المادية صعبة ألقت بدلالها على نتائج الفريق؟ هل أنه كذلك الإضرابات ومقاطعة التمارين بالنسبة للاعبين ساهمت بشكل أو بآخر في يعني تراجع أداء الفريق وطبعا تدني المستوى متاعه؟ وكيف نحكو زادة على النتائج اللي هي مهمة برشا في المستوى الأول، نحكو عليها نتائج سلبية لحد الآن بالنسبة لنجم المتلوي؟
2: صحيح خويا حيدر، كما ذكرت من نقاط الكل ذكرتهم كل عندهم مربوطين ببعضهم بالنتائج اللي قاعده تحقق فيهم نجم المتلوي الموسم هذا، خاصه على ارضيه ميدان اللي ماهيش مستانسه على ارضيه ميدانها تساوم. ديما معروف على النجم المتلوي اني في الملعب نتاعها ملعب صعب وما تساومش ديما 3 نقاط، اقل ما يمكن نقطه على الاقل معناها في الملعب نتاعها. ولكن بالظروف اللي تعدت بها جمعيه كسوه ماديه مع ضعف الرصيد البشري لدى الجمعية، يعني معناه كي تشوف أنت حتى كما كنا ذكرنا عامر بلغيث على باز هو معناه يلعب في وسط الميدان، تشوفه تلعب في محور دفاع، يعني أكد لك أنه النقص الرصيد البشري اللي يخلي الجمعية تولي تكونفرتي ملاعبي في بوست من البوست، وهذا رو مش بسهل، معناه يزمو برشا خدمة مش سهل رو ملاعبي بتبدلوا بوست متاعه على ماتش مع الإضرابات مع جمعية تقريبا مدة 10 أيام معناه ما تمرنوش مع الظروف المادية اللي تمر بها الجمعية. هذا كله يأثر على النتيجة. ولكن زاد مع عديد الأخطاء يعني حتى في الاختيارات في في في في توقيت لي شانجمون أو الملاعبية أو عديد القراءة متاع المباراة يعني ككل ساهمت في الهزيمة هذه. يعني كنشوفوا معنا الاكسيون حتى الاكسيون تاع الهدف اللي صارت قبلها هي بدقائق كان نفس الاكسيون صارت معنا مع فخر الدين بن يوسف مرت بجنب القابط عاود نفس الطريقه على نفس الملاعب اللي هو عامر بالغيث اللي يطلع عليه فخر الدين بن يوسف يسجل الهدف تاع تعادل ونفس الملاعب عامر بالغيث هو اللي يتسبب في ضربه جزاء. يعني شوف الملاعب هنا باش تحطوا في بلغه الكره تحطوا راس راس مع الجمهور ناس كل باش تولي تقول لك والله الملاعب هو اللي تسبب في الخساره ولكن للظروف هذه
1: وقت اللي هو مش في المركز نتاعه
2: بالضبط وقت اللي هو يلعب في مش مركز نتاعه اول مره باش يلعب في المركز هذاك معناها شوف المسؤوليه اللي حملها للمدرب هنا نشوفوا النتيجه شنو باش شوف ما نلقاش الكلام مالوريزمون ما لقاش الكلام خاطر شوف الظروف هذه المتلاوي لازمها بين نقطة ما فيهاش يلزم تحاول أكثر ما يمكن في استادها تحاول تجيب النقاط بأي طريقة خطر بصراحة الظروف إذا كان باش توصل بالطريقة هذه المتلاوي راهي باش تولي في منعرج خيب وخيب برشا.
1: خليني نضال باش نكملوا مع الأمور الفنية باش نربطوا لأنه المدرب هنا من قرب باش نسمعوه كما سمعنا البارح فانه ما حكيش برشا على الجوانب الفنية لكن ركز برشا على الجانب التحكيمي وحكى زاد على الظروف اللي مرت بها الجمعية في الفترة التراف اللي معناها التوقف نتاع البطولة. نسمع وينغار ثم نرجع نعقبوا على كلمه.
0: ما كان من الانتصار نتاع باش تفسر هذا
3: واضح التفسير ساعة والحاجة ما انت تشوف الظروف اللي حضرنا فيها الماتش كنا في تريف على شهر بالنسبة لنا احنا خير ماتش لعبناه حتى من غير الماتش بيكو ماتش العمران في الشامبيونا ما انت في الشهر ذي قبل عملنا 10-12 يوم ما نترينيوش دونك سافا امباكتي ليتا فيزيك نتاعنا ليتا مونتال كيف لعبيه معناتها الظروف اللي تخدم فيها والظروف تاع اللي قاعده تعيش فيها معناتها ماهيش سهله وكان اليوم عملوا اللي عليهم الكل حاولنا قلنا ماتشو نلعبو اون سي سون دوني فو عطينا كل شيء تحركنا كنا قويين في الجوال من بعد ليتا فيزيك حكمت في الشوط الثاني مع تلعب ضد جمعيه عندها كاليتي انديفيديوال عندها بنك باش يعاود تعاون في ليفاندير ميوت مع لي زاربيتر حادث ولا حرج ما نزيدو نحكيو دونك كذلك الاسباب تاع رجوع تاعنا.
1: إذن هذا المدرب أمين قارة حكى على ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لأسباب هزيمة الفريق. أولا حكى على آخر مقابلة لعب الفريق في ضد شبيبة العمران في البطولة الجولة الرابعة بعدها فترة تدريب كما ذكرنا شهر كامل ما استغلهاش الفريق كما يلزم باش يحاضر ملاعبيته حتى لو كان الفريق مش حاضر لبداية الموسم كانت فترة وفرصة نحكوا على شهر فرصة لبرشة فرق وتحاضر وتعاود يعني تعدل أمورها شوية في انتظار السنة في البطولة. كما ذكر 12 يوم في الشهر هذايا ما فماش انترامون دونك مؤثر برشا هذايا نضال على الجانب البدني والذهني. زاد حكاية على الوضعية اللي يعيشوها الملعبية في الظروف هذه كل وحكاية زاد على الملعب التونسي قالوا انه فما عندهم بنك خوي وهذه صراحة يعني معنا 100% معها في الكلام هذي لانه عندهم بنك بدلاء قوي برشا بالنسبة للملعب التونسي وهذه من نقاط القوة متاعه. وكيف كيف حكاية على الجانب التحكيمي اللي هو داخل في اللعبة في نهاية الأمر معنا عاش تتفق معه ولا في النقاط اللي حكا فيه من قرر.
2: والله نتفق معه في نقطتين هو نقطتين هو عدم استغلال التريف يعني والفترة اللي تعدت هذيك اللي باش تحاول تصلح به الروتار متاع البريباراسيون في الدبيت سيزون الناس برشا جامعات استغلت التريف هذه اللحظات هذه باش تحاول تصلح أكثر ما يمكن من اللاعبين يعني والفريق في الجاهزية البدنية. والنقطة الثانية نتفق فيه معاه هو البنك متاع الملعب التونسي معناها يعجب بلاعبين معناها من طراز رفيع كما شفت حتى لي دو شانجمون اللي عملهم هم اللي كانوا أحدث الفارق في النتيجة. ولكن الجانب التحكيمي من نعتقدش أنه ينجم يكون هو أثر في النتيجة خطر وقتاش تكون أثر في النتيجة وقت اللي تكون أنت منهزم وإلا 0-0 كنت متقدم يعني مباراة كانت في صالحك هو عدم معناه قراءة اللعب أو التصرف في مجريات اللعب بطريقة صحيحة اللي خلى أن الملعب التونسي ترجع عليك في النتيجة. يمكن هذه النقطة الوحيدة اللي ما نتفقش فيه معاه صحيح حكى على الظروف تاع اللاعبين، معناها كسوة المادية أو الظروف المعيشية أو الظروف التدريب أو برشا نقاط صحيح هذوما موجودين، ولكن هذا ما شفناش في على توتولون، معناها الماتش معناها 80 دقيقة أنت رابح واحد بلاش، ما يبين لكش أن الملاعبية تعيش في ظروف اللي كنت تحكي فيها، معناها أنت معناها قدموا ما عندهم ماركو، معناها متقدمين في النتيجة، ولكن اللحظات اللي صارت فيها عدم معناها قراءة اللعب بطريقة صحيحة هي اللي خلت الفريق تاع الملعب التونسي اللي حقق النتيجة الإيجابية متاعه، اللي مش مش مش بالسهل أي واحد يجي النجم متلوي يربح الماتش متاعه أو يهز ثلاث نقاط بالطريقة هذه.
1: هذا هو بالنسبة للنجم المتلوي، طبعا المقابلة متاعه بالنسبة للبطولة باش تكون في المرسى مع فريق أو مدرب يعرف جيدا النجم المتلوي اللي هو عماد بن يونس، يعرف جيدا النجم المتلوي، وباش تكون مباراة صعبة زادة في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى. ان شاء الله يلقوا الحلول في اقرب الاوقات بالنسبه لنجم المتلوي حتى يخرج من الوضعيه اللي هو فيها، لانه جولات ماشيه وتتقدم والنتائج تتراجع بالنسبه للفريق، ومركز ما عودناش بيه نجم المتلوي سيرتو في العامين الاخرين بالنسبه للبطوله. دونك ان شاء الله يتحركوا الناس الكل ويخرج نجم المتلوي من هو الوضعيه اللي هو فيها. في المحترف الثاني لكره القدم ذكرك بنتائج الجوله الثالثه ذهاب من البطوله، جمعيه ريانا تنتصر على القلعه الرياضيه 2-0، انتصار بوشما على الملعب الجيرسي 2-1، هزيمه الفريق اولمبيك مدينة امام مستقبل قصرين بثلاثيه نظيفه، انتصار خسورة السيف على شبيب القروان في ملعب حمد العواني بالقروان 1-1، هزيمة المكنين أمام جندوب الرياضية 0-0، صرصور في لقاء محيط قرقنة وكوكب عقارب، انتصار أولمبيك الكاف على قوف القفصة 3-2، 2-2 في لقاء سبورتينغ بنروس اتحاد تطاوين، هزيمة مستقبل جابس أمام هلال الشاب 2-1 في جابس اللعبة، و2-2 في لقاء مكرم المهدية وهلال مساكن، 0-0 في لقاء بعث بني خلاد ورالوي، هزيمة هلال رديف مع قربة 1-1، وهزيمة مستقبل سيمانة أمام جمعية مقرين 3-2، الملعب السوسي ينتصر على بعض بحاجلة 3-0. بالله قبل ما ننسى نذكر، خليني نذكر بكلاسمون تاع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ثم نرجعوا باش ناخذوا لقاء مستقبل قصرين وأولمبيك مدني. بالنسبة للمحترفة الأولى فقط بالطبيعة باش نعطوا المعلومة كاملة، الترجي في الصدارة 12 نقطة، 11 لتقدم ساقيت الدير واتحاد بن قردان، 9 نقاط للإفريقي الاتحاد المنسيري، 8 نقاط للسي اس اس الجي اس او شبيبة العمران والسي ا بي، 7 نقاط للستاد تونسيان، 6 نقاط لجرجيس، المرسى 5 نقاط، 4 نقاط للنجم الساحلي، 3 نقاط لحملنف ونجم المتلوي، 2 نقاط للبيجا ونقطة طبعا فريق اللي هو فريق أمل حمام سوسة. في المحترف الثاني كما ذكرنا انتصار مهم لمستقبل قاسين خارج القواعد، نظام معناش برشا وقت باش نحكوا بإيجاز طبعا نسمع تصريحات بالنسبة لمستقبل قصرين، يأكد مرة أخرى اليوم نحكوا 3-3، خلينا من جانب القانوني هزيمته أمام قوف القفص الجزائي، وطبعا يعني 3 نقاط تمشي لقوف القفص، لكن نحكوا رياضيا الفريق انتصر على القوافل يعني في المباراة الأولى، ثم تحول لعب مقابلة أمام أولمبيك الكاف وانتصر، أو استقبل أولمبيك الكاف وانتصر في مدنين أمام أولمبيك مدنين، يأكد هلال فريق مستقبل قصرين أنه منافس جدي هذا الموسم كما الموسم السابقة كما ذكرنا، أنه باش يلعب على صعود للمحترف الأولى.
2: أكيد كي تشوف أنت لمدة 3 سنوات المستقبل قصرين بنفس الروح بنفس الأوبجيكتيف تاع كل عام أنه يلعب على الصعود للرابطة المحترفة الأولى، هذا ما يزيد أكد أنه كان معنى التحضيرات يزم تكون على المستوى هذاك، والنتيجة هاك تشوفها حتى في الثلاث المقابلات الأولى بغض النظر على الجانب القانوني في المباراة الأولى، ولكن بالعلامة الكاملة معناها يفوز بالمباراة سير تيران، يفوز بالمقابلات متاعه، وهذا يأكد أنه مازال بيزيد يواصل، وهذا جست مساج معناها للهيئات المديرة متاع الفرق الكل، شوفوا معناها خذوا كاروبير خذوها كمثال، مستقبل قصير مدة 3 سنوات معناها الهيئة المديرة مستقرة يلعبوا على نفس
1: هو صار تغيير في الأيام اليوم نحكوا على هيئة تسيرية، لكن
2: نفس الأوبجكتيف اللي هو الصعود بنفس الروح، كان جت ثم فرق أخرى كان بعد عامين ما يحقق صعود ينجم يتراجع.
1: مش اسمه هشام سويسي مدرب مستقبل قصرين كوكب، ثم نرجعوا نعقبوا على كلمة
4: ها الحمد لله اليوم كما قلت هذه الملاعبية نتاعي على المردود اليوم وعلى نجمنا ننتصروا بالمانيير وبالنتيجة. صحيح مباراة ما كانتش سهلة اليوم على أرضية ما حناش متعودين بها برشا من أول مباراة على الكارتون. الحمد لله الرياكسيون تاع اللاعبية كانت تري بوزيتيف سورتو في البلان تكنيك. سجلنا 3 أهداف جات صحيح جات من فريق المنافس جوج ضربات جزاء كانوا ينجموا يقلصوا الفارق. الحمد لله اللاعبين الكل من الحارس حتى المعوضين اللي دخلوا كل كانوا اليوم في المستوى في مستوى التنقل كله المدني. ان شاء الله في قادم الجولات نكملوا بالمستوى هذا ونفرحوا جماهيرنا ان شاء الله في قادم المقابلات.
1: إذن هذا السويسي مدرب مستقبل القصرين راضي كل الرضا على لاعبين قدموا أداء كبير سيطر بطول العرض على مجريات المباراة ونتيجة 3-0 مقابل 0. هذا الترجمة طبعا ما صار في المباراة.
2: أكيد أكيد كي تشوف النتيجة هذه هو أكيد حاجة تفرح أي مدرب. يعني كي يجيب 3 بوان معناها الاكستيريور معناها بالطريقة هذه بالعدد الأهداف هذا بدون قبول بأي هدف يعني خاصة معناها زوز ضربات جزاء كانوا متسجلوش كان ينجموا يعملوا تغيير في النتيجة ولكن حاجة بوزيتيف وإن شاء الله يكملوا على الطريقة هذه وعليش للمباراة القادمة زيد يكملوا أكدوا المسار متاعها.
1: هذا متمنون بالنسبة لمستقبل القصرين. خوف القفص ينهزم 3-0 مقابل 2 أمام أولمبيك الكيف بعد ما كان متقدم في النتيجة 1-0 فريق قوف القفص بشاسم مايمن مخلوف ونرجع نعقب على كلامه ونحكي شوية لقوف القفص ثم بعدها هلال رديف.
5: اليوم الفريق قدم مقابلة ممتازة بالنسبة لي أنا خاصة من ناحية النفسية ومن ناحية خاطر كان فما بلوكاج مونتال كبير برشا اللاعبين. اليوم تحسهم حبوا يعملوا رياكسيون حبوا يبينوا اللي هما قادرين أنهم ينافسوا في البطولة لكن العامل البدني ما تنجمش طالب من لاعبين باش يطبقوا المعلومات ولا باش يطبقوا لي شيما ولا ستيل دو جو ولا تكتيك اللي انت تطلبهم منهم وانت مع لاعبين عندهم جاهزيه ممكن اقل من 40% من جاهزيتهم البدنيه. اليوم الفريق قاعدين نحاولوا كما كنت نحكي هيئه جديده مديره نزلت قاعده تحاول معناها باش توفر كل سبل النجاح للفريق. تعرف الفريق زاد الوحيد يمكن على الملعب الجابسي اللي يعنيه من ملعب الانتداب دونك تشوف فريق ممنوع من الانتداب مع مجموعه ريدوي برشا فما كاليتي لكن ما فماش الكونتيتي معناها الفريق عندنا نقص كبير من ناحيه العدد مع اللياقه البدنيه بريسك ابلا دونك مانيش راني نقول في حتى انسان خاطر هذيك هي الظروف اللي تتعدى بها الجمعيه. انا الميساج نتاعي وخاصه انا تو في اذاعه القفصه انا اذاعه الكاف مرحبا بكم اهم ميساج هي الجماهير يزوم يصبر على فريقهم. فريق راه مش في نهار وليله مش الهيئه المديره في 20 يوم باش نجم نبدل لك فريق ولا الاطار الفني. اليوم احنا نخدموا وان بلوس ما تنجمش ني تعمل معنا باش ستاج ني باش تنجم تقوي اكثر في الشارج تاع بلان فيزيك على خاطر ما تعرف احنا تو بلان كومبيتيسيون دونك نحاولوا شويه منا شويه منا تربي معنا في قدم الجولات للاد ترجع الروح متاعهم ترجع الكونفيونس كسوا في أنفسهم ومن بعد تحت اللياقة البدنية وقدر تربي يشوف وجه جديد فريق الكورة.
1: ما حكي برشا ايمن مخلوف باش نحكي باش ناخذوا زوز نقاط بسرعه كما ذكرنا بدايه وضعيه صعيبه مع فكره قوف القفص نذكروا عنده 3 نقاط بعد الاحتراز اللي ربحوا على مستقبل القصرين. الجانب البدني فهمنا انه ما يحكي 40% من جاهزيه البدنيه نتاع اللاعبين دونك هذا باش ياثر بشكل او باخر على اداء الفريق وحكي على الظروف وبصفه عامه معناها كل هذا اثر كما كنا نحكوا على النجم المتلوي تقريبا سير في قوف القفص.
2: صحيح وكي نشوفوا ثم القوافل الاصطدام بزوز وقع هو الواقع الذهني والنفسي هو اللي كان لعب عليه الكوتش معناها في التحضير نتاعه خاصه ما تعرف اي مدرب كيجي جديد اكثر عامل يخدم عليه هو العامل النفسي
1: حاب يعمل رجه نفسيه
2: بالضبط يعني. كي نشوفوا سير لي تيران معناها ثم لاعبيه تحب تعمل رياكسيون ولكن اصطدموا بالواقع نتاع الواقع البدني اللي معناها كان الملاعب يحب يعمل لك الحاجه هذيك ولكن رجليه ما تنجمش تجاوب على الاكسيون. نحن طلب فقط للجماهير الرياضيه ان تصبر على اللاعبين تصبر شويه على
1: ثم بلين اذا باش نسالك انت كنت موجود في الكيف وتابعت المقابله امس فما امكانيه نقاو في القفصه تتصلح تو ما عندناش نحكوا على انتداب لانه حتى باش نحكوا على انتدابات وميركاتو شتا ميركاتو شتا ماكش تلقى فيه ابرز لاعبين لانه الملاعبيه كل توفى لي كونترا نتاعهم في جوان باش كلها باش تمشي لفرقه نتاعها ولا يتم انتدابها دونك في شتا ماكش تلقى كاليتي كبيره نتاع ملاعبيه. احنا حكينا شويه في لوف قلت لي انه يلزم تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين. تتصلح الجمعيه كي يخدموا شويه على الجانب البدني في الايامات القليله الخادمه؟
2: اكيد اكيد. كي تشوف انت المباراه تاع امس معناها كي تشوف مده 42 دقيقه يعني الفريق واقف بطريقه صحيحه كان ينجم يقتل المباراه. اصل كانت توصل يوفا الشوط الاول بثلاث اهداف مع ثم نقطتين يمكن نثيرهم وكان ثم يمكن امكانيه ورقه حمراء للمدافع نتاع الكاف وضربه جزاء في دقيقه 80 اللي كانت ما تزفرتش يعني كانت تكون نتيجه اخرى. ولكن بالظروف هذه نشوف الملاعبيه ثم امكانيه اني كي يحضروا جاهزيه بدنيه كان ينجموا الفريق يقدم ويعطي نتيج ويعطي صورة للجماهير خير من اللي ماخذين عليها توا.
1: نعم. في المقابل إلى الرذيف كنا نسألوا انتصار آخر كنا حكينا عليها أو نسمع المدرب سابر مرزوق شنو حكى على هزيمة فريقه.
6: بدينا 20 مينوت الأولى في اللونتام كنا محترمين جدا قدمنا مستوى محترم في 30 متر لل 20 دقيقة كاملة ونحن في 30 متر متاع الفريق المنافس زوز كرات فرص يعني تقريبا اهداف واضحه ثم كره تضرب على على على العارضه. لكن المشكله الكبيره انه في البريود اللي نحن ضاغطين ونقدموا في مستوى محترم خطا تقديري من حكم المباراه انه اليوم قل التجربه من حكم المباراه هي اللي تسبب في هزيمه الفريق. عديد النقاط اللي للمراجعه بالنسبه للحكام هذوم. اليوم انت رابطه محترفه اول رابطه محترفه ثانيه تقريبا لازمها حكام من تجربه خاصه لازمها حكام بشخصيه وامكانيات محترمه باش ينجموا يزفروا في رابطه ثانيه. اليوم تجيب لي حكام من راي كان يزفر في رابطه الهويت بالمستوى هذا سيء جدا تقريبا. اليوم تسبب في توتير الاجواء تسبب حتى في يعني في هزيمه الفريق يتحمل مسؤوليته. اليوم شفنا الفيديو ما بين الشوطين شفنا الفيديو لاعب فريق المنافس يعني اوبستريكسيون ومسكوره بيديه وهو يتفرج ماهوش هنا تقريبا ما تنجمش تلعب كوره بالحكام اللي بالطريقه هذه. حتى المساعد الاول المغاديكه تقريبا كل البالاريتي يهز فيها الضرب نتاعو. ما تنجمش تلعب مع كره قدم في رابطه محترفه بنوعيه نتاع حكام كيما هذو.
1: مرة أخرى قطاع تحكيم في مشاكل بالجملة. إن شاء الله نطرح الموضوع هذا في قادم المناسبات ونحكو شوية على مشاكل قطاع التحكيم في تونس. كلمة الختام وهلال رديف ما عادش عندي وقت.
2: هلال رديف كانت قدام فرصة أن تتحقق النتيجة الكاملة يعني في الملعب متاعها ولكن للأسف الهدف بغض النظر على صحة الهدف ولكن ضيعت النقاط على الملعب متاعها. إن شاء الله نتمنى في القادم جولات خاصة عند تنقل صعيب ضد ملعب الجابسي اللي هو زاد ملعب الجابسي
1: مجروح
2: معناها ثلاث جولات بدون فوز يعني باش يلقى فريق زاد عنده يزم يعمل رياكسيون. ان شاء الله الرديف تتحضر المباراة هذه وعليش لا تروح بالنقاط من ملعب جيبس.
1: هذا هو. شكرا لك يعطيك الصحة نضال. شكرا كوكو برامي على دي رضواني كان معكم حيدرون. بعد شوية ابتسام قربية موجز منتصف النهار للأخبار. هذه جمل تحياتنا إلى اللقاء.
7: ما هي الإشكاليات المطروحة والحلول الكثيرة لتأمين أفضل الظروف لانطلاق موسم جني الزيتون؟ ما هي مشاغل فلاحي ولاية توزر وقبلي لانطلاق موسم جني التمور؟ اليوم في مع الفلاح بداية الثلاثة على موجة إذاعة قفصة.

0: بلغت التقديرات الأولية لصبات التمور في ولاية توزر نحو 62 ألف طن، وقد سجل حجم الإنتاج تراجعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم الفارط، في حين بلغت نسبة البيوعات على رؤوس النخيل 21%. افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالعاصمة أشغال الاجتماع الفني الأقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، وبينت الوزيرة بأن نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية بلغت 70.4% في المجال الطبي و 56.3% في مجال الهندسة. تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث حصد خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريج التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93%. فاز 3 تلاميذ تونسيين بميداليتين برونزيتين والتقدير مشرف في الدورة 67 الأولمبياد العالمية للرياضيات التي أقيمت في شنغهاي بالصين، وفقا ما نشرته الجمعية التونسية لمسابقة وثقافة الرياضيات. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد يضم عدد من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات ومسؤولين من أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد في المجال. انطلقت اليوم في تونس أشغال المنتدى العربي الثاني لمجابهة الكوارث واستباق التغيرات المناخية بمشاركة واسعة لخبراء ومسؤولين عرب وممثلين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. أعلنت السلطات السعودية اليوم عن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياضة لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيته التشغيلية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. سلامتك.
2: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك، في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي. استعمال البلاستيك في حفظ المواد الغذائية أصبح منتشر، لكن مش كل أنواع البلاستيك آمنة للاستعمال الغذائي. شنو المقصود بالبلاستيك الغذائي وكيفاش نفرق بين البلاستيك الصحي والعادي؟
3: أغلبية الناس ما تعرفش تفرق بين البلاستيك الغذائي وغيره، وماشي في بالهم البلاستيك الكل نجم يحفظوا فيه مواد غذائية. راهو اختيار البلاستيك الغذائي حتم علينا باش نعرفوا جودة ونوعية البلاستيك قبل البلاصة اللي يتباع فيها، ونعرفوا الشعار اللي يميزه واللي متمثل في فرشيطة وكاس، ونعرفوا زادة الرمز الخاص بالرسكلة متاع البلاستيك واللي يكون في شكل مثلث، والرمز هذا وحده ما يعطيناش حتى فكرة على نوعية مكونات البلاستيك، ويلزم يكون فيه مؤشرات أخرى كيف الأرقام. وهنا المنصوح به صحيا المعون اللي يكون فيه مثلث مكتوب في وسطه رقم 1 ولا 2 ولا 4 ولا 5، على خاطر متكون من مادة البوليتيلان اللي عنده أقل نسبة تفاعل مع المواد الغذائية.
2: إذن اختيار الأواني المناسبة يحافظ على جودة الأكل وصحة الإنسان. مع تحيات وسيلة الغولة.
1: سلامتك.

بعد ساعتين تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة في مشوارنا الموسيقي كالعادة سواء من زمان في عيش الفن نعيشه مع أحلى الألحان وأجمل الإيقاعات. خليكم معنا برانشي وما تنسوش نسأل تعليقاتكم في الصفحة الرسمية للفيسبوك.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

إذاعة قفصة معاك. ثمانية وعشرين دقيقة بعد الساعتين، تحية مجددة لكم مسامعتنا ومسامعينا وين ما يوصلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفصة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالموسيقى واختياراتنا الغنائية، إن شاء الله تكون زادة كيف عجبتكم. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا الفني، مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك. وإنت إذا ما زلت ما تفعلتش معنا، خلي تعليقك على الصفحة الرسمية للفيسبوك، وإن شاء الله آخر ساعة نقرأ لكم كل تعليقاتكم. وتحية كبيرة لكم الناس الكل، وإذا عندكم مختارات غنائية تحبوا تسمعوهم نجموا ادخلوهم لزودة كيف في تعليق. خليكم معنا برانشي، مشوارنا مازال متواصل حتى للثلاثة.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن،
1: عيشوا معنا الفن. في أخبار الموسيقى الغربية، تايلور سويفت تنضم للبيتلز كالأكثر تصدرا لقائمة البيلبورد 200. ألبوم The Life of a Showgirl يمضي أسبوعه 14 في صدارة القائمة، هكيك يرتفع إجمالي الأسابيع تايلور سويفت في المركز الأول خلال مسيرتها إلى 100 أسبوع. 100 أسبوع وهي تحتل المرتبة الأولى مع استمرار ألبوم تايلور سويفت The Life of a Showgirl في صدارة قائمة بالبورد 200 أسابيع طبعا متتالية. نتحدث على ألبومها 15 اللي تصدرت به القائمة، وجمعت سويفت الآن 100 أسبوع في المركز الأول، هكا تولي ثاني اسم في تاريخ القائمة يمضي 100 أسبوع على الأقل في الصدارة، وتنضم بذلك إلى فرقة The Beatles اللي تحمل الرقم القياسي برصيد 132 أسبوع. هي حاليا وصلت ل 100 أسبوع، دونك في المرتبة الثانية. مازال لها تايلور سويفت 32 أسبوع، زعما تايلور سويفت تحطم الريكور القياسي 132 أسبوع وتفوت The Beatles أو لا. هذا اللي باش نشوفوه الأسابيع القائمة، هل تبقى في صدارة القائمة بالبورد 200 أغنية وإلا لا. هو كان أقفز من المركز 21 أول ما تحط إلى المركز الأول بعد ما عودة إصداره بنسخة، الحقيقة نسخة فاخرة في نهار 25 سبتمبر فيها 4 أغنيات ما طرحتهاش من قبل، من بينهم Passion Zero اللي تصدرت بها قائمة البيلبورد هوت 100 أغنية. وعلى مستوى جميع الفنانين يحتل إلفيس بريسلي المرتبة الثالثة من حيث عدد الأسابيع اللي أمضاها في صدارة البيلبورد 200 برصيد 67 أسبوع. وقائمة ألبومات تايلور سويفت من حيث عدد أسابيع الصدارة تتصدر القائمة كما قلت لكم بنسخة من The Tortured Poets Department الصادرة عام 2024 برصيد 17 أسبوع. من بعد يجي ألبومها The Life of a Showgirl هذا متاع 2025 واللي أمضى 14 أسبوع في المركز الأول حتى الآن، وكان ألبومها 1989 اسمها كيكا الخرج في 2014 وفيرلس الصادر في 2008 11 أسبوع لكل منهما. يليهما فولكلور الصادر عام 2020 ب8 أسابيع والريد الصادر عام 2012 ب7 أسابيع. طبعا نحن نتحدث على البيلبورد اللي هي واحدة من أهم وأقوى المنصات المختصة بالموسيقى العالمية. نذكر أنه البيلبورد ولا زادة كيف كيف عندها نسخة عربية تهتم بالموسيقى العربية عموما، الموسيقى الخليجية، الموسيقى المغاربية، الموسيقى أيضا ما تسميه هي بالليفانتين موسيقى الشام. مازلنا واصلين معكم المشوار، تابعونا حتى الثلاثة.

وصلنا لنهاية مشوارنا، روحنا بين كل أنماط الموسيقية، بين الموسيقى الغربية، الموسيقى التونسية، الموسيقى العربية، الموسيقى التراثية زادة كيف اللي كانت حاضر ضمن السويعة متاعنا. وكل عادة الموعد يتجدد معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. وما بقى اللي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية للفيسبوك، مشكور لكيب عايش الفن الكل. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: يفتح كي الوردة على خدك ويمسح لي دمعة خدايا. أما قلبي ملكت وحدك اسمع.
1: العمل الجديد للمخرج عزيز حرزلي، جائزة أحسن ممثل ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام تونسية للممثل رمزي عزيز، ملتقى طريق الواحد الدولي للفوتوغرافيا. مسيكم بالخير، اليوم بداية من الأربعة على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الساعة الثالثة بعد الظهر.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: افتتحت اليوم بمدينة دوز من ولاية كبيريا أشغال الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي، لتتواصل على مدى يومين بتنظيم مشترك بين ديوان تنمية الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر محسن معيتي بأن عمليات جني التمور الموسم الحالي ستكون في حدود 20 أكتوبر الجاري، وبأن الكميات التي تعرض حاليا في سوق الجملة للتمور جاءت بمبادرة ذاتية من بعض الفلاحين. كما أضاف أن حجم الانتاج الموسم الجديد يقدر بحوالي 62 ألف طن. نظم مجلس نواب الشعب يوما دراسي لمناقشة مقترح

0: عاصمة المحافظة. إلى اللقاء.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: إذاعة قفصة. مراية تكلم. ملفات، مشاغل وتحديات. من الاثنين للخميس، من الثلاثة للأربعة. الاثنين مع الفلاح، الثلاث بيئتنا حياتنا، الأربعة صحتك بالدنيا. الخميس ملفات تربوية. إذاعة قفصة، مراية تتكلم. مع الفلاح.
3: أربعة دقائق بعد ثلاثة، عسلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، سواء عبر موجة إذاعة قفصة أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.radiogafsa.in. مرحبا بكم الناس الكل في هذا الفضاء المباشر مع الفلاح، كل بداية أسبوع إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. تحياتنا لكل مستمعينا في الطريق، سيسر واحكم إن شاء الله، تنيتكم سينا ومرافقة طيبة لكل برامج إذاعة قفصة، اللي يخدم اللي يقرأ اللي في الدار الكل، إن شاء الله ربي يعينكم وبالتوفيق للجميع. تحية خاصة كالعادة لكل فلاحتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا في كل الجهات وفي كل المواقع. كالعادة برنامج مع الفلاح نتابعوا فيه أهم المستجدات، نسلطوا الضوء على مشاغل فلاحتنا ونحكوا على التحديات، على الحلول، على الأفاق الواعدة لهذا القطاع. فكونوا معنا مستمعينا الأوفياء، فلاحتنا الأعزاء، في هذه المساحة اللي نقربوا فيها للمعلومة ونسمعوا صوت الفلاح ونكتشفوا مع ضيوفنا طبعا كل ما يهم هذا القطاع من خيرات بلادنا. مرحبا بالجميع، وسيلة من أمام الميكروفون، راضي على جهاز الكونسولات، على إدين في المراقبة الفنية والإخراج الرقمي، سميحة الراتي في غرفة الهاتف.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8 ملفات مشاغل وتحديات من الاثنين للخميس من الثلاثة للأربعة الاثنين مع الفلاح الثلاث بيئتنا حياتنا الأربعة صحتك بالدنيا الخميس ملفات تربوية إذاعة قفصة مراية تتكلم مع الفلاح.

0: نسلم عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكل من التحق بنا توا طبعا في هذا الفضاء المباشر مع الفلاح. تحياتنا الكل فلاحتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا، تحية الفلاحتنا اللي موجودين بحضنا في الاستوديو. طبعا كما تعرفوا موسم جني الزيتون ان شاء الله على قريب، فبالتالي تتكثف الاستعدادات، استعدادات فلاحتنا لإنجاح هذا الموسم اللي يعتبر معناها ويمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الفلاحي في بلادنا ومورد رزق أيضا لآلاف الآلاف لعائلاتنا التونسية. ولكن الاستعدادات هذه للموسم ما تخليش طبعا من عديد الإشكاليات ونذكرها مع فلاحتنا اللي موجودين بحضنا في الاستوديو أيضا عبر الهاتف، وهذا طبعا يطرح تساؤلات حول الحلول البديلة والإجراءات الكفيلة بمساعدة فلاحتنا على تجاوز الصعوبات وضمان أيضا جودة الصابة ومردوديتها. اليوم في برنامجنا باش نسلط الضوء على استعدادات فلاحتنا لموسم جني الزيتون وأبرز التحديات اللي تواجهها بطبيعة والحلول الممكنة لإنجاح هذا الموسم وحماية مصالح فلاحتنا. فسعيدة جدا في الحقيقة بحضور ضيفي في الاستوديو، ضيفي أيضا عبر الهاتف سي علي الفريقي عضو بالاتحاد الجهوي للفلاحين بقفصة. مرحبا سي علي.
1: مرحبا بك ومرحبا بذات قفصة، وحي كل المستمعين وحي كل فلاحة، ونتمنى لهم إن شاء الله موسم ناجح وبالتعاون وبالتناصح وبالإعداد. كل أي عمل إنسان بش يعمل إنسان يزم يحذر له
0: إن شاء الله
1: بالإعداد الحسن تكون نتائج إن شاء الله أفضل
0: إن شاء الله. سلهادي ذو أهلا وسهلا، مرحبا بيك فلاح في قفصة، نورتنا سلهادي.
2: بارك الله فيك، مربي يجزيكم خير ونشكركم على الاستضافة.
0: مرحبا
2: وعلى كل حال يبقى دور متميز لإذاعة قفصة.
0: نعم،
2: ونكي نجو كفلاحة ماذا بينا
0: توصلوا
2: أصواتنا ونوصلوا أصوات الفلاح الآخرين اللي
0: أكيد.
2: معناها ولا كل حال نقول المسيء أسأت والمحسن أحسن،
0: هذا هو
2: أيضا من غير
0: أنتم فلاحتنا من قفصة. أيضا في سيدي بوزيد، لأنه كي نحكوا على الزيتون نحكوا أيضا على ولاية سيدي بوزيد، هذاك علاش حضر معنا سي علي إبراهيمي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بسيدي بوزيد. سي علي أهلا وسهلا.
3: مرحبا، شكرا لكم، شكرا لمستمعيكم، شكرا لإذاعة القفصة على اهتمامها بالشأن الفلاحي في سيدي بوزيد، هي ديما سباقة في الميدان. مرحبا بكم.
0: مرحبا، نورتنا سعلي.
3: يعيشك،
0: نورتنا وتحياتنا من خلالك الكل مستمعينا وفلاحتنا في سيدي بوزيد. البداية بطبيعة باش نحكو على الصابة، كيفاش تبدو ليكم الصابة، هل هي في مستوى تطلعاتكم، ومن بعد ندخلوا طبعا كيفاش تقيموا الاستعدادات لموسم جني الزيتون لهذه السنة. باش ننطلقوا معاك سعلي على مستوى سيدي بوزيد ومن بعد نرجعوا القفصة، تفضل.
3: شكرا. كي نحكوا على سيدي بوزيد نحكوا على انتاج غزير وكما وكيفا
0: هي.
3: نحكوا على سيدي بوزيد بلاد 25 مليون أصل زيتون. السنة الماضية تقريبا 500 ألف طن زيتون، السنة الصابة ناقصة ب 38% تقريبا، يعني عنا تقريبا ما يقرب 350 ألف طن زيتون التقديرات الأولية. صارت جلسة على مستوى ولاية سيدي بوزيد تحت أشراف السلطة الجهوية على رأس السيد الوالي.
0: نعم.
3: تم خلالها تحديد بعض الاستعدادات لموسم جني الزيتون. الاستعدادات تتمثل في تفقد المعاصر الجهة، وتعرفوا للجهة فيها تقريبا حوالي 160 معصرا، منها 125 معصرة معناها ناشطة فعليا.
0: نعم.
3: الاستعدادات صارت على مستوى الحقيقة، تم استعدادات على مستوى كل السلطات أو كل الإدارات الجهوية اللي عندها علاقة بالموضوع، سواء على مستوى التجهيز، إدارة التجهيز على مستوى الطرقات، مندوبية الفلاحة، وكنا نحكي على مندوبية الفلاحة على مستوى مراقبة المعاصر، البيئة، الأخيان في الأمن بكل تشكيلاتهم، الأمن، الحماية، كل التشكيلات، الناس كل جاهزة، الناس كل على أهبة الاستعداد لإنجاح موسم جني الزيتون. تعرفوا اللي عنا ديوان الحبوب في ديوان الزيت زيتون. في سيدي بوزيد، ديوان الزيت في سيدي بوزيد عنا العام فات قبل برشا زيت وخفف شوية على الفلاحة، نأمل أن السنة ما نأمله لاستعدادات حديثة. الناس كل لا حديثة يقولوا يقولوا جماعة الجريد لا حديثة في المقهى وفي الشارع وفي البيت غير حديث التمر. نحن نقول لا حديثة في المقهى وفي الشارع وفي البيت إلا حديث الزيتون الآن.
0: واضح.
3: الناس كل ترحب بالصابة إن شاء الله ربي يستر صابتنا من الحجر وما تابعه. الاستعدادات جيدة.
0: واضح. يعني فما استعدادات جيدة. نعم سالي، فما استعدادات حديثة من مختلف الأطراف، معناها استعدادا لاستقبال موسم جني الزيتون لانطلاق هذا الموسم في أحسن ما يكون. باش نعطي الكلمة طبعا للرخيين اللي موجودين بحذية في الاستوديو على مستوى قفصة، ومن بعد نرجع نقيم هالاستعدادات هذية. كيفاش ينجم يقيمها الفلاح؟ هل هي تك في هالاستعدادات هذية؟ وشنو يقترح زيادة الفلاح؟ لأنه مهم برشا، الفلاح هو موجود ليل ونهار على الميدان، فمهم برشا أنه نسمعه، نسمع إشكالياته ونسمعه أيضا اقتراحاته. سعلي تفضل، نحكو على مستوى قفصة الاستعدادات.
1: لا بس نفس الاستعدادات نجم تقول نفس التمشي كي سيدي بوزيد كي هنا،
0: أي نذكروا
1: على مستوى المعاصر وعلى مستوى مراقبة المعاصر والوقت معناها باش تحل فيه المعاصر وكذا. هذا موجود معناها في إلا أنه قفص. على مستوى الصابة، الصابة سنة معناها ضعيفة جدا في قفصة، ما يشي هذا كل
0: ديما كنقارنها
1: بالسنوات، لأن هي أون الترنانس معناها عام تجي هي من منذ القدم عام تجي بصابة باية وعام تجي بصابة خفيفة شوي. هاتي سنة معناها الصابة ما يشي هذا كل، زيد مع عوامل الحرارة الضر برشا
0: تغيرات المناخية،
1: تغيرات المناخية الضر برشا زيتون وتساقط زيتون في الأرض. معناها إن شاء الله ربي يبارك في اللي تبقى، وإن شاء الله معناها تكون معناها يجنو في ظروف حسنة إن شاء الله.
0: يعني الجلسات اللي صارت استعدادا للموسم من طرف مختلف الجهات والسلطة المعنية، كي نحكو السلطة نحكو على المندوبية الفلاحة، على التجهيز، على معناها مختلف الأطراف، التجارة، الأمن، لأنه الرقابة زادة مهمة برشا، الديوان، برشا برشا أطراف مهم برشا أنه تكون حاضرة في الجلسات هذه. سي الهادي،
4: نعم،
0: هالاستعدادات هذه أنا أنت كفلاح باش ننطلق معاك، كيفاش تقيمها الاستعدادات الجهوية؟
2: والله من ناحية الفلاحين مستبشرين، وعلى كل حال ولو هي الصابة تبقى ناقصة،
0: أي
2: تبقى ديما كأنه عرس، كأنه الإنسان داخل على عرس، معناها مستبشرة الناس وفرحانة واللي عنده برنامج متاع باش يعمل حاجة ولا كذا يبرمج على الزيتون والناس كلهم فرحانة. لكن كما قلت لك الصابة ناقصة شوي،
0: أي.
2: وماذا بينا كفلاحة وخاصة تو نحدك بصفة خاصة منطقة العقيل، أنا موجود متواجد في العقيل. العقيل قاعدة معناها ألاف ألاف الألاف تاع زيتون جديد،
0: أيوة،
2: وناس معناها مازال ما يردش المردود بتاعه كما يلزم، ولكن الناس مستبشرة، واحد دقة بدأ يقولك سنة بدأ ينتجوا وإن شاء الله خير من عام الأول وإن شاء الله كذا. المناطق السقوية تبقى مقبولة، المناطق الزيتون القديم متاع الواحة تعب شوي أموره من ناحية العطش ومن ناحية كذا. بقينا الاستعدادات، الاستعدادات إن شاء الله اليد العاملة تكون متوفرة إن شاء الله.
0: إيش معناه؟ معناه فما صعوبة في اليد العاملة؟
2: تم صعوبة في اليد العاملة،
0: في توفير اليد العاملة، في
2: توفير اليد العاملة، وخاصة المناطق البعيدة شوي كما نقوله نحن العقيلة وكذا، وبعد تبعد 10 أو 15 كيلومتر على وسط البلاد، يعني باش تجيب خدام من وسط البلاد ثم شوي في التنقل وثم شوي
0: ثم كلفة،
2: كلفة. فهمتني؟ وثم ماذا بينا معناها يزيدوا نلفتوا انتباه معناها الخيان الكل التجهيز خاصة الطرقات.
0: أي المسالك.
2: إذا كان البقعة بعيدة والطريق خايب.
0: هي المسالك الفلاحية دي معنا.
2: المسالك الفلاحية دي معنا مشكلة.
0: الفلاحة هي.
2: دي معنا مشكلة.
0: أي.
2: يعني إذا كان البقعة بعيدة والمسك خايب. المسك مش مريقل. معناها تولي فيها شوية تعب. على كل حال تبقى تأثير خير إن شاء الله، بشارك خير
0: وإن شاء الله يا ربي. باش نمشي لسعلية على مستوى فلاحتنا في سيدي بوزيد، شنية ربما أبرز الصعوبات اللي تواجههم مع اقتراب الموسم سعلية؟
3: الحقيقة رغم الاستبشار كما قالوا الأخوين مستبشرين الفلاحة ويستنى موسم الزيتون هو محطة كبيرة مهمة
0: أي.
3: ولكن يعني ما يعطيه موسم جني الزيتون يخفي بعض الإشكالات اللي تمثل أساسا في نقص الفادح في اليد العاملة نقص كبير برشا في اليد العاملة في عملية نقل العمل الفلاحين العمل في القطاع الفلاحي
0: الكلفة معناه التكلفة
3: الكلفة بخلاف التكلفة حتى التكلفة حتى نقلهم غير قانوني كل مرة مشاكل ولكن للأسف قاعد صار جلسة على مستوى الولاية احنا ونحاول ونجد حلول الحقيقة ما ثماش حلول جذرية ولكن كان الناس كل مع بعضنا الإيجابي أنه الناس الكل في اتجاه واحد اللي هو اتجاه انجاح ثابت الزيتون اللي نأمله اهم حاجه الفلاح اهم حاجه بالنسبه ليه انه يكون السعر مجزي انه يكون السعر مجزي لانه الفلاح اذا كان خطر السنوات الفاتت اكيد بالرغم تدخل ديوان الزيت وعدل شويه الاسعار الحقيقه باش ما نبخسوش الناس اشياء ديوان الزيت عملوا تدخل وكان عدل شويه الاسعار لكن الاسعار ديما الفلاح يطمح إلى ما هو أحسن يطمح إلى ما هو خير فنأمل أن نتجاوز الإشكالات اللي الحقيقة ما دام ثم تضافر مجهودات الناس كل تنجاوز الإشكالات ما نأمله أساسا هو أن السعر يكون مجزي للفلاح
0: أي لحنا تحكي على أسعار الجني والنقل ربما هكا
3: لا أسعار الزيت أسعار البيع
0: أسعار البيع واضح بيه
3: أسعار البيع أساسا أسعار البيع
0: هو في الحقيقة سعلي ربما قبل أسعار البيع على الفلاح ربما تصبح إشكالية أخرى اللي ديما يذكرها الفلاح وتواجهه اللي هي المعاصر زيادة هل تستجيب معناها الحاجيات للإمكانيات خاصة في فترة ذروة الموسم وحتى على مستوى التهيئة معناها وحضورها وصيانتها زيادة لهنا الفلاح يلقى مشكلة كبيرة برشا إلى جانب النقل زيادة نقل الزيتون وعصره في الوقت المناسب زيادة لهنا زيادة إشكالية كبيرة
3: أي تفضل وسيلة نعم. في سيدي بوزيد ما عناش الإشكالة ذا احنا عنا ما يكفي من المعاصر مشكلة النقل ومشكلة المعاصر مش مطروحة الزيت يتعصرف رشك يعني دوب ما يوصل زيتون مع الزيتون يرقد علاش نوعية الزيت نوعية جيدة في الأغلب المعاصر يتنا يبيعوا العام الفات أغلب الزيت اللي تباع هو الإكسترا فيرج احنا في سيدي بوزيد ما عناش مشكلة معاصر عنا عدد كافي جدا من المعاصر معاصر كلها عصرية تحكي على على على بنية تحتية للزيت والزيتون في سيدي بوزيد جيدة جدا
0: بالقدر
3: معاصر كلها عصرية معاصر نظيفة يعني الزيت في ظروف جيدة وعندنا ياسر معاصر خضوا جوائز وميداليات ذهبية على مستوى عالم
0: هذا هو إذن المعاصر الموجودة تستجيب الحاجيات فلاحتنا في سيدي بوزيد
3: وعندنا تجارب جديدة متاع معناها دومبلاج معناها يتزيني في دومبلاج نصدروا في زيتهم ولا عنا تجارب تصدير من سيدي بوزيد وعنا تجارب تصدير زيت معلب
0: معناها فما وسائل ومعدات جديدة لتسهيل وتسير عملية الجني في سيدي بوزيد كتجارب جديدة جميل جدا
3: قطاع الزيتين قاعد يتقدم نأمل أن ديوان الزيتي يطور شوية من ميكانياته نأمل أن تكون عنا إدارة أكبر من هكا في سيدي بوزيد ديوان الزيت باعتبار سيدي بوزيد هي الأولى سوى لمدة سنوات بإنتاج قوي وضخم نأمل أن ديوان الزيت يطور كان المفروض أن يكون عنده كاباسيتي ديستوكاج أكثر من هكا كان المفروض يكون أنه عنده حتى كإدارة يعني عدد كبيرسونال في سيدي بوزيد يكون عدد مهم جدا جدا جدا إحنا رغم اللي زود الجهة زود الديوان زود ولا عملية تحليل تصير في سيدي بوزيد ما عادش يبعثوا التحليل ولا يحلل في سيدي بوزيد
0: أي المخبرة
3: أما ما نطلبه من السيد مدير عام ديوان الزيت من السيد وزير الفلاحة دعم الموارد البشرية للديوان مع دعم طاقة التخزين خاطر طاقة التخزين اللي هي 1400 في جهة منتجة كبيرة الحقيقة تعتبر نسبيا ضعيفة
0: هذه ربما من أهم المطالب معناها اللي تقدمها للسلطات المعنية نعم
3: أي كبنية تحتية معصرية ما عندناش مشكل عندنا إشكال شوية في المرجين طاقة الإنتاج كبيرة. المرجين عنا حالين، المصبات حاليا ما عناش، عنا تقريبا زوز مصبات اللي هما طاقة استيعابهم قليلة.
0: نعم.
3: عنا قاعدة بالتنسيق مع بعض الفلاحين وديوان طويلة ينشروا في كميات من المرجين على الزيتون تحت إشراف مهندسين أكفاء.
0: هذا هو. يعطيك الصحة سعلي، شكرا لك، تحيتنا لكل فلاحتنا في سيدي بوزيد. طبعا تعرضنا لبعض الإشكاليات اللي تواجه فلاحتنا طبعا مع اقتراب موسم شني الزيتون، وأهم المطالب طبعا اللي واجهها للسلطات المعنية لإنجاح هذا الموسم. باش نرجع طبعا لضيوفي في الأستوديو على مستوى قفصة باش نحكو أكثر على الإشكاليات المطروحة واللي تواجه فلاحتنا، سواء على نقل العمل، سواء على نقل الزيتون، سواء على معاصرنا ونقل الزيتون للمعاصر. برشا إشكاليات تطرح نشوفه مع فلاحتنا في الأستوديو، ولكن قبلها نرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
4: إذاعة قفصة مراية الكلب.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله

الناس وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: ملفات مشاغل وتحديات من الاثنين للخميس من ثلاثة للأربعة الاثنين مع الفلاح الثلاث بيئتنا حياتنا الأربعة صحتك بالدنيا الخميس ملفات تربوية إذاعة قفصة مراية تتكلم
1: إشهار فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس مع بعضنا نقدمه.
2: إشهار مع الفلاح.
3: وإحنا نتحدث على موسم جني الزيتون ومع اقترابه ومع الاستعدادات اللي تشتغل عليها طبعا السلطات المعنية في مختلف الجهات. طبعا الاستعدادات هذه كما ذكرت منذ البداية ما تخلاش من العديد من الإشكاليات. سمعنا بعض الإشكاليات على مستوى ولاية سيدي بوسيد على إشكاليات في اليد العاملة والنقل وأسعار البيع. طبعا الإشكاليات تتعدد تختلف طبعا من جهة إلى جهة، كما حكينا على النقص في اليد العاملة، على ارتفاع كلفة الجني والنقل وغيرها من الصعوبات، ربما صعوبات في التخزين، ربما صعوبات في التحويل والتسويق وغيرها طبعا من الإشكاليات اللي تطرح تساؤلات حول الحلول البديلة والإجراءات اللي يلزم تشتغل عليها السلطات المعنية لمساعدة فلاحتنا حتى يتجاوزوا كل هذه المشاغل وكل هذه الصعوبات وهكا يضمنوا جودة الصبا ومردودية. نعود نذكركم بضيوف الكرام سي علي الفريقي عن الاتحاد الجهوي للفلاحين بقفصة وسي الهادي ضو بتبيع فلاح من جهة قفصة. تحدثتوا على اليد العاملة وعلى المسالك، شنية ربما الإشكاليات الأخرى اللي تم طرحها في هذه الفترة مع الاستعدادات والإجراءات الاستباقية ربما لاستقبال موسم جني الزيتون؟ تفضل سي علي.
4: بالنسبة لليد العاملة
3: نعم
4: تقريب مشكلة الناس كل
3: ومشكلة سنوية
4: ومشكلة معناها توا ما تلقيش الشباب والشابات، معناها شكون بكري كانوا يمشوا مجموعات عائلات كاملة ويمشوا معناها ويجنوا الزيتون ويصوروا الخير والبركة ويأخذوا مقابلة التعب نتاعهم. توا الشباب والشابات معناها عندهم كأنه
3: سعلي قبل حتى اليد العاملة العائلية، قبل العائلة كاملة،
4: العائلة كاملة تخدم
3: معناها تتوافق مع العطلة، معناها العائلة تمشي تقوم بعملية
4: الجني. تقوم تقوم بحكم أنه توا الوفرة ما عادش تنجم تغطي العائلة، ثم حتى أفراد العائلة تلقاها معناها مفرقين وما تلقيش معناها عادة يقعد يقعد الباب ولم باهي. هذه مشكلة اليد العاملة معناها كل عام، وساعات تأجل معنا جني الصابة وتعرفي توقع في تغيرات كي يولي يتساقط في الأرض ويولي كذا من المشكلة هذه. بالنسبة للمعاصر في قفصة ما عندناش حتى إشكالية، معاصر كيما سيدي بوزيد كهنا معنا تغطي وزيادة
3: الكلهم مهيئين.
4: لا الكل معاصر جد تقريبا جلهم جدد وانترتني ونظاف ومعنا كذا. المعاصر ما عندناش مشكلة، احنا عايشناها الجني الزيتون منذ عشرات السنين. قبل كان يرقد الزيتون 15 يوم حتى لين يعمل لك اللي يصوف ونقوله احنا
3: معناه حتى في ذروة الموسم
4: لا ما ثماش إشكالية.
3: نعم
4: تبقى حويشة نشير لها هنا التو في بعض الفلاحة معناها في تقاليدهم يعبوا في الزيتون في أكياس ويربطوها أكياس تبدأ معناها متاع بلاستيك ولا كذا غير مهيئة. هذا التقليد ينجموا أنا يعودوا الزيتون تحميزه في قجوات مثلا.
3: نعم.
4: باش ما
3: وإلى الأكياس اللي معروفة
4: الأكياس معروفة نقولوا إحنا الخيشة معروفة هذه والله وراي مش متوفرة زادة راهي فهمني راي نادر وين يلقوا وغالية فهمتي بسبع آلاف الكيس يجيبوا هذا السوق الماشية غادي ومشي بالكمية
3: على مستوى النقل نقل الزيتون
4: مستوى نقل الزيتون مع مشكلتنا المسالك هاي كانت صوب المطر ثم معاصر من يمشي يوصلها الإنسان معناها ثم حاجة أخرى زادة احنا توا تقريبا واحد قفصة معناها من خلال بعض مكاتب الدراسات صنفوها واحد بيولوجي لكن ليس له معنى الكلام هذا لأنه الزيت بيولوجي ماهوش بيولوجي في نفس الـ الـ الـ بنفس الثمن. ومنها الفلاح يقول ليش انا نكسر راسي ولا نخلي الصابه نتاعي معناها ما نوفرش بالبرودوي شيميك وكذا وهو الزيت معناها لابد ان التفاته ويصنفوا الزيت ويتباع البيولوجي معناها بالثمن نتاعه وعلى مستوى ديوان الزيت. سي علي كنت نسمع فيه يقول ليس له اثر في قفصه. وانا تكلمت حتى مع جماعه في ديوان الزيت قبل معناها سهريج مثقوبه لتو اعتمادات ما ثماش فلوس معناها باش يتفكروا الصابه وقت اللي تحضر معناها هذه لازم اعداد من 6 شهور التالي ومن قبل ما نعملوا حسابها. يزمي يدخل ديوان الزيت باش احنا راه ما حاجتناش باش يغلى غلاء معناها فاحش الزيتون ولا باش يتيح تحت الكلفه نتاعو. انا راه مش معناها ناس نحبوا لينا احنا حتى ماذا بين الناس انت واحد يملك 10 لا كي يبدا يخلص الفلاح وماذا بين حتى الوكال يتناولوا بسعر معقول.
3: ايه
4: ديوان الزيت الواقع معناها
3: فما اشكاليه على
4: فما اشكاليه كبيره.
3: اي
4: كان احنا معناها نتحدثوا في الحلول ولا نرجع
3: باش نجوها الحلول ولكن نحب نوصل زيده يعني نحب نجي على كل النقاط. اذا تحدثنا على المعصر على اليد العامله على المسالك نحب نحكوا شويه على مستوى البيع. البيع في راسهم والا البيع معناها بالقلبه والا البيع زيت زيتون اسي الهادي فما اشكاليات في الجانب هذايا؟
5: والله شوف بالنسبه للفراس امه باش تبيع فراس امه وقل مشاكل وقل كذا
3: أي.
5: ولكن الفلاح كي يجمع وحده خير لانه الزيتونه تاعك تساعدها انت افضل
3: ايوه
5: وما تستعملش ضرب العصا ولا أي. كذا ولا غيره ومعناها وربما تكون وتفيد خير وتصور خير حتى مردود يجي خير. لكن ثم حاجات
3: لكن
5: ثم حاجات معناها تساهم هي في كلفة في الكلفة. وقت تبدأ مثلا ونرجع للنقطة اللي تحدثناها هي نقطة اليد العاملة. وقت تبدأ مثلا ماشي يد عاملة متوفرة
3: تضطر باش تبيع
5: تولي تغلى تولي تغلى انت باش تجمع الزيتون بتاعك تدفع أكثر تولي تغلى تتكلف على الفلاح وعلى الوكال. فهمتني على الفلاح وعلى الوكال تتكلف يعني تو تقول الطرق الجديدة العصرية متاع الجمع ومتاع كذا هذه المفروض وقبل الموسم السلطة تعمل يوم إعلامي وتجيبك الآلات الجديدة وكذا وتعرف بها الفلاح يعني قد يكون ثم شكون يستعملها وثم شكون ما تعجبه وثم شكون شوف فيها كلفة أقل من
3: اللي
5: كلفة
3: عنده مساحات كبيرة معناها تساعده أما اللي عنده مساحات صغيرة
5: تو وقت نكون نتحدثوا وقت نكلم فيك في المنطقة وحتى في برشا مناطق وعلى كل حال في العبقيل أنا ديما أنا نرجع للعبقيل اللي يبدأ عنده 3000 زيتونة ثم اللي عنده 3000 زيتونة وثم على عنده 2000
3: هو في حاجة للآلة هذه
5: هو في حاجة للآلة دي ولكن فلاح جدد ثم حتى فلاح جدد معناه ما كانش يخدم في الموضوع هذا ورجع له ولا بدا يخدم فيه جديد يبدا ناقص معلومات يعني من ناحيه الادويه من ناحيه الاسمده ومن ناحيه كذا ومن ناحيه
3: يرجع للارشاد
5: يلزم الارشاد يكون متوفر ويعملوا ايام اعلاميه الفلاح يشوف.
3: وانت دخلت في الحلول بطبيعه اللي ربما والمطالب اللي يلزمنا نوجهوها للسلطات المعنيه من بينها الارشاد اللي هي نقطه مهمه برشا كي نقولوا ارشاد نقولوا ايام توعويه تحسيسيه اعلاميه لفلاحتنا في نقاط او في اماكن قريبه من الفلاح. واحنا عندنا مدارس حقليه حبذا انه في الحقيقه هو قاعدين نخدموا فيها المدارس هذه ولكن خاصه كي يبدا في موسم انكثفوا من هالجلسات هذه في المدارس الحقلية. إذا حكيت زاد على نقاط مهمة برشا أيضا الوسائل ربما والتجهيزات الحديثة والمعدات الحديثة اللي تسهل
5: أتسهل.
3: شو تقترح آخر كفلاح مع الصعوبات والإشكاليات اللي طرحتهم المقترحات ربما كفلاح
5: المقترحات معناها يجب تكون نقاط بيع للمواد هذه للالات هيد تكون قريبه هنا باش نمشي نشوف الماكينه مساعدين في نمشي صفاقس ولا نمشي البوزيد ولا كذا باش نشوفها بعيني ونرجع على الاقل تكون متوفره هنا في قفصه ومعناه الارشاد الفلاحي يوريها. انا عندي يعني ولو نخرج على الموضوع ضريبه ونرجع له نفتح قوس دول عندي البقعة نتاعي يجوا يعملوا فيها أيام إعلامية
3: وين بالضبط؟
5: في العقيل
3: في العقيل
5: في العقيل يعني عندي نخل يجوا يعملوا أيام إعلامية على التذكير وعلى كذا وعلى كذا نفرح بهم ونوفروا المزاح ونحضروا من الفلاحة وكذا ويبدأ نهار مدلل
3: يوم إعلامي على كيف كيف
5: أنا يجوا عندي يعني يوم إعلامي في النخل عملوا برشة مرات فهمتني
3: وفي الزيتون
5: واستفدنا الناس كل
3: وفي الزيتون
5: في الزيتون إذا كان يشوفوا مكان ربما اللي هو خير من اللي عندنا الزيتون لا ما عنديش كمية كبيرة ياسر الزيتون على كل حال يشوفوا مكان اللي يتفقوا عليه الفلاح ويبدأ قريب ونعلموا الفلاح ونعملوا له دعاية ونعملوا له إعلام وكذا وجور الفلاح يحضروا بيشوفوا الماكينات هذية باش يسيدي نضغطوا شوي على كلفة الإنتاج
3: واضح
5: ما لقاش معناها هذه حاجة وحاجة أخرى الإشكاليات معناها الزوجان احنا قلنا تقول الفلاح يبدأ شد روحه وهنو اللي ناخذ الموسم كيش يوصل الموسم معناها باش يحضر شوي غبار ويحضر شوي ديابي ويحضر شوي كذا
3: والادويه
5: والاسم ده اي خوي ما شريتهمش في الموسم ومن بعد ما نمشي نشري فهمتني تجي انت تفتش يعني بعد شوي زيتون تنشر شوي ديابي ولا شوي مونيتر وشوي ادويه ولا شيء كذا ما تلقيش اي بعد تريف الفلوس تصرفوا كذا وبعد ما تنجيب فهمتني بعد ما تجيب الفلاح يعني ماذا بينا بربي هالنقاط هذوما الدولة تأخذ من الاعتبار
3: نعم
5: والسلطة تأخذ من الاعتبار
3: هذا هو
5: ماذا بينا وقت الموسم نوفره وخلي الفلاح يشري اللي لازمه كيما شد هذاك عولته كيما شد الأخر عولته من الدواء كيما المواطن يشد عولته من الزيت كيما الفلاح يشد عولته من الأسم ده ومن كذا ومن كذا ومن كذا ما هو موسم وانتهى الموسم
3: بالنسبة للأسعار أسعار زيت الزيتون من بعد اللي يهم المستهلك ما يهم الفلاح يهم المستهلك اللي نعرف ما زال أما كفلاح أنت
5: كفلاح والله
3: والصبا معناها ناقصة
5: والله شوف
3: شوي.
5: إذا كان بحكم غلال ماء والفلاح روح حلقة من الحلقات روح حلقة في السلسلة
3: طبعا
5: إذا كان معناها يبدأ كل شيء يبدأ الخدام مثلا بثمن مناسب ويبدأ الديابي بثمن مناسب ويبدأ الغبار بثمن مناسب والضوء بثمن مناسب الفلاح يجمو بيه بثمن مناسب وإذا كان هذوم كله يغلو ولا بنحكم فيهم الخدام تجيه نقولوا نحن يقولوا خليه يأكل الزوالي أسيدي خليه يأكل الزوالي الزوالي كتجيه تقولوا نحن الزيتون يقولوا والله من ناحية قلب بستة آلاف ولا كذا ولا هني روح وهذا الزوالي نحن نتباكوا عليه يعني إذا كان خلي تنقص التكلفة على الفلاح باش هو يبيع بثمن معقول أما تو بالنسبة للموسم
3: اللي فات يقول لك ناكل ونوكل
5: هي ناكل ونوكل لكن رمش وتنوكل وما ناكلش
3: اي هذا هو ناكل
5: هذا راه توجي الفاتوره تاع ستيك ما فيهاش لا توكل ما توكل اللي يجيبوك تخلص
3: يسمك تخلص
5: تجي الخدام
3: يسمك تخلص خلينا
5: نتخلصوا تجي المواد اذا كان لقيتها الاسمده وغيره ولا الادويه وكل نهار تطلع
3: وتهز للمعصره يسمك تخلص وغيرها
5: هو الفواياج باش يهز لك من الثانيه للمعصره كل عام يطلع الخدام كل عام يطلع الديابي كل عام يطلع
3: واضح
5: والفلاح نحبوا يبيع رخيص
3: هاي نشوفوا الاتحاد كممثل فلاحين وكمعناها عضو وأعضاء وكهيكل حاضر في هالجلسات هذية والاستعدادات هذية شنية ربما الحلول اللي يقترحها الاتحاد
4: هو ذكر رسيل هادي والكلفة لابد من مراعاة الكلفة
3: نعم
4: وراه عمناه مثلا الزيتون الخفيف وصلوا يجنوا في القلبة بعشر ألاف إذا كان يجنيها بعشر ألاف وينقلها خمسة ولا عشر ولا خمسة كيلومتر للمعصر ويزيد يعصرها فهمني وخدمته العام كامل ويتباع كي عملوه للقلبة ب 17 دينار راه عنده انعكاسات سلبية على الصابة عامين وثلاثة لقدام لأنه الفلاح النهار اللي وقت يخلص ويلقى روحه لباس يتشجع أولا بالإمكانيات وثانيا حتى العامل النفسي يخدم للصابة الجاية
3: صح.
4: إذا كانت ضرب في صابة عامين وثلاثة تتعثر الصابة
3: يتعثر
4: لابد من بالنسبة للأسعار أسعار عملوه ما تخلصش أسعار عملوه ما تخلصش زيت وصلوا راهو يبيعوا فيه ب 7000 و8000 الكيلو معناه فهمتني والقلبه حتى ب 14 دينار وب 15 دينار هذه ما تخلصش فلاح احنا ما نحبوش حاجه معناها كيما قلت لك معناها نحبوش ليتر ب 20 و 25 وكذا لانه ثم
3: لا اللي يناسب الفلاح واللي يناسب الموسم في حد ذاته
4: اللي يناسب الموسم ويناسب الفلاح هاي حاجة معقولة للناس كل معناها.
3: نعم.
4: بالنسبة للمعد الآلات.
3: أي.
4: الآلات غير متوفرة. وحتى كيوم يعملوا يوم إعلام. يجيبوا آلة بعينها.
3: تو
4: إحنا مثلاً في إسبانيا ولا في إيطاليا ولا في اليونان ولا. الشجر ماهوش نفس الشجر اللي عندنا هنا عندهم غادي مثلا نجم تكون آلة صالحة غادي هنا ما تعطيش مردود. الفلاح من يجمش يمشي يواكب التطور التكنولوجي والواحد معناها الصورة المعنية تبعث أخصائيين ويشوفوا معناها الآلات
3: اللي طبعا هي كتجيب آلات ما تجيبهاش هكاك معناها وتمدها مباشرة للفلاح تعمل له تكوين تعمل له معناها تخدم عليهم الساعة ميدانية مع ناس مختصة وكل شيء ومن بعد يهز الفلاح
4: حتى بالتكوين حتى بالتكوين
3: اي
4: مش زيتون احنا زيتون اسبانيا فهمتني في الارتفاع نتاعه في الحجم الزيتونة في ال ال ال
3: كل الكمية
4: في الكمية فهمتني يجيبوا آلات اللي احنا نجموا نخدموا بها هذه معناها
3: واضح.
4: بالنسبة للنقطة قبيلة قلنا مدام المسالك تو اللي نحكوا عليها احنا احنا بطبيعة الحال نعرف وش البيرو غطاه يقول لكن ثم حواج متاحرة
3: اي
4: تو بربي على مستوى قفصة كاملة ولاية كاملة
3: أي.
4: يوفروا آلة جارفة
3: عندنا
4: نيفلز نيفلز ما فماش حتى آلة واحدة ديما معناها أمبان وديما حتى المزوط ما يلقوش بشي آلة معناها ب 400-500 مليون ومعها شاحنة إذا كان بلايس معناها مهترئة تجيب لها شوي معناها تربة نقول إحنا ولا شوي صابل دو كارير ولا حاجة تترحم وتمشي يعملوا شوي كومباكتاج ولو ما همش بش يعبدوهم رأي ذما برش بلايس معناها
3: مسح قموا بمسح
4: وزي ما تتنظف هذه ديما خاصة في وقت الموسم مثل المواسم
3: أي.
4: معناها هذه ما مسؤولية
3: السلطة
4: المعنية
3: نعم هذا هو شكرا لكم إذن هذه أبرز الصعوبات اللي يواجهها الفلاح وأهم المطالب طبعا اللي يواجهها فلاحتنا للسلطة المعنية لإنجاح هذا الموسم إن شاء الله احنا نقوله موسم ناجح على مستوى الكيفية والكمية وخاصة على مستوى الجودة مهم برشا أنه نبقى محافظين يا سيدي حتى كان نقصت في الكمية نبقى محافظين على هيك النكهة البنينة كي نحكو على مستوى قفصة على سيدي بوزيد وتونس الكل لأنه احنا في المراتب الأولى على مستوى الجودة ونحكي ديما على زيت الزيتون إن شاء الله نبقى ديما في المراتب الأولى هذه ونعت حق الفلاح في الأول والأخير هذا هو شكرا ليك
4: قيمة
3: سالي
4: للمنتوج
3: طبعا شكرا ليك سالي شكرا سيل هدي نورتنا اليوم في هذا الفضاء المباشر مع الفلاح
6: بارك الله فيك.

0: مع الفلاح. كما تعرفوا مستمعينا وحاتنا تعيش في توزر وقبلي وقفصة على وقع جني الصابة وشمع المحصول في موسم اللي يمثل في الحقيقة محطة اقتصادية واجتماعية مهمة لفلاحتنا، ولكن وراء الحركية هذه طبعا تبرز عديد الصعوبات كما حكينا في موسم جني الزيتون، أيضا في التمور عديد الصعوبات والإشكاليات من ارتفاع كلفة اليد العاملة من مستلزمات الانتاج إلى صعوبات التسويق وتذبذب الأسعار، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية على الواحات والإنتاج. كيفاش يعيش فلاحتنا موسم جني التمور، وشنية أبرز الصعوبات اللي تواجههم، وشنية الحلول ربما اللي ينادوا بها لضمان موسم ناجح ومردودية أفضل؟ كل التفاصيل في هذه العينة الصوتية مع فلاحتنا من توزر وقبلي وقفصة.
1: إذاعة قفصة في توزر على 89.2 إذاعة قفصة في قبلي على 91.8.
2: فلاح من منطقة غلسة الجدارة، المدة هذه انطلقنا في موسم جني التمور. بالنسبة للجودة والكمية، جودة طيارة على الأخر مقارنة بالسنين الفارطة، إن شاء الله هذا يقوله عام الفلاح. وبالنسبة للكمية راهي ضعيفة جدا جدا جدا مقارنة بالسنوات الفارطة، يعني حتى الطقس عاون الفلاح، الطقس برود ماشي للبرود. وبالنسبة للصعوبات، والله صعوبات رانا نعانوا خاصة في اليد العاملة، اليد العاملة راهي ما فماش، كل فلاح يعني وحدة الغابة بتاعها. وفما صعوبات اللي هي الترويج بتاع التمور، وزير الفلاحة ومندوبية فلاحة بقبلي يشوفونا أسواق البرة، خلنا نسوي سوق التمر نتاعنا.
3: فلاح من منطقة بن محمد وقبلي الجنوبي. موسم في البداية، سمت أو مازال في البداية، إن شاء الله نقول موسم واحد إن شاء الله. بالنسبة للسنة نوعية ممتازة جدا جدا جدا، خاطر فما شوية نقص ودرجة الحرارة معناها غيرت برشا، معناها بدأت التمرة معناها تطيب بالبرد مش بالسخانة. النقص حكيت 20% مقارنة بالسابق تاعنا. فما فلاحة الدو في الموسم قطعان توا، سما كنا نقول احنا فما في الشمبر فروع اللي نحو في البسر، وفما شوية طيب مش برشا. بالنسبة لصعوبتنا، مذبين تسعيرة موحدة، التسعيرة هي الكل، مذبين احنا عطينا تسعيرة، والفلاح معناها يلقى ميخلصة بش نجم يخطئ. الفلاح قاعد يخدم ويدفع من جيبته، وقاعدة اليد العاملة ترتفع، وقاعدة مواد فلاحية ترتفع، وقاعدة معناها الصنديق اللي خلصوا فيه كذلك ترتفع، وما ثمش يعني الأبار، وما ثمش معناها أبار جديدة.
4: أنا فلاح من غلسة الجدارة، منطقة قبل الجنوبية. من بداية موسم التمور بولاية قبلي، بداية طيبة من جودة، من سعر مش خايف في الأول، والله أعلم بعض المصدرين من بعد ممكن يلعبوا بالفلاح. معنا التوكة الأسعار تخدم للسوق الداخلية، أسعارها مش خايبة، من 5,000 إلى 7,000 إلى 8,000، فتو يخلص الفلاح بالطريقة هذه. أما إذا كان بشي طيح عند جماعة الوكاية، من الوكاية تمشي للمصدر، المصدر يحب يشري ب2,000 و3,000 ويبيعه ب8,000 و9,000، معنا استغلال. والفلاح راه ما يخلصش، راه ما عادش الدنيا سهله، راه دقري يتكلف حدا 100,000 خدمه، اش باش نصور فيها هو؟ وزيد راهو تويك النقص فادح في الكميه، ان شاء الله الدوله تعاوننا.
5: كريم بن شعبان، امين مال اتحاد الجهوي بتوزر. حلقات الانتاج كل اصبحت في اشكاليه، خاصه في التغيرات المناخيه، الحلقات كل متاثره، وهذاك علاش الاتحاد توك رؤيه ما عندناش نحبوا على خطه جهويه، تو نحن خطه اقليميه. هذاك علاش اليوم تراو في قفصه وقبلي وتوزر، فالاساس نتاعها ان نتوحدوا في هالمنتوج الوطني هذا. احنا اليوم اللي نطلبوه من الدولة انها تقعد معانا، والفلاح كهياكل انها تشوف لنا معناها حلول، خاصة ضمن ارتفاع كلفة الانتاج اللي اصبح الفلاح اليوم عاجز معناها على التغطية. فلذلك احنا اليوم نحب منظومتنا منظومة مستدامة، خاصة في التغيرات المناخية اللي فيها برشا اشكاليات وبرشا تحديات. وحاجة اخرى، اثناء الفلاح مش قاعد يبيع، الصابة اثناء مازلت على روسها، المناخ تو اصبح غير ملائم، انها الصابة معناها تنتظر، ما تنتظرش الصابة، حضرت يلزمها تتجمع. هذاك علاش احنا اليوم تدخل ولا في هالتنظيم هذا، وضمن ان نحن نحث الدولة والا المجمع المهني المشترك للتمور انه فتح اسواق جديدة.
6: علي مرابط، رئيس الاتحاد المحلي الفلاحين قبلي الشمالي. اشكالية التمور في ولاية قبلي وولاية طوزر هو المصدر، حب يشري التمر بارخص سوى من الفلاح، الفلاح لكان يعمل عملية حسابية، اش يخسر على النخلة بتاعها، الجروحة خاسر 100%. احنا نحبوا المصدر ما يخسرش والفلاح ما يخسرش. كيف يبيع الفلاح تمر نتاعها السبير سبير باربع دينارات ولا خمسة دينارات، انت كمصدر على الاقل وصل التمر للمواطن التونسي ما تفوتش ستة دينارات. خلي التمر نتاعنا احنا يتباع والمواطن التونسي ياكل التمر نتاعي ويعول منه.
7: يوسف بوعوني رئيس اتحاد محلي الفلاح والصيد البحري رديف وفلاح. الفلاح توا من قديم الزمان باقي يعاني الى يومنا هذا دي معنا فلاحة تقليدية، فلاح ماهيش عصرية، فلاح ماهوش مدعم، الفلاح يخدم على الغير، الفلاح في حلقة ضعيفة ما ينجمش يصبر على الخلاص نتاعو كي يتأخر مثل المصدرين هذوما يشرو برخاز زهيدة معناه بسيطة معناه ما تغطي كل فتو انتاج. المهم الفلاح راهو تعب تعب تعب شديد وكي يبيع مرة الحقيقة والواقع الفلاح راهو يبيع بأقل من دينار في الدقلة ويبقى يستنى معناه قريب عام ثمن ستة ودور العام وما خلصوش. تو الفلاح مبخوس في السوق ومبخوس في البيع يلزم الدولة اللي هنا الدولة هي اللي تتدخل مع الفلاح تعمل التخزين تعمل التصدير تشوف التعاونيات تعمل لنا في القوات تعمل يلزم تستعمل حل التمر هذا مثل التمر طايب وفاتله ومازال ما تباعش.
0: إذا هكا وصلنا لختام مشوارنا اليوم، شكرا لكم الكل، شكرا لكل فلاحتنا اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا ويتابعوا في هذا الفضاء المباشر مع الفلاح كل نهار اثنين من ثلاثة للأربعة. تحية كامل الفريق، إلى اللقاء.
8: كان يا مكان بقرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14 ديما يلعب مع الدودي ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوا له باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الكلام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك واحنا نحمي ورواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح أي وتقوله بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
9: لا للمخدرات،
8: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
10: لا للمخدرات.
1: تبدأ الحكاية مع المربية نادرة الحلفاوي من الطفولة إلى التقاعد رحلة عكا على الدوام، والحرفية حنان معمري مشروع طعمة من فكرة إلى إنجاز وبصمة فنية. تبدأ الحكاية الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة. السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
9: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
12: تمام الرابعة مساء، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
13: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
12: برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين زراعة نحو 85 ألف هكتار خلال موسم زراعة الكبرى الحالية، منها حوالي 5000 هكتار مروية، وفق ما أفاد به عباس الحاجية رئيس مكتب الزراعة بالقصرين. مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يعلن انطلاق برنامج نموذجي جديد يحمل اسم برنامج الصمود لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، تشارك فيه عدة وزارات وهيئات. وأوضح أن البرنامج انطلق في 3 مناطق نموذجية تمثل تنوعا في المخاطر، من بينها ولاية قبلية. تونس تحتاج إلى نحو 55 مليار دولار لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة الممتدة بين سنوات 2026 إلى 2035 في مجال التغيرات المناخية، وفق ما أفاد به رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة. تونس تدعو خلال مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة في العاصمة الألمانية برلين إلى ضرورة تبني طلب تقليدي متطور أو طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني. الديوان الوطني لصناعة التقليدية يذكرنا يوم الجمعة 28 من أكتوبر الجاري وآخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية المزمن انعقاده في شهر ديسمبر القادم. وأخيرا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن ادعاء الولايات المتحدة الأمريكية

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم باش نتعرفوا على الدم، شنية فصائل الدم، شنية أنواع الدم، وشكون الفصيلة اللي تنجم تبرع الأخرى. كل التفاصيل عن هذا الموضوع في ضيافتنا الدكتور سعيد النخلي. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا، مرحبا بجميع المستمعي إذاعة قفص الحبيبة.
1: إذن دكتور، شنية أنواع الدم؟ قديش موجود الدم في جسم الإنسان؟ وانا هو الفصيلة اللي تنجم تتبرع للأخرى؟
2: أكيد هو بسم أنواع الدم، احنا ديما نحتفلوا حتى على مستوى العالمي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم. شنو وشكون هاليوم العالمي هذي؟ هو الإنسان اللي اكتشف أنواع الدم. قبل كنا نشوف الدم أحمر ماشي بينا كي بعضه، لكن كي جت البحوث العلمية وبينت أن ثم ياسر فصائل في الدم. الدم أكبر الفصائل المشهورة واللي احنا نسمعوا بها، عنا ناس يقولوا له صفر إيجابي وناس يقولوا أو إيجابي، نتكلموا فرنسية من احنا لغتنا زوز ننطقوا بها، وألف الأ والباء والآباء والآبي. دونك هذوما فيهم زوز أصناف، فيهم صنف يسمى بوزيتيف وصنف يسمى نيجاتيف، يعني إيجابي وسلبي. هذه من جهة العلم، هذا هو عملوا لكن لعلم الجينات اكتشفوا أن ما يسمى هو الإيجابي يغلب. شو معناها يغلب؟ كي تتقابل مثلا إنسان دمه بوزيتيف ودم نيجاتيف، يطلع صغار يغلب البوزيتيف، وكل نيجاتيف هذاك يتخبى. إذن شو نقولوا؟ علاش نقولوا سلبي؟ يعني أنه موجود شوية. وهذاك علاش إذا ثم احنا مشكلة في العالم أجمع، في نفس الدار تلقى كان الأم بتاتر سلبي وبنيتها وإخوتها الكل بوزيتيف. هذاك علاش كي نبدو نفركسوا عليه نلقوا صعوبة. يعني احنا نحبوا أي تونسي عنده يدورك البطاقة التعريف ويتفرج عليها من تالي، تو يلقى مكتوب أي واحد مواطن بالطبع 18 سنة من فوق عندنا بطاقة التعريف ومكتوبة من تالي فيها الصنف نتاع الدم، وإحنا ما عملناهاش. إذن ثم خطأ اللي هو ترتيبي نحن مش قاعدة نعمله فيه. وهل الحصص هذه الممتازة الغاية منها نوعوكم ونضحكوكم ونقولوا رانا عاملين أخطاء، نصلحوا بعضنا، لأن تصوروا كل واحد يعرف نوع دمه. وخاصة أنا هان مش نعمل طلب بعد إذن مقدمة البرنامج ونقولها ثم أمني أنا نحبها، والأمني ذي نتمنىها الكلكم تجوا معايا فيها. أنا نقول كل العالم اللي عنده بيرمي واللي عنده بطاقة سياخة فيها نوع الدم. لماذا احنا في تونس ما فرضناهاش وعملنا كل العالم؟ لان اي انسان يسوق سيارته ربي يوصلكم سالمين، وحتى كان تسمعوا فينا توا ان شاء الله توصلوا سالمين الناس الكل وربي بعد عليكم البلاء. ولكن احنا نتمنى ان كل بيرمي في الدنيا موجود فيه نقم الدم. لماذا؟ خلي تولي ثقافه. الدم هو امور انسانيه، احنا توا ممكن مزجنا ما بين العلم والانسانيه.
1: دكتور، لو كان نسالك على انواع الدم.
2: انواع الدم احنا ديما في شعب تونسي ومعظم الاحيان كما يقولوا البحر الأبيض المتوسط تحت السود كما يقولوا تونس والبلدان الأفريقية، احنا عندنا الدم الأو. الأو إيجابي هو أكثر عدد، يمثل قرابة 45%، يعني قرابة نص توانسة هكيكة. ومن بعد يجي الآ 35%. إذن كي نجمعوا الأو والآ مع بعضهم يجوا قرابة 80%، يعني أكثر شعب تونسي وأكثر شعوب العالم هي كيك. مع رينا حاجة علمية موجودة أن في بعض البلدان الأوروبية الآ أكثر من الأو، هذيك ما نعرفوش الأسباب العلمية، ممكن أما هذيك يفسروها العلماء ممكن يوصلوا للحل. بالنسبة من بعد حرف الباء، الباء 15% من 15%، وأقل حاجة موجودة هو الأبي، هذا يمثل 5%. لكن هلا الصنف هذية يجبكم تحطوا في بالكم هذه الكلمة برانسيبسل بس نحفظوها توا، راهو في كل شعوب العالم الناس اللي هو دمهم سلبي، وهذه كانش مخايفين احنا ذوكم اللي خوفونا، يمثلوا 10% مواطنين. يعني تجيبش 100 واحد تلقى فيهم 10 بركة نيجاتيف. وهذيك علش احنا نقولوا مراكم انتم اخوة مش في نفس الدار، وهذيك العركة الكبيرة ان شاء الله. وهذه امنيتي، ونشكر اختنا اللي هي اعطتني الفرصة الحلوة هذه. راهو كان بلاد تحب تقول راني متقدمه، يلزم يولي عندنا سجل او نيجاتيف في كل مستشفى، والناس الكل حافظه علاش المراه حتى من اللي تولد نقولها

0: تامرك انت نيجاتيف عندك خصوصيات، خصوصيات انك تعمل زريقه بعد كل ولاده وربي يوصل. علاش بعيد الشر على السامعين والسامعات بالخصوص ان المراه اللي ما تعمل زريقه بعد 72 ساعه تفقد الولاده مدى الحياه، وهو خطا يتعاقب عليها الطبيب وتتعاقب عليها القاب وتعاقب الناس كل. اذا ريتوا ما نلعبوش هل وانتم ريتوا، وانا ديما نقول ما نحبش نخوفكم، راهو بالنسبه للدم ما نسموش نقطه. اذا قلت لاختي يعني مراي تبقى مدى الحياه، واذا قلت سعيد مش نهار نقلب ما فيش لعب يعني. وهذاك علاش القانون يقول ما تعطوا بطاقة التبرع إلا بعد مرتين، وإحنا المواطنين مرات يتعصف علينا يقول يعطيني التونة وعد دم، يقولها والله يعرف القانون ما عليش الحق نعطيك في نهارو، راك تعطي المرة ذي وبعد سان جور لازم تعاود باش تشوفوا قديش المشرع شد ياسر على العالم ذي باش ما يقعش الخطأ. نختمها بضحكة ولعبة كيما عاتي دائما، نقول الأم كي تتغش عليك، أمك اللي جابتك اش تقول لك عليك، تنرفز أم على بنية ولا وليد طبيب ولا مدير، تقولوا رانا صرفنا دمنا باش وصلناك، مش توك وليت كبير مثلا. ريتوا قداش الدم حلو، وريتوا قداش المعرفه باهيه، وريتوا قداش الثقافه باهيه.
1: ان شاء الله كل الصحه والعافيه للجميع. اجمل تحيات ريم محمد النوري.
2: الو دكتور، الو دكتور.

0: عالمراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
1: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
5: مسيناكي.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير.
6: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، مسيكم بالهناء، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا، بكل من اختار موجاتنا وبكل من اختار أن يكون حاضر معنا في مسيكم بالخير. هذا الموعد اليومي اللي يبقى ديما موعد تواصلنا معاكم من الأربعة حتى للسبعة، برشا إيقاعات، برشا مصافحات، برشا متابعات زيدة تلقوها معنا وين ما كنتم. مرحبا في الطريق، نقول لكم أهلا وسهلا، شان أثنيتكم زينة، توصلوا سلامات في كل الاتجاهات اللي قازينها في الدار زيدة كيفيف، نقول لكم برشا إيقاعات أكيد باش تخفف عليكم، خاصة هكا المرأة اللي قاعدة وحدها اللي صغارها مشو يقروا قاعدة وحدها في الدار. يلا نقول لك حلي برشا إيقاعات اليوم إن شاء الله باش تكون حاضرة معانا، وكيف للناس اللي تخدم الله المستعان للجميع. مرحبا بكم، مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: مسيكم بالخير، مرحبا بكل بكل من اختار موجاتنا. خلينا نعطيكم فكرة شنو يستنى فيكم حتى للسبعة في البداية، وفي شبابيكنا شبابيك الفن، باش نعملوا طلة على دار الثقافة سوق لحد، وباش نحكوا على شروط المشاركة في ملتقى طريق الواحة الدولي للفوتوغرافيا في هذه الدورة وهذه النسخة الجديدة. وباش يكون حاضر معنا في مصافحة هاتفية السيد لسعد شعبان، مدير دار الثقافة سوق لحد. وبعد باش نشوفوا في حديث الركح، باش نمشوا للركح وباش نمشوا للفنانين، وباش نصافحوا المخرج عزيز حرزلي وتقديم جديد وعمل وجوه اللوح اللي باش يكون حاضر معنا في ساعتنا الثانية في السينما. السينما والحصول على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم يوم شبه عادي، ولكن الجائزة كانت ماهيش عادية للممثل رمزي عزيز اللي باش يكون حاضر معنا. الجائزة اللي تحصل عليها ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام تونسية. هذوما بطبيعة الحال هذوما الضيوف في وكيف كيف عنا برشا مصافحات برشا متابعات، وأجندتنا الثقافية كالعادة حاضرة معنا في هذايا الكل. الموزيكا اليوم في Don't Stop The Music شنو باش نسمعو؟ اليوم باش نسمعو فرقة، هي فرقة فتيان من كوريا الجنوبية، أصبحت متألقة عالميا، بل أكثر من هذية ولت من أبرز الظواهر الموسيقية في تاريخ البوب الحديث. الفرقة هذية تم ترسيمها رسميا، معناها وإلا ظهرت رسميا في 13 جوان 2013، واللي تحت إدارة شركة معروفة حاليا بهايب. ومعناها القاعدة نتاع المعجبين في الحقيقة. و علاش الاختيار جاي اليوم هكا؟ علاش هكا برشا شباب؟ علاش ما تعدوناش احنا ارمي؟ علاش ما تعدوناش بي تي اس هكا؟ قلت خليني مر باش نشوف شنو هي حكايه الارمي، وعلاش برشا شباب هكا في كل مره وين ما نتلاقوا معاهم يقولوا لنا عدوا هنا. فقلنا يلا خلينا نشوف شنية الأرمي. الأرمي هو جمهور الرسمي، واللي يعتبر من أقوى وأنشط المجتمعات الفنية في العالم. الفرقة تتكون من 7 أعضاء يشاركوا في الغناء وفي كتابة الأغاني، زيادة كيف كيف يناقشوا أغانيهم في مواضيع عميقة، كيف الصحة النفسية، كيف الشباب، كيف التوتر الدراسي، كيف البحث عن الهوية، كيف حب الذات، كيف مثلا الغنية اللي لاقت نجاح كبير برشا Map of the Soul وإلا Love Yourself، حقوا المركز الأول على قائمة بيورارد هوت الأمريكية أكثر من 10 مرات، وتمت دعوتهم زيادة لإلقاء كلمات رسمية ومؤثرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة برشا مرات حول حقوق الشباب. أول فرقة زيادة ترشح لجائزة جرامي العريقة، وملأوا أشهر الملاعب العالمية في جولاتهم. مالا معلينا كان نسمعوا راي شباب زيدا وصوتهم، نسمعوا ونسمعوا بي تي اس في Don't Stop The Music.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مسيكم بالخير،
2: مرحبا شرفتنا.
3: مسيكم بالخير،
1: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا،
2: مرحبا نورتنا.
4: مسيناكم
5: مسيناكي،
4: مسيناكم
5: مسيناكي،
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير،
2: مسيكم بالخير، مسيكم بالهنا. 25 دقيقة بعد الأربعة، نعود نسلم عليكم ونسلم على كل مستمعينا اللي باش يلتحقوا بينا تباعا. خلينا نمشوا ونعملوا طلة على حالة الطقس. خلينا نعطيكم توا حالة الطقس في قفصة بالتحديد. الحالة الحالية غائم جزئيا بمعظم جهات قفصة، درجات الحرارة في حدود 27 درجة، نسبة الرطوبة في حدود 39%، واتجاه الرياح واتجاه جنوبي غربي. بالنسبة للتوقعات متاع اليوم، درجات الحرارة القصوى باش تكون في حدود 29 درجة، في الليل الطقس باش يكون بارد وباش يكون في حدود 18 درجة، وغدوة معناها طقسنا اليوم باش يكون معناتها طقس مشمس جزئيا خلال النهار، وباش يتبدل هكا شوية برد في الليل وصافي بطبيعة الحال. إن شاء الله في انتظار إنه تكون موجودة التساقطات ويكون شهر أكتوبر مبشر بكل الخيرات. مرحبا بكل مستمعينا، كما قلت لكم إن شاء الله بعد شوية باش نمشوا لسوق لحد، وباش الناس اللي عندها هكا فكرة وإلا تحب تشارك الناس اللي عندها إمكانيات وعندها موهبة في الصورة ينجموا يشاركوا في هذا الملتقى اللي سلط الضوء على جماليات الصحراء وعلى جمالية الصورة. باش نحكوا على عمل جديد زادة كيف وبرشة تدريبات باش نعرفوها اليوم، وشنو العمل بالضبط وجاية المسرحية بالضبط باش نعرفوها مع المخرج عزيز حرزلي. فيلم يوم شبه عادي، يوم شبه عادي اللي تحصل عليه وتحصل من خلاله الممثل رمزي عزيز على جائزة أحسن ممثل عن دور رجالي في دوره في فيلم يوم شبه عادي ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام تونسية الدورة 14، وهذا التتويج باش نحكو عليه بطبيعة الحال من غير ما ننسوا أجندتنا الثقافية تكنو إكسبريس اللي كالعادة فيها توصيات تهمنا الناس الكل، ومصافحاتنا زادة لزملائنا. واليوم زمينا رياض الدبوبي باش يكون حاضر معنا من خلال روبورتاج نسمعوها بعد شويه.

0: هذه دليدا 34 دقيقة بعد الأربعة. أكيد نشاط كبير قاعدة تقوم به مختلف دور الشباب ودور الثقافة وخاصة في مختلف النوادي اللي تكون هكا فضاء إبداعي وحاضنة للشباب المبدع. هذا هو باش يكون موضوع ريبورتاجنا اللي قام به زميلنا رياض الدبوبي. ورياض أكيد كان حاضر وفي المركب الشبابي بسبيتلا وانقل لنا نشاط نادي السينما والصورة.
1: عماد شهبي منشط بالمركب الشبابي بسبيتلا، نشط في المجتمع المدني، رئيس جمعية سينما مدينة سبيتلا. حقيقة نحب نحكيه على نادي السينما والصورة بالمركب الشبابي اللي أنا نشرف عليه، نادي تنشيط ليفاي. نادي هذا عنده الحقيقة منتها سنوات من اللي ينشط، يستقطب مجموعات منتها متعددة شبابية، منتها ذكور وإناث من المؤسسات التربوية، مؤسسات الجامعية، من المعطلين. حقيقة الفئات العمرية من 16 سنة حتى يكشي 30-35 سنة. الفضاء معناتها الحقيقة مفتوح ومرة أخرى معناتها لكل الشباب باش يجيو بحذانا. نادي معناتها يسعى من بين أهدافه إلى تأطير الشباب، استقطاب الشباب، تمكينهم من ثقافة سينمائية، من ثقافة الصورة، تمكينهم أيضا من مكتسبات ومهارات جديدة اللي تسمح لهم بالشباب في المستقبل اللي نجم يستعملوا هالآلة هذه. دونك يلزم تكون فما معارف ومهارات يلزم يتدربوا عليها ونعرفوها نظريا وتطبيقيا، وهذا اللي يصير في النادي وفي المؤسسة بطبيعة الحال. ننشط داخل المؤسسة وخارج المؤسسة، هالمشروع يتواصل على كل عام، نتائجه محترمة جدا. في النهاية باش تلقى شباب معناتها قادرين متمكنين من آلة التصوير الفوتوغرافي، عارفين شنو مكوناتها، لي كومبوزون اللي فيها، كيفاش الفونكسيون نتاعها، في الوضعيات اللي نتعلموها وكل شيء. دونك في الاخر الوليدات هذوما يخرجوا معناتها ينجموا يصوروا، ينجموا يوثقوا، يعملوا ومضات تحسيسية، يعملوا أفلام قصيرة، يشارك في عديد الأنشطة والتظاهرات وقت اللي معناتها تكون فما مهرجانات، تكون كذا، يتم استدعاء الحقيقة للتوثيق. فرصة معناتها عبارة معناتها بريود ستاج معناتها فكرة التظاهرة هذيك، مشاركات على مستوى محلي، على مستوى جهوي، على مستوى وطني. الحمد لله تحصلت على معناتها شهادة شكر وتقدير في عديد المناسبات، حتى تحصلنا على معناتها مراتب متقدمة جدا في مسابقات وطنية، تحصل النادي على جائزة مرتبة ثانية معناتها جائزة وطنية. كانت عنا مشاركات خارج حتى حدود معناتها البلاد، شاركنا في ديزابيل معناتها متعملهم معناتها وزارات معناتها كما في السعودية ولا غيره. دونك فرصة باش الأولاد ينافيقوا ويشوفوا. دونك أي تظاهرة الحقيقة، أي مشاركة ينجم يقوموا بها، سواء كان في الصورة أو في إنتاج الفيديوهات بمختلف الأشكال متاعها. هذيك الأدوار من بين أدوار المؤسسة والنادي، أدوار تربوية اجتماعية تكوين. إن شاء الله ربي يوفقنا في المستقبل، وإن شاء الله يكون فما تعاون، وإحنا على ذمة الإذاعة قفصة، وبارك الله فيكم.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مرحبا، شرفتنا.
2: مسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير، ما تردوا
1: المسا. مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
2: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: شبابيك الفن. شبابيك الفن.
6: فن دنيا جميلة ونكون تقال ورضا.
7: شبابيك الفن 44 دقيقة بعد الأربعة، هو شبيكنا باش تكون عليه إطلالة مزيانة على الأخر، إطلالة فيها تظاهرة فنية وثقافية جميلة جدا في ربوع الجريد وفي ربوع الجنوب، وفرصة كيف كيف زادة باش نسلطوا الضوء على جماليات اللوحة وعلى الصورة المزيانة وكل التفاصيل وكل الشروط للمشاركة في هذه في هذا الملتقى، عفوا ملتقى طريق اللوحة الدولي للف فوتوغرافيا، باش يكون مع السيد لسعد شعبان مدير دار الثقافة سوق لحد. أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مسيك بالخير سي لسعد.
8: مساء النور والسرور، مرحبا بكم، مرحبا مستمعي إذاعة قصة، مرحبتي.
7: الله يخليك. إذن خلينا في البداية نذكروا بتاريخ هذا الملتقى، ملتقى طريق اللوحة الدولي للفوتوغرافيا.
8: ملتقى طريق اللوحة الدولي للفوتوغرافيا السنه باش يكون في دورة السابعة ايام 19 و20 و21 و22 نوفمبر ان شاء الله 2026
7: ان شاء الله. حبيت نسال قبل ما نمشي للشروط سي لسعد، هل ترى الملتقى معناها يلتزم بموضوع معين في خصوص بخصوص الصوره، والا المواضيع الكل معناها متاحه وكل واحد معناتها كل عدسه مصور نجم تختار الموضوع اللي يهمها؟
8: هو الملتقى فيه كما نقولوا اسم على جسمه، فيه ملتقى طريق الواحة، معناها المحور حددناه من العنوان متاع الملتقى اللي هو الواحة بتفاصيلها بمكوناتها الكل.
7: الشروط، شروط المشاركة سي لسعد.
8: والله شروط المشاركة تعتبر بسيطة، على أساس أن طلبنا سيرة ذاتية لكل فوتوغراف حبي يعاود معنا يشارك معنا كما شارك قبل، ولا أنه باش يكون أول مرة يشارك معنا صورة ذاتية. زادة يبعث لنا 3 صور على الإيميل اللي هو بعثناها وحطتناها حتى في البلاغ. من الصور هذه يقع اعتماد اختيار صورة، معنا يتولى المشارك تبعتها على محمل خشبي MDF باش تكون حاضرة في المعرض نهار الافتتاح متاع الملتقى إن شاء الله.
7: إن شاء الله. ناخذ فكرة على آلية المواعيد سي لسعد، وقتاش باش يكون آخر أجل لقبول معناها المشاركات؟
8: آخر أجل باش يكون نهار 30 أكتوبر إن شاء الله، باش يتسنن بعد التحضير المسبق وعداد القائمات وعداد التحضيرات اللوجستية الكل باش يكون الملتقى حاضر. أنا تقريبا مازال اليوم مازالوا 18 يوم
7: بالضبط. معناتها مازال الوقت معناها للناس اللي تحب تشارك بطبيعة الحال. سي لسعد، سؤالي الأخير بالنسبة ليك، وسؤال هذايا معناها جينا في الحقيقة من برشا شباب مغرومين بالفوتوغرافيا وبالتصوير، وكيف كيف زاد حابين يعرفوا أكثر تفاصيل بالنسبة للحدود المسموح بها في هذه المسابقة. ما نعرفوا توا أنه كل شيء توا ولا في تعديل، كل شيء ولا فيه ذكاء اصطناعي، كل شيء ولت فيه معالجة، ثم إمكانية معناها ما هي الحدود المسموح بها في تعديل الصور، وإلا بالنسبة لهذه المسابقة باش تحافظوا على أصل اللقطة وأصل الصورة معناها بدون تعديلات؟
8: والله بالنسبة للملتقى هذا يتضمن صورة فوتوغرافية أيامات الملتقى.
7: أي؟
8: معناها الشروط أن ما يكونش فما تعديلات، معناها يستنى إضاءة لأكثر لأقل، وما يكونش فيها زاد نقولوا الوضع الاوتوماتيكي في العدسه. معناها ديما نحبوا ان يكون الوضع يدوي للعدسه باش ان بننا الامكانيات بتاع المصور والتقنيات اللي تحفظها بدون معالجه وبدون تدخل معناها لل اللوجيسيليات ذيك العصري.
7: واضح يعني المحافظه على اصل الصوره باش تكون هكا جماليه
8: تدخل بسيط جيست ان للاضاءه لاكثر العقل ولا تعديل الصوره بسيط.
7: هذا هو يعطيك الصحة سي الأسعد. أكيد باش نشوفوا برشا جوهر جميلة جدا اللي تبرز لنا جماليات الألواح من خلال عدسات المصورين في هذه النسخة السابعة. شكرا لك سي الأسعد شعبان مدير ذات ثقافة سوق لحد. شكرا
8: يعطيك الصحة.
7: مرحبا.
4: عودتني على الود.

0: الخبر الرياضي في التوب والفلاش.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المعرض الرياضي المباشر. البداية بالفرق التونسية نهاية هذا الأسبوع لتخوض مباريات الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. النادي الإفريقي باش يتحول يوم الأربعاء لملاقات يوم السبت انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا تي بي مازيمبي الكونغولي. الترجي الرياضي التونسي كذلك يتنقل المصراتة يوم السبت لخوض مباراة أمام سويحلي الليبي يوم الأحد 18 أكتوبر انطلاقا من الساعة السادسة مساء. وبالنسبة لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ترجي جرجيس يستضيف ريال باماكو المالي في ملعب طيب المهيري بصفاقس يوم السبت انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف عصرا. وفريق السياسة يشد الرحال يوم الأربعاء كذلك للكوت ديفوار لملاقات فريق أمادو ديالو الإيفواري يوم السبت 17 أكتوبر انطلاقا من الساعة الخامسة مساء. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كذلك نهاية الأسبوع على ثلاثة دفعات. نعطيكم البرنامج كامل في بوعلي الحوار يوم السبت. الأمر الرياضي بحمام سوسي يستضيف اتحاد بن قردان كل لقاءات في حدود الساعة الثانية ونصف ظهرا. يوم الأحد الدفعة الثانية فيها أربعة لقاءات في ملعب عبد العزيز تيوب المرسى مستقبل مرسى يستضيف نجم المتلوي. في حمام لنف نادي حمام لنف يستضيف شبيبة العمران. في بوجمع الكميتي بباجة الأولمبي الباجي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. والمباراة الأخيرة يوم الأحد في مصر بن جنات الاتحاد الرياضي المنسيري يستضيف تقدم سقيط الدير. والدفعة الثالثة ستكون إن شاء الله يوم الخميس في نفس التوقيت الخميس 29 أكتوبر في حمادي العقربي بيراد سنيد الفريق يستضيف النادي البنزرتي. في النايفر هادي النايفر ببارد والملعب التونسي يستضيف الترجي جرجيس. وأخيرا في ملعب طيب مهيري بصفاقس السياسي يستضيف الترجي الرياضي التونسي كلاسيك البطولة. بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية كرة قدم كذلك نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم فعاليات الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب. نعطيكم برنامج لقاءات يوم الأحد. المجموعة الأولى جمعية مقرين تستضيف الملعب السوسي. هلال مسكن يستضيف مستقبل جابس. هلال الشابة يستضيف النجم الخلادي. بعث بوحجلة يستضيف نادي سبورتينج بن عروس. كوكب عقير مع مكارم المهدية. وسكك حديث فاقس يستضيف مستقبل سليمان. اتحاد تطاوين يستضيف نادي محيط قرقنة. لقاءات المجموعة الثانية كلها يوم الاثنين القادم في نفس توقيت ساعتين ونص. نادي قربة يستضيف أولمبيك الكهف. جندوبة رياضية يستضيف أمل بوشمة. سبورتينج المكنين ينزل ضيف على حساب القلعة الرياضية. اتحاد قصور السيف يستضيف جمعية تريانا. مستقبل قصرين مع الشبيبة القيروانية. الملعب القياس يستضيف هلال الرديف. وقاف القفصة يستضيف نادي أولمبيك مدنين. لقاءات هذه كلها يوم الاثنين 19 أكتوبر انطلاق من الساعة الثانية ونصف. نهاية الأسبوع كذلك استئناف نشاط رابطة الهوات المستوى الأول بمباريات الخاصة بالدور التمهيدي الأول لكأس تونس. نعطيكم البرنامج كل لقاءات في حدود الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت 17 أكتوبر. المجموعة الثانية أمل حفوز يستضيف نادي المجازي. النجم الرياضي بفريانة يستضيف اتحاد سليانة. التالة الرياضية مع اتحاد الرياضي ببوسالم. نصر جلمة يستضيف الترجي الكريب لكن المباراة هذه ألغيت بسبب انسحاب الترجي الكريب من مسابقة الكأس. نادي بير مشارقة يستضيف اتحاد سبيتلا. والنادي الرياضي بحاجة لعيون معفى خلال هذه الدورة. ولقاءات يوم الأحد الخاصة بالمجموعة الرابعة كل لقاءات كذلك الساعة الواحدة. الملعب القفصي ينزل ضيف على حساب ميرث الرياضية. أمل جربة يستضيف واحد قبلي. جمعية جربة يستضيف واحد شنني. فجر الكتار يستضيف كوكب الدقيش. نادي كرة قدم المضيلة ينزل ضيف على حساب التهذيب الرياضي بالصخيرة. والبعث الرياضي بالرقاب يستضيف جريد التوزر. واتحاد الرياضي بأجيم جربة معفى خلال هذا الدور. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية. ألتقي بكم إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة.
1: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل. خايف علي برشا. خايفة كان نحكي نعمل له مشكلة.
4: أما زادة كان تحكي راك تنجم تعاون.
3: شكون باش نحكي؟
4: ماشي نحكي لامك البوك ولا احكي لعزيزك ماكم اصحاب انت وياه.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات المخصصة ليه وتقييمه للخطر قداش بعيد عليه.
6: رفيق الطريق.
7: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الخامسة مساء الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
8: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في اللاجئات وبمدينة دوزة من ولاية قبيلي انطلاق أشغال الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمولية المالية والتي تتواصل على امتداد يومين بتنظيم مشترك بين ديوان تنمية الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. التظاهرة التي ستنتظم تباعا بعدد من ولايات الجمهورية تهدف إلى تثمين موارد وإمكانيات الجهات ومزيد الإحاطة بالباعثين عبر تقريبهم من هياكل المساندة والتمويل. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر يعقد جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر يقول خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية أن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بتسوية وضعية الأبار العشوائية، ويضيف أن القانون الجديد يقترح تحديد مبلغ 3500 دينار لتسوية وضعية هذه الأبار. المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يفيد بأن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 101 كيلو غرام

0: موجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادمة يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
1: السياق على اليسار تمثل خطر كبير، بعض السواق ما ينتبهولوش.
2: أنا كيف يبدأ الطريق واسع نسير على اليسار، يظهر لي ما نقلق حد.
1: في الحالة هذه تعطل حركة المرور وتنجم تتسبب في اصطدام فجئي مع السيارات اللي أكثر من سيارتك سرعة.
2: في أنا حالة يجوز السير على اليسار؟
1: لا يجوز السير على اليسار إلا في صورة المجاوزة أو تغيير الاتجاه، وفي كل الحالات الأخرى يجب أن تكون سياقة السيارة قريبة من الحافة اليمنى للطريق حتى لو كان الطريق فيه العديد من الممرات. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المراية تبدأ الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وهرجع تفكر، سواح نعرف ببلادي واثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
1: مسيكم بالخير.
2: مرحبا، شرفتنا.
3: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
2: مرحبا، نورتنا.
4: مسيناكم.
3: مسيكم بالخير.

هذه إيقاعاتنا التونسية. مرحبا بكم الناس كلها، إن شاء الله ترافقكم في الثنية، توصلوا سلامات للناس كل في مختلف الاتجاهات. نمشوا توا لأجندتنا الثقافية وساحتنا الثقافية اللي تزخر ديما بمجموعة من المواعيد، مهرجانات اللي تنتظر وينتظرها عشاق الفن، السينما، الأدب والموسيقى، وخاصة وإحنا عشنا على تظاهرات كبيرة لموسم الخريف وكيف كيف زادة وموسم الشتاء. عشنا تفاصيل أيام قرطاج الموسيقية وكنا حاضرين فيها بالصوت وبصورة، أيام قرطاج المسرحية الوجه الأبرز لعشاق الفنون المسرحية، وأيام قرطاج السينمائية الدورة 37 اللي من المقرر أنه باش تنطلق فعاليات هذا العرس، عرس الفن السابع من 12 حتى 19 ديسمبر 2026. هاني وقت باش يجتمع صناع السينما النقاد والجمهور حول أحدث الإنتاجات السينمائية العربية والعالمية، كيف كيف زاد محطات ثقافية وفنية بارزة محليا وجهويا، وين المهرجانات الجهوية والمحلية اللي تتواصل على مدار العام، وتظاهرات فنية، ملتقيات أدبية ومسرحية يتم فيها تسليط الضوء على خاصة على الإبداعات الشبابية وعلى التراث المحلي، كيف كيف زاد قاعات العرض بمدينة الثقافة والمراكز الثقافية باش تكون فما دورات منتظمة لمعارض الفن التشكيلي، الخط العربي، صناعة التقليدية المبتكرة، وتحتل المعارض الأدبية في الفترة الجاية مكانة خاصة في المشهد الثقافي، وتعتبر محطات رئيسية للقاء القراء والمؤلفين ودور الشباب. خلينا نعمل طلة على أبرز المواعيد الأدبية المرتقبة والبارزة اللي أهمها المعرض الوطني للكتاب التونسي الدورة الخامسة. المواعيد بش يكون من نهار 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، وأثناء اللي بيش يقام تحت شعار اقرأ الحياة تشرق، حلو برشا الشعار، وبش تكون فما مشاركة واسعة من دور النشر التونسية اللي بيش تعرض أحداث الإصدارات الأدبية والفكرية، وتحتضن بطبيعة الحال توقيع الكتب واللقاءات الفكرية، ملتقيات زادة ومعارض المعارض الجهوية للكتاب اللي يسألوا عليها برشا، وخاصة الشباب اللي حاجة اللي تفرح برشا، وبش تكون فيها تقريب الإصدارات الجديدة من القراء في كافة المناطق. أجندتنا الثقافية 20 دقيقة بعد الخمسة، برشا إيقاعات مازالت بش تكون حاضرة معنا، بعدها نمشو حديث الركح.

الناس وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: السياق على اليسار تمثل خطر كبير، بعض السواق ما ينتبهولوش.
1: أنا كيف يبدأ الطريق واسع نسير على اليسار، يظهر لي ما نقلق حد.
0: في الحالة هذه تعطل حركة المرور وتنجم تتسبب في اصطدام فجئي مع السيارات اللي أكثر من سيارتك سرعة.
1: في أنا حالة يجوز السير على اليسار؟
0: لا يجوز السير على اليسار إلا في صورة المجاوزة أو تغيير الاتجاه، وفي كل الحالات الأخرى يجب أن تكون سياقة السيارة قريبة من الحافة اليمنى للطريق حتى لو كان الطريق فيه العديد من الممرات. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: على المراية تبدأ الحكاية، المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
5: مرحبا، شرفتنا.
6: مسيكم بالخير.
7: مسيكم بالخير، ما تردوا المسك.
5: مرحبا، نورتنا.
8: مسيناكم.
9: مسيناكي.
8: مسيناكم.
9: مسيناكي.
8: مسيناكم.
6: مسيكم بالخير.
10: مسيكم بالخير.
11: حديث الركح. حديث الركح. حديث الركح.
12: حديث الركح، هذا هو اللي باش نحكو على الركح، نحكو على المسرحيات، نحكو على جديد المسرحيات. وسعيدة جدا بمصافحة المخرج عزيز حرزلي، وباش نحكو اليوم على جديد عمل وجوه اللوح. أهلا وسهلا عزيز، مرحبا.
13: مرحبا بك. مرحبا. ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قصر.
12: شكرا لك، شكرا على قبولك الاستضافة. إذن وجوه اللوح هذه، هذا عنوان المسرحية. ومن البداية باش نسألك، معناتها وإحنا عنوان المسرحية عزيز هو معناها كي نسمعوها احنا في نهارنا، في حياتنا اليومية، تحسوا عنوان المسرحية يحمل إيحاءات متعددة في ذكرتنا، في معناها في الرمزية الشعبية، معناها اللي نحكي عليها. حسب رايك شنو الحاجة اللي انت حبيت توصلها من خلال هذا العنوان؟ خلينا نبدو بالعنوان الساعة.
13: الحقيقة وجوه اللوح قبل كل شيء كان اقتراح مني. عجب كيف مجموعة العمل. حبينا من خلاله هو نوصله فكرة، ننقله من خلالها العباد اللي تحكي ديما، لكن ما فهمش حتى طائل من الحديث هذاك، جد بيه في تحكي ويمشي على روحه. معنى
12: حديث بدون فعل، معنى
13: ممكن نفسه اللغة الخشبية المدهولة ديما.
12: أيوة.
13: وفي سياق المسرحية متاعنا، معناها هو نقد للفئة معينة توعد تحكي لكن ما يتحقق حتى شيء في الأخر.
12: واضح. بين كيفاش تولدت الفكرة متاع العمل؟ كيفاش جات الفكرة متاع العمل ومتاع المسرحية؟
13: هي الفكرة معناها سليلة مسرحية قبلها اللي هي مسرحية سيستم. اللي معناها شاركت في عديد الملتقيات اللي طعنا بمسرح الشارع. فقررنا ان نكملوا نخدموا في نفس المنطق ومن نفس المنطلق. فاخترنا انه نطرحوا موضوع البطالة، لكن البطالة كما نشوفوها نحن اليوم
12: من زاوية اخرى.
13: يعطيك الصحة. فعكسنا زاوية نظر، فحبينا نشوفوا البطالة من خلال نقد فني ساخر معناها ينقد البطالة، حالة البطالة اليوم.
12: ما نعيش معناها في وقت في على توا اللي نعيشوا فيه اللي قاعدين نعيشوا فيه من أوضاع
13: الوضع اللي تعيشوا البلاد، الوضع اللي تعيشوا البلاد يعيشوها البطالة.
12: واضح. أنا توا مثلا باش نحضر المسرحية وإلا الشباب اللي باش يكون حاضر في المسرحية، خاصة أنه المسرحية تم عرضها في إطار المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية. اللي باش يحضر عزيز بعد ما يخرج من المسرحية، بعد ما يتفرج على المسرحية، شنية الراهن وإلا اللي على شنو راهنت أنه باش يبقى في مخ المتفرج وإلا في ذاكرة المتفرج بعد ما يخرج من المسرحية؟ على شنو راهنت بالضبط؟
13: هو بكل بساطة اللي بش يتفرج في المسرحية يحسها قريبة منه، خاطر تحكي الواقع متاعه، لكن الواقع متاعه تحكيه بطريقة مش تخليه يضحك. ممكن يضحك على الواقع متاعه، يضحك على البطال. ما يفرد وقت ما حشنيش من خلال الضحكة هذيك، ما حشنيش بش نسخروا من البطالة ولا بل بالعكس.
12: كوميديا سوداء معناه.
13: كوميديا سوداء اللي بش يتفرج بش يفهم الحكاية، يحسها معناه تعنيه، خاطر من المعيش اليومي متاعه، المشاكل اليومية، المشاكل اللي يعيشها المواطن التونسي بكل بساطة. معناه بش مش بش يحس حاجة غريبة عليه، بل بالعكس
12: بش يلقى روحه،
13: يعرفها برشا. عاشها برشا ديجا، ما فماش نصور، فما فماش كون عاش البطالة في تونس. فبش يحسها قريبت له، ما يفرد وقت خطاب يدعوه إلى الوعي، يدعوه إلى
12: تحدي انه يتحدى انه يصبر. ولا اذن اكيد هذا العمل ان شاء الله باش نشوفوه، لكن حبيت نعرف خارطة مشاريعك المستقبلية. فما عروض، جولة عروض مرتقبة في فضاءات والا في دور شباب والا ثقافة في الجهات، كيفاش باش يكون؟
13: اكيد هو بكل بساطة معناها يعني العمل هذايا والعمل اللي قبله سيستم ولو زور لوع، هو جاء نتيجة بحث معناها بحث أكاديمي قمت به، اللي هو مشروع التخرج متاعي أو رسالة التخرج اللي هي تحت عنوان الممثل الشارع بين الطرح الجمالي وتحديات تنوع الفضاء. تجربة المهرج ميمو لويس نموذج من التشيلي. فما حبيتش تبقى رسالة التخرج جزء حاجة بحثت فيها وقتها، بل بالعكس مسرح الشارع معناها حاجة خدمتها قبل وحبيتها، وباقي نبحث فيها باللي نعرفه باش نواصلوا ان شاء الله البحث. بالنسبة للعروض، مازال العرض القادم هو عرض المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح لدور الثقافة ودور الشباب بالمؤسسات الجامعية، واللي باش يصير في ولاية توزر الفترة الجاية. ف نعرض العرض هذا إن شاء الله على قريب، وإن شاء الله بشي تصير عروض أخرى معناها في الأيام القادمة في المهرجانات اللي تعنى بمسرح الشارع والفضاءات المفتوحة.
12: المفتوحة. والله أنا كنت حاضرة في افتتاح وفي مهرجانات جهوية لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب، وتفاجأت مفاجأة جميلة جدا، انه عندنا برشا طاقات، عندنا برشا شباب، عندنا برشا مواهب ما شاء الله، فقط يستنوا في الفرصه باش يبدعوا وباش يشوفوا منهم حاجات خطيره ياسر وحاجات مزيانه على الاخر. وهنا تكمن اهميه هذه النوادي وهذه والمشاركه في هذه المهرجانات، خاصه للشباب، واحنا نعيشوا في معناها سلوك مع شباب محفوف، معناتها سلوكيات محفوفه برشا بالمخاطر. فالمسرح ساعات هو الحل، هو اللي بيش يرجع برشا شباب للطريق الصحيح إن شاء الله. شكرا لك عزيز حزالي، كل التوفيق أكيد وموفقة في هذه المسرحية وغيرها. تفضل سيدي.
13: شكرا. نحب المناسبة هذه نقدم تحية لكافة صناع هذا العمل جو اللوح، الممثلين أماني حمزولي، أمينة حمزولي، أريج محمودي، عمار تغوتي، عبد البديع خشناوي، في التصميم الموسيقي الأستاذ أحمد الخشناوي، تقني صوت محمد الدربالي، تصميم معلقة لدوسر الدربالي، تسجيل صوتي لعبد الحميد خشناوي، مرام سيبي، آية الدربالي، ان شاء الله نكون
12: منسيت حتى حد ان شاء الله.
13: الاستاذه حياه نسوي وتصميم ملابس واكسسوارات لفاطمه عبد الله، مريم الزغدي، ريهام السعيدي، وشكرا.
12: ان شاء الله عمل جماعي يكون موفق وتوليفه جميله جدا، ان شاء الله تكون موفقين فيه على كل ركح. يعطيك صحه عزيز حرزلي، شكرا ليك وموفق في هذا العمل الجديد. شكرا.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8
1: مسيكم بالخير
2: مرحبا شرفتنا
3: مسيكم بالخير
1: مسيكم بالخير ما تردوا المسك
2: مرحبا نورتنا
4: مسيناكم
3: مسيكم بالخير مسيكم بالخير
5: مسيكم بالخير مسيكم بالهنا مرحبا بكل مستمعينا الدنيا حلوة ومحلاها الدنيا حلوة يا دنيا هي اللي باش نسمعوها توا أغنية طربية أغنية تعد من واحدة من أهم المحطات الفنية في مسيرة أمير الغناء العربي هاني شاكر وتعتبر أول أغنية رسمية ومحطة انطلاقته الحقيقية في عالم الغناء ظهرت في عام 1973 فرصة اليوم باش نسمعوها ومعانا في مسيكم بالخير

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إشهار.
2: فما حاجات ما تستحقش إشهار، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج.
1: إشهار.
4: نشرات إخبارية.
5: نشرات إخبارية.
4: الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
6: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار للساعة السادسة مساء.
7: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: وتتابعون في هذا الموعد الإخباري. ولاية قبيلي تحتضن على مدى يومين الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي للإحاطة بالباعثين بحضور هيكل تمويل المساندة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن انطلاق برنامج

0: عندنا عرض لأهم موارد وإمكانات ولاية قبيلة بطريقة جديدة نسبيا، اللي هي سلاسل القيمة وفرص الاستثمار الخاصة بكل مرحلة من مراحل سلاسل القيمة هذه، وبتبيع الفرص الاستثمار هذه قابلة للتطوير واللي تخلق القيمة المضافة العالية للولاية. فما عرض أيضا لفرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومعرض صناعات ومنتجات محلية. اليوم أيضا فيه عرض لبعض آليات المرافقة للباعثين كما كابغري، كما جرين ثينك، كما رائدات، وأيضا عرض لدليل الاستثمار اللي يعده ديوان تنمية الجنوب. اليوم الثاني غدا هو يسمى قافلة التمويل الشمولي والتشبيك، فيه باش يكون فما فضاء لقاءات مباشرة بي تو بي ما بين الباعثين وما بين مؤسسات التمويل وهيكل المساندة. دونك الباعثين يحضروا استفساراتهم باش يتعرفوا على الآليات الموضوع على ذمتهم لبعث المشاريع. الهدف من التظاهر هذه تثمين موارد وإمكانات الولاية، مزيد الإحاطة بالباعثين وتقريبهم خاصة من هيكل المساندة وخاصة من هيكل التمويل، وتسهيل عملية ولوجهم للتمويل. إجمالا هي دفع للاستثمار الخاص وللمبادرة الخاصة في ولاية قبيلة.
1: وفي الإطار ذاته أكدت المديرة العامة لمرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي رجاد أحمان أن مشاركتهم في الأيام الجاوية للاستثمار تشتمل أساسا على تقديم عروض تحسيسية حول الشمول المالي والثقافة المالية. كما أفادت إنصاف الشريف رئيسة مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في برنامج الأمم المتحدة للإنماء بتونس بأن هذه الأيام الجهوية حول الاستثمار الشمولي تتضمن أساسا تعريفا بفرص بعث المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر.
2: رجاد أحمان المديرة العامة لمرصد الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي. المشاركة متاعنا بتندرج أساسا في تقديم يعني عروض تحسيسية حول ما معنى الشمول المالي والثقافة المالية، وعرض لمكونات القطاع المالي في تونس وللسلطات الرقابة اللي تسهر على سلامة القطاع المالي. وكذلك باش نقوموا تقديم يعني مخرجات الدراسة اللي تم إعدادها من قبل برنامج الاتحاد الاندماجي المائي وبالتعاون مع مرصد الاندماج المالي. وبعد باش تصير يعني لقاءات بين مكونات الاقتصاد، يعني عينة من مكونات القطاع المالي وباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى لتدارس يعني سبل منحهم قروض تمويل. في نفس الوقت يعني يقوموا بعملية تحسيسية في مجال الثقافة المالية باش يعرفوا كل نوع من مؤسسات القطاع المالي شنو مجال التدخل متاعها.
3: أنا إنصاف شريف رئيس مشروع الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي المرأة في تونس في تونيزي البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. اليوم حاضرين باش نقدموا فرص الاقتصاد الأخضر وما هي الفرص للتشغيل لهذا الاقتصاد وإمكانيات بعث مشاريع على هذا الاقتصاد. سوف نقدم ما هي الإمكانيات لتنويع الأنشطة اللي موجودة في ولاية قبيلة وكذلك تشجيع على بعث مشاريع في الاقتصاد الأخضر. وغدا إن شاء الله باش يكون عندنا يوم لتقديم آليات التمويل اللي موجودة بالنسبة للاقتصاد الأخضر والتي هم خاصة الشباب والنساء. في مشروع الاقتصاد الأخضر جيويت دعمنا 350 امرأة تقنيا، منهم 50 مشروع دعمناه ماليا اقتناء آليات من الشباب والنساء. وكذلك قمنا بتوعية وتحسين قدرات الشباب 900 شاب. الواحة خطر ساعات يشوفوها كنت تمركها وهي فما حاجات لازمنا نثمنوها اللي هي متأتية الواحة اللي نجموا نستغلوها مش نعملوا بها مشاريع اقتصادية تحافظ على البيئة وكذلك تساعد في تمكين الاقتصادي للشباب والنساء.
1: من ناحيتهم عبر عدد من الباعثين الشبان في مواكبة لمجد عمار عن الأمل في أن يتمكنوا من خلال التظاهر من اقتراب أكثر من هيكل المساندة والتمويل.
4: حفصية العلاوي صاحبة شركة نخدم فالوريزاسيون دي شي دو بالمي، خدموا برشا حاجات. جيت اليوم للتظاهر هذه ان شاء الله باش نتعرف على هياكل جديدة وننتظر منهم ان شاء الله فمش تمويل ولا حاجة معناتها باش المشروع يبقى مستمر ونزيدوا نعملوا كرياسيون جديدة. معناتها
5: عمارة بن عمارة مهندس فلاحي صاحب شركة المختصة في تثمين الفضلات العضوية وبقايا الطعام باستعمال الحشرات لإنتاج أسمدة عضوية و مادة علفية للحيوانات. جيت اليوم للتظاهرة هذه بحثا على التمويل وفرص تطوير معناها في المشروع متاعنا، ونسعى ديما للتوسيع النطاق العمل متاعنا، وإن نحسن خدمتنا معناها عن طريق الإدارات ونربطه بالمحيط الإداري والمحيط التمويلي والشركات الأخرى اللي تنجم تعاوننا ونتعاونوا معها.
6: فضيلة منصور، سوق لحد. البروجي متاعي حلو، أباز سكر تمر والرب متاع التمر.

0: نعمل منتوجات لي بسكوين، نعمل اللومجة متاع الصغار، كلها صحية. حضوري نحب نطور المشروع متاعي، نحب نشوف هياكل دعم.
1: إلى القصرين، أفاد رئيس مكتب الزراعات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين عباس الحاجي في تصريح لفدوى القرمازي بأن برنامج الزراعات الكبرى الموسم الحالي يشمل نحو 85 ألف هكتار. وبخصوص تقدم عمليات توفير البذور، أشار أنه تم إلى حد الآن وضع حوالي 1200 قنطار من الحبوب الممتازة على ذمة الفلاحين بجهة القصرين.
2: الزراعات الكبرى السنة عنا 85,000 هكتار، منها 5,000 هكتار مروية، 80,000 هكتار هي بالنسبة للقمح 27,500، والشعير في حدود 52,500 هكتار. بالنسبة للمروي القمح 1,500، وبالنسبة للشعير هي في حدود 3,500 هكتار. بالنسبة للبذور الممتازة في حدود 7,250 قنطار، منها 3,550 قنطار قمح صل. بالنسبة للحاجيات من الأسمدة عنا الديابي، الحاجيات نتاعنا في حدود 20 قنطار، وبالنسبة للمونيتر في حدود 4000 طن. الأعلاف الخريفية البرنامج في حدود 4500 هكتار، منها 1500 هكتار مطارية و3000 هكتار مروي. الموسم هذا تقدم الموسم 2026 كانت نزول كمية هامة من الأمطار، إن شاء الله بوادر متاع موسم طيب. بالنسبة للبذر وصلنا إلى حد الآن 500 هكتار. قمنا بجلسة في الولاية استعداد الموسم، حرصنا على أنه نقدم البذور في الوقت متاعها، إن شاء الله نتوفقوا في هذا، إن شاء الله يتم توفير البذور الممتازة والبذور العادية متاع الشيء.
1: انطلق اليوم نشاط روضة الأطفال البلدية النور بسيدي بوزيد بطاقة استيعاب في حدود 70 طفلا بإشراف فريق تربوي في إطار تنفيذ برنامج دعم رياضة الأطفال البلدية وتعميمها بكافة المناطق البلدية. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بسيدي بوزيد هني نصيري تقدم التفاصيل في متابعة ليورفا الخصوصي.
3: الروضة العمومية بسوق جديد، تم احداث هذا الفضاء في اواخر سنة 2025 وتم افتتاحه من قبل السيدة الوزيرة. الفضاء هذا يؤمن خدمات ما قبل المدرسية، خدمات تربوية لفائدة اطفال الجهة، وهو حقيقة كفضاء ملائم وداعم وامن في نفس الوقت لاطفال ما قبل التمدرس في سن مبكر ما بين 3 سنوات 5 سنوات. يؤمن خدمات تربوية تثقيفية شأن ان تدعم وتعزيز قدرات ومواهب الأطفال الصغار والاندماج الاجتماعي والأسري. يؤمن الخدمات إطارات تربوية في مجال الطفولة مختصة. طاقة الاستيعاب هذا الفضاء هو يرفع 50 طفل يشرف عليه إطارات تربوية وبتأطير من قبل المتفقد البيداغوجي ومساعد بيداغوجي، تأطير للإطارات التربوية اللي تشرف على تسيير هذا الفضاء. نفس الشيء بالنسبة لنادي الطفولة، هو الحقيقة فرصة وكان فضاء للأهالي سوق جديد في انتظاره، من شأنها أن نحفظ الأطفال من أوقات الفراغ اللي كان المفروض يكونها تم مؤسسة تحتضنهم.
1: في الأخبار الوطنية، قال رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والماء والصيد البحري بمجلس نواب الشعب عمر بن عمر إن اقتراح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار الفلاحية العميقة غير المرخص فيها يأتي في ظل عدم تفعيل الفصل 81 من قانون المالي لسنة 25 و 2000 المتعلق بتسوية وضعية الأبار العشوائية. وأضاف خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون جديد لتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة أن هناك الآن في تونس قرابة 3000 بئر، واعتبر أن هذه الوضعية تحرم الفلاحين من الاستفادة من آليات المساعدة والتمويل المخصصة للاستثمار في القطاع الفلاحي. أكد مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكر الخليفي أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية وميساد مراجعة شامل لآليات مجابهة الكوارث، وكشف عن انطلاق برنامج نموذجي في هذا السياق يحمل اسم برنامج الصمود، تشارك فيه عدة وزارات وهيئات منها وزارات المالية والدفاع والداخلية والنقل، وذلك لتنفيذ هذا البرنامج. وانطلقت العملية في 3 مناطق نموذجية تمثل تنوعا في المخاطر من بينها جهة قبلية. تحتاج تونس إلى نحو 55 مليار دولار لتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا الفترة الممتدة بين 26 و 2035 و 2000 في مجال التغيرات المناخية. وأفاد رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة توفيق مصطفى في تصريح إذاعة الوطني اليوم بأنه سيتم تخصيص تمويلات لقطاع الطاقة والموارد المائية والفلاحة والصحة والنظم الإيكولوجية.
4: السياسة الوطنية للتغيرات المناخية اللي هي المساهمات المحددة الوطنية عدنا النسخة الأولى منذ 2015 ومن بعد حيناها في 2021 ولهنا جت النسخة الثالثة في 2025 وقدمناها بالمناسبة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة. هذا يعني تونس شنو البرامج وأهم معناها التوجهات الاستراتيجية فيما يخص تصدي للتغيرات المناخية. عنا الحجم الكبير اللي يمشي للطاقات المتجددة، عنا زادة كيف الأمن المائي والأمن الغذائي، التخطيط المدن، التغيرات المناخية خطر تمس جميع المجالات الاقتصادية في تونس. نحكيه على استراتيجية للتنمية النظيفة، المجالات اللي تهم طاقة، الأمن المائي معناها الموارد المائية، فلاحة بصفة عامة، السواحل، التصرف النفايات، ويلزم ديما التمويل مربوط بالأولويات. عنا جوز مجالات معينة، تخفيف من الانبعاثات اللي تونس باش تنقص من هنا ل 2035 62% من انبعاثات غازات الدفيئة. فما المجال الثاني اللي هو مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، يعني تونس من هنا ل 2035 باش تكون قادرة على كونه جميع المجالات الاقتصادية نتاعها تكون صامدة تجاه التغيرات المناخية. الأولويات نتاعنا هي الطاقة، الانتقال الطاقي نحو طاقات معناها متجددة وطاقات نظيفة. ملف الطاقة ملف كبير برشا ويلزم حجم كبير من التمويلات، يعني في حدود 23 مليار دولار مخصصة للقطاع الطاقة بما فيها زاد النقل كيف كيف، وفما 29 مليار موجهة بالأكثر للموارد المائية، الفلاحة، السواحل والصحة والنظم الإيكولوجية بصفة عامة.
1: في أخبار العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جرى قصف صهيوني استهدف مدينتي غزة وخان يونس ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بأن فلسطينيين استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة على مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد فلسطيني في غارة من مسيرة على مدينة غزة. أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء، إضافة إلى ريف تعز، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات. من جهتها أعلنت القوات الحكومية تنفيذ سلسلة غارات على مواقع للحوثي في محافظة تعز. إنسانيا ومن الوضع العسكري المعقد بين الحكومة وأنصار الحوثي، فإن هناك أكثر من مليون يمني يعيشون في مدينة تعز جنوبية غربية البلاد في حصار هو الثاني منذ 2015. وأكدت المنظمات الدولية أن الوضع الإنساني تعقد مع إغلاق الطرق وتوقف الإمدادات جراء الحرب. إلى التذكير بعنوان نشرة السادسة هذا المساء، ولاية قبيلي تحتضن على مدى يومين الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي لحطب الباعثين بحضور هيكل تمويل المساندة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن على انطلاق برنامج نموذجي لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف صهيوني استهدف قطاع غزة هذا اليوم. شكرا لكم على المتابعة والانتباه.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور. الحكاية. المراية تغني واسمع فني، تذكر وارجع تفكر، سواح نعرف ببلادي وثنية زينة، صحتك بالدنيا وما زالت البركة، عالنجمة سهرة حفالي وغدوة لينا. هابي تايم، شبكة خريف شتاء 2026 على موجة إذاعة قبصة.
8: مرحبا، شرفتنا.
9: مسيكم بالخير.
10: مسيكم بالخير، ما تردوا المسي.
8: مرحبا، نورتنا.
11: مسيناكم.
12: مسيناكي.
11: مسيناكم.
12: مسيناكي.
11: مسيناكم.
9: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.

0: مرحبا، شرفتنا.
1: مسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير، ما تردوا المسا.
0: مرحبا، نورتنا.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
4: مسيناكي.
3: مسيناكم.
1: مسيكم بالخير. مسيكم بالخير.
5: سينما. سينما. سينما.
6: هذا هو باش نمشوا للسينما، باش نمشوا للتكريمات، باش نمشوا للتتويجات وحصوله على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم يوم شبه عادي ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام تونسية، وتتويج مستحق ضمن جوائز هذه الدورة، يعكس أداء مميز ينضاف إلى مسيرة ضيفنا اللي سعداء جدا باستضافته، الممثل رمزي عزيز. أهلا وسهلا، مرحبا، مسيك بالخير.
7: أهلا بيك، مرحبا، شكرا على الاستضافة.
6: وشكرا على قبولك الاستضافة، وألف مبروك هذا التتويج وهذه الجائزة المستحقة. وكيفاش استقبلت هذا الفوز، والفوز هذايا في هذه المرحلة بالذات من مسيرتك شو يمثل لك رمزي؟
7: والله طبعا هي إضافة هامة بالنسبة لي في ميدان اللي هو يعتبر مش ميداني الأصلي، تعرف أنا بالأساس مسرحي.
6: مسرحي
7: طبعا التتويجات في المسرح موجودة وعديدة، ولكن هذا أول تتويج بالنسبة لي في السينما. هذاك علاش الحق كان ذو طعم خاص، وفرحت بهذا التتويج في هذه المرحلة الفنية من تجربتي يعني.
6: فيلم يوم شبه عادي، لكن التتويج كان وإلا الجائزة كانت غير عادية، أفضل معناها ممثل وأفضل جائزة أحسن ممثل رجالي عن دورك في هذا الفيلم. هو فقط حبيت نسألك رمزي، أنه فما الأفلام القصيرة، فما شكون يشوف أنه الأفلام القصيرة هذه مظلومة جماهيريا بالمقارنة مع المسلسلات والمسرحيات الكبيرة وإلا المسلسلات، كيفاش تشوف دور هذه المهرجانات في أنه ترجع أهمية الممثل وأهمية الأفلام القصيرة؟
7: طبعا بالنسبة للأفلام القصيرة ما تاخذش حظك من الأفلام الطويلة لا لشيء، لأنه ما فماش مسارك تجارية أنا في القاعات إذا تعرض لهذه الأفلام. هذه الأفلام هي موسمية وحسب مناسباتية تتوجد في المهرجانات كما أيام قرطاج السينمائية ومهرجانات أخرى، لذلك يعتبر أنه هذا التتويج هو طبعا غير منتظر من جانبي أنا، ما كنتش ننتظر فيه حتى، وزيد أنه جاء في وقت معناها فما شبه فراغ بالنسبة لي، هذاك علاش معناها فرحت به التتويج هذا. طبعا جاء كذلك نتيجة عمل المخرج سليم بالهيمة، ولا إذا عمل إخراج ممتاز إلى جانب زملائي الأخرين اللي كانوا معايا في الشريط. تعرف الشريط هو من بطولة إذا رمز عزيز ونادى ونذر عاشور. القصة بسيطة جدا، تحكي على مرض متفشي، طبعا مرض العصر اللي هو الألزهايمر، فهمتني؟ وبطريقة الحق فنية، بطريقة جيدة. هذا الشريط لقى أعجاب كبيرة، الخط إذا ثم نوع من الترافق في طرح الموضوع.
6: وهذا هو أنا كنت باش نسألك، إنه شنو الحاجة اللي استفزتك في السيناريو، وأنت مسرحي بالأساس، شنو الحاجة اللي استفزتك في السيناريو وشجعاتك باش تخوض هذه التجربة؟ جاوبتني عليه هذا السؤال، إنه الموضوع موضوع حارق معناها، وموضوع يستحق إنه وصلت عليه الضوء.
7: الموضوع إلى جانب الشخصية الحق معناها الشخصية ما عجبتني الشخصية، ما تكلمش برشا معنا معش ثرثارة، ولكن تعيش العوالم عوالم كبيرة. معنا هذاك علاش كان الأداء خاصة غني على مستوى الحضور وعلى مستوى الحركة، أكثر منه كان على مستوى اللغة الكلامية يعني مستوى الحوار.
6: بعد يظل التتويج هذية ولا الجائزة هذية باش تحفزك أكثر أنه نمشي شوية للسينما رمزي، معناها فما هكا بديتش تخمم في مشاريع أخرى، جاتكش فكرة أخرى باش تكمل، معناها أكيد أنت مسرحي كما قلنا بالأساس، لكن الجائزة وخاصة في الوقت هذيك ما حكيت باش يكون عندها طعم آخر، ونتصور أنه باش تستفزك وباش تخليك إذا كان جاتك أدوار أخرى وإلا جاتك مناسبات أخرى باش تكون حاضر زيادة في أفلام أخرى، أكيد تكون حاضر وإلا المسرح يغلب.
7: طبعا طبعا نتمنى أنه هذه تكون فاتحة خير بالنسبة لي. تعرف أني أدواري في السينما التونسية تعدوا على صوابع اليد، أنا عندي 7 أو 8 مشاركات في أفلام تونسية فقط إلى جانب بعض الأعمال الدرامية في
6: المسلسلات.
7: طبعا هذا ثالث تتويج هام بالنسبة لي. الأول كان سنة 2010 جائزة الممثل في تظاهرة ليلة المسرح. التتويج الثاني الهام جدا هو 2024 اختير جائزة أحسن ممثل في أيام قرطاج المسرحية عن دوري في مسرحية البخارة. وطبعا
6: التتويج هذايا
7: أول تتويج بالنسبة لي في السينما، شكون إن شاء الله يفتح لي أبواب، خاصة ما زلت عندي منقول في مخص السينما وفي مخص الدراما بصفة عامة.
6: هذا هو، إن شاء الله موفق وشكرا ليك، وإن شاء الله تكون عنا مواعيد أخرى، لقاءات أخرى وبجوائز أخرى زيادة، لأنك تستحق وفنان في الحقيقة، معناها نكون سعداء جدا باستضافته وفي كل إضافة وفي كل جائزة أكيد احنا نفرحوا لك. شكرا ليك رمزي عزيز، وشكرا على قبولك الاستضافة. ألف مبروك من جديد. شكرا
7: شكرا, شكرا.

0: قولي يا سمراء، 38 دقيقة بعد الستة هذا وتوقيتنا، مواصلين معكم مشوارنا في مسيكم بالخير حتى للسبعة. شنو هو السحاب الرقمي؟ ويهل ترى ينجم يعاوننا في أنه احنا نخزنوا بياناتنا؟ يهل ترى يساعدنا في التطبيقات؟ شنية مزاياه؟ شنية فوائده؟ معلومات ما نجمو نعرفوها كان في تكنو إكسبرس.
1: Express. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. كالعادة انبسطوا التكنولوجيا ونستعملوها بطريقة ذكية وأكثر أمان. اليوم حديثنا على السحاب الرقمي كلاود في مقارنة وجه لوجه مع وسائل التخزين العادية، صراع بين الملموس والافتراضي، شكون باش يفوز بحماية بياناتكم؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: وبك عايشك، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم موضوع مهم، اللي هو المقارنة بين السحاب الرقمي ووسائل التخزين التقليدية اللي نعرفوها الناس كلها. المعلومات والوثائق نتاعنا اللي موجودة في الهاتف والموجودة زادة في الحواسيب هي مهمة جدا. في العادة نقوم بحفظها في الفلاش ديسك ولا اليو اس بي، وإلا القرص الصلب الخارجي اللي هو ديسك ديوركستير، وإلا أي وسيلة أخرى مادية. نجم نعرفه. أول حاجة نتعرف على السحاب الرقمية، هي خدمة تمكننا من حفظ الملفات نتاعنا في خوادم، يعني دي سيرفر متصلة بالإنترنت، يعني من نجمه نوصله للسحاب هذا كان عبر الإنترنت، بحيث يمكنك الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. يعني المعلومات الموجودة في السحاب الرقمي نجم ندخلولها بأي أي جهاز وفي أي مكان، ماهيش مربوطة بالجهاز نستعمله في هذاك، باستعمال الهاتف وإلا الحاسوب. ومن أشهر الخدمات الموجودة هي جوجل درايف، فما دروب بوكس، فما آي كلاود، فما وان درايف، هذه كلها سحاب رقمية نستعمله فيها. أما الوسائل التخزين التقليدية اللي نحن نعرفوها مثل كيف الفلاش ديسك، وإلا ديسك ديوركستير القرص الصلب الخارجي، وإلا سي دي، وإلا بطاقات الذاكرة اللي هما لكارت ميموار، هذوما نحفظوا فيهم ملفات بطريقة مادية، طريقة سهلة نعرفوها الناس كلها. شنية الميزات نتاع السحاب الرقمي؟ هو يمكننا من الوصول إلى ملفات من أي مكان بمجرد توفر الإنترنت، يعني ما هوش مربوط بالهاتف نتاعنا وإلا مربوط بالحاسوب، هو مربوط بالحساب نتاع جوجل، مزامنة الملفات تلقائيا بين الهاتف والحاسوب، يعني نفس المعلومات اللي تدخل كي تدخل بالحاسوب وإلا تدخل الهاتف تلقاهم محدثين، معناها ميزاجور، نفس المعلومات متبدلش. سهولة مشاركة ملفات مع الآخرين، إذا نحن نخدم في شركة ولا في التعليم الملفات هذيك نجم نتقاسموها الناس كلها، نجم ندخلوها عبر الإنترنت، تكون موجودة في نفس المكان. حماية أفضل من فقدان البيانات، معناها البيانات هذه كلها ما تضيعش، نجم نحموها بطريقة هذه. في حالة ضيع الهاتف ولا تعطل الحاسوب ولا أي حاجة أخرى، المعلومات هذه تبقى ديما موجودة، لكن ما هيش مثالية لك الدرجة السحب الرقمية إذا ما توفرش بعض الاحتياطات. شنية الاحتياطات وإلا العيوب موجودة في السحب الرقمية؟ هي تحتاج لاتصال الانترنت، يعني من غير انترنت ما تنجمش تدخل للملفات نتاعك. المساحة المجانية غالبا ما تكون محدودة، مثال جوجل درايف في حدود 15 جيجا. تتطلب حماية الحساب بكلمة مرور قوية، إذا ضاعت كلمة المرور نجم أي واحد يدخل الحساب نتاعك. مزايا الوسائل التخزين التقليدية، العمل دون الحاجة إلى الانترنت، سرعة نقل الملفات الكبيرة خاصة، خاطر في الدرايف تشد شوية وقت، تحكم مباشر في البيانات خاطر موجودة ديريكتومون في الفلاش وإلا في الديسك ديركستير، مناسبة لإنشاء نسخ احتياطية. بالنسبة للعيوب نتاع التخزين التقليدية اللي هي إمكانية تلف الوسائل هذه كسواء فلاش ديسك وإلا ديسك دير وإلا تفريس كمان بالعامية، وفقدان البيانات في حالة عدم وجود نسخة احتياطية أخرى. كيفاش نختار الوسيلة السحاب الرقمي وإلا وسائل التخزين التقليدية؟ السحاب الرقمية وقت اللي يستحقوا العمل عن بعد، وقت اللي يستحقوا مشاركة الملفات مع ناس أخرين، وقت اللي نستحقوا زادة الوصول المعلومات هذه من أي مكان ومن أي جهاز. بالنسبة للتخزين التقليدي هي وسيلة تقليدية نحطوا فيها الملفات الكبيرة وإلا نستعملوها للأرشفة طويلة المدى. كملخص نجم نقوله فماش وسيلة مثالية لحفظ المعلومات نتاعنا والبيانات نتاعنا، أفضل حل هو الجمع ما بين السحب الرقمية والتخزين التقليدي، الاحتفاظ بنسخ متعددة من الملفات يحمي البيانات من الضياع، وحماية البيانات تبدأ من اختيار طريق التخزين المناسبة، يعني الطريق المناسبة باش تخزن بها المعلومات نتاعنا. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

أيامكم كلها أفراح. هذا شنو نتمنى لكم. وختامها مسك، ختامها مسك. وخلينا نختموها بالخبر هذايا. ثلاثة تلامذة توانسة، زوز فيهم يتم تتويجهم بزوز ميداليات برونزية، وثالث بتقدير مشرف في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات اللي أقيمت في شنغهاي الصين، وفق ما نشرته جمعية تونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات. خلينا نعطيكم فكرة، فاز محمد كريم بوعليق تلميذ سنة ثانية علوم بالمعهد النموذجي بأريانا، ونسين بوميزة تلميذ سنة رابعة رياضيات في المعهد النموذجي بسوسة بزوز ميداليات برونزية في هذه الأولمبياد العالمية. وفودنا كيف زاد تم منح ملاحظة شرف ليوسف أحليم عجمي تلميذ سنة ثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بباجة. هذايا كما قلت لكم هو ما نشرته جمعية تونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات. خلينا نعطيكم فكرة فقط هكا ونقول لكم أنه الأولمبياد هذية اللي شاركوا فيها وليداتنا التوينسة واللي نورونا فيهم، وكان العلم التونسي مرفوع في هذا المحفل الدولي في بطولة العالم في الرياضيات لتلاميذ المعاهد الثانوية، هي موجودة كل عام، وكل عام تتعمل في بلاد مختلفة، وأقيمت أول مرة في عام 1959 في رومانيا بمشاركة 7 بلدان. أما باش تعرف وأهمية الميداليات وحتى ملاحظة مشرف جدا اللي تحصلوا عليها وليداتنا التوانسة، السنة فيها أكثر من 100 بلد موزع على 5 قارات. معناها في خضم هذا العدد الكبير هذايا والهايل هذايا، 3 توانسة يا توانسة يتوجوا معناها في مثل هذا التتويج وتقدير مشرف في هذه الأولمبياد العالمية للرياضيات. ما نجمو نقولوا كان تونس لباس وتونس بخير وماشيين إن شاء الله في ثنية صحيحة وفي ثنية زينة. شكرا لكل الزملاء من مختلف المواقع، يعطيك صحة راضية، شكرا ليك، شكرا زيدا كيف كيف العلاء بعد وعبد بكل الزملاء وقبلهم كل الناس اللي ومستمعينا اللي كلمتنا اللي شجعتنا اللي بعثتنا برشا مساجات محلاها. شكرا لكم، إن شاء الله عشويتنا كانت رائقة لكم. الناس كل في أمان الله، باي باي.

0: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية تنصحكم.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: لمزيد من المعلومات والنصائح زوروا الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية www.ancs.tn أو الاتصال برقم الهاتف 71 846 020.
2: بابا راك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتجي تجاوز اللي عندك وليدات، أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة. ولو كانت تجرالك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي مات بوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذا تقفص مرايا تتكلم،
5: السابعة مساء على موجة إذاعة قفصة.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. انطلق اليوم نشاط روضة الأطفال البلدية ببلدية النور بسيدي بوزيد بطاقة استيعاب بلغت 70 طفلا وطفلة بإشراف فريق تربوي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم رياض الأطفال البلدية وتعميمها بكافة المناطق، وعلى ضوء اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبلدية سيدي بوزيد. أكد مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي عن انطلاق برنامج نموذجي جديد يحمل اسم برنامج الصمود لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، تشارك فيه عدة وزارات وهيئات. وأوضح أن البرنامج انطلق في 3 مناطق نموذجية تمثل تنوعا في المخاطر من بينها قبلي. بلغ عجز الميزان التجاري التونسي 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. تمكنت وحدات الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفائح قنب هندي و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة القنب الهندية. قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم إنشاء بعثة دعم تابعة للاتحاد الأوروبي في لبنان في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، تأكيدا لالتزام الاتحاد بدعم استقرار لبنان. أخيرا حذر مرصد عالمي لأزمات الغذاء اليوم من أن هناك وضعا إنسانيا متدهورا في جميع أنحاء دارفور الكبرى وكردفان، بما في ذلك المناطق التي تم تحديدها على أنها معرضة لخطر المجاعة في السودان، هذا بالإضافة إلى مواقع أخرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

الناسها وأهلها أحلى تحية خالصة توصلها على موجه ذاتها، تدفي وتزرع فرح في سهرتها، تسافر مع نسمتها، تبسط جناح عملها لقفصة وجبلها وناسها وأهلها.

0: الناس كلها جربت. مش بيك خواف صح؟
1: نسبة صغيرة ديتها الناس كل اللي بمخه يبعد على الخطر.
2: يا خواف
1: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إذاعة قفصة، مراية تكلم.
5: الأخبار الرياضي في التوب والفلاش.
4: فلاش سبور، فلاش سبور.
6: مستمعين الكرام، أحباء الرياضي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. البداية بالفرق التونسية اللي باش تشارك في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وكذلك في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الدور التمهيدي الثاني. نعطيكم برنامج نهاية الأسبوع يوم السبت. النادي الإفريقي ينزل ضيف على حساب تي بي مازيمبي الكونغولي، والمباراة ستنطلق في حدود الساعة الثانية ظهرا. النادي الإفريقي إن شاء الله يغادر أرض الوطن يوم الأربعاء نهار 18 أكتوبر في السادسة مساء في مصرات سويح لليبي، يستضيف الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من الساعة السادسة مساء، والترجي يشد الرحال إلى مصرات يوم السبت. وفي إطار الكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ترجي جرجيس في طيب المهيري يوم السبت 17 أكتوبر يستضيف ريال باماكو المالي انطلاقا من الساعة الثالثة والربع عصرا. ويوم السبت كذلك 17 أكتوبر النادي الرياضي الصفاقسي يتحول للكوت ديفوار باش يلاقي أمادو ديالو الإيفواري انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، وكيف كيف السي اس اس سيشد الرحال يوم الأربعاء انطلاق الرحلة نتاع السي اس اس. الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهاية الأسبوع كذلك فعاليات الجولة السادسة، نعطيكم الجولة السادسة بالفعل، نعطيكم برنامج على أربعة دفعات في وعلي الأحوار يوم السبت 17 أكتوبر. لقاءات كلها في حدود الساعة الثانية ونصف. الأمر الرياضي بحمام سوسة يستضيف الاتحاد الرياضي ببنجردين. في عبد العزيز تيوي بالمرسى لقاءات يوم الأحد، أربع لقاءات في المرسى. مستقبل المرسى يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي. في حمام الأنف نادي حمام الأنف يستضيف الشبيبة القيروانية. في بيجي الأولمبي البيجي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. وفي مصر من جنات بالمنستير لو اسمو الاتحاد الرياضي المنستيري يستضيف المتألق في الرابطة المحترفة الأولى تقدم ساقيت الدائر. ولقاءات النادي الإفريقي والنادي المنزرتي ستكون إن شاء الله يوم الخميس 29 أكتوبر في نفس توقيت ساعتين ونصف في حماد العقبي برادس. بقيت لقاءات في النيفر الملعب التونسي يستضيف ترجي جرجيس. وأخيرا في الطيب الميري بصفاقس كلاسيك البطولة سيجمع الترجي الرياضي التونسي بالنادي الرياضي الصفاقسي. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم كذلك نهاية الأسبوع فعاليات الجولة الرابعة لمرحلة الذهاب اللقاءات تبدل توقيتها، تصبح بالأحد واثنين. المجموعة الأولى كل لقاءات في نفس توقيت ساعتين ونص نهارة الأحد في حمود الحداد بالمجرين، جمعية مجرين تستضيف الملعب السوسي. هلال مسكن يستضيف مستقبل جابس. هلال الشاب يستضيف النجم الخلادي. بعث بوحجلة يستضيف سبورتينج بنعروس. كوكب عقارب يستضيف مكارم مهدية. الرلوي تستضيف مستقبل الرياضي بسليمان. والمقابلة الأخيرة ستكون في بنجردين ملعب المرحوم نجيب الخطاب. اتحاد تطاوين يستضيف نادي محيط قرقنة. اتحاد تطاوين بالفعل. ولقاءات يوم الاثنين في نفس توقيت ساعتين ونص كذلك نادي قربة يستضيف أولمبيك الكاف. القلعة الرياضية تستضيف سبورتينج المكني. اتحاد قصور السيف مع جمعية أريانا. مستقبل قصرين المتألق في الجولة الأخيرة والحاسد على انتصار ثمين بالأمس أمام أولمبيك مدنين 3-3 يستضيف شباب القيروان. شوك هذه الجولة. الملعب الجيبسي مع هلال الرديف. وقاف القفصة في في ملعب محمد رواشد يستضيف أولمبيك مدنين. كأس تونس لكرة القدم الدوري التمهيدي الأول للرابطة، رابطة هو المستوى الأول، المجموعة الثانية. نعطيكم برنامج يوم السبت كل لقاءات في حدود ساعة الواحدة ظهرا. أمل حفوز يستضيف نادي المجازي. نجم فريانة مع اتحاد سليانة. تالا رياضية يستضيف اتحاد بوسالم. نصر جلمة والترجي الكريم مباراة هذه ألغيت بسبب انسحاب ترجي الكريم من هذا الدور. وبيرم شرقي يستضيف اتحاد سبيتلا ونادي رياضي بحاج العيون يترشح مباشرة للدور القادم. وأنه هذه الفقرة الرياضية بالمجموعة الرابعة بعث رقية يستضيف جريدة توزر التذهيب الصخيرة مع نادي كرة قدم بالمضيلة. فجر الكتار يستضيف كوكب دجاج جامعة جربة مع واحد شنيني. أمل جربة يستضيف واحد قبلي. ومارث الرياضية تستضيف الملعب القدسي. نقطة نهاية هذه الفقرة الرياضية. ألتقي وياكم إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة قفصة.
4: فلاش سبورت. فلاش سبورت. تبدأ الحكاية مع المربية نادرة الحلفاوي من الطفولة إلى التقاعد رحلة عطاء على الدوام، والحرفية حنان معمري مشروع طعمة من فكرة إلى إنجاز وبصمة فنية. تبدأ الحكاية الليلة بداية من 9 على موجة إذاعة قفصة.
7: السياقة في الليل تتطلب أضواء مطابقة للمواصفات القانونية، تتركب من فنار أمامي يعطي ضوء على 3 أنواع: الضوء الوضعي بيوز، وضوء المقاطعة كوت، وضوء الطريق فار، وأضواء خلفية منها ضوء وضعي ينبه بوجود السيارة، وآخر ينبه بوقوفها، وآخر يعكس ضوء السيارة اللي تبع فيها. كل هالأضواء ضرورية في الليل حتى يبعد الخطر.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذا تقفص تتكلم.
9: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
9: افتتحت اليوم بمدينة دوز من ولاية قبلي أشغال الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالية التي تتواصل على امتداد يومين بتنظيم مشترك بين ديوان تنمية الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفق ما ذكرته المكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب أمل حداد. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر محسن مايتي بأن عمليات جني التمور للموسم الحالي ستكون في حدود 20 أكتوبر الجاري، وأن الكميات التي تعرض حاليا في سوق الجملة للتمور جاءت بمبادرة فردية من بعض الفلاحين. دعت تونس خلال المشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين لضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على الفيسبوك. تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجية العلوم والهندسة من إجمالي خريجية التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ذكر ديوان الوطني للصناعة التقليدية أن يوم الجمعة 28 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية الزربية المزمع انعقاده في شهر ديسمبر القادم. توعد عضو المكتب السياسي الحوثيين محمد البخيتي الولايات المتحدة برد سريع وموجع إذا تدخلت في نزاع مع سعودية داعمة للحكومة اليمنية محذرا من تصعيد شامل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
10: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. العلم والحياة.

هذه حصة جديدة تجمعني بكم إنس حمد الويسي في برنامج العلم والحياة. مرحبا، اليوم نتحدث عن تطوير مطاط يقاوم التمزق ويمهد لإنتاج إطارات وأحذية أكثر متانة. هي طريقة جديدة لجعل المواد المطاطية أكثر قدرة على تحمل الشد والصدمات عبر تصميم مركبات بوليمير تستطيع تغيير بنيتها الجزئية تدريجياً عندما تتعرض للضغط بدلاً من أن تتمزق فجأة. وتستخدم هذه المواد المعروفة باسم الإلاستومرات في منتجات يومية كثيرة، من نعال الأحذية الرياضية الممتصة للصدمات إلى الإطارات والقفازات والمواد اللاصقة. تمتاز بقدرتها على التمدد والعودة إلى شكلها الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة عليها، لكنها قد تفشل أو تتمزق إذا بدأت شقوق دقيقة في الظهور داخلها. المشكلة الأساسية كما ذكر الباحثون في هذه المواد ليست المرونة وحدها،

0: جزئية وتتشابك مع سلاسل أخرى، ما يساعد على إبقاء الشبكة متماسكة لفترة أطول. الباحثون دمجوا ثلاث طرق لتبديد الطاقة داخل مادة واحدة حتى تنشط بالتتابع مع زيادة الضغط. هذا الدمج المتدرج سمح بتحقيق تأثير أقوى من استخدام كل آلية وحدها. وصف الباحثون هذه الاستراتيجية بأنها أشبه بنظام دفاع متتابع داخل المادة. ففي المرحلة الأولى يعاد توزيع القوة، وفي الثانية تمتص الصدمة عبر روابط قابلة للكسر، وفي الثالثة تحافظ على تماسك الشبكة عبر تشابك السلاسل الجزئية. وتوقعت الدراسة أن تفتح هذه الطريقة الباب أمام إنتاج مواد لينة لكنها أكثر متانة، يمكن استخدامها في الإطارات والأحذية والقفازات الواقية والمواد اللاصقة وغيرها من التطبيقات التي تحتاج إلى مرونة عالية وعمر استخدام أطول. ويرى الباحثون أن تحسين قدرة الإلاستومرات على مقاومة الفشل الميكانيكي لا يعني فقط إنتاج مواد أقوى، بل قد يساعد أيضاً على تقليل تلف المنتجات واستبدالها وتحسين موثوقية المواد المستخدمة في التطبيقات الصناعية واليومية. شكراً لكم مستمعين على المتابعة. إلى الملتقى.
1: العلم والحياة.

0: البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: هذا البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بصديقي الأستاذ علي السياري. أهلا بك سي علي.
3: مرحبا سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
2: سي علي، وصلنا اليوم لاستعراض مرحلة دقيقة من تاريخ الرشيدية، وقت اللي تجمعت فجأة في شهر نوفمبر 1934 الظروف المناسبة لخروج مشروعها إلى النور. كنا في الحصة الماضية تحدثنا عن ردة الفعل المتوترة وحتى الغاضبة اللي أحدثها إلغاء قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين، واللي جات ردة الفعل هذه خصوصا من عند تلامذة الشيخ علي الدرويش اللي هما ضحايا الغلق متاع القسم. ونذكر أنه التطورات اللي أدت مباشرة لتأسيس الرشيدية بدأت في الشهر هذاك شهر نوفمبر خلال الجلسة العامة للمجلس الكبير حول ميزانية العام الجديد. وقتها تفطنوا بعض النواب التوانسة، أولهم أحمد بن مامي والمنصف العقبي ومحمد المقدم، الحذف الاعتماد المالي نتاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي كان موجود في العام الماضي واللي حتى اللي قبله.

0: ثم تفاجئوا عندما وافق المجلس على مشروع موسيقي جديد تحت عنوان إنقاذ قطاع الثمينة من الغناء العربي العتيق، هذا اللي جاء العنوان متاع الفصل متاعه، باعتماد قدره 25 ألف فرنك، يعني نفس المبلغ ميزانية القسم الموسيقي اللي تحذف.
1: والمقصود هم الاستوانات الزمرد العلجية
0: بالطبيعة. وعلمه هاو باش نحكي لك عليه بعد وسائلهم الخاصة قالوا شنو هذا، يمكن حسب تصوري أنه أصدقائهم عندهم أصدقائهم في نواب الأقلية التونسية اليهودية هما اللي قالوا ليتعلق الأمر بمصاريف تسجيل استوانة المطربة الزمرد العلجية. وقتها توضحت عاد الصورة وبانت أمامهم عملية السطو اللي تمت على ميزانية القسم. بالطبيعة تسرب الخبر بسرعة بين الرواد النوادي والجمعيات والمجالس حتى المقاهي، حتى سمعوا به تلامذة القسم وسمعوا به الشخصيات الأدبية الكلها والإدارية اللي مهتمة بقضية رقي الموسيقى التونسية. الناس كل هذوما النخبة يعني كانوا يعتبروا أنه القسم التعليم هو بالنسبة لهم حجر الزاوية للمشروع النهضة الموسيقية اللي كانوا يجريوا عليها سنوات. مجموعة التلامذة وأغلبهم كانوا من الشباب متحمس ما قبلوش الأمر الواقع وتحركوا وطالبوا إخوانهم في المجالس الأدبية الشخصيات هذيك، قالوا يا أخويا نعملوا تعاونونا باش نكونوا مدرسة موسيقية تونسية نعملوا على رواحنا ونكونوا مدرسة خاصة بنا. اللي تأمننا تواصل دروس الموسيقى سواء منها سي علي الدرويش ولا الناس أخرين من تونس ولا من الشرق. وبالطبيعة جل الأوساط الثقافية المتصلة بإدارة الحماية كما سي عبد الرحمن الكعاك مثلا ومصطفى صفر نفسه وغيرهم ساندوهم وقالوا تنبلغوا مطالبهم للإدارة إدارة الحماية. مدير المعارف وقت اللي وصلوا الأمور رفض مطلقا الاستجابة للحكاية هذه، قال لهم أنا المعهد موجود الكونسيرفاتوار موجود ولا يصح إقامة معهدين في بلد صغير كيما تونس. الموقف المتصلب هذايا خلى واحد منهم من منعرفوش شكون بتاع حتى حد ما بتبع حتى حد ما حكينا على لي ديتاي التفاصيل هذوما، قال تعرف كيفاش يا جماعه هات نكونوا جمعيه ثقافيه تونسيه جديده موسيقيه نسميوها جمعيه الحفاظ على الموسيقى التونسيه وتسعى هي ايضا باش تنقذ الموسيقى العربيه التونسيه الاصيله بالضبط كما اراد مدير المعارف سي ميل جو عبر اسطوانة زمرد العلجيه. ولكن في الواقع الجمعية هذه باش تكون ستار يغطي على قسم الموسيقى وتعليم الموسيقى العصري اللي تعملوا الجمعية هذه بقوسين هذا الوقع عن بعده. الحل هذا لقوا خرق العادة الأوساط الأدبية وتبنيته وقالوا نزيدوا عليه شرط. شنو الشرط هذا؟ أنه يا سيدي نقولوا للحكومة رانا ما يسيروها كالناس اللي انتم تطمئنوا لهم. علاش؟ خاطر كلهم كانوا يعرفوا حق المعرفة أن نوعية مسيرين هي مربط الفرس كما يقولوا وهي الشرط الأساسي اللي تمسك دائما السلطة الفرنسية قبل أي ترخيص تكوين تنظيم جديد. نقفوا هون يا سعلي وذولي حضرتنا فاصل غنائي أول الحصة.
1: واو كذلك سيدي المختار الإتلال الموسيقية الأولى بشتكون مع مقتطف من سماعي عجمع شيران من تلحين

0: شكرا سالي. سمعي جميل ياسر المرحوم والزرياب. الشرط الأساسي اللي قلنا عليه منذ قليل اللي هو يلزم تكون اللي يسيروا الجمعية الجديدة الناس متطمئنين لهم الحكومة. فما حاجة أخرى اللي احنا حكينا عليها وهي الخلفية متاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا اللي كانت سايدة في الوقت هذاك، واللي خليت أنه الحماية إدارة الحماية ما كانتش ترغب في مزيد الاحتقان الشعبي وتزيد تغضب فئة أخرى من الشباب ضد الحكومة، واللي هذا اغتنموا الفرصة باش يزيدوا يقدموا الأوساط اللي شادة صحيح باش تكون الجمعية. يبدو إذن من تسلسل الأحداث بسرعة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر أنه لما وصل الطلب للسلطة أو الواحد منهم كان قريب جدا منها بتلك الطريقة وبالشروط هذيك، فما شكون هن أبدأ استعداده لمساندة المشروع والمطلب وأعطى الضوء الأخضر لبعض جمعية وهذيك الوقاء اللي سميت فيما بعد بالرشيدية. هنا يتطرح علينا سؤال، هل أن موافقة الإدارة على مبدأ تكوين الجمعية الجديدة اللي حصلت فعلا كما قلت اقترنت بالشرط أن يكون مصطفى صفر رئيسها أم لا؟ هذا السؤال. ولا بصفة عامة ما هي حقيقة الملابسات اللي أحاطت بتزعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية واللي يتولى بعدها تأسيس الرشيدية؟ كل هذه الأحداث يعني استخلصناها رغم مما كتبته صحافة الحقبة ومن الكتب واللي صدرت بعد الاستقلال كما كتاب سي صالح المهدي ومحمد مرزوقي وكتاب السقان وغيره من الناس اللي تناولوا الموضوع. وعلاش هذا؟ بأنه وقع تعتيم مطلق على الأحداث اللي صارت في شهر نوفمبر، وخاصة بين نقاشات المجلس الكبير وبين الجلسة التحضيرية اللي باش نحكيه عليها من بعد واللي عقدها مصطفى صفر هو وأصدقائه يوم 28 نوفمبر بمقر الخلدونية. ومن الاجتماع هذاك تقرر معناها عقد الاجتماع التأسيسي يوم 2 ديسمبر لحد اللي بعده يعني 2 ديسمبر 1934. هنا نحب نحكيه على سي مصطفى صفر حتر هو توا اللي برز على الساحة وموضوع الساعة. الرجل هذا نحكيه عليه لأنه لعب دور طلائعي في التاريخ الثقافي التونسي المعاصر بما أن اسمه اقترن بتاريخ الرشيدية، وهو الصرح العتيد اللي أنجز بفضل جهود وتضحيات أجيال من سواء المؤسسين واللي تبعوهم أسوا كلهم نهضة موسيقية كبرى ما زالت إلى الآن تجني الأجيال ثمارها وإن شاء الله بتتواصل. هو اسمه مصطفى بن البشير بن مصطفى صفر، تولد خلال شهر ديسمبر 1892 في حي باب نارة وسط مدينة تونس. العائلة متاعه هي تنحدر من جندي عثماني استقر بالمهدية منذ عهد سنان باشا يعني في القرن 17، تزوج هناك من فتاة من الجهة وجاب ولد سماه صفر. الأتراك كانت عندهم عادة يسمي ولادهم بالأشهر القمرية كيف شعبان ورمضان ورجب وصفر وغيره. السفر اللي جاء هذاك واحد من أحفاده، فما أحفاده اللي قاعدوا في المهدية وفما اللي جاءوا لتونس وتأسست عن طريقهم هو طريقه هو عائلة اللي دخلت في خدمة الدولة الحسينية. وجد سي مصطفى صفر كان اسمه مصطفى زياد أما كان في عهد محمد الصادق بي وصل حتى وزير الدفاع متاع الصادق بي حتى سنة 1881. وبو سي مصطفى البشير هذا يعد من أبرز قادة حركة الشباب التونسي اللي لعبت دور كبير في انطلاق الحركة الوطنية في بداية القرن 20 في تونس، ولقبوه بأب النهضة التونسية الثاني بعد أستاذه المصلح خير الدين باشا. الطفل هذا مصطفى حفظ القرآن بالكتاب ومشى للصدقية وبعد مشى للقراءة في معهد كارنو ومنها خذ شهادة البكالوريا، ثم زاول تعليمه العالي بباريس وتحصل هناك سنة 1912 على دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية. نحكي على مسيرته الإدارية، هو بدأ حياته الوظيفية في نفس العام 1912 في القسم كمترجم أول مترجم متربص في القسم الأول، وانخرط بالتوازي حب يقرأ في كلية الحقوق بالجزائر قاعد ماشي جاي بعض المدة، لكن عام 17 لما توفى والده قطعها وانقطع على تعليم الحقوق. تزوج ابنة الزعيم علي بوشوش صديق والده كانوا أصدقاء علي بوشوشة والبشير صفر، لكن ما ما ما ما, ما قدروش أن يجيبوا أبناء. درج بسرعة في سلك الترجمة حتى سمي سنة 1922 في خطة مساعد رئيس القسم الأول، يعني كان رئيس ديوان الوزير الأكبر. وسنة 26 هوني هامة ياسر سعلي، نظرا لقدراته سماه المقيم العام رئيس قسم الترجمة في المجلس الكبير اللي حكينا عليه المدة الفارطة. عنا نغم آخر سعلي توا،
1: الأتلالة الموسيقية الثانية باش تكون مع وصلة من الملوف في طبع محير عراق بعنوان حرمت بيك نعاسي، أداء مجموعة دار الفن. والحقيقة الوصلة هذه من الملوف ما كانتش عندنا مداولة في المختار، هي أدمجها الشيخ ميسترنان بعد ما مشى لقسنطينة، جاب أهز قطاع من تونس وجاب قطاع من قسنطينة، من بين هذه حرمت بيك نعاسي اللي هي سجلها 1927 في ألمانيا مع زيارة مع حبيبة مسيكة وغيرها. ومن بعدها بدأ بشوي بشوي حتى اللي حولوها في إطار الطبعة والنغمة التونسية. تفضلوا نسمعوها.
0: تفضلوا.

0: شكرا سي علي، ونتمنى سماع طيب لمستمعي الإذاعة الثقافية في برنامج عبق الرشيدية. نواصل إذن الحديث عن سيرة مصطفى صفر. قلنا أنه خذ منصب هام جدا في سنة 26 على رأس قسم الترجمة بالمجلس الكبير، لكن زادا كان شخصية معتبرة، كانت الحكومة بعثته في حفل تدشين الجامعة الإسلامي بباريس سنة 22، هو مثل الحكومة التونسية، كذلك مثلها في مؤتمر انعقد في هولندا للمستشرقين سنة 31، وانتخب أيضا كاتب عام لجمعية الحرمين الشريفين المكلفة من طرف حكومة باريس باش ينظموا سفرات الحجاج المغاربة الثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، وكان رأسها واحد من جزائري لكن فرنسي اسمه قدور بن غمريت، وهذا هو اللي مشاله في وقت نوفمبر باش يحضر اجتماع متاع الجمعية هذه. كذلك عين في بنفس الفترة كاتب عام لمؤتمر اللغة العربية، سمي هذا قلنا عليه في غرة مارس 32 مدير التشريفات أحمد باي، لكنه تعرض بعد سنتين لمكيدة أبعدته عن المنصب هذاك، وتعين في أفريل 34 يعني عام اللي أسس الرشيدية في آخر السنة رئيسا للقسم الأول اللي هو نجم تقول أهم قسم إداري تابع للوزير الأكبر. الخصال نتاعو نحبوا نحكيوا عليه شنو هي، هو تعرف بين أصحابه اللي قراوا معاه واللي خدموا معاه أنه كان عنده ذكاء مفرط، الراجل كان ذكي ولكن كان طبعه متحفظ جدا، تري ريزيرفي، ما يحكيش ياسر، ما يعطيش رايه ياسر، كان مجعزده خدام وجدي في سواء كان في الدراسة أو في العمل، ولحتى حد ما يشك أنه كان متأثر بالتوجهات الفكرية الوطنية لوالده البشير صفر، اللي انتقل سي البشير صفر الله يرحمه من منتقد معتدل نظام الحماية وبهاش تعرف بها في شباب تونس إلى مساند للنظام الحماية وقت اللي تعين قايد في سوسة بعد حوادث الزلاج وترونفاي، وقعد حتى اللي توفى سنة 1917. هل المعطيات هذه كل خليت أنه مصطفى صفر ولت عنده واقعية مفرطة سي علي؟ مش معنى واقعية، معنى ما كانش متفائل مثلا بإمكانية أنه تونس في نهار من نهارات تتحرر من استعمار الإمبراطورية الفرنسية، وهذا قالوا أحد زملائه اللي معاه كان معاه في قسم الترجمة هو المرحوم الصادق الزمرلي اللي يعرفوا عن قرب. لهذا السبب وربما أيضا في نظري هذا نظرا لعنده طموحات وظيفية عالية، كان يحب يروحه باش يولي وزير في الحكومة متاع البي وربما حتى أكثر وزير أكبر، وكان معتد بشخصيته طبعا ومكانة العائلة متاعه وبثقافته، بشوية بشوية بعد وفاة بوه معناها ارتقى في الرتب الوظيفية ولا من صف المواليين لنظام الحماية. هذه ربما ما يعاب عليه توا نحن ندروا له كمؤرخين من بعد أنه انساق للنظام الحماية، ونسبق الأحداث شوية. في سنة 37 وهو في أوج عطاء متاعه في الرشيدية قاع استهدافه من القادة الشبان متاع الحزب الدستوري الجديد، خاصة صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة اللي استهدفوه بحملة مضادة عبر الصحافة، تو نحكيوا عليها قضية محمد لسرم، وهذا بدفع من خصومه كان خصمه محمد شنيق ومحمد بدرة المهم، وكانوا استعملوا حتى بيرم التونسي وقتها في تونس باش يعمل حملة، وتو نرجعوا لها الحملة هذه. مقابل هالموقف هذا انغمس كليا في النشاط الجمعيات المحلي الهادف لنهضة الآداب والفنون والرياضات التونسية. نعطيك مثلا عن نشاط متاعه للجمعيات الكثيف قبل الرشيدية وحتى بعد، انخرط أولا في النادي التونسي اللي هو حكينا عليه، قلنا كان مركز تجمع النخب السياسية والأدبية والمسرحية في أول القرن في ناج كوميسيون، هذا كان موجود، وانتمى إلى أسرة جمعية قدماء الصادقية اللي كانوا يقرأ فيها، ونشر في مجلتها في المجلة متاعها عديد المقالات موجودة لليوم. كمان انتخب أيضا في دورات متتالية عضو في هيئة الجامعة الخلدونية إلى جانب عنده زادة عضوية في جمعية قدماء لسيكارنو ونقراء، وكان في سيطر عليها العنصر الفرنسي بالطبع. مع سنة 22 شارك مع سهره المحامي حسن قلاتي في تأسيس جمعية التمثيل العربي، هذه الجمعية هذه مارس فيها سي مصطفى كتابة المسرحيات وترجمتها وحرر عديد المقالات النقدية في عديد المجالات. ترأس أيضا بين سنتي 1919 و34 الجمعية الموسيقية الناصرية حكينا فيها، ترأس عام 29 الجمعية الشهيرة الرياضية النادي الفريقي، انتدبوا زادا كذلك قرى في مدرسة الدراسات واللغات الشرقية بالعطارين مادة الترجمة بطلب من المستشرق الفرنسي ويليام مرسي. حسيلو كان عنده معناها نشاط أدبي وثقافي كثيف جدا. نقفوا هوني وبعد نتبعوا سي مصطفى صفر في الفقرة الثالثة والرابعة متاعنا ونسمعوا نغم سي علي.
1: شنو اللي عندنا نغم هذي؟ المرة هذه باش نعملوا إطلال على المشرق.
0: ندور
1: في مقام السيكا هزام بعنوان أنت فاهم، من كلمات أحمد الإلفي عطية وتلحين وأداء الشيخ زكريا أحمد.
0: الله الله.

0: البرنامج من إنتاج الإذاعة الثقافية ويبث على أثير إذاعة قفصة.
1: شكرا سعلي على القطعة والدور الجميل هذا متاع الشيخ زكريا من خصال مصطفى صفر والموسيقى. بالطبيعة كان عنده ولع كبير بالموسيقى سواء تكون التونسية أو العربية أو الغربية، وكان عنده ميل خاص حسب علي جندوبي إلى الموسيقى التركية، وكان بالطبيعة ينظم في داره مجلس طربي، ولكن يحضر زاد قلنا أنه كان يحضر من بارون دي لونجي ومجالس أخرى، وكان يحب السهرات الغنائية الراقية بجميع ألوانها التونسية والشرقية والغربية. كان متأثر بطبيعة في مجال الموسيقى بأفكار صديقه البارون دي لونجي اللي أكد على نهضة الموسيقى العربية وتعصيرها. يقول حتى الجندوبي أنه ساهم في إعداد برنامج مشاركة الوفد التونسي وهذاك في مؤتمر القاهرة، وهذاك علاش البارون عينه على رأس الوفد التونسي قبل ما يتسمى مدير التشريفات ويعدل. صالح المهدي الله يرحمه قال لي أنه أعطاه سي دي لونجي مخطوط الصادق رزقي هكا الأغاني التونسية الكتاب هذاك اللي تو نحكيو عليه وقت نحكيو على سي صادق رزقي الله يرحمه، باش يستفيد من المعلومات اللي يتضمنها حول تاريخ الموسيقى التونسية. زعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية، نحب نعرفوا شنية الملابسات اللي أحاطت بها الزعامة هذية واللي عنا فيها ثلاثة روايات. أولا وهي الأقرب لزم الأحداث، هذه الرواية الأولى قالت عليها صحيفة النهضة، عملت افتتاحية هايلة ياسر لفايات الرشيدية يوم 23 جويلية 35، يعني بعد نجاح أول حفل للرشيدية في تاريخها على ركح المسرح البلدي يوم 5 جوان 35. والصحيفة هذه بين قوسين تعتبر قريبة من الأوساط الحكومية اللي مطلعة على الأحداث، وكانت أوسع صحف في الفترة انتشارا في البلاد مع زميلتها الزهرة. الصحيفة هذه نوهت بأبعاد وأهمية مشروع الرشيدية، وأكدت بوضوح تام أن الفضل في بعث الرشيدية يعود، وهذا شقلته بالحرف، لنخبة من الشبان التونسيين الذين حركتهم الحمية الجنسية لمجاراة الطوائف الأجنبية، تقصد هوني الأوروبيين وحتى اليهود التوانسة، وأناطوا إدارتها بالبحاث المفضال مصطفى صفر الذي برغم مهامه السامية قبل بإدارة المشروع لإحياء الفن الأندلسي وجمع شتاته والمحافظة عليه. لنفهم من الرواية هذه أنه نخبة من المؤسسين هي اللي رغبت من مصطفى صفر أن يتولى رئاسة المشروع بعد لا أخذوا الترخيص فيه، واللي قبل بتبع رغم ثقل مهامه الإدارية.
2: سي مختار بالنسبة للرواية الثانية
1: هي.
2: أظن أنها هي اللي جات عن طريق صالح المهدي ومحمد المرزوقي.
1: بالضبط بالضبط، إش قال سي صالح وسي محمد؟ يقال هناك مجموعة من الأدباء والفنانين الشبان المهتمين ببعث جمعية المحافظة على الموسيقى التونسية كانوا يبحثوا على رئيس عنده الوجاهة باش يسير مشروعهم في طريق النجاح، وهما فيهم برشا عديد من أصدقاء مصطفى صفر انتشروا بين القسم الأول والخدونية يعني في الوسط الأدبي والجمعياتي، واقترحوا اسمه، قالوا بعلاش ما ياخذهاش الجمعية الجديدة هذه الوترية سي مصطفى صفر. أولا هو يستاهلها، ثانيا اللي جبر خاطره بعد إبعاده من الناصرية، ما تعرف بعد النكسة اللي لقاها بعدوه من الجمعية الناصرية واستقال منها، وقالوا أنه الجرح متاع الإقصاء متاعه كان يوجع فيه وكان الجرح لم يندمل بعد، عنده مدة أشهر معناه. هذوما نذكر من أصدقاء اللي تكلموا وعملوا الاقتراح هذا: طاهر المهيري، حسون بن عمار، أحمد بن ميمي، مصطفى بن شعبان، جمال الدين بوسنية، محمد بن عبدالله، المنصف العقبي وغيرهم. الأقرب على الظن أنه تلك المعلومات نقلت مباشرة من مؤسسي الرشيدية بين عهدها في الأربعينات، يعني صالح المهدي سمع بها وقت اللي هو ولا معنى عنصر معنى فاعل في الرشيدية في الأربعينات. الرواية هذه دونك إذن تفيد أنه أصدقاء مصطفى صفر كانوا من النخبة اللي تبحث على شخصية معتبرة وهم من اقترحوا أن يوافقوا على تكوينها. تعلق الرواية الثالثة برواية سي محمد السقانجي بعد الاستقلال. إيش يقول سي محمد؟ يقول أنه مصطفى صفر بعد اللي روح من الجزائر في وسط شهر نوفمبر وشارك في مؤتمر جمعية الحرمين الشريفين لقى الحديث معناه والنجم يقولوا بالدرجة الناس خايضة في موضوع زمرد العلجية وفي غلق قسم التعليم الموسيقي، لذا سي مصطفى صفر دخل في الحملة هذيك، خذا القطار وهو يمشي إلى بريد تران ومارش كما يقولوه، وفعل علاقات متميزة داخل الأوساط الإدارية الفرنسية العليا في الحملة المطالبة بتأسيس جمعية موسيقية جديدة تتولى تحقيق مشروع النهضة الفنية الوطنية. الخلاصة، استخلص شخصيا من الروايات الكل، أولا أنه مصطفى صفر كان عامل دور حاسم في نجاح مشروع الرشيدية، وكان مؤمن مثل صديقه البارون دي لونجي بضرورة النهوض بالموسيقى التونسية، وكان يحب معناها تعسير سواء العزف أو الأداء، وكان معجب بالفرق الوطنية المصرية. لكن إلى تلك الأسابيع سعلي وقبل حدث غلق قسم الموسيقى بسبب استوانة زمر العجية، لم يكن يفكر بالتأكيد في بعث وترأس مشروع هيكل موسيقي وطني طموح وعميق مماثل رشيدية. ونفكروا أنه حاول قبل أشهر وبذل مجهود كبير باش يعمل مشروع بسيط وهو توحيد الفرق النحاسية، ولكن فشل. نواصلوا الحديث عن النقطة الأساسية هذه بعد الفاصل الغنائي اللي باش قدمه هنا الأستاذ علي السياري.
2: المروحة الغنائية باش تكون مع أغنية تعتبر من الإنتاج المعاصر والجديد بعنوان يا قلب انسى غريمك. أغنية جميلة جدا تعجبني برشا الحقيقة، هي من كلمات كمال قدوين وتلحين محسن بن عبدالله وأداء الفنانة القديرة شبيلة راشد. أغنية ذي في طباعة رصديل المذهب متاعها، والأبيات تنتقل من طبع إلى آخر، ذكرنا هذا بأسلوب مثلا محمد التريكي في التلحين
1: واللي تبعوه برشا ملحنين توانسة.
2: أي
1: شكرا سعلي، نسمع من

0: شكرا.
1: كاين يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالت كربت الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
2: لا للمخدرات.
1: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
3: لا للمخدرات.
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
5: التاسعة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أعلنت المندوبية الجهوية لصناعة التقليدية بتوزر عن بداية قبول ملفات الراغبين في كراء محلات بالقرية الحرفية كوستيليا، وذلك إلى غاية 4 نوفمبر القادم حسب المندوبية الجهوية لصناعة التقليدية سهير بن عياد. وأضافت أن الفتح سيشمل 9 محلات في انتظار باقي المحلات خلال الأشهر القادمة استعدادا لاستئناف نشاط القرية مجددا. أكد مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي عن انطلاق برنامج نموذجي جديد يحمل اسم برنامج الصمود لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، تشارك فيه عدة وزارات وهيئات. وأوضح أن البرنامج انطلق في 3 مناطق نموذجية تمثل تنوعا في المخاطر من بينها إقبلية. تحتاج تونس إلى نحو 55 مليار دولار لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة الممتدّة من 26 إلى 35 في مجال التغيرات المناخية، وفق ما أكده رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة توفيق مصطفى بأنه سيتم تخصيص تمويلات بقيمة 23 مليار دولار لقطاع الطاقة و29 مليار دولار لقطاعات الموارد المائية. انطلقت اليوم في تونس أشغال المنتدى العربي الثاني لمجابهة الكوارث واستباق التغيرات المناخية بمشاركة واسعة لخبراء ومسؤولين عرب ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. دفعت القوات الحكومية اليمنية بتعزيزات كبيرة من مدينة تعز باتجاه خطوط التماس المحيطة بالمدينة في خطوة تأتي مع اشتداد المعارك وتزايد ضغط الحوثيين في محاولة لتحقيق اختراق نحو عاصمة المحافظة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أرباط قايق بعد التسعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في تبدأ الحكاية. سهرية الليلة سهرية كما تعودتوا، فيها برشا برشا إمتاع، برشا مؤانسة وبرشا حكايات نتقسموها مع بعضنا. تبدأ الحكاية بعد نشرة أخبار العشرة باش نحكو على في حكاية خذوهات مع المستمعين، مع كومنتم على 31-376-730 على أهمية العلاقات الاجتماعية في حياتنا. نحكو على الجيرة، نحكو على الزمالة في العمل، نحكو على الأصدقاء الدراسة، نحكو على حتى الأفراد العائلية والعلاقات العائلية زادش نحوالها، خاصة مع العائلة برشا علاقات ساعات نتقسمها مع عباد يكونوا حتى بعاد علينا، بعدتهم الغربة، برشا حكايات والعلاقات الاجتماعية. شنو عندكم باش تقولوا في حكاية خذوهات بعد نشرة أخبار العشرة؟ ضيوفنا اليوم باش نحكوا عوالم مختلفة، عوالم تجمع فيها الصبر والإبداع. أنا باش نخليكم متشوقين، بعد شوية نبدأ مع ضيفتي الأولى ونحيي الفريق اللي رافقني، الليلة عماد الغرز في الجانب التقني، الإخراج الرقمي للحصة عبد بيمولا، وفي تأمين المداخلاتكم الهاتفية كمال حميدة، هذه تحياتي نسحة مدير ويسي، مرحبا بكم.

0: مستمعينا الكرام عسامتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في تبدا الحكايه، لخاطر كل حكايه في الدنيا عندها بدايه، وبدايه الانسان تبدا من سنواته الاولى، من ضحكه صغيره، من كلمه يسمعها، من حضن يحس فيه بالامان، ومن يد تتمد له وقت اللي تحب تعاونه باش يكتشف العالم. الطفوله راهي ماهيش مجرد مرحله نعدوها في حياتنا، الطفوله هي الاساس اللي يبني عليه الانسان شخصيته، هي الذاكره الاولى، هي الثقة الأولى، هي الخطوة الأولى نحو المستقبل. أما هات شكون باش يرافق الطفل في المرحلة هذه وفي الرحلة هذه، وشكون يفهم احتياجاته ويعرف كيفاش يتعامل مع مشاعره ويعاون عائلته باش زادة تكتشف عالمه وتفهم تصرفاته. في حكايتنا اليوم وتبدأ الحكاية باش نقربوا أكثر لعالم الطفولة المبكرة. العالم يحتاج برشا صبر، برشا فهم، برشا معرفة، وقبل كل شيء قلب يعرف يسمع الصغير حتى كي ما يعبرش بالكلام. ضيفتنا اليوم اختارت تكون قريبة من العالم هذا ومن تفاصيله وتحدياته ومن المسؤولية الكبيرة اللي يحملها كل إنسان ويساهم في تربية الصغيرة وتربية الطفل وتكوينه. معنا اليوم المختصة في الطفولة المبكرة سيدة نادرة الحلفاوي. مرحبا بيك، مساء النور.
1: مرحبا، مساء الفل.
0: قربينا الميكرو باش نسمعوك بالقدا.
1: مرحبا بيكم، مرحبا بكل المستمعين.

0: إذاعة قفصة. شكرا للاستضافة المرة الثانية.
1: هي مش المرة الثانية مش المرة الأولى، لكن اليوم باش نحكو حديث مختلف على سير الأيامات وإلى الاستضافات. مدام نادرة مرحبا بي.
0: مرحبا بكل المواضيع.
1: أنت من بكري قلتي لي والله ما فهمتش يعني اليوم باش نحكو، قلت لك الأنشطة نخلوها خاطر الأنشطة هذيك في متابعاتنا اليومية وفي مختلف الفضاءات المباشرة على موجة إذاعة قفصة. اليوم باش نرجعوا منين بدينا وابتدينا منين الحكاية أول مرة.
2: أول مرة أول مرة
3: أول مرة أول مرة.
1: السيدة نادرة الحلفاوي، قبل ما نحكو على الطفولة المبكرة كمجال اختصاص نحب نرجع بيك للبداية. كيفاش بدأت حكايتك مع عالم الطفل؟ كان اختيار مدروس وإلا اكتشفتي مع الوقت اللي هذا هو المجال اللي يشبه لك؟
0: هو ما كانش مدروس حتى طرف.
1: اي
0: منذ طفولتي بابا الله يرحمه مازلت ما دخلتش نعرف لا كتاب لا نعرف روضه.
1: قلتي لي بكري في الكواليس بديت مباشره في المدرسه.
0: بديت من المدرسه من قبل المدرسه. عندنا قربنا يسكنوا معانا في الدار ويقروا في الليسي. حل الكتب نتاعهم بعد ما يخرجوا ونبدا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. هذا اللي حكاه لي الوالد الله يرحمه.
1: يعني اللحن بركه
0: لحني ولا لحن بركه لا نعرف لا قراءه حروف. لا مازلت حتى المدرسه ما دخلت لهاش. من بعد بدات الحكايه دخلت المدرسه بديت نكبر شوي حسيت بروحي قياديه اكثر من اللازم. ديما ولاد الحومه انا اللي لمهم انا نلعب دور المعلمه ما نتهم ما عرفتش.
1: وقتها ما كانش مفهومه
0: عندي معناتها ما كنتش حطتها كغرام ولا حتى لين قريت في الليسي عام انا نجحت سيزيام عام 80 81 في السيتي 83 نمشوا لدار الثقافة لدار الشباب بليتو. ثم نادي نتاع مسرح دخلت انا في النادي كيك ما مشيني مشتركه خذيت دور نتاع طالبه تطلب ساسية. شافني سي عبد القادر مقداد الله يذكره بالخير ويطول عمره قال لي تنجمي تجي للمسرح معانا. ما عطيتش حتى كلمه للسيد. سالت بابا رفضا تاما.
1: لماذا ولماذا؟
0: ما نعرفش. هو قبل عندهم فكرة على المسرح
1: وعلى
0: يقولك بنتي مازلت صغيرة تخرج لتونس وتمشي هذا شحط معناتها ما حطش. كملت قرايتي عادية.
1: وانت مدام نادرة في الوقت هذاك كنت عارفة اللي ربما كانت بداية نجم تكون بداية أخرى إذا كان مشيتي مثلا للمسرح وإلا وقتها ما اكترثيش برشا على خاطر ما كنتيش انت راغبة أصلا معناها
0: ما عندي
1: كنت حبيتي تجربي كتجربة.
0: ما حطيتهاش أنا كتجربة.
1: أي.
0: كتجربة كلعبة بدنا نلعب صغار
1: يعني ما أثرتش فيك.
0: ما أثرتش فيه العائلة. لا ما أثرتش. أما بعد كبرت رجع لي الشريط قلت معناتها كان في خدمتنا على خاطر نقروا في المسرح والكل قلت كان وقتها راهي فادتني ولا راني راهو عالمي تبدل ما عادش نفس العالم اللي عايشته تو على خاطر ينجم يكون عالم آخر مش عالم طفولة كعالم مسرح تواكب مع ناس كبار مع ممثلين مع كاميروات مع استوديوات مش نفس النمط اللي عايشة
1: كانت تنجم تكون بداية أخرى
0: كانت في مجال آخر. بداية أخرى في مجال آخر.
1: ثم
0: أي عديت الباك. ما دراني كان نحكي لكم من نادرة اللي وقعت لي
1: انت اسمك نادرة
0: نديمة بالنوادر انت عارف. جيت نبوانتي في بيرو التشغيل. ثم عاون في بيرو التشغيل سني قال لي منين قلت له ملك سر قال لي تعرفيش واحد اسمها نادرة الحلفة وخفت ما نكذبش عليك.
1: ولماذا
0: خفت؟ قلت مرتها علاش يسألوا عليها. قلت انا نعرف هاي جارتي اللي هي انا
1: انت.
0: قلت لها شنو نجم نخدمك
1: اللي
0: راه عند ثم كونكور باسمها وما عرفناش لادرس نتاعها نجمي توصلي لها. نوصل زيتك الكونفنس الاستدعاء ومشيت وين عدنا في التضامن في اللجنه الجهويه للتضامن الاجتماعي.
1: حتى
0: باش نحكي بكل صراحه خاطر اللي فات فات اما باش نحكي الحكايه بكل صراحه وبرشا زملائي يعرفوا حكايتي. مشيت دخلنا للجنة ونلقى معناتها بنات برشا بنات ما نعرف حتى حاجة وعلاش تيعدوا ما نعرفش ما عندي حتى فكرة على الكونكور خلاص. دخلت وقتاش دوري قالوا استني شوية اللي تدخل تقول أنا موسى عليا فلان أنا موسى عليا غير ما نسمي الأسامي. تو ما بين عينيك الحوار اللي دار. قلت انا زعما نقعد
1: عندي حظ زعما
0: نقعد ولا
1: وهي خطه واحده وقتها كانت
0: ما وقتها ما عندي حتى فكره
1: ما عندكش فكره
0: عندي حتى فكره اما كي خرجت ولت عندي كملت عندي فكره زعما نقعد ما نقعدش والدنيا قايله وعدنا لو برومي جوان الدنيا سخونه ونقول لك النادره الاخرى اللي انا تسلفت حق الكار باش ركبت الكار وقتها تيكي ب 70 فرنك حفز لها كيما تو سلفت حق الكار وزعما مشيني ماشيه بط بابا في السخانه من الصحراء قد الفوق قال يما الله يرحمهم قال قول بنتك تمشي وتعمل على ربي معاها ربي هذه بتتل حكايتي من هنا دخلت عديت الكونكور ثم شكون الفض اللي جيت الاولى في الكونكور احنا تسعه من الناس عندي حتى اللي نوت نتاعي لتو موجوده ثم شكون شد في صحيح في عبد اخر سيد المفقد الله يرحمه ما نعرفوش لين مات ما نعرفوش خلاص فقد قال لا أنا ما نصحح
1: بكل شفافية تمشي
0: من نصححش على على محضر الجلسة كان تنجح السيدة هذيك لا نعرفها لا نعرفها حقها
1: أي.
0: وبدت الحكاية من فم
1: وبدت الحكاية من فم
0: على رجلي
1: وكانت النتيجة في بالوقت وإلا
0: سألت أنا سيد ما نعرفهش الله يرحمه وكان عارفي سألت قلت له يا أخي وقتاش تطلع النتيجة وقتاش تعلقوا النتيجة ضربني على كتفي هو وقت عارف ضربني على كتفي وقال لي بري بنتي
1: ما تستنيش نتيجة
0: اللي تنجح تنمشوا لها للدار
1: أيوة
0: بالعنوان أنا روحت أنا من حي الشباب اللي كسر على رجلي السخانة ضربتني الشمس شيت لعمتي احنا نؤمنوا بالمرأة الكبيرة اللي للطيح اللي تسبع عليك قسموا بالله هي في دار الحق وأنا في دار الباطل قلت لي شافت لي بالشاب نضحكوا عاد أنا صغيرة قلت لي هكي ما بين ثلاثة رجال قلت لها تجوني ثلاثة رجال يخطبوني نبدو هذا أي هذا لا ما زلت كاكا طب للباب قلت لي أختي رو صغيرة قلت لي رو ثم كرهبة فيها ثلاثة رجال يسألوا عليك والله العظيم هذا شقع مشيت قلت له ما يخاف أنا قال لي راك نجحتي في كونكور أنا كونكور أنا معدي كونكور أخرى على خاطر قال لي عديتي لي برمي جوان صبحت لو 5 جوان في درمش وبدت الرحلة
1: كيفاش أول نهار في درمش
0: قابلت أنا وزميلتي الله يذكرها بالخير من بنزرت عملت أنا وياها عركة هم ياسر ما
1: هم برشا نوادر في نادرة
0: أي. باش العركة داخلين وفرحانين ومزلنا صغار وبنات ونحن حاسوا وهي في الدوش وهاي وهاي ويزو بلا حس رانا ندوشوا هاي قلت لها يزي قلت لها بلا حس رانا جايين باش ننشط وكذا خرجت ولت علاقة متيدة وقتها من بنزرت ليلى صديقتي نوجه لها تحية ليلى الهذلي خرجت 3 سنة حتى هي وانطلقت لي فورماسيون وبدت معنا الرحلة من
1: تفكري أول معناها تدريب قمتي به وقتاش وشنو كان موضوعه ولا مع شكون
0: أي وقتها نقروا علم النفس نقروا مسرح نقروا أناشيد نقروا أنشطة يدوية نقروا الأنشطة الكل تاع رياض الأطفال مع أساتذة محترفين أما كل مرة مجموعتنا تنقص منها ما يلقوش يخدم وما يلقوش مواصل وما يلقوش ينقصوا منها عندي تصاور لتو أنا في درمش كان دريت باش نجي على نفس الموضوع راني جبت لك تصويرتك فاش ممثلة مرأة حبلة وفي تنظيم العائلة على خاطر احنا وقتها
1: حملات تحسيسية
0: وقتها أصل يقروا فينا على دروس تربية والدية اللي هي وقتها دروس الأمهات نسموا فيها المواضيع الكل ما تخص الأم والطفل نقرأ ونجو نطبقوا احنا نقرأ غادي شهر ونجو ونطبقوا شهر المدة عامين كاكا مرة الأولى اللي نكملت الفورماسيون تاعنا الكل بعد عاد انطلقت مع الأطفال والغرام وحب الأطفال لحد الآن أنا نذكر أولادي نتاع الروضة من عام 88 دخلت مش عام ومش اثنين
1: عام 88 الروضة لأول نهار وأول توقيت تقريبا حطيتي فيه رجلي كان صباح كان عشية
0: صباح نمشي للروضة
1: أنا هي روضة
0: ما كانتش روضة هي قبل كان مركز إنعاش طفولة
1: أي
0: مركز إنعاش طفولة
1: عام 88
0: أي مركز إنعاش طفولة حبوا يطوروه يولي رياض أطفال وقتها نلقى العونة والعون الله يرحمهم العونة ما زالت حية ربي طول في أنفاسها والعون سي إبراهيم الله يرحمه وقتها يطيبوا في الحليب وفي الدرع في العدس. وأنا بيتي، أنا بيتي كان ورا دارنا قبل في الجامعة، ورا بحث الجامعة نمشي نفطر الصباح عندهم. أنا تنار بديت الحكيم بلي أنا صغيرة نمشي نفطر نشرب كاس حليب.
1: سبحان الله.
0: بحق نشرب كاس حليب.
1: درتي درتي ورجعتي.
0: درت ورجعت للنفس
1: نفس المكان تقريبا.
0: لما حالة تحول المكان ما بقاش نفسه، نفس الأشخاص هذوك اللي نمشي لهم وأنا صغيرة مشيت لهم وأنا كبيرة، عرفوني وعرفتهم جيراني يتسموا. ومن وقتها بدينا نخدموا من الصباح، من الصبحة. من
1: أول لقاء مع الأطفال كيفاش كان؟
0: أول لقاء مع الأطفال أنا قلت كان أنا نحب الأطفال، أنا نلعب ياسر مع جيراني والكل، ما لقيتش حتى صعوبة بالحق. اللي يعرفني يعرفني، اللي أنا وكان يسمعوني يسمعوني برشا أولياء يتذكروا الخطوات الأولى اللي معاهم. كانت علاقات سمحة، ما كانتش رياض برشا كما هكتو. كانت روضة البلدية في ليلة وروضة البلدية في القصر، وكانت روضة واحدة نتاع بريفي في القصر كامل. ومعنا الكتاتي. من بعد بدت الرياض تتوسع وبدأت تكثر الرياض وبدت المنافسة. وبعد من عام 90 اكتشفني السيد إبراهيم بوزيه الله يذكره بالخير، وقتها هو المرشد البيداغوجي نتاعنا. اكتشفني
1: قرب الميكرو مدام،
0: اكتشف حاجه اخرى فيه. اكتشف اللي ثم ابداع في كل فورماسيون انا نمشي لها يلزم نطبقها، احنا نطبقه من لا شيء. حتى الماتريال مش متوفر لنا، حتى طواول كبار من يهزوهم كان بالسيف، ابناك نتاع حديد مش كيما تو الطواول بالديزاين وبالدنيا. كنا نطبع حتى الروضة تلقي فيها 70 طفل، معايا إطارات أخرى شيني وحدي. أما أنا وقتها ديركت دخلت منشطة مسؤولة، معناتها مديرتهم نتسمى. معايا الأكبر مني ومعايا الأقل مني، معايا البنات اللي دخلوا معايا على الحظاير ما عندهم مش فكرة حتى فكرة على الرياض الأطفال وعلى كيفاش يتعاملوا مع الأطفال. عندي زميلتي يذكرها بالخير أو تخدم في الوحدة نتاع الشؤون الاجتماعية، تقول لي مدام نادرة بعد تقول لي راكي وقت تقولي لي بر البلاكار وجد بابي كريبون والبابي كونسون، قلت لي نوقف قدام
1: زعما ناهي منه
0: البلاكار اسم تسمي الاسم
1: لا لا زعما ناهي منه. قلت لي باري جبال
0: تقول شكون اش مناهي
1: شو لي
0: باش تتكلم بنا لغة هذه تتكلم الانواع نتاع الاوراق والانواع نتاع. من بعد بدأت بدو بشوي بشوي بدو يفهموا، بدأت أي تكوين نعمله نطبقه معهم هم في الروضة باش تعمل فايدة على الإطارات التربوية. أي الكل
1: أي
0: أنا طبقاش مختصرة المعلومة كان عندينا
1: الجانب الإنساني لهنا خدم دورها في
0: أكيد
1: الحكاية.
0: أكيد لخاطر احنا أصل نستعمل الفئة العمرية المستهدفة اللي عندنا عائلات معوزة، أكثريتهم نقبلوا في الأطفال العائلات المعوزة، ومعهم بطبيعة الحال العائلات ميسورة الدخل واللبس عليهم عندهم نصيب زاد. أما أكثر الأطفال هم من عائلات معوزة خاطر هي صبغة اجتماعية رياض الأطفال التابعة التضامن، مش صبغة تجارية. والحد الآن حد الآن نقبله في نسبة كبيرة من العائلات المعوزة.
1: توا برشا من زملائك في نفس المجال يسمعوك مدام نادرة، ما بين التجربة خلينا نقوله فخر بكري تجربة القديمة وما بين التجارب الجديدة، توا شنية نصيحة وإلا الحاجة اللي نجموا يختصروها معناها المختصين في مجال الطفولة المبكرة يختصروا كما نقولوا سنين مثلا انت هكا وجهاتك شوية عراقيل في المجال، فما حاجات كانت صعبة توا ولت أصعب، صحيح أنا في زمان وربما سهل في برشا حاجات لكن فما حاجات تبقى صعبة في المجال.
0: هو الصعيب في المجال تفهم المجال نتاعك، تحب المجال نتاعك،
1: لازم تحبه ولا
0: لازم
1: لا.
0: تحبه
1: أي
0: باش تبدا هو اي
1: كما كل مجال يعني
0: كل المجالات الكل أي. تبدع باش تبدع فيه
1: تتغرم بيه
0: غرام. ثم غرام ما ثمش غرام تتولي تعدي في سوايعك نتاع كانك موظف اداري
1: أي.
0: احنا رانا مشينا موظفين اداريين، احنا رانا نتعاملوا مع طفل مع تكوين شخصيه ومعناتها امانه قبل كل شيء. عنا هي الوالدين كتبعث لك صغيرها راهو امانه عنا راهو باش السوايع اللي تعديهم من احنا توجيه تكوين شخصية مهاراتها باش نمولها مهاراتها.
1: مدام نادرة زادة شنو من الحاجات اللي لازمها تتوفر ولا تكون في تكوين شخصية الطفل؟ حسب رأيك كمختص
0: تتوفر في الإطار التربوي قبل الساعة.
1: أي.
0: تتوفر اللي هو قلت لك غرامة. تتوفر اللي هو يبحث. المجال نتاعنا راهو بحر، مش معناتها راني تنخدم في روضة راني باش نشد نكتب ونقري، لا لا، احنا نخدموا على برشا مجالات في الطفل باش نكتشفوا فيه شخصيته، نكتشف مهاراته، ننمو له قدراته. هذا الكل يلزمنا احنا بطريقتنا وبالأنشطة اليومية نكتشفوا ساعات في مواهب في الأطفال. تو محظوظين، أنا نقول الإطارات اللي حتى الجدد، حتى اللي دخلونا جدد، نقول لهم راكم في عالم جديد، صح عليكم انتم. احنا في يوم ما قلت لهم يبدا الروضه فيها 70 طفلة ما نعرفوش لامبريمونت، نبدو نطبعوا بالكالك، نطبعوا على الشباك في الشمس بالحقره. شوفي انت عندك 70 طفل قداش تمرين باش تخدمي في النار. اللي انتم تو تقرصوا على بطنة تخرج لكم. قبل نعملوا الاناشيد واللحن وحدنا نعملوا، نتذكرها كيما تو وقتها جاني رئيس الاتحاد، احنا نحضروا في حفلتنا ونحضرنا انشوده على التضامنة. بالصدفه يجي رئيس اتحاد وقت اللي غنينا شكون لحنا، لحنا احنا الاطار التربوي، خذانا ايقاع موسيقي
1: تاع نبيها كراولي اكل لا لا لا لا لا لا في البدايه كيفاش شنو اثمرت
0: مولانا. نكتبوا وحدنا في جيلنا احنا في بداياتنا، نكتبوا في الاناشيد وحدنا. تلقاها معناتها قادره قادره باش تشري كاسيت، ولا تقطعت الكاسيت منها الطرف تاع خيط تتبدل الغنية فرد المرة. نكتب وحدنا. نتذكر أنا قلت لك نبيها كراولي أول ما طلعت غنيتها شفتك مرة بتعدي، عملنا عليها أغنية أنا ومحبوبة قرباية زميلتي.
1: تفكريش أول أغنية؟
0: أنا بقت في ذاكرتي أغنية هذه اللي عملناها على التضام.
1: إيه نسمع منها شوي.
0: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتضام غالي علينا نفديه بروحنا وعينينا، والتضامن غالي علينا نفديه بروحنا وعينينا، وأنيستنا يا محلاها في التضامن لقيناها، في التضامن لقيناها تعمل ليل ونهار، في التضامن لقيناها تعمل ليل ونهار. هذه بعض الكلمات اللي كنت متذكرتها.
1: وهما من الصغار حتى معناها نغرسوا فيهم قيم المحبة والتضامن والتعاون والتآخي
0: والتآزر
1: ويولي يعرف قيمة حتى المادة وقيمة الإنسان اللي أقل منه وكيفاش ينجم يعاونه من جيل معناها قبل من أول الأجيال ربما اللي كانوا حاضرين. فما شكون هكا ما زال يتذكرك ولا عندك معها
0: كل
1: علاقة؟
0: نبدا لك
1: نتواصلوا
0: لتو ما نسمي لك اسامي ومعروفين. مثلا عملنا عام 2011 اضراب في الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. انا مروحه في اللواج شافونا هابطين على الفيسبوك ولا في الاذاعات ولا ما نعرفش، كلمتني المحاميه بنتي قريتها في الروضه، انيستك تستحقي بمحاميه انا موجوده بهي دكتور رامي عمروسيه. مثلا دكتور رامي عمروسيه وقتها ثم برنامج مع الاولياء مع اذاعه قفصه، شاركت امه مع البرنامج، جونا احنا كلمونا قالوا لنا شكون عندكم ينجموا يشاركوا، حوار ما بين الاولياء وما بين المربين وفي دار المراه. انا مشيت لهذه الوليه ليلى، مشيت شاركت ولدها من اللي صغير من اللي عمره 3 سنين. قلت لها يا مدام ليلى رامي رو حسيت يجيك حاجه كبيره، مخ رزين الطفل وخدام
1: كبير من الصغرى
0: كبير من الصغرى.
1: اي
0: انا نقول لك تجيك طبيبه من الاخر. دار ونهار تقابلت انا وياه قال لي راي امي راي قالت لي راي تنبأت لك من الاول قالت تجي طبيب او يسمع فيا رامي عمروسيه ونوجه لها تحيه. وبالنسبه للمحاميه كيفاش اكتشفت هذه؟ قلت لها وقت عمرها 3 سنين ايديمي مثل في مسرحية عند سيفة فصاحة، الفصاحة انتحها قلت لها تجي قاضية تجي محامية تجي
1: مالية مركزها
0: مالية. بالحق تعرفش قالت لي أنيستي نادرة وقتش تفكرتك بالحق تمنيت راكي كنتي معايا نهار اللي هزيت شهادتي. قلت لي وقتها بالحق، قلت لي بكيت وهي تسمع فيها تخدم تو تسكن في توزرو والبيرو انتحها في قفصة، قلت لي تمنيتك راكي كنتي معايا وراني قدمت راي هذه الشخص اللي تنبأت لي وبرشا برشا اللي يحبوني كما تكسستية كي نركب معهم يعرفوني نمشي للسوق نلقى يبيع في الخضرة يعرفني ونعرفه وبرشا برشا برشا وما أنا نقول لك فاش تعرفينا كلمة واحدة نقولها لهم نقولهم ما ثمش أم تنسى صغيرة
1: تنسى صغيرة
0: خاطر أنا وقت اللي نبدأ نخدم نخدم بأحاسيسي الكل مع الأطفال وديما نقول ولادي الناس كل
1: شنو علمك عالم الطفولة مدام نيتا
0: علمني الصبر حب الناس ساعات نقول ساعات نقول الحب الناس ساعات
1: شوي
0: مش شوي الحب الناس معناتها ساعات ولا لي مرض ما نعرفش نكره نغش في الساعة ونرجع في الساعة في لحظة اللي يعرفني في لحظة نغش في لحظة تلقوني خاطر ما عنديش لك القلب اللي يحمل الغل ولا اللي يحمل الغش ولا ما نحب حسب قلبي قلب طفولي ما بالحق أنا في العمر هذايا 61 سنة ونقولها بكل فخر حس ثم أحاسيس تمنيت رو جت الأحاسيس تتشاف الحب للآخر رو يتشاف حب الناس كل ما عنديش مشكلة حتى مع حد زملائي الكل نحبهم ونقدرهم سواء من مندوبية المرأة سواء من التضامن كزملائي في الجمهورية كاملة نحبهم ونقدرهم ونوجه لهم أكبر تحية ونقول لهم حاجة واحدة اخدموا الطفولة راكم باش تبقوا أطفال
1: باش تبقوا أطفال وإحنا الكلام معاك محلاه والكلام ما زالت خاطر إحنا في البرنامج نبدو ديما من الأول على خاطر القصة والمشوار ما زال طويل بطبيعة والتجارب ما زالت متواصلة ورب يعطيك بالصحة وبرشا صبر وبرشا محبة كيما بديتي بها باش نرجع بيك توا للبداية ماذا لو
2: ماذا لو ماذا لو
1: مثلا نرجع بك لبداية الرحلة وبداية المشوار وكانت الموافقة ربما باش تقومي بدور التمثيلي في المسرحية اللي بدينا فيها مع القدير عبد القادر مقداد تتبدل الحكاية وتبدل ربما
0: أكيد مش نعرف
1: تختارها البداية ذيك
0: والله كي كبرت قلت لا ثم أسباب أخرى ليش قلت لا خاطر نحس مع كامل احترامات الممثلين والكل عندهم عائلاتهم والكل أما طبيعة البيئة اللي عايشين فيها احنا ما نتوافقش مع ما نوصلش نحب نكون أسرة ما نتصورش كان مشيت للتمثيل راني ما عنديش
1: يعني
0: أسرة
1: لا انت سيد الوالد وقتها هي كانت خلينا نقولوا الرضا على المسيرة المهنية لسيدة نادرة الحلفاوي والحمد لله.
0: الحمد لله
1: سعد برشا بالحديث معاك والحديث ديما معاك محليه ونتقابل إن شاء الله في لقاءات أخرى
0: إن شاء الله.
1: وين خاطر فما برشا أنشطة إن شاء الله الأيامات الجاية زادة تكوني حاضرة معنا وعلشان نكتشفوا تفاصيل مختلفة الأنشطة شكرا ليك بعد شوية أنتم مستمعين خليكم معنا مازال تحكية أخرى باش نبدوها من الأول ومازال تحكية زادة معاكم بعد نشرة أخبار العشرة

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. جزء ثاني فما حكايات ما تتكتبش بالقلم بالستيلو، تتكتب بالصبر، تتشكل باليدين، تحكي عليها تفاصيل صغيرة تخبي وراها برشا حب وبرشا شغف في عالم البراعة اليدوية، في عالم الألوان الزاهية، في عالم الخيوط، في عالم هو المشروع باش نحكي عليه بعد شوية. أما كيفاش تحول المهنة هذه ولا الموهبة إلى حرفة إلى مهنة، كيفاش تحول الحرفة زادة إلى مشروع والمشروع إلى حلم يكبر نهار بعد نهار. ضيفتنا اليوم اختارت طريق الإبداع، العمل باليدين، طريق يطلب برشا دقة، نفس طويل، إيمان بالقدرة على تحويل الفكرة إلى حاجة نجم للمسوها وقطعة فنية فريدة تكون من نوعها. معنا اليوم حرفية اسمها حنان معمري، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلين، مساء النور إيناس، شكرا.
0: حنان مش بعيدة على الإذاعة وتقرب لي للميكرو على خاطر تعرفي اللي صوت يوصل إلا بالمصدح. حنان شنو الأحوال؟
1: الحمد لله.
0: العالم الجميل نتاعك، حبينا اليوم نبدو معاك من البداية. أول مرة.
1: البداية بدت بخيط.
2: أول مرة.
0: البداية بدأت بخيط
1: وخيط هو طعمة أصل كل شيء، يعني أصل النسيج اللباسي، أصل النسيج نتاعنا، يعني الإرث القفصي الموروثنا المنطلق من الخيط. هكا بدأت طعمة، يعني نتأمل احنا عندنا مثلا في النسيج عندنا الخيط السوداي هي الخيوط العمودية، الخيوط العمودية القيام، والطعمة هي الخيوط الأفقية، يعني اللي تشكل الصورة وتشكل الرسمة وتخلق التماسك يعني ما بين الصفوف نتاع النسيج. ديما عندي دي شيء لكن عم تقطيع صغار، ديما دي شيء. علاش يبقى؟ أنا نحب برشا الرسك لو إعادة توظيف والوع، علاش يبقوا كل حاجات هذوكم ديما طايشين ما نوظفوهمش؟ مع البحث في معناها في أصول اللباس التقليدي، ما زال البحث مستمر لمحال. لقيت عنا الأحزام، يعني كلنا نعرف الأحزام في التراث نتاعنا كالكسوة التراث القفصي ولا الجنوب بصفة عامة، معناها المرأة تلبس الملحفة وتعمل مع الأحزام رزين نوعا ما، ما نجموش نلبسه مثلا كل يوم، لازمة ملحفة ولازمة مع طقوس معينة نتاع لبسة. علش لقيت ما يكونش الأحزام أصغر وأخف، ويعني وندخلوا فيها كلمسات أخرى عصرية باش يكون خفيف ويواكب يعني حركتنا اليومية.
0: خلينا المستمعين نفسر لكم، خطر أنا فاهمة حكاية حنان والحكاية بدت بخيط كما قالت هي، المشروع مسميته طعمة اللي هي تستعمل فيها الخيط تاع الطعمة نتاعنا. احنا قبل نقولوا خصلة الطعمة هكا ولا الخصلة هذيك وإلا الطعمة ولا الخيوط تشكلها بطريقتها وتختار ألوان زادة تقرب بارشة لكل ما هو موروث وإلا حاجات في التراث نتاعنا. فما الأحمر، فما الأصفر، فما معناها الألوان الترابية، الأسود هذاك السيد الألوان، وفما ألوان ديجون هكا شبابية. الألوان مثلا الفاتحة وإلا الألوان الدخيلة شوية خلينا نقوله على كل ما هو موروث، مثلا الروز هذاك الطلب مثلا من حريفة، ولا تطلب منك هي القطعة حنين ولا اللون أكتوبر روز.
1: لا أكتوبر روز خدمت تيسور دي بورتكلي كيف ما هيك،
0: أي قرب الميكرو حنين، أي
1: خدمت دي بورتكلي، يعني مش كيف ما كان إفكتيفمون، أما خدمت على القام تاع روز كاملة. الفكرة إنه وجدت حريفة المعرض من
0: هذيك حزام، هو
1: من المعارض
0: أي حزام
1: اللي عملناه في لوب ديزاين، وكان لونه أبيض وأسود. قلت لي أنا نحب نجمي تعملي لي في الوردي، قلت لها إذا متوفر معناها اللون اللي حاجتك بيه ولا نعمل لك. قلت لي شوفي، حسيت بقينا أون كونتاكت بالتليفون، وكي لقيت متوفر خدمت لها والطعمة اللي بقيت حاولت نزيد نعود نوظفها في حاجات أخرين خاطر ما نحبش نضيع حد شيء.
0: الطعمة توا بالنسبة احنا نحكو على الحرفة ونحكو ديما على الحاجات ربما اللي تكون مفقودة شوي، الطعمة موجودة
1: موجودة
0: الطعمة. يعني ما هي شكل الحاجة تكون صعيبة باش نلقوها وإلا باش نتحصلوا عليها، ربما نلقى ربما بعض الألوان تكون ما هيش موجودة.
1: الأصعب هو الحاجات اللي هي بالصوف 100% لكن الكوتون متوفر معنا، وإحنا نجمع حتى إذا كان فما ألوان ما فماش، ولا ساعتنا تنعمل وهكا تزاوج ما بين زوز ألوان نجمع حتى نخلقوهم من حتى قطعة قديمة في الديني. ديجا فما أمهات في وقت ما عاودوا خدموا الكليم القفصي بطريقة أنهم هما يصنصروا دباش سورتو اللي يبدو أنتريكو ويعاودوا يوظفوهم يعاودوا ينجوهم، كان تجارب ناجحة معنا. أنا من الحق لحد الآن ما استعملتش يعني خيط مستعمل، أما إذا كان فما طلب على لون معين وعجزت أني نلقاه يعني متوفر في الميرسوري اللي عنا يعني والأماكن الأقرب أني نجم نوفر منها مواد أولية.
0: حنان كيفاش قررتي نهار اللي الموهبة هذية نتاعك باش تكون مشروع؟ أنت تكوينك الأكاديمي فاش؟ في شنو قريتي؟ في شنو اختصيتي؟
1: فنون جميلة.
0: فنون جميلة يعني العالم هذي ما هوش غريب على القراية نتاعك؟
1: لا ربما عالم الألوان،
0: عالم الألوان ما هوش بعيد،
1: والتركيب والأشكال والهندسة
0: والرسكلة والكلها ما هيش بعيدة على العالم نتاعك. وقتاش قررتي اللي الموهبة هذي باش تكون مشروع؟
1: نحب أنا صناعة ليزاكسسوار وكل بالنسبة لليزاكسسوار تراديسيونيل عنا مثلا توظيف الريحانات والحاجات القدم والخمسة كما هكاكا وكل فما برشا ناس مختصين فيه ومتميزين فيه كلك سوا في قفصة ولا البر. حبيت نعمل حاجة مختلفة، نخلق حاجة مختلفة وفي نفس الوقت يكون عندها علاقة بالموروث القفصي وإلا بموروث الجنوب التونسي بصفة عام. ومن فما ولدت طعم.
0: الطعمة وقت اللي ولدت والمحافظة على الموروث القفصي فما ما بيناتهم خيط ربما يكون رفيع شوي اللي هو البحث. عملية البحث طلبت منك وقت مثلا باش تبحثي على خصوصيات الموروث نتاعنا حتى الألوان، وإلا وقتش نلبس وكل لبسة هذيك وقتش نستعملوها، فما عملية بحث وإلى لا حنان؟
1: وأنا قلت لك راني الفكرة نتاع الأحزام والغوص يعني في عمق الأحزام ومرجعيته ومفهومه فما أحزامات أحزام وشواطة يعني فما أنواع نتاع أحزمة وفما أحزمة مناسبات، معناها فهم برشا حاجات كنت نشوف امراه لابسه حزام وما لحف. اما انا في الاصل يعني قاعده نقوم ببحث اكاديمي حول اصول اللباس التقليدي.
0: يعطيك الصحه. هو يعني حتى الالوان فما فيها شويه ايحاءات، يعني لو مثلا نقولوا قبل ربما ما نعرفش، انت باش تقولي لي اي ولا لا؟ انا ما نعرفش خاطر قاعده نكتشف في الخطوات والا في الفكره نتاعك. فما الوان تدل مثلا على المراه عزبه، المراه متزوجه، المرأة كما مثلا النقشة اللي نلقوها في الأحرام نتاع التوزرية، فما لون على لون
1: أرملة،
0: فما في الحزام القفصي فما الخصوصية ذي مثلا،
1: فما شوي فما حاجات فما لقيتهم عنا في اللبسة أكثر يعني فما أنواع نتاع لبسة، فما رمزيات مثلا في الملحفة البيضة في حاجات. الأحزام ما هوش بطريقة معناها موسعة أما عندها دلالات زي ما فما الألوان وان تمشي الالوان يعني للغمق اكثر ولا للدكانه تعطي يعني الفئه العمريه الاكبر معناها والاخضر والمثلا لو نتاع الخصوب بس كل هالالوان عندها مرجعيه للحياه نتاعنا بصفه عامه، حتى الألوان المختارة ألوان عندها علاقة بطبيعة الجنوب يعني بألوان الجنوب مثلا الأصفر والبيج المارون الأخضر متاع الواحات البرتقالي زنزاري كلها ألوان عندها يعني علاقة بالموجود يعني بالمناخ بالمحيط نتاعنا كيف ما قلتي أنت خاطر يتسمى الروز ولا الوردي
0: دخيل على
1: البنفسجي لقام هذا
0: ولون شبابي يعني صيفي ربما يمشي مع الأجواء الشبابية والخفيفة. بالنسبة ليك الحرفة اليدوية مرتبطة بطبيعة بالذاكرة والتراث، في رأيك أنت كيفاش نجم الحرفة تجمع بين المحافظة على الأصالة وتجديد زاد الأفكار؟
1: أكيد احنا اذا كان اعتبرنا ان احنا عندنا جذور معناها لازمنا نحافظ عليها ونستمر ويزمنا نحاول ونخلقه الخيط كما قلتي من بكي
0: بالخيوط.
1: الرابط ما بين الماضي وما بين الحاضر وما بين المستقبل باش يكون فما تواصل، فما حاجات توجدت وكانت يعني كيفاش إزابل يعني كانت في استعمالها في وقتها هذاك عندها معناها عندها قيمتها ووزنها. بعد كي جت الأجيال يعني مع تنوع اللباس مع افتراق
0: الحركة باليدين، مستمعين تسمعوا ضربات الميكرو تسمعوا عادي معناها أجواء المباشر، لكن على خطر اليدين هذيك قاعدة تعبر به، طريقة التعبير قاعدة تخرج لنا في لوحات جميلة في بالحق تحف فنية، على خطر كل قطعة تحكي تفاصيل معينة لحقبة ربما زمنية معينة لتام معين موضوع معين. أذاك علاش استعمل حنان في يديها كيف روحت احنا نستعملوا ياسر
1: يديها. قلت لك باش يكون هو معناها اللي زوما بين جيل وجيل وجيل وجيل نجمو نلقوا فيه في وقت نحنا ولا يجي في وقت ما معناها جينيراسيون ما تعرفش شنو ولا حزائم، خاطر فما برشا امهات تخلوا يعني نظرا طبيعة اللبسة
0: العصرية
1: تخلوا على الملحفة وطبقات الملحفة وبتتر اللي تشوفها تسخن واللي معناها اللي معناها لعوامل صحية وكل نحاولوا كل حزم ما يموتش يبقوا، حاولوا ديما نفكروا به يعني ساعة ساعة أنا كي نهبط حاجة عندها علاقة بالحزام نعود نحكي لهم شنو هي حكاية الحزام وعليش تولدت طعمة باش كانت رابط يعني ما بين الحزام قبل والحزام تو.
0: بعيد على المشروع بعيد على الفكرة والبيع والشراء والحريف وكل، شنو تعني لك الحرفة نتاعك حنان؟ أنت في معناها في حياتك اليومية تستعملي الحزام تلبسي مثلا في مناسبات تلبسي الحاجات
1: نوظف
0: اللي
1: نوظف نحب نوظف لي زاكسسوار يعني كلك سوا العاديين ولا اللي فيهم طعمة وهذه نتاعي نتاعي بصفة
0: جميلة جدا
1: نحبها برشا. تعني لي تأمل تعني لي هكا التواصل بالماضي، نحب برشا الارتيزانا وتوسكي ارتيزانال معنا حاجة ريتي ملاذ بالنسبة لي أنا عاملة كوان طعمة كوان في الدار فيه توسكي معناها خرز ريحان خيوط قراقف سدادي صغار.
0: نسألك سؤال كي تقابلك امرأة عصرية هكا تحسها من لبستها وكل وتشوفي عندها كتوش اللي تقرب لك شنو تقولي؟ هذه تقرب لي في التفكير ماهيش مثلا خدمتي، شنو تحسي اللي فما حد آخر يفكر كيفك مثلا؟
1: بالعكس نفرح أنا فما عنا فنانات بطرق مختلفة عنا شكون تخدم بالخيط النجم نسمي
0: مرة أخرى إن شاء الله تكون مجد
1: إن شاء الله
0: تحية اليوم لكل الحرفيات
1: معناها بالحق تخدم حاجات بالخيط مزيانين برشا ويخلوك تتأملي معناها وتلقي إن الخيط فيه برشا أفاق ونحب أنا اللي يحب اللي نحب
0: نحب اللي يحبه ويحب اللي يحبني. أنا فرحانة بيك برشا على خاطر الأفكار محلاها وصرتوا خاصة اختيار الاسم طعمة يعني باش تبقى حتى الكلمة طعمة ما تغيبش، نجمة نسموها أي اسم آخر هكا يبدأ خفيف جديد عندها علاقة باسمك أنت حنان، لكن اختيار الاسم والأصل طعمة ما تبدل فيه حد شيء. حنان
1: نعم
0: أنا باش نرجع بيك شوية بزادة بتوالي، ماذا لو هرش.
2: ماذا لو ماذا لو
3: لو مثلا
0: بدايتك قلتي مع الخيط البداية كانت مع الخيط، ماذا لو إذا كان ما لقيتيش الخيط هذاك كانت نجم تكون بداية أخرى؟
1: كانت
0: مثلا كيما شنو البداية باش تكون لك؟
1: نخدم من معناها توسكي تيساج نجم نخدم تيساج خدمت جربت خدمت مثلا دي اكسسوار على باز دو تيساج يكون سوفورم دي بون دي توال ومعناها ونولف لحاجات اخرين فهمتي كلك سوال النحاس يعني اللي يبدا مغطس والا خرز كيف ما هكاك ولا حاجات اخرين، المهم كنت باش نبقى في التوسكي ارتيزانال وعندها علاقة بالتراث القفصي أما نحب حاجة مختلفة معناها حاجة ما خدمهاش حتى حد مثلا نجم أنا كي باش نخدم لساكاما عندي معناها دي زيدي أما فما شكون خدم فما شكون قبلي معناها جات الانسبيراسيون باش يخدم مثلا دي ساكادو انسبيري من الكلمة القفصي دي ساكاما دي بوشيت دي بوف دي سالون كلهم موجودين أما الطعمة والخيط الحق نتاعي للأمانة.
0: أنا الليلة في تبدأ الحكاية اكتشفنا حكاية الإبداع والإصرار، وتبدأ الحكاية معك أنت حنان معمري. في الختام حبيت نشكرك، وفي كلمتين شنو علماتك الحرفة هذه؟
1: طعمة، طعمة فيها برشة صبر، برشة حب، وبرشة دفاع.
0: برشة دفاع. شكرا ليك، حديثنا كان معك دافي برشة ورقي برشة ومزيان وملون، وفيه برشة تفاصيل ما تنجم تحكي عليها ديما إلا المختص وإلا المختصة في المجال اللي يحكي عليه. شكرا لك حنان معمري، بعد العشرة معكم أنتم الحديث خذوا هات، وحياتكم أكيد فيها برشة علاقات، علاقات اجتماعية في الخدمة، علاقات الجيرة، العلاقات العائلية، شنو تعني لكم؟ 31 376 730، مرحبا بكم.

0: العاشرة ليلا، تحية طيبة مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برامي. البداية مع العناوين. ولاية قبيلي تحتضن على مدى يومين الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي للإحاطة بالباعثين بحضور هيكل التمويل والمساندة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن انطلاق برنامج النموذجي لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض مجددا بعد إعلان قوة التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. انتظمت أمس بمعتمدية الكتار من ولاية قفص فعاليات تظاهرة شهر أكتوبر الوردي لفائدة نساء المنطقة التي انتفعن بعدد من الفحوصات الطبية في مجال السرطانات الأنثوية عفى الله الجميع. أميرة الكتاري نائب رئيس الهلال الأحمر بالكتار تتحدث للأخبار.
1: أمس عملنا تظاهرة في الكتار، حضروا فيها أطباء اختصاص من تونس، جوز أطباء من تونس وطبيب من قفصة من القطاع الخاص، والحمد لله كانت تظاهرة ناجحة. وصلنا 160 عدد المشاركات، عملنا فيها ليزيكو، عملنا فيها بريسك 85 إيكو، عملنا لحس العنق، احنا هذا الكل عملنا سرطانات النسائية اللي هي الثدي وعنق الرحم. وإن شاء الله إن شاء الله تكون تظاهرة ناجحة، وإن شاء الله الناس كل يظهروا لباس. وهذا الكل صار بمناسبة أكتوبر الوردي، ونداء للناس الكل اللي مازال شهر كامل متواصل، فما في برشا بلايس اللي هم عاملين حملات تحسيسية لتقاسي سرطان الثدي بقدرة ربي، وإن شاء الله الناس الكل تكون بخير.
0: افتتحت اليوم بمدينة دوز من ولاية قبيلية أشغال الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالية التي تتواصل على امتداد يومين بتنظيم المشترك بين ديوان تنمية الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية، وفق ما ذكرته المكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب أمل حداد. أوضحت الحداد في متابعة لمجد عمر أن هذه التظاهرة التي تنتظم تباعا بعدد من ولايات الجمهورية تهدف إلى تثمين موارد وإمكانات الجهات ومزيد الإحاطة بالباعثين عبر تقريبهم من هيكل المساندة والتمويل. وأضافت أن هذا البرنامج يتواصل يوم غد عبر تنظيم قافلة التمويل الشمولي والتشبيك التي ستوفر فرصة للقاءات المباشرة بين الباعثين ومؤسسة التمويل وهيكل المساندة من أجل التعريف بآلية المرافقة.
2: تظاهرة هذه في يومين، اليوم الأول عندنا عرض لأهم موارد وإمكانات ولاية قبيلي بطريقة جديدة نسبيا، اللي هي سلاسل القيمة وفرص الاستثمار الخاصة بكل مرحلة من مراحل سلاسل القيمة هذه. وبالطبيعة الفرص الاستثمار هذه قابلة للتطوير واللي تخلق القيمة المضافة العالية للولاية. فما عرض أيضا لفرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومعرض صناعات ومنتجات محلية. اليوم أيضا فيه عرض بعض آليات المرافقة للباعثين كما كابغري، كما جرين ثينك، كما رائدات، وأيضا عرض لدليل الاستثمار اللي يعده ديوان تنمية الجنوب. اليوم الثاني غدا هو يسمى قافلة التمويل الشمولي والتشبيك، فيه باش يكون فما فضاء لقاءات مباشرة بي2بي ما بين الباعثين وما بين مؤسسات التمويل وهيكل المساندة. دونك الباعثين يحضروا استفساراتهم باش يتعرفوا على الآليات الموضوع على ذمتهم لبعث المشاريع. الهدف من التظاهرة هذه تثمين موارد وإمكانات الولاية، مزيد الإحاطة بالباعثين وتقريبهم خاصة من هيكل المساندة وخاصة من هيكل التمويل، وتسهيل عملية ولوجهم للتمويل. إجمالا هي دفع للاستثمار الخاص وللمبادرة الخاصة في ولاية قبيلي.
0: انطلق اليوم نشاط روضة الأطفال بلدية النور بسيدي بوزيد بطاقة استيعاب بلغت 70 طفلا وطفلة بإشراف فريق تربوي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج دعم رياض الأطفال البلدية وتعميمها بكافة مناطق البلدية، وعلى ضوء اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وبلدية سيدي بوزيد. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد هنية نصيري تقدم مزيد من التفاصيل في متابعة لألفة الخصخصي.
3: في الروضة العمومية بسوق جديد تم إحداث هذا الفضاء في أواخر سنة 2025، وتم افتتاحه من قبل السيدة الوزيرة. الفضاء هذا يؤمن خدمات ما قبل المدرسية، خدمات تربوية لفائدة أطفال الجهة، وهو حقيقة كفضاء ملائم وداعم وآمن في نفس الوقت لأطفال ما قبل التمدرس في سن مبكر ما بين 3 سنوات 5 سنوات. يؤمن خدمات تربوية تثقيفية شأن أن تدعم وتعزيز قدرات ومواهب الأطفال الصغار والاندماج الاجتماعي والأسري، يؤمن الخدمات إطارات تربوية في مجال الطفولة مختصة. طاقة الاستيعاب هذا الفضاء هو يرفع 50 طفل يشرف عليه إطارات تربوية وبتأطير من قبل المتفقد البيداغوجي ومساعد بيداغوجي، تأطير للإطارات التربوية اللي تشرف على تسيير هذا الفضاء. نفس الشيء بالنسبة لنادي الطفولة، هو الحقيقة فرصة وكان فضاء للأهالي سوق جديد في انتظاره، ومن شأنها أن نحفظ الأطفال من أوقات الفراغ اللي كان من المفروض يكونها تم مؤسسة تحتضنهم.
0: أكد مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات مجابهة الكوارث والاستعداد لها. أوضح الخليفي

0: تشارك في عدة وزارات وهيئات، منها وزارة المالية والدفاع والداخلية، ممثلة في الحماية المدنية والنقل، ممثلة في المعهد الوطني للرز الجوي والبيئة والفلاحة، لجانب وزارة التجهيز. تحتاج تونس إلى نحو 55 مليار دولار لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة الممتدة بين 26 و2035 و2000 في مجال التغيرات المناخية. وأفاد رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة توفيق مصطفى في تصريح للإذاعة الوطنية بأنه سيتم تخصيص تمويلات بقيمة 23 مليار دولار لقطاع الطاقة و29 مليار دولار لقطاعات الموارد المائية والفلاحة والسواحل والصحة والنظم الإيكولوجية، وذلك في إطار السياسة الوطنية للتغيرات المناخية.
1: السياسة الوطنية للتغيرات المناخية اللي هي المساهمات المحددة الوطنية، عدنا النسخة الأولى منذ 2015 ومن بعد حيناها في 2021، ولهنا جت النسخة الثالثة في 2025 وقدمناها بالمناسبة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة. هذا يعني تونس شنو البرامج وأهم معناها التوجهات الاستراتيجية فيما يخص تصدي للتغيرات المناخية. عنا الحجم الكبير اللي يمشي للطاقات، الطاقات المتجددة، عنا زادة كيف الأمن المائي والأمن الغذائي، التخطيط المدن، التغيرات المناخية تمس جميع المجالات الاقتصادية في تونس. نحكيه على استراتيجية للتنمية النظيفة، المجالات اللي تهم طاقة، الأمن المائي، معناها الموارد المائية، فلاحة بصفة عامة، السواحل، التصرف النفايات، ويلزم ديما التمويل مربوط بالأولويات. عنا جوز مجالات معينة، تخفيف من الانبعاثات اللي تونس باش تنقص من هنا ل 2035 62% من انبعاثات غازات الدفيئة. فما المجال الثاني اللي هو مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، يعني تونس من هنا ل 2035 باش تكون قادره على كون جميع المجالات الاقتصاديه نتاعها تكون صامده تجاه التغيرات المناخيه. الاولويات نتاعنا هي الطاقه، الانتقال الطاقي نحو طاقات معناها متجدده وطاقات نظيفه. ملف الطاقه ملف كبير برشا ويلزمه حجم كبير من التمويلات، يعني في حدود 23 مليار دولار مخصصه للقطاع الطاقه بما فيها زاد النقل كيف وفما 29 مليار موجهه بالاكثر للموارد المائيه، الفلاحه، السواحل والصحه والنظم الإيكولوجية بصفة عامة.
0: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 5 شهداء من مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 3 شهداء جدد وشهيدين متأثرين بجراحهما، إضافة إلى 18 إصابة. وتتواصل هذه الخروقات رغم الجهود السياسية الرامية لتثبيت التهدئة وإنهاء الحرب. سابقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 31 من جويلية 26 2000 التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة طريق لتنفيذ مراحل وقف اطلاق النار وإنهاء الحرب، وهو ما أعلنت الفصائل الفلسطينية موافقتها عليه، بينما تتواصل الانتهاكات الميدانية الصهيونية. أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار الرياض مجددا مساء اليوم بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية الدعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع أن القوات تمكنت من استهداف مطار خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم بصاروخ باليستي، كما أعلن استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة بطائرة مسيرة. ولاية قبيلي تحتضن على مدى يومين الأيام الجهوية الاستثمار المستدام والشمول المالي للإحاطة بالباعثين بحضور هياكل التمويل والمساندة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن انطلاق برنامج النموذجي لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
1: تبدأ الحكاية. تبدأ الحكاية.

0: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
1: تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية، تبدأ الحكاية. حكايات خذوا هات، حكايات خذوا هات.
2: واحدة وثلاثين، 376، 730، عسامة مرحبا. العشرة واربعة على موجة إذاعة قفصة حتى للأحداش، مواصلين معاكم مشوارنا في تبدأ الحكاية، حكايات خذوا هات. العلاقات الاجتماعية، علاقاتنا ببعضنا ماهيش مجرد لقاءات وإلا كلام يتقال، هي تنجم تكون خيوط تربطنا ببعضنا، تعطينا الإحساس بالانتماء، تخلي حياتنا عندها معنى أعمق. الإنسان بطبعه يحتاج الغيرة، هكا ولا لا؟ كانت شاطروني الرأي، يقولوا لي العلاقات نتاعكم كيفاش حوالها، فما شكون يسمعنا ديما ونستحقوه، شكون يفهمنا، شكون يوقف معانا وقت الفرحة ووقت الشدة. زادة في وقت ولد فيه ربما تكنولوجيات تقرب البعيد، أما ساعات تبعد القريب. زادة برشا حديث النجم نقولوه في الموضوع هذايا، في العلاقات الاجتماعية، شنية الأسباب اللي تخلينا نقرب أكثر لبعضنا، شنية الحاجات اللي تخلينا نبعدوا على بعضنا. الكلمة اللي نقولوها في وقت الشدة هي بيدها تمتن علاقتنا ببعضنا ولا لا؟ علاقة الجيرة، علاقة الأخوة، الصداقة، المحبة، علاقات القرابة والعلاقات الاجتماعية دورها في حياتنا وإلا النسبة اللي تكون موجودة في حياتنا. أنتم عباد اجتماعيين وإلا لا؟ يلا رأيكم يهمنا على 31 376 730 في حكاية خذوا هات.

0: geht. Kudu hat. Geht. Kudu hat.
1: اليوم قلنا باش نحكوا على أهمية العلاقات الاجتماعية في حياتنا. احنا الإنسان بطبيعته زعما يحتاج يبني علاقات مع الآخرين أي ولا لا، قديش تأثر العلاقات الاجتماعية في تكوين شخصية الإنسان، في نظرة الحياة تتبدل، ربما حتى اتجاهاتنا وإلا أفكارنا تتبدل، حتى حياتنا مع عباد أخرين يشبهونا في طريقة التفكير، ولا ساعة لساعة نختلفوا مع بعضنا. وهل الاختلاف يسود إلى الود قضية، نعم أو لا؟ أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عسلامة نسألات.
1: أهلا وسهلا مرحبا مدام عايشة، شنو حوالك؟
2: لباس الحمد لله، شحالك انت لباس؟
1: الحمد لله. مدام عايشة، مستحقين العباد نعيشوا مع بعضنا، نتقاسموا أفراحنا، يكونوا حاضرين معنا في أوقات الشدة في الفرحة، وإلا ساعة لساعة كما نقولوا بلهجتنا الفرادة عبادة؟
2: صحيح، أما كان عباد صحيح تلقاهم معناه في وقت الشد يجو، صحيح تلقى عباد باهية، كان عباد مصالح حبوك وحبوك في آخر شيء بيشوك، كان عباد مصالح معناه مش وفي وقتنا تو برشا عباد مصالح تهد فيك ضل فيك المصلحة، حبوك ودوك وكل شيء، نحك المصلحة معاش يعرفوك لولا عشت التجربة ذي.
1: ولهنا نجم نفقد ثقتنا بالعبيد وإلى لا وقت اللي وقت اللي
2: ايه تم عبيد تفقد الثقة انتها، معناها انت تحبها تحبها في الأخ
1: يعني وقت اللي توفى المصلحة انت ما عاش تلقيه في حياتك جملة.
2: صحيح، لولا جربت عندي اصحابي في اخر شيء ما معاش نلقاهم معناها، معاش يجبوني ومعاش معناها كيقبل نوياهم
1: توجعنا ساعات، خاصة كي يبدو عباد مقربين لنا، أصدقاء، عباد مثلا تجمعنا بهم علاقات عائلية، أزواج، ساعة على ساعة ساعات هكا توفى المصلحة بيناتنا ما عاش نلقو، توجعنا وإلا لا؟
2: توجعنا، أنا لو لوجعتني الحاجة ذي من كنت متصورة بصراحة، أنا معناها أنا إنسانة نعطي الثقة في العباد يسر يسر معناها، نحبه بضمير، ما نحبش إنسان معناها هكا ولا ذاك، نقول لك نحبك ما نحبكش.
1: تو احنا في عالم العالم هيمنة عليه التكنولوجيا، وعالم في برشا حاجات عصرية خلت ربما العلاقات الافتراضية، خلينا نقوله خلتنا تخفف علينا شوية، يعني تكون عنا أصدقاء افتراضيين ما نعرفوهم مش وما تقابلناش في الدنيا، لكن ساعة على ساعة في وقت الضيق نسحقوا لهم، نسحقوا نصيحة من عندهم، شيء هذا يخفف شوية وطأة الإحساس اللي فما مثلا صديق ابتعد علينا في وقت الغسرة، ولا كما كنت تحكي أصدقاء أصحاب مقربين وفت المصلحة وفت العلاقة بهم. العلاقات الافتراضية تنجم هي تحل محلها؟
2: تحل محلها
1: مش واثقة برشا زادة يعني الثقة تنعدم للأسف.
2: الافتراضي انت في مباشر، يعني انا قلت فيها الخير
1: والله قلت الحق، قولي لي ناس فاش تحكي، هو الانسان حقيقة يعني في علاقتك به ثقة تهزت، يعني فيما بالك ينجم يكون عبد ما عندناش بيه حتى علاقة وربما
2: تسمع بيد والله تعطيك ما عنده معناها، وبعد في آخر شيء ما عادش يقبل صراحة. في بيتي برشا بيد ما عادش أنا ثقتي تهزت فيه ياسر صراحة.
1: شكرا لك مدام عايشة، يعطيك ألف صحة، نسمع صوتك إن شاء الله الأسبوع القادم في تبدأ الحكاية.

0: geht. Chudu het. Geht, chudu het.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في حكايات خذوهات، الفقرة الخاصة في برنامج تبدأ الحكاية الخاصة بكم أنتم مستمعين من بكري مدام عايشة طرقت لانعدام الثقة في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات اللي تجمعنا بالناس اللي نعزوهم وربما وفت المصلحة وفت العلاقة معاهم. زعما العلاقة كيفاش نجمو نميزو احنا بين العلاقة المبنية على مصلحة والعلاقة الجدية اللي لازمها تكون موجودة في حياتنا؟ خلينا نشوف. وتراه الاتصال حاضر معانا، متصل الساعة ولا متصلة؟ مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: شكون معانا؟
2: معك زينة بوليس.
1: مرحبا مدام زينة، شنو حوالك؟
2: وينك ماما، شو اسمك انت الساعة؟
1: اسمي إيناس.
2: إيناس
1: الله يخليك مدام زينة، انت اليوم هزيتي التليفون وكلمتينا. سمعتينا من اول حصه ولا التحقتي بيا توا ولا وقتاش سمعتي؟
2: بديتي في العشرة ما وانت ذاك هو
1: بديت معكم انتم العشرة بعد اخبار العشرة، لكن البرنامج بدا التسعة.
2: هاي كلمت عايشة وانا بعد هذا.
1: بالنسبة للمدام عايشة قبالة قالت على اصحاب المصلحة وقت توفى مصلحتك بالاخرين توفى العلاقة بيهم، انت عندك منهم الناس ذوما ولا؟
2: اي صحيح بنتي صحيح. إيه قالك صاحب ولا صاحب يبيع الوزرة.
1: أيوة
2: يا حسرة على الأصحاب. قالك أم قالك إذا الوزوز بركة واحد تقل الثالث في المعالقة.
1: هي العلاقات كي تكثر معناها كي يكثر عليها الخاطر كي ما نقوله كي يكثروا برشا يولوا برشا عبيد. تفسد العلاقة. تفسد العلاقات.
2: تفسد بقى أمك دي اللي عملتها. أنا إن شاء الله نلقوه عند ربي
1: إن شاء الله. إن شاء الله تلقي الخير
2: والأقرب من الناس راه.
1: أي
2: وتو ما جيني حتى حد، يعني وليدات يدخلوا علي ولا كنايني يلي طفطف الواحد الباب، وأنا يعني متبرعة بالدنيا كل، مش حتى ما نقولش على ما نحكيش على الماكلة والواحد برعة بذراعي بذراعي. وجدتك وقفت بي ما لقيت حد بنت.
1: يعني نرجع نقول وراه ما يبقى إلا العلاقات العائلية، وساعة على ساعة حتى العلاقات العائلية وان تمشي قاعدة ماشية الناس تبعد على بعضها، حتى في وسط العائلة يبقوا كالمقربين، يعني الأبناء الأخوة الأخوات كهو.
2: أي فقط
1: هذي مدام زينة، هذي نجم يأثر على نفسية الإنسان، يعني تتبدل طبعها، يولي يميل أكثر للوحدة، ما عادش يحب الاجتماعات الهكة اللي فيها برشا عباد، يولي يحتاط.
2: أي صحيح، ما هو شاف هذي يولي شاف على روح ما عاد ما بعيد ولا بعيد ياسر مش شوي.
1: أي
2: ما ليش خلطت ياسر، أنا خذيت في العرش اللي ما أخذ فيه 78 سنة والأكثر
1: مشال
2: عمري أنا 76 وجيت عمري 16 سنة ودخلت روحي في الأخر ما لقيتش كله مربو، لقيت كان وليداتي وكنايني ونجري كان بالسمحة وراس بنيتي نجري كان بالباية والحاجة ونهدي ونرد وما نخليش كل المشكلة تجي وكل شيء. أما خيابت العبادة يا ناس بنت
1: للأسف
2: ياسر ياسر.
1: العلاقات توفى للأسف وقت اللي توفى المصلحة ووقت اللي تكون الإنسان عنده مصلحة بيك يبقى معاك، ونهارت اللي انت تستحقي ما تلقيش في ظهرك
2: ما نلقاش.
1: اي
2: اقولك شدايد للحدايد.
1: ايوة
2: هدية هذونا ما يتلقوش لا للحدايد ولا لحد شيء، هذونا عينيهم صحاح ما يتحشموش ما عندهم مش حاجة فيها، كالعبد كبير ولا يطلوا عليه ولا يطبطبوا عليه الباب ولا يقولوا يستحق شحوية نمشي بالعكاز، انا يعني ما نجيمش نمشي حتى البلايس منه ولا منه. ما قلتش عليا وليداتي، وكانت تجيني وكانت الأخرى مازالت عروسة مازالت قالها مازالت ماشي ماخذ على طبعا ما لقيت حد يعني ما لقيت حد مش نقول لك بنيتي شوية خاطري وجعني ونبكي ونقول لي ليش عملت اللعبات علاش عملت لهم لعبات الغالب بنيتي بعده ياسر
1: شنية الأسباب اللي خلت العباد تبعد على بعضها أنت من خلال التجربة نتاعك ولا من خلال حتى العائلة؟ شنية ربما الحاجات اختلاف الأطباع يعني تبعد علينا الأطباع ولا فقط المصلحة المادية الفلوس اللي تغط في المجتمع الكلام اللي مثلا الطباع نتاع البشر ساعة على ساعة واحد يجيب كلمة واحد يزيد كلمة واحد التفتين شنية الحاجات اللي خلت العباد تبعد على بعضها بالطريقة دي؟
2: المادية
1: الفلوس غيرت العباد
2: المادية تعرفي ما جارك اللي ما بكري كنا جيران تزبع عند بعض
1: تود بعضها
2: وضوق في بعض ونعمل في الخلاليط مع بعض
1: نحاسرة
2: هذوك شو اللي مات ولي الحل رحل وجدت الأجيال ذي خايبة لم تسمع في رأي بنتها أنا ما نسمعش بها ما عندي تو بنويت وعرس ما ناخذش رأيهم ديما يظل يقولوا لي بري عاد انت رجعت حلال عاد وتحلال نقول لهم لا مستحيل
1: حاشيك ذي برجة ربي خليك إن شاء الله ويخليك لعائلتك وخلي لك التربية اللي ربيتها لبناتك وأكيد بناتك ينسجوا على منوالك وكذلك حتى الأولاد. شكرا لك ربي يبارك لك ويعطيك بالصحة أهم حاجة وكل شيء العلاقات فيما بعد تجي. شكرا لك. اتصال موالي حاضر معنا على السلامة. مساء النور. به نذكرهم المصابعين نجم يجينا اتصال 31-376-730 زادة تنجموا تقولنا شكون الإنسان اللي لقيتوه وهكا في وقت الشدة بالحق لقيتوه خطر التليفونات اللي جتنا الكل تحكي على انعدام الثقة والأصحاب اللي توفى مصلحتهم معنا توفى العلاقة بيهم فما شكون عندها عبد هكا ويتذكره بالقدا في موقف إنساني في موقف متنت العلاقة أكثر لقيتوا بعضكم وقتاش مرحبا بيكم مازلنا مصير معكم مشوارنا حتى للأحداش

0: حكايات خد وهات، حكايات خد وهات.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا اخر الاتصالات الهاتفيه حاضره معنا. علاقه بدلت حياتنا، مجرى حياتنا ايجابيا والا حتى سلبيا، ونجم نحكوا عليها في برنامج تبدا الحكايه. الو، عسلامه.
2: الو، مساء الخير اختي ناس، تحيه ليك ولكل المستمعين واصدقاء اذا عدت.
1: الله يخليك. شكون معنا؟
2: منير من فاح الزغوان.
1: مرحبا بك سي منير، شنو حوالك؟
2: والحمد لله. يعيش حياة أستاذة إيناس لا تقاس بطولها ولا عرضها، وإنما تقاس بفهمها وعمقها والسمو بها إلى درجات الكمال في العلم والعمل والحب والأمل، في البذل والعطاء والرحمة والحنان والتضحية والإيمان والبر والإحسان. والمعيار الحقيقي لجمال الحياة وكماله هو فن التصرف الجميل والحس الجميل والوقف الجليل والشعور النبيل.
1: وهذا الكل يتطلب إنسان يفهمنا، ولا إنسان يشاركنا الحلمة، ولا إنسان يكون حاضر معانا في لحظات نسحقه للعلاقات الاجتماعية في حياتنا.
2: نعم،
1: أي
2: هو الإنسان
1: ما نجمش يعيش وحده. أي
2: نعم، هو الإنسان تزينها صحبة الأخيار، صحبة الناس الطيبين الصالحين الذين يذكروه الله سبحانه وتعالى كل ما رأيهم. أنبئهم من تصاحب أنبئك من أنت، وقالوا عليك بإخوان الصفاء فإنهم عماد إذا استنجدتهم وظهوره، وإن قليلا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. أي يستطيع الصاحب أن يكون كأنه ألف ألف رجل بمعونته، لكن يعني نقول ووقفت الحازمة معك في الشدائد. ومن يكسب صفات الأخوة والرجل الذي يكون سندا هو الذي يكون يعني صاحبا فعلا، هو القرين الصالح. اعتبر من نعيم من نعم الحياة فعلا، لأنه يكون صادقا في صحبته معك وأفعاله يرشدك بصدق.
1: وزاد في الأثر الإيجابي اللي يكون في حياتنا. أنا فقط باش نسألك سؤال، صديق وإلا صديقة وإلا إنسان جار قريب زاد حتى في العائلة، واللي خلى أثر إيجابي في حياتك، كما قلت صديق، معلم، جار، زميل في الخدمة، حتى إنسان غريب وقالك وقت كي قالك كلمة ولا كان حاضر معك في موقف ما تنساش الجملة.
2: هو كما قالوا بعيد عنك ما استغنيت عنه وطلاع عليك مع الخطوب، مع الخطوب يعني في الضيقات والأزمات. أنا بعد وفاة الوالد يعني مرت العائلة بضائقة مالية، فكان الصديق هذا معناه استشعر، معناه هو كان بعيد علي شوية معناه في المسافة، فاستشعر كل الأزمة اللي حلت بينا، معناه ما رأنا إلا وكان يعني سباق باش يعني أهدانا بعض المال
1: اللي
2: نعم أهدانا بعض المال معناه، وكانت يعني حل باش خرجنا ماك الضائقة المالية ذيك معناه وابتدأنا من جديد معناه.
1: وجميلة الكلمة وحتى اختيار المفردات أهدانا بعض المال، يعني ما هوش سلفة وإلا، لكن كانت يعني بطريقة ربما عفوية ومدروسة زادة، على خاطر ساعة لساعة ما نجموش نفقدوا علاقتنا ببشر وقت يكون مسحقنا، وما نجموش احنا نبدو يعني نشوفوا غيرنا، خاصة كي تبدأ علاقتنا صافية مع بعضنا ما نجموش نخلوا غيرنا في ضيقة مهما كانت صحية مالية مادية.
2: أيوة، هو الحياة يعني شغلة الحياة يعني بمتضربات الناس
1: طبعا،
2: اتخذت حبال المودة بينهم واتحدت ساعات المساكن نتاع الجيران داخل في المداخل نتاعها وفي الحوائط، ومع هذا القرب القريب يعني تباعد القوم فلا أحد يعرف عن جاره شيئا يعني.
1: حبيت نشكرك برشا إلى هذا الواقع، لكن الواقع اللي حكينا فيه واقع جميل يقول لنا ويطمننا اللي مازال خير في الدنيا، هذا اللي نجم نخمو به. حبيت نشكرك، نسمع صوتك إن شاء الله الأسبوع القادم.
2: أي ومنور أخوي، ولا أنس إلا مع الحب والصداقة.
1: الله يخليك، شكرا لك، يعطيك الصحة، ليلتك سعيدة، ليلتكم مزيانة زاد أنتم مستمعينا. شكرا لكم للناس اللي تصلوا بينا، للناس اكتفوا فقط بالاستماع، اللي تشاركوا معنا واللي تواصلوا معنا، واللي ضيوف اللي كانوا حاضرين معنا وتقاسمنا معاهم لحظات البدايات في مختلف المجالات، والمجال مازال مفتوح في تبدأ الحكاية مع حكايات أخرى. نبدوها من أول ستار إن شاء الله الأسبوع القادم كان أعطانا ربي العمر. مع أجمل تحياتي تحيات عماد الغرز، عبد المبيمولة، كمال حميدة، تحياتي نسحة ماجر، ويسيري لتكم زينة.

0: إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
5: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: افتتحت الاثنين بمدينة دوز من ولاية قبيلية أشغال الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالية التي تتواصل على امتداد يومين بتنظيم المشترك بين ديوان تنمية الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفق ما ذكرته المكلفة بتسيير ديوان تنمية الجنوب أمل حداد. أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر محمد أو محسن معيتي بأن عملية جني التمور للموسم الحالي ستكون في حدود 20 أكتوبر الجاري وأن الكميات التي تعرض حاليا في سوق الجملة للتمور جاءت بمبادرة فردية من بعض الفلاحين. وأضاف بأن حجم الإنتاج للموسم الجديد يقدر بحوالي 62 ألف طن في كامل الولاية بنقص يقدر بنحو 12% بالمقارنة مع الموسم الماضي. دعت تونس خلال مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعالية القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين لضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنسانية حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك. تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ذكر ديوان الوطني للصناعات التقليدية أن يوم الجمعة 28 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية الزربية المزمع انعقاده في شهر ديسمبر المقبل. أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطار الرياض مجددا مساء الاثنين بعد إعلان قوة التحالف بقيادة السعودية الداعمة للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: Ciao.
1: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: حياة طيبة مستمعينا الكرام في آخر موادنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أعلنت المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بتوزران بداية قبول ملفات الراغبين في كراء محلات بالقرية الحرفية كوستيليا، وذلك إلى غاية 4 نوفمبر القادم حسب المندوب الجهوي للصناعة التقليدية سهير بن عياد. أكد مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي عن انطلاق برنامج النموذجي الجديد يحمل اسم برنامج الصمود لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، تشارك فيه عدة وزارات وهيئات. انعقدت الاثنين بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى جلسة عمل خصصت للنظر في عدد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية. انطلقت في تونس أشغال المنتدى العربي الثاني لمجابهة الكوارث والسباق التغيرات المناخية بمشاركة واسعة لخبراء ومسؤولين عرب وممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. دفعت القوات الحكومية اليمنية بتعزيزات كبيرة من مدينة تعز باتجاه خطوط التماس المحيطة بالمدينة في خطوة تأتي مع اشتداد المعارك وتزايد ضغط الحوثيين في محاولة لتحقيق اختراق نحو عاصمة المحافظة. نهاية الموجز، تصبحون على خير.

0: إذاعة قفصة. مرايا تتكلم.
1: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.
2: تحية طيبة لكل مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد اليوم اللي تابعوه معنا عبر موجة إذاعة قفصة وأيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة على الفيسبوك. اليوم حصتنا تأمنها تقنيا زميلتنا كوكب البراهمي على الدين رضواني في الإخراج الرقمي للمشهد اليوم. مواضيع عديدة باش نطرقولها اليوم، جهويا باش نتحدثوا عن إشكاليات موسم التمور والبحث في الحلول المطروحة لتسهيل تنقل صغار الفلاحين عند ترويج بضاعتهم من أماكن الإنتاج نحو الأسواق الداخلية. أيضا باش نتحدث عن استعداد تونس لإطلاق عمليات المسح الميداني في إطار أول تعداد عام فلاحي في تاريخ تونس. باش نتحدث أيضا عن توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027 لتعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات. هذه أبرز مواضيعنا لهذا العدد جديد من المشهد اليوم اللي ترافقكم فيه من أمام المصدح ثريا بن محمد، والانطلاقة باش تكون مع عين على الجهات.
1: عين على الجهات.
2: رحبوا بالجميع معنا في المشهد اليوم. اليوم باش نتحدثوا عن أبرز الإشكاليات اللي يتعرض لها موسم التمور، باش نبحثوا في الحلول المطروحة لتسهيل تنقل صغار الفلاحين في ترويج المنتوج من أماكن الإنتاج نحو الأسواق الداخلية في كامل تراب الجمهورية، وباش نتحدثوا أيضا شنية الحلول لتذليل صعوبات تسويق المنتوج. سعيدة باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف، سي طاهر بن منصور نائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية قبلي. مرحبا بك سي طاهر.
3: مرحبا بك، شكرا لك مدام ثريا على الاستضافة، وشكرا لكل مستمعي إذاعة قفصة.
2: شكرا لك. إذن سي طاهر، مسألة ترويج المنتوج ونقل المنتوج من خاصة تحدث على صغار الفلاحين وترويج المنتوج تعتبر يعني من الإشكاليات اللي يعاني منها الفلاح عند كل موسم. هناك حلول عديدة يعني يتم طرحها سنويا في كل انطلاقة موسم، لكن للأسف نفس الإشكاليات يعني يتعرض لها الفلاح والحلول تبقى معناها غير قابلة للتنفيذ.
3: شكرا لك مرة ثانية. هو تقريبا نتحدثوش على المواسم الفاقة، نتحدثوا على الموسم هذا. تقريبا بدأت الاستعدادات الإدارية، ورينا اجتماعات، ورينا ملتقيات، ورينا أيام دراسية بدأت باكرا.
2: نعم.
3: وآخرها اجتماع منذ تقريبا في وزارة التجارة، وسلسلة من الوعود وسلسلة من الإجراءات وقائمة طويلة وعريضة. ولكن سمحي لي كما كيف نصرفوا هذا الكل على أرض الواقع، نلقوا الفلاح مازال الإشكاليات اللي عاشها عام الأول وأول عام الأول وقبلها مو خمسة أو عشرة هي يعاود يشتر فيها مرة أخرى.
2: نعم، هو الحلقة الأضعف تبقى ديما معناها في الموسم.
3: نعم. رغم أنه هو الحلقة الأضعف، لكنه هو الحلقة الأهم.
2: نعم.
3: باعتباره هو المنتج وهو جوهر. نعم. وهو محور عملية الإنتاج للتمور. عرفي أنا راهو قطاع التمور راهو ثاني قطاع فلاحي بعد زيت الزيتون. عرفي راهو يخدم في حوالي مليون ومئتين ألف يوم عمل في السنة.
2: وعلى مستوى العائدات أيضا.
3: العائدات ورينا الرقم اللي قدمتها الدولة وهو رقم رسمي، ما نحطوش على أن عائدات صادرات التمور فقط تجاوزت المليار دينار. يعني أهمية القطاع هذا على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي والمستوى السياسي والتوازنات المالية، لأن كنت نتحدث على صادرات، نتحدث على عائدات من العملة الصعبة، ونتحدث على ميزان تجاري، ونتحدث على كذا. يعني رغم هذا أبقينا ناخذ من الجناش نخرجوا من دائرة الحديث ودائرة الوعود اللي ما مكنتش إلى حد اليوم من أنها تخرج من مجرد وعود إلى أنها تلقى تنفيذ على أرض الواقع. كما ذكرتي انت وهذا اللي يهمنا اليوم على الاقل في محور الحديث نتاعنا هو الترويج، لان الترويج هو طبعا نعرفه عنده زوز مسالك، المسلك الخارجي وهو التصدير، والمسلك الداخلي. احنا نتحدث عن نور على اكثر من 400 الف طن، تتحدث الدوله على ان متى الصادرات تجاوزت بشوي.

0: 2023 لا مشترك من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة
1: والتجارة نعم.
0: حول تسهيل حركة ترويج التمور من مناطق الإنتاج والخزن إلى مناطق الاستهلاك. هو بلاغ
1: نعم
0: بلاغ طبعا بلاغ سمعناه بلاغ يعني هو ماهوش قانون ماهوش أمر ما عندهاش صبغة قانونية
1: تنفيذية ما عندهاش صبغة تنفيذية
0: يعني عندها صبغة تنفيذية ولكن ما عندهاش نعم. الاستمرارية
1: يعني ما تمش وضع الآليات معناها باش يتنفذ ما جاء يعني في هذا البلاغ.
0: اليوم نخافوا أشد وهي مازلنا في بداية الموسم نخافوا تكرار عام نوش اشكريت عام نوش اللي الفلاح يسكين هذا 500 كيلو ولا هذا طرناطة يلقى إشكالية يقع حجز أو يقع مخالفة ويقع كذا ويخسر رأس ماله ويخسر ربحه ويخسر كذا وبالعكس
1: مجهود موسم كامل معناها
0: موسم كامل بالعكس يولي عليه دين لأن السلعة مشت ومجهوده مشي وما عوضش المخاصير نتاعه. هذا علاش اليوم روعة منول خرج يوم 17 نوفمبر رأى 17 نوفمبر رأى تقريبا في متوسط الموسم أو في بداية نهاية الموسم مفروض
1: نعم.
0: إجراءات كما هذه أو البلاغات كما هذه تكون في بداية الموسم يعني باش نشجعوا الفلاح ووفروا حتى للمستهلك التونسي اليوم اللي ما نحبوه يستهلك التونسي يستهلك الدجلة التونسية فاش يستهلك الدجلة التونسية وهو نوصلوا هذا نوصلوا هذا بأسعار مقبولة
1: بالضبط. هذه النقطة الأخرى سي طاهر لأنه اليوم فما مفارقة غريبة وعجيبة السعر اللي بيع به الفلاح معناها بعد المنتج المواطن اللي يحب يستهلك الدقلة معناها بجودة جودة مقبولة معناها يلقى سعر مشط جدا اللي هو سعر بعيد برشا على السعر اللي بيع به الفلاح من المرة الأولى معناها في الوسطة ذاك الوسيط. هذه هي النقطة سي طاهر اللي اليوم بالحق تمثل إشكال كبير
0: مع الأسف ما نحبش نقول هذا
1: أي.
0: الموسم هذا الفجوة هذه ما بين سعر مناطق الإنتاج وسعر مناطق الاستهلاك مش زيتك لأنها سوق الجملة في دولة دفع يخرج بلاغ منذ مدة قصيرة حوالي 15 يوم وهو منع عرض التمور في كل الأماكن مع الخضر والغذاء وحفره عند تجار الجملة في أماكن محددة
1: نعم.
0: يعني طاقة الاستهلاك نتاع سوق الجملة اللي كانت تساوي كمية معينة اللي باش تهبط
1: لأن
0: ما عادش أي واحد ينجم يبيع استثنينا التمور من بقية الغلال الأخرى هذا باش يؤدي هذا باش يؤدي إلى أن الكمية المعروضة في سوق الجملة باش تنقص نعرف أن الأسعار يتحكم فيها قانون العرض والطلب وكلما انخفض العرض ازداد السعر يعني المفروض احنا في الوقت اللي نخرجوا بلاغات تسهل فيها عرض التمور في أسواق الجملة ونقربها وتتوصل بالكميات المقبولة وتطيح الأسعار وتوصل بأسعار مقبولة مع المستهلك في المدن الداخلية مع الأسف نأخذ إجراء معاكس لهذا نحبش نعرف لصالح من هذا
1: نعم.
0: أنه هو مع الأسف يكون لصالح عدد معين من كبار التجار على حساب بقية صغار التجار و...
1: وعلى حساب المواطن العادي اللي من حقه معنا باش يستهلك
0: يعني القرارات هذه راه قرارات عشوائية باش ما نقولش هي قرارات مقصودة هي قرارات عشوائية المضرة نتاعها أكثر من منفعها وخاصة المضرة فيها المواطن التونسي اللي يعيش صعوبات اليوم معيشية في ارتفاع الأسعار وفي قلة معناتها عدم توفر البضائع الأساسية
1: نعم
0: دعوة للتجارة أنا مفروض تراجع القرارات هذه ما تخليش القرارات هذه عشوائيا يأخذ معها إجراءها لأنها تضر بالمستهلك بل ما تنفع أي شخص آخر
1: نعم يعني هو نذكر فما مبادرات يعني اللي هي من النقاط بيع من المنتج إلى المستهلك اللي تفتح المجال أكثر معناها للمواطن أنه يستهلك دقلة معناها طيلة السنة لكن للأسف المبادرات هذه تكون مربوطة زمنيا فترة معينة ما هيش طول السنة وما هيش في الأماكن الكل زادة مش في الجهات الكل وما تستوعبش الكميات من الحمد لله معناها مثلا العام اللي فات كانت سابق قياسية سي طاهر
0: طبعا هو السنين السابق طبعا على مستوى كم أقل ما عملنا ولكن على مستوى كيف كان
1: جودة
0: أو أفضل على مستوى جودة لكن هذه الأماكن العرض من المنتج المستهلك اللي تحدثنا عنها في المدن الداخلية مش واقع دخول فيها تو كل عام يخلوها لاخر الموسم علاش يخلوها لاخر الموسم لان ثم تعبه اخرى

0: لأن كبار التجار اللي هم 4-5% اللي يدوروا في هالدولة بداية،
1: نعم،
0: يساعدهم أن تبقى السلعة وتبقى البضاعة موجودة في مناطق الإنتاج، يتحكم هو في الأسعار. إذا بشراها كما عم نور بدينارين و17 وما يخلصكش، وعلى كفا هو. ولحد الآن الموسم الفرط مازال عندنا 60,000 طن مخزنة.
1: مخزنة.
0: ولحد الآن الفلاح اللي باع الغلة نتاعها في سنة فاتت لحد الآن ما أخلصش. يعني اليوم لأن إذا كان نحلوا أماكن البيع من المنتج المستهلك، السلعة باش تنقص من مناطق الإنتاج، والعرض ينقص من مناطق الإنتاج، والتجار اللي يستغلوا في الفلاح إذا يلقوا أنفسهم مضطرين أن يخضعوا بأسعار مرتفعة.
1: نعم.
0: هذا علاش لازمنا نفكروا على المواطن، نفكروا على الفلاح باش نضغطوا عليه، لأنه سيب شركة كما كل موسم يتقول المستفيد رقم واحد هم كبار التجار اللي يستكروا القطاع هذا على حساب الفلاح وعلى حساب المستهلك.
1: نعم. نعم مع الأسف معناها هو تقريبا نفس الإشكاليات سيد طاهر كما ذكرنا، نفس الإشكاليات قاعدة تتكرر معناها كل سنة. إن شاء الله مجهود موسم كامل للفلاح ما يضيعش، معناها خاصة كي نحكوا على الأسعار وكالفجوة هذيك ما تكونش متسعة برشا، معناها ماذا بينا الربح للفلاح والمستهلك أيضا تكون فما أسعار ملائمة ومناسبة أنه باش يستهلك، معناها ما نحكوش كان على التصدير اليوم، لأنه السوق الداخلية تنجم نجم تستوعب كميات كبيرة. اليوم التونسي رجع في ثقافته استهلاك الدجلة، معناها أنها موجودة طيل السنة، معناها يخزن تقريبا كما الزيت وكما برشا منتوجات أخرى. مشكور جدا سي طاهر بن منصور نائب بمجلس نواب الشعب على مداخلتك معنا ومشاركتك معنا اليوم في هذا العدد من برنامج المشهد اليوم. تحياتي ليك سي طاهر.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الأحداث.
1: مرحبا بكم مستمعينا في عين على الأحداث، باش نتحدث عن استعداد تونس لإطلاق عمليات المسح الميداني في إطار أول تعداد عام فلاحي في تاريخ تونس، بهدف توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة ومرقمنة حول المستغلات الفلاحية. باش نتحدث أكثر تفاصيل بأكثر تفاصيل عن عملية المسح الميداني اللي تصير لأول مرة في تونس مع الدكتور نور الدين نصر الخبير والمستشار الدولي في التنمية الفلاحية. مرحبا بك معنا سي نور الدين.
3: أهلا بك صباح الخير. أهلا بك والمستمعين إذاعة قفصة، كل مرحبا بكم.
1: شكرا لك. خلينا نعرفوا ساعة عملية المسح الميداني وتعداد عام فلاحي هو لأول مرة في تاريخ تونس، كيفاش باش تتم العملية؟
3: بارك الله فيك، أنت جبتي حاجتي المسح
1: والتعداد.
3: باهي أول حاجة خلينا نقولوا حاجة للفلاحين، اللي هذه أول مرة في الجمهورية التونسية يوقع تعداد عام شامل للمستغلات الفلاحية للضيعات الفلاحية أول مرة. التعداد هذا باش يمكن تونس أن تولي عنا قاعدة متاع بيانات مرقمنة، خاطر التعداد بيدو باش تعمل طريقة التعداد كيما باش عملت مرقمة. باش نوضحوا شوية للسادة المستمعين التعداد هذا شنو هو وكل شيء، نقارنوه بالتعداد العام للسكن والسكنة. احنا كل 10 سنين تقريبا في تونس نعمل تعداد نتاع السكن والسكنة، ويجوك الشباب اللي يجوا من دار الدار ويسألوا عليه، يسألونا على شنعنا وش معناش، ولا الأولاد والبنات والعمل وشنو يخدموا، وتبدأ تونس تعمل تبدأ عندها قاعدة بيانات محينة كل 10 سنين، منها هي تنطلقك العمليات نتاع برمجة المدارس، برمجة المعاهد، برمجة الصيدليات، المستوصفات، الطرقات، احداث مواطن الشغل، كله يتعمل من كل التعداد العام للسكن والسكنة هذاك.
1: نعم.
3: والناس تعرف كيف تتعامل معاه وتتعامل مع كل الناس اللي جاها، ما عادش تخبي عليهم معلومات ومعطيات وكل شيء، على خاطر عارفينها كل هذاك للمصلحة العامة يصير. أو جاتوا كيف باش يجي التعداد العام للسكن، للعداد العام الشامل للفلاحة اللي هو باش يصير أول مرة. هذايا الفلاح هذوك ما يعرفوش وما وما وما جاهمش قبل تكون اول مره. لذا معناها يلزمنا نعملوا برنامج نتاع ارشاد واعلام وتوعيه والاتصال بال... وهذا دور زاد دوركم انتم دور الاعلام.
1: نعم.
3: باش الفلاح تقول هذا راهو اللي في مصلحتك انت قبل اجبتي على عليك المسح على المسح بل التعداد هذايا راهو باش يصير صار مسح التعداد مازال ما بداش راهو هذايا التعداد مازال ما بداش اما باش صار مسح.
1: نعم.
3: شنو هو مسح؟ صار مسح ميداني المهندسين والمرشدين في وزاره المندوبيات الفلاحيه كلها وفي الخلايا تاع الارشاد الفلاحي خرجوا وعملوا معناها مسح ميداني باش يشوفوا قداش ثم ضيعات فلاحيه. نعطيك رقم كان
1: اي تفضل اي تفضل.
3: احنا عام 1964 كانت عندنا 330 الف ضيعه فلاحيه. 1964 كانت عندنا مسح صار مسح عندنا 330 الف
1: ضيع
3: في الحي.
1: نعم.
3: المسح اللي صار ما بين سنة 2017 و 2024 مسح باش يعملوا مسح باش يحضروا للتعداد اللي باش يعملوها الاستمارة اللي باش تصير والوحدة كل شيء. المسح هذا يعطانا تقريبا 960 ألف مستغلة فلاحية موجودة في تونس ويمكن توصل مليون.
1: طيب
3: مسح لذا توكية نجم نقوله اللي تم مديون فلاح باش يجوه الفرق او نتاع التعداد العام وباش يسالوه على الضيعه نتاعه وشنو فيها ارنام ماعز ابل ابقار زيتون
1: نوعيه معنى الانتاج اللي موجود فيها الضيعه
3: الانتاج بالضبط والمساحه والماء كيفاش يجيه والعديد من الاسئله باش تكون موجوده باش تولي عندنا معناها قاعدة متاع بيانات اللي باش تساعد من بعده الوزارة على تخطيط مشاريع وبرامج واستراتيجيات مبنية على قاعدة بيانات صحيح. أو على خاطر قبل ما كانتش عندنا قاعدة بيانات حتى التخطيط يكون معناها مش بالضرورة يكون صحيح 100%.
1: اليوم دقيقة يعني ومحينة ومرقمنة إن شاء الله.
3: لذا معناها احنا كان عندنا نداء من هنا نقولوه للفلاحين بربي ورجاء يتصلوا بكم الناس
1: اللي باش تقوم بالتعداد
3: وحشية. هو اكيد وزارة الفلاحة باش تعملهم زي موحد وباش تكون عندهم بادج اكيد هذه راه.
1: نعم.
3: وباش يخرجوا وباش يعطوهم المعطيات خاطر المعطيات هذيك باش تفيدكم انتم.
1: ما يخافوش منهم معناها ما يخافوش منهم يعطوهم المعطيات بكل
3: هي المعطيات هذه باش تفيدنا. علاش باش تفيدنا؟ او احنا بعض المرات نجوا نقولوا في قبل العيد الكبير نبدا نقول والله ثم ناس تقول يزمنا نستوردوا العلوش وثم ناس يقولوا لا العلوش موجود وواحد وكل شيء تبدا عندنا ما عندناش اكل ارقام هذيك تو باش تبدا عندنا ارقام معناها باينه وإن شاء الله تحيد كل 10 سنوات حتى هي خاطر برشا دول عندها قاعدة تاع بيانات متاع الفلاحة متاعها وتحين فيها كل 10 سنوات.
1: نعم.
3: هكاك معناها ما عادش تمك التضارب متاع الأرقام وإلا عنا ولا ما عناش تولي عنا معناها حاجة اللي نجم نبدأ عليها استراتيجية التنمية.
1: نعم.
3: يعني نبدأ عليها استراتيجية التنمية استراتيجية التوريد استراتيجية التصدير كلها يبدأ منظم ان شاء الله الحوالي.
1: نعم نعم. باهي يعني نتحدثوا سي نور الدين كي نحكوا على القطاع الفلاحي عموما اليوم نربط القطاع الفلاحي ب السيادة الغذائية والأمن الغذائي في تونس. كيفاش ينجم هذا المسح وهذا التعداد اللي نذكروا أنه باش يصير لأول مرة تعداد عام فلاحي لأول مرة في تاريخ تونس كيفاش ينجم يساهم في تعزيز الأمن والسيادة الغذائية في تونس؟
3: بارك الله فيك يعطيك الصحة. وهذا هو راهو اللي باش يكون أحسن وأنجع وأقوى حاجة باش تخرج من التعداد هذا. خاطر التعداد هذا بما أنه باش يكون مرقما تولي عندنا احنا استراتيجية الوزارة الفلاحة تجب تبني استراتيجيات متاع إنتاج مثلا وتوجه حتى توجه الموارد المائية مثلا للقطاعات اللي هي تعطي سيادة غذائية أكثر من قطاعات أخرى. نعطيك مثال مثلا نحن هنا نشوفوا فيها كل ربيع وكل صيف، كل صيف خاصة أكثر عندنا الدلاع في كل بقعة، ولا وهو ما عنده شيء معناه هو ويهزوا فيه الليبيا مثلا الدلاع واحد وشي، وهو ما عنده شيء حتى جدوى في السيادة الغذائية ولا في الأمن الغذائي. كان توجه الحاجات اللي هي أنجع خير، ولا بعض المرات احنا عنا ننجو برشة طماطم توكي مش توكي عنا مشكلة طماطم
1: خاصة مع الأسعار المرتفعة سي فرديل.
3: احنا في العادة ننجو برشة طماطم والناس تبدأ تشيح في الطماطم، ولا أنا أعطيك مثال زي ده معروف برشة في قفصة تو. احنا عنا شركة في قفصة مثلا عنا شركات إيطالية وإسبانية والواحدة وشي يجوا غادي المناطق بجنب قفصة غادي كي خاطر ثم متوفر الماء في شمال قفصة ويعملوا في الطماطم ويشيحوا فيها يبعثوا فيها لإيطاليا. اشنية احنا فايدتنا منها فايدتنا معناها كأنك انت قاعد تصدر في الماء متاع تونس لإيطاليا، إيطاليا ناقصة ماء.
1: نعم.
3: من إيطاليا ناقصة ماء يمشي يعمل هو الطماطم متاعه في إيطاليا، واحنا نعملوا معناها حاجات اللي هي تفيدنا في الأمن الغذائي متاعنا. أنا هذا هو
1: تكون عندها مردودية وما تستنزفش الميدة المائية في تونس
3: مائية، وعندها مردودية على الأمن الغذائي خاصة. يعني احنا مش معناها نلوجوا على طرف دولارات جاية من طماطم شايحة، مش هذه معناها.
1: نعم.
3: يلزمنا نوجه كل ما هو موارد كلها، معناها نقولوا موارد هي ما التربة ولا الأرض وإلا الماء لصالح المجموعة العامة وللأمن الغذائي تاع المجموعة العامة. خاطر بعض مرات تصدري طماطم وتصدري الخس وواحدة كل شيء وتجيبي الفلوس باش تشري بها قمح وما تلقيش قمح.
1: نعم.
3: ما فماش.
1: نعم نعم نعم، مهم برشا معناها التصور هذا سي نور الدين. وهذا هو معناها هذا التعداد معناها اللي يصير لأول مرة. النجم نربطو زاد بحاجة أخرى، اليوم نحكو برشا على التغيرات المناخية سي نور الدين. نعم، كيفاش ينجم معناها مثل هذا التعداد وهالخطوة هذه أنها باش معناها تطور القطاع في مواجهة التغيرات المناخية؟
3: تو احنا في تونس نجم نقولوا بين ظفرين الكلمة نقولوها برشا، احنا ظهرنا الحيطة خاطر انا شفنا الصيف نتاع السنة كيفاش تعدى علينا السخانة معناها، والسخانة هذيك يبدا ما عندكش كميات من الماء باش انت تنجمي تحافظي على الأشجار ولا الحاجات اللي عندك في الظروف نتاع السخانة هذيك. لذا معناها تو يلزم هو باش يخرج اكيد من التعداد العام الفلاحي هذا باش تخرج منه نتائج اللي هي باش تخلي الدولة نتاعنا وخاصة وزارة الفلاحة تبني على الأعداد والأرقام اللي باش تخرج توجهات جديدة. وربي يخلينا نفتح قوس هنا على هذه حاجة هامة.
1: نعم.
3: ونثمنها هنا برشا. سمعتنا اليوم اللي وزارة الفلاحة بدت اليوم في ورشات تكوينية للإعلاميين فيما يخص تعداد العام الفلاحي هذا، باش الإعلاميين هذونا تولي عندهم المعطيات الكافية ويعرفوا كيفاش يبلغوا المعلومة للفلاحين وبقية الناس اللي هي ما تعرفش عن العام الفلاحي حتى نجموا يكونوا مهندسين
1: يبسطوا لهم الفكرة أكثر معناها،
3: باش أنتم توصلوا لهم الفكرة هذه على خاطر تو التعداد العام هذايا أنا قلت لك راه ليه 10 سنين هم يحضروا فيه، من 2016 بدوا يحضروا في التعداد هذايا، وبعد ما حضروا وحضروا له المشروع نتاعه ومدة يلوجوا على الموارد، وإحنا تعرفي عن الموارد المالية راهو باش تكلف برشا. وإذا كان أنتم كإعلاميين وكوزارة الفلاحة ما نقوموش معناها بحملات توعوية وتحسيسية للفلاحة باش يساهموا، يا خيبة المسعى معناها تولي معناها كان صرفنا برشا فلوس ويخرج وممكن نخرجوا بأعداد ما فيش المعطيات الرسمية اللي هي
1: حاجتنا بها
3: نعمل عليها استراتيجيات. هذا هو أنا خوفي من هذا. ماذا بيا أكثر إعلام وأكثر تواصل مع الفلاحين عن طريق المجامع الفلاحية متاعهم وعن طريق اتحاد الفلاحين وعن طريق مندوبية الفلاحة، ويزم يتواصلوا مع الفلاحة ويعملوا معهم اجتماعات ويحضروهم على خاطر هدايا التعداد هدايا منهم وإليهم. راهو حتى الفلاح مثلا يقول لك هاو توكية أكي الشعير تاع العلف والعلف تاع الحياة مش موجود وواحد وشي، يمكن يأثر الدولة برمجة باش تجيب علاف متاع الحيوانات على أساس المعلومات المعطيات اللي عنده والمعطيات اللي عنده ما عندناش معطيات صحة عند عدد الأبطال.
1: مش محاينة. ماهيش محاينة. نعم.
3: عندناش توا باش توا كي يوصل لكي نعملوا التعداد هذايا وناخذوا أرقام صحيحة تنجم تبرمج عليها كل شيء.
1: نعم. باهي نقطة أخرى سي نور الدين باش نستغلها معناها انطلاقا من خبرتك في هذا المجال، يعني اليوم نعرفوا أنه كل منطقة عندها خصوصية، معناها فلاحيا عندها نعم. خصوصية وعندها ميزات.
3: نعم.
1: هل
3: نعم.
1: يمكن لهذا التعداد لهذه الخطوة معناها أنه تساهم في توضيح الخارطة الفلاحية لتونس، أنه كل منطقة تستثمر في المجال اللي هي تتميز به، نحكوا على التمور مثلا موجودة في توزر وقبلي، لزي زيتون في قفصة معنا في مناطق ساحلية، يعني كل جهة تفاح في القصرين في سبيبة ومناطق أخرى، يعني هل أنه بإمكان اليوم هذا التعداد أنه يساهم في أنه تتوضح، ما نحكينا على الحوكمة اليوم نحكو على خارطة فلاحية واضحة أكثر.
3: بارك الله فيك. التعداد اللي باش يصير هذا هو باش يكمل الخارطة الفلاحية اللي عملت في تونس الطهير ذهبي منذ 15 ولا 20 سنة عملت الخارطة الفلاحية، لكن الخارطة الفلاحية خليني نفهم فيها أنت والسادة المستمعين.
1: نعم.
3: على شنو هي موجود الخارطة الفلاحية في تونس؟ موجود هي لتوجيه الاستثمار والمستثمرين حسب الخارطة الفلاحية. مثلاً كيف ما قلت أنت توكي يجي واحد يقول لك أنا مش نعمل الدقلة في القروان، يقول لا لا الدقلة هاوني غادي أهبط لطة شوي. مثلاً مثال لكن الخارطة الفلاحية على شنو تعملت هي الخارطة الفلاحية؟ عملت على أساس على الموارد على التربة. من تونس خدموها أكل التربة، كل تربة لاش تصلح، وفوقها هي فوق التربة حطوا المناخ التساقطات المطرية في كل بقعة قد يسمى تساقطات مطرية
1: ودرجة الحرارة في كل منطقة
3: ودرجة الحرارة المناخ والوحدة كل شيء هي مناخ والتربة، ومنها هي يقول لك هالبقعة هذه باهية للرمان وهذه باهية للزيتون وهذه باهية للتمر وهذه باهية للقوار مثلا البرتقال وغيره. عملت الخارطة الفلاحية هذيك هو، اما ما هيش مرقمنة هي خارطة باش واحد يوجهها بركة يجي وتمشي انت باش تعملي مشروع، تمشي للابيا وكالة الاستثمار الفلاحي تقول باش نعمل مشروع مثلا نقولوا احنا نتاع رمان وين في القصرين، يقول لي اعمل هاي تفاح قصرين هاي تفاح مثال نعطيك مثال اذا معناها اما تو باش تولي مرقمنة وتولي معناها عندنا المعطيات تاع كل بقعة شنو هو فيها بالضبط.
1: ويولي معناها تركيز. نعم سي نور الدين، يولي تركيز على منتوج معين بجودة وبكمية معناها اللي هي تأمد
3: مضافة متاع الحاج.
1: نعم
3: مضافة متاع الحاج.
1: وهذا
3: باش انت تصرفي فلوسك اكثر من لازم باش تعملي حاجة اللي هي في بقعة اخرى تنجيها باقل كلفة واقل ماء واقل ما تعب.
1: اي وما فيهاش مردودية في بعض الاحيان.
3: يعطيك صح.
1: نعم كما كنت تتحدث معنا فما منتجات اللي تنجم تستنزف مواردنا المائية وما فيهاش مردودية على امن الغذاء وعلى اقتصادنا.
3: والا حتى زايدة انا باش عمل لي انتاج زايد علي. ماذا نعطيك مثال مثلا.
1: نعم.
3: اتحاد الاوروبي. ناخذ الاتحاد الاوروبي مثلا. كل دولة في الاتحاد الاوروبي عاطينها كوتا. كوتا انت ما يزمكش تفوت مثلا كمية من الحليب، يلزمك توصل الكمية ديك الحليب يلزمك تحبس، أما كانش باش تطيح السوم تاع الحليب في الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
3: أنت عندك زبدة مثلا، كل دولة عندها كمية تاع زبدة كوتا ما تفوتهاش، أما كانش تطيح السوم. القمح كيف كل شيء، الشراء الخمر في هكاك هذا كيف كل واحد. نعم. عنده معناها شيء نسموه احنا حد أقصى ما يفوتهاش
1: حصة معينة معناها.
3: احنا في تونس يا ليتنا نوصل لحاجات هذه، مثلا نقول احنا حدنا في الطماطم اللي باش نستهلكوه وشويه اللي باش نعلبوه في الويس ما نفوتوش.
1: نعم.
3: ولي انت تحافظ على الماء نتاعك، الدلاع قداش حاجتنا الدلاع كميه معينه والباقي لا زايد ما نعملش دلاع اعمل حاجه اخرى، معناها هذا هو مش نوصل له ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي نور الدين نصر الخبير والمستشار الدولي في التنميه الفلاحيه، سعيده جدا بحضورك معنا اليوم في المشهد اليوم، واستفدنا من خلال حضورك في الحديث عن هذا التعداد عمليات المسح الميداني في اطار اول تعداد عام فلاحي في تاريخ تونس. تحياتي لك سي نور الدين والى اللقاء. شكرا لك. شكرا لك. مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا في عين على الأحداث.
2: عين على الأحداث.
1: على الأحداث أيضا باش نستقبل مباشرة ضيفنا الأستاذ فرحات ميزان، الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية، والحديث معاه باش يكون حول توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027 لتعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات. مرحبا بك معنا سي فرحات.
4: مرحبا بك سوريا ومرحبا بالمستمعين الكرام.
1: شكرا لك. إذن سياسة التعويل على الذات منذ سنوات تقريبا الحديث عنها وطرح هذه الآلية أو هذه الطريقة معنا في تعبئة الموارد المالية، يعني اللجوء بأقل ما يمكن إلى التداين الخارجي، إلى جانب عديد النقاط الأخرى سي فرحات اللي باش نشوفوها معاك، اللي هي تدخل في باب هذه التوجهات الكبرى لميزانية سنة 2027.
4: نعم، حتى هل علينا معنا التوجهات العامة هذه من خلال معنا كومينيكي من وزارة المالية على معنا التوجهات الكبرى ل قانون المالية اللي هو منطقيا نهار 15 أكتوبر لازم يتم عرضه على مجلس النواب في قراءة أولى.
1: نعم.
4: يعني هذا في القانون كما نقول القانون الأساسي لقانون المالية. إيش فيه بالضبط التوجهات العامة متاع الميزانية 2027 تقريبا بقات في نفس الإطار منذ 3-4 سنوات وإحنا ماشيين في التوجهات الحكومية فيما يخص التعويل على الذات، وهي رأي في الحقيقة وقت اللي نعمل مقارنات تو على المدى الطويل. سياسة التعويل على الذات هي سياسة حكيمة جدا، معنا وقت نقرها على مدى طويل، وقت نقرها على مدى قصير عام بعام رانا في مازلنا في خطواتنا الأولى، وفي ثم برشة تعثر على مستوى تطبيق هذا التوجه العام. نرجع للميزانية 2027، ولك يلزمنا زيادة الموارد الذاتية للدولة، توسيع القاعدة الجبائية مع المحافظة على مستويات الجباية أو ليتو هذول الامبوزيسيون يبقوا نفسهم، إدماج القطاع الموازي تدريجيا، تحسين الامتثال الطوعي على مستوى الأداءات، وتحديث الجباية والديوانة، وتوجيه المراقبة بالذكاء الاصطناعي تقريبا. هي توجه نحو الآليات الجديدة ولا التكنولوجيات الجديدة على مستوى مراقبة الأداءات. هذا الكل في انسجام مع التوجهات الحكومية ومبدأ العدالة الجبائية، ومعناه باعتبار بعض الفرضيات على مستوى دولي بالطبيعة، على مستوى تعاملنا مع الدول، وتقريبا تنقيص لكل ما هو إيرادات غير عادية، معنا ما عندناش إيرادات غير عادية، وخلينا روحنا في اعتماد كبير على الذات، لا معنا ما حسبناش إمكانية وجود هبات أو هدايا أو هدايا، كل ما تحسبش أخذينا الاعتماد على الذات. التوجهات العامة ممتازة جدا، لكن ثم بعض النقاط يلزم يكون فيها معناها قراءتها قراءة مختلفة من باب المخاطر أو نقاط الضعف للتوجهات العامة.
1: نعم، وبش نبسطوا أكثر يعني تطبيق هذه التوجهات على أرض الواقع معناها. نعم،
4: هذه توجهات أكثر منها برامج عملية. يعني إحنا تو مجموش نقولوا لا التوجهات هذه مش به، التوجهات به، لكن نلزمها برامج عملية تتلائم مع عقلية التونسي ومع النسيج الاقتصادي الوطني اللي هو تقريبا في نسبة 80 إلى حدود 90% هو مؤسسات صغرى ومتوسطة. يعني كي تتعامل مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة يلزم تحسب برش حسابات اللي هي التهرب الضريبي، هذا يقول تحسين الامتثال الطوعي، أراه التحسين هذا يلزم نشوفوا له مؤشرات لجودة العمل. هل بالفعل أنا قديش تحب الامتثال الطوعي؟ قديش تحب تحسن 10% 20%؟ قديش بالضبط؟ هذا نحكي على البرامج العملية اللي لازم يكون يتم صياغتها في أقرب الأجال. ثم غياب المؤشرات هذه نتاع النجاح في العمل والرقابة اللاحقة، ثم إغفال الموارد اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات العامة. يعني انت وقت تقول لي مثلا زياده الموارد الذاتيه منين باش يجيبها الفلوس؟ معناها السيد وزير الماليه أنا كباحث في الاقتصاد وباحث في السياسة الاقتصادية التونسية نأكد لك أن العباد ما عندهاش فلوس، ده البنوك لا استيراد حتي ما عندهمش فلوس، ما عندهمش باش يعطوك الموارد الذاتية للدولة. إيش معناها؟ معناها أرجع للقطاعات المنتجة والقطاعات اللي تضر في الأموال مباشرة للدولة، مش تسلف من الـ من الـ معناها النسيج الاقتصادي. ما تسلفش، ما عادش تسلف من النسيج الاقتصادي، راهو التسليف هذاك أنهك النسيج الاقتصادي
1: مؤسسات.
4: وخليها غير قادر على إعادة الاستثمار. ولذلك زيادة المواد الذاتية معناها رجع الفصفات يخدم، رجع الماربر معناها الرخامي يخدم، رجع التصدير نتاع منتجات البحر، رجع التصدير نتاع كل ما هو منتجات كهربائية معناها للتصدير، ورجع لي الميكانيزم، ميكانيزمات الاقتصاد تخدم. وقتها تقول لي راني زدت الموارد الذاتية للدولة. رجع السمان يخدم، معامل الحديد أنسيدي سويد. وقتها كي ترجع للبنية الاقتصادية كاملة والستركتور اللي عندي ترجع تخدم، وقتها توزيد الموارد الذاتية للدولة. لكن باش هذية راهي ما تجيش إلا إذا كان جيت على مستوى تحديث الجباية والديوانة وقدمت لهم ما يكفي من النصوص القانونية اللي تخليهم يستثمروا أكثر ويخدموا أكثر.
1: نعم.
4: نجي للنقطة الثانية، التعويل على الذات وتقليص الاقتراض الخارجي. مثل ما في هنا تساؤل حول نسبة الموارد الذاتية مقارنة بموارد الميزانية. أنا الميزانية متاعي عندي موارد مثلا تساوي 80,000 مليار، قديش منها موارد ذاتية وقديش موارد جاية من الأداءات وقديش يعني هنا راهو الموارد الذاتية راهي فيها برشا حديث يتحكي. معناها يلزم بالرسم يراو النظر لها كإمكانية معناها حلول طويلة الأمد على مستوى تونس. يعني تحكي على برامج كما الفوسفات، كما تصدير المنتجات البحرية،
1: منتجات فلاحية،
4: منتجات فلاحية، راهي هذه تقدم لك برشا حلول على المدى الطويل وتبعدك على إمكانية التدين لا داخلي لا خارجي.
1: لكن في الوقت الراهن ما هيش كفيلة معناها باش توفر لنا التمويل الذاتي اللي نحكوا عليه أستاذ.
4: لا، ما جابتش الموارد الذاتية اللي نحكوا عليها أول منتظرة. لا، ما زالت معناها فعليا يلزم ترسانة من القوانين وتفعيل القوانين الموجودة لضخ الدماء جديدة وضخ ديناميكية جديدة في المجالات ذات القيمة المضافة لموارد الدولة. يعني أنا نحكي على موارد الدولة، ثم موارد جبائية وغير جبائية. نحكي على غير جبائية، الغير جبائية لازم تطلع اللي هي معناها أنتر جيمين بين معقفين، كما يقولوا استثمارات الدولة. الفوسفات قطاع مربح إذا كان خدمناه بالبيت، الفلاحة قطاع مربح إذا كان خدمناه بالبيت. إذا يتخدم عليها
1: السياحة أيضا، يعني من القطاعات اللي
4: السياحة. نعم معناها زيادة الانجاجمون تاع التونسيين بالخارج على مستوى العملة الصعبة. فهمتي؟ هذم كلهم قطاعات ينجموا يقدموا إضافة على مستوى الموارد الذاتية للدولة. النقطة الثانية هي توسيع القاعدة الجبائية وإدماج القطاع الموازي. الكلام هذا يعني يلزم مراحل على مستوى معناها تنفيذ هذا التوجه. راهو كيف تجي للقطاع الموازي تو تقول له تفضل يا خويا مرحبا بيك تحبوا ندمجوك. راهو القطاع الموازي خايف من الأداءات. يعني مراحل التنفيذ تبدأ أول حاجة بإعفاء شامل على الأداءات.
1: طمأنة العاملين في هذا القطاع اللي يمثل تقريبا قريب 50% ولا أكثر. نعم،
4: 50% من الاقتصاد التونسي على الأقل هو قطاع موازي. يعني هذم استدراجهم للقطاع المقنن. ليش تحب تربح منهم العام الأول؟ تربح منهم يصب لك سي ان اس اس على روحك، وتربح منها أنا يشغل لك العباد ليس أكثر، وما حاجتيش بالأداءات، ما تعطينيش أداءات. والعام الأول والثاني والثالث والرابع، وكان لازم 5 سنين. خليه الساعة يدخل يبدأ لترسابيليتي الفلوس اللي قاعدة تدور في البلاد الترسابل وشوفوا فيها. وهذا يرى باش يعطيك معناها بوف دوكسيجين او مزيد من الاكسجين لميزانيه الدوله. بالرغم من وقت الدور الفلوس، ثم البنوك تستفيد اكثر وتكون اكثر قدره على تمويل الاقتصاد ويكون القطاع تقنن معناها وحتى هامش الأداءات يتحسن إلى حد ما. إذن تم مراحل على مستوى تركيز هذا التوجه مهمة ياسر ويلزم دراستها معناها في علاقة بنفسية المواطنين اللي ينتمون إلى القطاع المواجه.
1: نعم.
4: تزمليح يعني على نفسية المواطن. أنا تجيني الناس موجودين في بنكردان ولا موجودين على الحدود الجزائرية ولا موجودين في بعض المناطق المعروفة بالأسواق الحرة تقريبا يعني في قطاع معناها مواجي ونجي نقول له هاي تفضل ادخل القطاع لا ما يدخلش إلا ما تعطيه ما يكفي من الطمأنينة ومن
1: الثقة تكون فما ثقة معناها موجودة اللي تخليه نعم يوافق.
4: النقطة الثالثة أحكيه على الذكاء الصناعي وتحليل البيانات. هذا راهو رانا يلزم أنا حسب رأيي لا يجب علينا معناها إعطاء قيمة أكثر مما يمكن ولا مما نتصوره للذكاء الصناعي. مش قدمنا حد شيء باش نكون واضحين مش باش يقدم حد شيء إلا إذا كان لباز دوني أو قواعد البيانات تكون كاملة. سينو راهو باش يغلط لك الذكاء الصناعي راهو ديز الالغوريتم يخدمو راهو يغلطو إذا كان ثم دي دوني ناقصة تعطيه دوني ناقصة معطيات معنى منقوصة راهو يغلط لك وراهو يشوه لك عملية معناها المراقبة الجبائية. ونرجع تلتشفيت للنقطة هذه ثم تبسيط الإجراءات والانتزال الطوعي حكينا عليها ثم مراجعة الامتيازات الجبائية لهنا خاصة خاطر المراجعة الامتيازات الجبائية كما الدولة تعطي امتيازات جبائية كما المستثمر يخمل ويكمبس ويخدم مخه.
1: نعم.
4: ولذلك الدولة لازم تكون على مستوى من الذكاء ومن الفطنة معناها على مستوى قراراتها.
1: نعم.
4: نرجع للمخاطر ونقاط الضعف نتاع التوجه.
1: هو قبل ما نمشي للنقطة ذيك سفرحات يعني في دقيقة زادة فما نقطة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية وتبسيط الخدمات الإدارية يدخل زادة في المفروض يعني يكون من الأركان القارة في التوجهات هذه لأنه اليوم كي نحكوا على الاستثمار نحكوا على التمويل الذاتي نحكوا على تطوير الاستثمار في المقابل يلزم تكون فما خدمات إدارية مبسطة
4: مجلة استثمار بسيطة جدا يلزم أبسط ما يمكن. المستثمر يحب توك تمشي لفرنسا أنت ولا تمشي المغرب هاي الكونكيرون ديريكت نتاعنا المغرب
1: في
4: ظرف أربع ساعات تكون الشركة نتاعك ويعطوك التمويل اللازم إذا كان ناقص تمويل. احنا في ظرف أربع سنين وما زلت ما دخلتش
1: في الإجراءات الإدارية معناها في تطلع الأوراق
4: تبسيط الإجراءات وهذه الشباك الموحد سمعنا به معناه منذ تقريبا 10 سنين وما ثم حد شيء تو نفيقوا البلاد راهو العالم تغير حولنا واحنا يلزمنا نغيره من خلال معناها تبسيط الإجراءات الإدارية ومعناها يلزم نسبح داخل التيار وليس ضد التيار.
1: نعم.
4: نرجع إلى المخاطر ونقاط الضعف بتاع التوجهات العامة. أول حاجة هي المبالغة في تقدير مردود الذكاء الاصطناعي. أنا حسب رأيي ثم مبالغة في تقدير المردود نتاعي أنا مش باش يعطيني حد شيء إلا إذا كان عطيته باز دوني كاملة ونعمل له أونترينمون مرة وزوز وثلاثة وعشرة ومئات المرات إلى أن يبدأ يعاوني على مستوى أخذ القرار. الثانية ضعف جودة البيانات أو عدم توافقها ثم في بعض لباز دوني أو قواعد المعلومات والبيانات الموجودة في تونس ثم ضعف على مستوى البيانات او عدم تطابقها معناه من اداره الى اخرى. يمشي لاداره الجبايه يقول لك حاجه يمشي لاداره الديوانه يقول لك حاجه اخرى معناه لهنا هذه راهي اذا كان باللباس الدوني هذه تدخل على الانتيليجنس ارتيفيسيال راهو تقدم لك حتى شيء قدم لك كما قلنا وجه مشوه لرقابه معناها لا تعني شيء ولا تغني ولا تسمي من جوا. تلقى روحك اللي صرفت الانتيليجنس ارتيفيسيال كل شيء بس. ثم نقطة أخرى يلزم الإشارة لها الحذر ثم كل الحذر من إضعاف المؤسسات الصغرى خاصة في الإجراءات الجبائية. ردوا بالنا على إحنا النفس نتاعنا الأكسجين اللي عندنا على مستوى البنية الاقتصادية التونسية على مستوى النسيج الاقتصادي إحنا ما عندنا حتى قوة إلا المؤسسات الصغرى. ردوا بالنا عليهم هاكم هم الروح نتاع الاقتصاد. وقت نجي أنا في الإجراءات الجبائية وخاصة في الرقابة الجبائية ونكبس عليهم كبسة خايفة
1: نثقل كاهلهم
4: فسقط كهلهم إذن هم مش مش عملوا لك مش عملوا الفي ديفيكسيون يعني هو يبدو إيفانسي وإلا يخرجوا ديركتمون من المنظومة الاقتصادية إلى منظومة موازية. قولك أنا مبطل نسكرها الباتين ده هذي أخويا ونسكرها الشركة ويقعد يخدم في نفس النشاط لكن بصفة موازية.
1: نعم.
4: ولذلك تم تحكيم على مستوى معناها الإجراءات والتوجهات هذي يلزم ننتبه لها. أنا في الأخر قلت كلمة تقريبا كتاب الكلمة معناها
1: نختم بها أي
4: المشروع هذا كلمة ختامية. المشروع واقعي بوصفه اتجاه إصلاحي قابل للبدء. هذا مشروع واقعي إذا كان نعتبروه هو توجه إصلاح قابل للبدء لكن غير مكتمل بوصفه خطة تنفيذية قابلة للقياس نقطتين مهمين هذا مهم بوصفه اتجاه متفاهمين قابل للبدء نجم نبدا به تو لكن اذا كان نعتبره خطه تنفيذيه لا مازال غير قابل للقياس ولذلك يلزم الانتباه للحاجه هذه نعمل اليات بدايه التوجهات هذه متفاهمين ونعمل في نفس الوقت اليات للقياس لقياس جوده العمل ومدى الوصول للاهداف المرسومه من خلال نصوص ترتيبيه ونسموها لي تابلو دو بور لوحات تحكم وقياس لمؤشرات جوده العمل على مستوى هذه التوجهات واحنا في الاخر نشوف تونس ولاده وعندها ما شاء الله من الافكار والبرنامج غير طموح لكن يلزم اكماله بمجموعه من لي تابلو دو بور ولا البلان داكسيون اوبيراسيونيل اللي نجموا ننفذوه مباشره وهذا التنفيذ يكون بقوانين ترتيبيه ولا قوانين لتنفيذ التوجهات العامه لكن عامه احنا راه جست كلمه ختام في نفس ايجابي احنا تجاوزنا المراحل الصعيبه على مستوى التزامنا مع لي بايور دو فون البر لذلك احنا اللي جينا مارج دو مانيفر اكثر بياسر أريح الاقتصاد التونسي 2027 مش يكون أريح حتى إذا كان موجود أزمات دولية موجودة أنا الاقتصاد أقل
1: ضغوط
4: للإكستيريور
1: نعم
4: أقل ضغوط على مستوى
1: نعم وهذه مهمة جدا سي فرحات وتعطي جرعة أمل معناها أنه إن شاء الله القادم باش يكون أفضل إن شاء الله بالنسبة لاقتصادنا إن شاء الله شكرا ليك الأستاذ فرحات ميزان الأستاذ المحاضر في الجامعة التونسية والباحث في تحاليل السياسات الاقتصادية شكرا ليك على مداخلتك معنا اليوم في برنامج المشهد اليوم عبر موجة إذاعة قفصة تحياتي ليك وإلى اللقاء أستاذ فرحات هكا وصلنا معكم مستمعينا لنهاية هذا العدد من المشهد اليوم نجدد شكري لزميلتي كوكب الإبراهيم اللي رافقتني تقنيا على أدين رضواني في الإخراج الرقمي لحصتنا اليوم نجاة السهيلي في تنسيق ضيوف حصتنا اليوم اللي كانوا حاضرين معانا عبر الهاتف وكانت معاكم ثريا بن محمد من أمام المسطح متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. ترانيم ترانيم عناق القوافي والأوتار ترانيم مع سمية رجب.
1: مرحبا، تحية طيبة لكل من اختار مرافقتنا عبر موجة إذاعة قفصة. ترانيم جديدة نرحل في ثناياها بين عذب الكلام وطيب الألحان، نتحدث عن رقعة شطرنج المشاعر في حياتنا بين الذكرى والواقع، نسافر في دروب الكلمات الخالدة فلا أثر باق إلى الأبد، ولكن الجميع يسعى للخلود والتخليد.